0: من فعل أدوات الحماية سلم من محاولات التصيد. لا تفتح مجال.
1: بيئتنا مسؤوليتنا لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة FM على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وفتح له أبواب العظة في كل شيء، وجعل في الحوادث عبرة، وفي المواقف درسا، وفي كل مخلوق آية تدل عليه سبحانه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي دل الأمة على مكارم الأخلاق، وفتح لها أبواب التفكر والتدبر، وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، من المشاهد العظيمة التي يذكرها القرآن الكريم ذلك المشهد المؤثر الذي جاء بعد أول جريمة قتل عرفتها البشرية. يوم امتدت يد الأخ على أخيه، لا لشيء إلا لأن الحسد أكل قلبه، والغيرة أظلمت بصيرته، والنفس إذا تركت لشرها قادت صاحبها إلى ما لا يتخيله عقل. إنها قصة ابني آدم حين تقرب كل واحد منهما بقربان، فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وكان الواجب أن يراجع الإنسان نفسه، وأن يسأل لماذا لم يقبل مني، وأن يصلح ما بينه وبين الله. لكن النفس إذا استسلمت للكبر فإنها ترفض المراجعة وتبحث عن الانتقام. قال تعالى: واتل

هكذا تبدأ المأساة. لم تكن المشكلة في قربان ولا في دنيا ولا في أمر صغير، بل كانت المشكلة الحقيقية في قلب امتلأ بالاعتراض على قدر الله، ولم يرضى بحكم الله، ولم يحسن التعامل مع مشاعر الغيرة والغضب. فرد الأخ المؤمن ردا يفيض إيمانا وطمأنينة: إنما يتقبل الله من المتقين. يا لها من كلمة! لم يقل له: أنا أفضل منك، ولم يقل: أنا أحق منك، ولم يواجه التهديد بتهديد مثله، بل أعاده إلى أصل القضية. القبول عند الله لا يكون بالشكل ولا بالدعوة ولا بالصوت المرتفع، وإنما يكون بالتقوى. ثم مضت الأحداث حتى وقعت الجريمة، وارتكبت يد الإنسان أول قتل في تاريخ البشر. سقط الأخ قتيلا، ووقف القاتل أمام جسد أخيه لا يدري ماذا يصنع. لقد أطفأ الغضب نور العقل، وحين انتهت الجريمة بدأ الارتباك، وبدأ الندم، وبدأت الحيرة. كيف يتصرف؟ ماذا يفعل بهذا الجسد الهامد؟ كيف يواري سوءة أخيه؟ وهنا يأتي المشهد القرآني العجيب.

تأملوا هذا المشهد. إن الله سبحانه القادر على أن يرسل ملكاً والقادر على أن يلهم الإنسان مباشرة، اختار أن يبعث غراباً طائراً من الطيور، مخلوقاً من مخلوقات الله، ليكون معلماً للإنسان في تلك اللحظة. وهنا درس عظيم. إن الله قد يجعل الحكمة على لسان من يشاء، أو في فعل من يشاء، أو في مشهد بسيط يمر أمام العين، لكن القلوب المنتبهة هي التي تبصر، والعقول المتواضعة هي التي تتعلم. هذا الغراب لم يخطب خطبة ولم يعطي درسا طويلا، لكنه بحث في الأرض، حفر التراب، وأظهر للقاتل كيف يمكن أن يدفن الجسد، وكيف يمكن أن يستر الميت، وكيف يمكن أن يوارى الجسد تحت التراب. إنه تعليم بالفعل لا بالكلام، وتربية بالمشهد لا بالموعظة المباشرة. وهنا نرى أن أول درس في دفن الموتى أخذه الإنسان من مشهد أمامه، من غراب يبعثه الله. وكأن القرآن يريد أن يقول لنا: لا تحتقر شيئا من آيات الله، فالعبرة قد تأتي من أصغر المخلوقات، والهداية قد تأتي في صورة موقف لا يلتفت إليه كثير من الناس. فلما رأى القاتل هذا المشهد انفجرت داخله الحسرة وقال:

يا الله، لم يقل يا ويلتي لأني قتلت أخي، وهذا يدل على مقدار الانكسار الذي أصابه في تلك اللحظة. لقد صار الغراب أفقه منه في هذا الموقف، وأرشد منه إلى ما ينبغي أن يفعل. وهنا نقف مع معنى عظيم جدا، إن المعصية لا تهوي بصاحبها فقط في ميزان الآخرة، بل تهوي به في إنسانيته وفي بصيرته وفي قدرته على التصرف السليم. الذنب يطمس ويضعف ويربك ويجعل الإنسان يقع في الحيرة بعد أن كان قادرا على التمييز. القتل لم يجلب له راحة ولم يطفئ نار الحسد، بل زاده حيرة وفضيحة وندما. ثم يقول الله عز وجل: فأصبح من النادمين. لكنه ندم جاء بعد فوات الأوان، بعد أن سقط الأخ قتيلا، وبعد أن سال الدم، وبعد أن انتهى الأمر. كم في الحياة من أناس باعوا آخرتهم بلحظة غضب، أو بكلمة طائشة، أو بقرار ظالم، ثم جلسوا بعد ذلك يرددون الندم. لكن الندم بعد خراب القلوب لا يعيد الأيام، ولا يحيي الموتى، ولا يمحو آثار الجريمة، إلا بتوبة صادقة ورحمة من الله.

أيها الأحبة، هذه الآية ليست مجرد خبر تاريخي، بل هي مرآة للنفس البشرية، فيها دروس كثيرة، من أعظمها أن الحسد قد يجر إلى ما لا يخطر على البال. كم من خصومة بدأت بمقارنة، وكم من قطيعة بدأت بغيرة، وكم من ظلم بدأ لأن إنسانا لم يرضى بما قسم الله لغيره. حين يرى الإنسان نعمة عند أخيه فليتذكر أن الفضل بيد الله، وأن الأرزاق موزعة بحكمة، وأن القلوب لا تصلح إلا إذا رضيت عن الله. فالرضا يطفئ نار الحسد، والتقوى تمنع الظلم، ومراقبة الله تمنع الجوارح أن تمتد إلى الحرام. إخوتي، من دروس هذه الآية أيضا أن الله سبحانه يربي عباده بطرق شتى، فقد نتعلم من عالم، وقد نتعلم من طفل، وقد نتعلم من موقف، وقد نتعلم من خطأ غيرنا، وقد نتعلم من حيوان أو طائر إذا فتح الله لنا باب التفكر. فالمؤمن لا يعيش غافلا، بل يرى في كل شيء رسالة، وفي كل مشهد عبرة. ومن دروسها كذلك أن ستر الميت ودفنه وإكرامه من خصال الفطرة والرحمة والإنسانية، فالله علم الإنسان كيف يواري سوءة أخيه، لأن بقاء الجسد على وجه الأرض امتهان له، ومشهد مؤلم، ومخالفة لما تقتضيه الرحمة. فحتى بعد الموت تبقى للإنسان

الثاني حرمته، ويبقى له حق الكرامة، ويبقى له حق الستر. وفي الآية أيضا معنى بليغ في لفظ سوءة أخيه، فالقرآن عبر بهذا التعبير ليشير إلى أن الجسد الملقى من غير دفن أمر يستقبح ويستحيا منه، وأن الستر نعمة في الحياة وبعد الممات. والله سبحانه ستير، يحب الستر ويعلم عباده الستر في شؤونهم كلها. ثم إن في اختيار الغراب بالذات لفتة لطيفة، فمع أن الناس قد لا يلتفتون إلى هذا الطائر، أو قد ينفر بعضهم من منظره وصوته، إلا أن الله جعله في هذا الموضع معلما ومؤدبا وسببا في إظهار الحكمة. ليت الناس يتعلمون ألا يزدروا أحدا وألا يحتقروا شيئا، فقد يفتح الله من باب ظننته صغيرا ما لا يفتحه من باب ظننته عظيما. إخوتي، كم نحتاج هذه الآية في زمن كثرت فيه صور الأذى بين الناس، أذى بالكلمة، أذى بالحسد، أذى بالتشهير، وأذى بالقطيعة، وأذى بالعدوان. فطهروا قلوبكم من الحسد، طهروا نفوسكم من الغل، وعودوها إذا اشتد الغضب أن تتوقف وأن تصمت وأن تتذكر عواقب الأفعال قبل وقوعها. ولنتذكر دائما أن القوة الحقيقية ليست في البطش بل في ضبط النفس، وليست في أن يغلب الإنسان غيره بل في أن يغلب شهوته وغضبه وحسده. فكم من إنسان هزمته نفسه، وكم من إنسان رفعه الله لأنه جاهد هواه وكف أذاه عن الخلق. إن قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يختصر لنا حقيقة كبرى، حقيقة تقول إن الله لا يترك الإنسان في ضياعه، بل يرسل له من الآيات ما يوقظه، ومن العبر ما يرده، ومن الإشارات ما يعلمه. ولكن الشأن كل الشأن، هل يتعلم الإنسان قبل أن يقع أم لا يفهم إلا بعد الندم؟ نسأل الله أن يجعلنا ممن يعتبرون قبل فوات الأوان، وممن يطهرون قلوبهم من الشرور، وممن يتعلمون من آيات الله في الكون والقرآن والحياة.

قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك

0: وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

الحج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها

إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى

إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.

وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر

فضله إنه غفور شكور.

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم

وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم

قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة

0: تَعْمَلُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من فعل سلم. تفعيلك لأدوات الحماية يسهم في حمايتك من المخاطر السبرانية. لا تفتح مجال.
4: البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها، لنساهم في جعل بيئتنا أفضل. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
5: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية ان شاء الله وافوز.
6: جوري انت باقي على الايباد؟ حتعطيني هو ولا اسحبه منك وما عاد تشوفي؟
5: ماما خليني شوية، بس شوية.
6: وبعدين معاكي، صلك اكثر من ساعة بتلعبي في الايباد.
5: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
7: خلاص خلي معاها الايباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
6: يعني المباراة اهم من صحة بنتك؟
7: اوه لا تشغليني، انا قاعد اتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. الا تبغيني ازعلها؟
6: يا سلام، يعني انا اللي ابغى ازعلها؟ البنت صار كل وقتها على الايباد وانا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور ايش يقول.
8: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
6: سمعت ايش يقول؟
7: أوه كلام خطير.
9: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.

0: بيئتنا مسؤوليتنا لنحافظ عليها لاستدامتها مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة FM على هواك.
2: من فعل أدوات الحماية سلم من محاولات التصيد. لا تفتح مجال.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
6: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساءً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق.

0: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمه معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: مع اشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الايجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح الآن على جدة إف إم.
2: ابدأ صح على جدة إف إم. صباحكم ورد، صباحكم سعادة، صباحكم تفاؤل ونجاح ونشاط، أكيد مع ابدأ صح. أجمل التحايا أكيد من فريق العمل، من الإخراج تصبح عليكم سارة خوجة، مني أنا إيمان بحيدرة، أجمل التحايا. وكمان تصبيحة حلوة ومميزة من زميلاتنا في الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف. ما في أجمل أكيد من البدايات الصح مع ابدأ صح. بداية أسبوعي رب إن شاء الله تكون حلوة على الجميع، اللي عنده إجازة ربي يهنيه، واللي عنده شغل ربي يوفقه أكيد. لكن ما نبغى لو سمحتوا نكد ناس كده تصحى الصباح. في بعض الناس للأسف تصحى الصباح وهي زعلانة ومبوزة وجايبة نكد للي حواليها، ممنوع منعا باتا. مع ابدأ صح خليكم دايما صح.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: أخبار الطقس على جدة أف أم.
2: أخبار الطقس على جدة أف أم ليوم الأحد 28 يونيو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

0: ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر. وأخيراً حالة البحر خفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام. صباح الجمال، صباح التفاؤل والسعادة وكل الأشياء الحلوة أكيد، وبداياتكم إن شاء الله تكون دائما خير في هذا اليوم. هنبدأ بتصبيحاتكم الحلوة اللي ما شاء الله جاتنا من وقت مبكر جدا، وكل ما لها بتزيد، وهذا الشيء أكيد إحنا نكون سعيدين به أكثر منكم على فكرة لما نشوف كلماتكم الحلوة من الصباح. أبدأ برسالة عماد: اللهم جدد فينا روح الأمل والتفاؤل، لا تجعلنا ضعفاء أمام ظروف الحياة، امنحنا القوة والطاقة لتجاوز كل الصعوبات، حبب لنا أيامنا كيفما كانت، جعل الله حياتكم كلها فرح وسرور وسعادة، وحياتك يا عماد. عبد الرحيم الثبيتي يقول: جعل الله صباحكم مليء بالخير والسعادة وراحة البال. غازي شولان: صباح الخير، اللهم جمل صباحنا بحبك وذكرك وعفوك ورضاك عنا، آمين. الصادق آدم العاقب علي: حفظك الله أنت أيضا من كل شر، بيقول منورين الناس الطيبين، شكرا لك، وبيحيي أكيد فريق العمل وكل من يسمعنا اليوم، وشكرا على كلماتك الحلوة يا الصادق. أيضا فضل السنادي: شكرا يا فضل لكلماتك، شكرا لإهداءاتك الصباحية، طبعا بيصبح على الجميع وكل أفراد إذاعة جدة، تحياتنا لك فضل السنادي. صالح السفياني يقول: اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير، لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر، اللهم أمين، صباحك خير. محمد أيوب بيقول: جعل الله صباحكم بركة ونور ورزق وسعادة لا تزول، شرح صدوركم، يسر أموركم، وجعل التوفيق حليفكم في كل خطوة، وأنت كمان يا محمد. فؤاد القطان: صباحك خير ورد، كلمات فؤاد جميلة، يقول لا تصدق عقلك عندما يخبرك بأنك متأخر عن الجميع، وأنه الحياة تجاوزتك، لن يتغير شيء، لكل إنسان رحلته المختلفة وتوقيته الخاص، وكم من أشياء جميلة جاءت بعد صبر طويل وظن بأنها لن تأتي. اطمئن، كل تأخر ما في خسارة، ولا تعثر ولا نهاية فيها تعثر. أسعد الله صباحك يا فؤاد قطان. أجمل التحايا من أختنا نوال في سيهات، تحية لك لكل أهل سيهات أكيد، ورسلت لنا لوحة جميلة بخطها سلمت يداكي، بتقول لنا صباح السعادة لفريق العمل، وأكيد صباح السعادة لك يا نوال وكل اللي بسمعنا. علي النجعي من جازان بيصبح على الجميع وبيقول صباح الخير والسعادة الدائمة لكل فريق العمل فردا فردا وبالاسم، شكرا يا علي. بيقول كن جميل ترى الوجود جميل، صباح الضحكات الجميلة، شكرا لك. صباح الخير والسعادة من مين؟ صباح الخير والسعادة لكل طاقم إذاعة جدة، وأيضا بيصبح على جميع الأهل والأصدقاء، ويخص بالذكر ابنه الغالي حمزة، وبيقول له توصل مكة بالسلامة، عمره مقبولة، ياريت لو كتبت لنا اسمك لو ممكن. عبد العزيز عسيري بيصبح على الجميع وبيدعي لنا دعوات جميلة جدا، نسأل الله لك المثل يا عبد العزيز. صباح الخير من أمينة العتيبي، صباحك ورد. سليمان الدبيان بيسلم على الجميع وعلى أحلى طاقم للصباح. والله أنتم اللي أجمل مستمعين ومتابعين وأصدقاء لبرنامجنا. علي بركات بيسأل لنا الله يعني كده راحة تملأ القلوب وفرح يضيء الأيام وتوفيق اللي يرافق ويرافق الجميع ويحقق لنا الله كل ما نتمنى ولك كذلك يا علي بركات. عبد الهادي الله يا عبد الهادي، يعني عبد الهادي اليوم بيقول الأحد الونيس، يعني يزعل منك الخميس بعدين يا عبد الهادي، يعني هذه صفة الخميس وانت تبي تديها للأحد، بس حلوة منك إنها للأحد عشان الناس اللي تقول أنا في بداية اليوم لا لحد يكلمني، لا هو برضو ونيس زي وزي الخميس، ترى الأحد زي وزي الخميس، ودائما البدايات تكون دائما حلوة. أعطوا نفسكم ده الإحساس الحلو، تعيشوا يوم حلو. نقول صباح الخير لروبن أيضا، ونقول صباح الخير ليزيد، وشكرا على كلماتك الحلوة ودعائك اللي نتمنى بإذن الله أنه يكون مجاب بحول الله لك ولنا. شكرا لكل التصبيحات الحلوة، وإن شاء الله يا رب مكملين معاكم أكيد بجمال كلماتكم جمال أرواحكم اللي بتنعكس من خلال هذه الرسائل الحلوة. فاصل ونرجع.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.
5: ابدأ صح على جدة FM، بداية مشوارنا أكيد معاكم، والحماس الحماس يبدأ في هذه الساعة أكيد عشان خاطر اللغز. اللغز اللي أحيانا البعض يصفه أنه صعب، وأحيانا يزعلوا، تصدقي سارة يزعلوا ليه صعبتوا، ليه سهلتوا، لكن ما في سهالة، ما في سهالة بعد اليوم. طيب اليوم معنا لغز غالبا حنقوله ونبغى كده الحماس للمشاركة، بس قبل لا أقوله أكيد بدي أقول أرقام التواصل: 012-6477-154، 012-6-4-9-5-1-5-4، وأكيد على الواتساب 800-244-2828. ورجاء الواتساب فقط للرسائل النصية، لا بنقدر نشوف عليه فيديوهات ولا بنسمع عليه رسائل صوتية. نبدأ اللغز. اللغز يقول: أنا نبات، أحجامي اختلفت حسب مكاني، فضلوني بشكل دون شكل، يعني أنا لا كده حبوني كده، لا حبوني كرهوني كده، يعني كله حسب أذواق الناس. تميزت بصفتي المتناقضة، طعمي مميز، تنوعت صوري وأشكالي على مائدتك، فمن أنا؟ نعيد مرة ثانية: أنا نبات، أحجامي اختلفت حسب مكاني، فضلوني بشكل

دون شكل. تميزت بصفة المتناقضة، طعمي مميز، تنوعت بصوري على مائدتك، فمن أنا؟ لكل اللي حابب يشاركنا أكيد 012-647-7154 012-649-5154 وعلى الواتساب 8-0-0-1-2-4-2-8-4-2-8-2-8 من أنا؟ نعيد اللغز. أنا نبات، أحجامي اختلفت حسب مكاني، فضلوني بشكل دون شكل، تميزت بصفتي المتناقضة وطعمي المميز، تنوعت بصوري، فمن أنا؟ فاصل، يلا.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا.
2: يلا انطلق
3: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على

0: FM. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM. مكملين معاكم وأكيد لغزنا الحيران. لغزنا الحيران يبغاكم كذا تفكروا وتسألوا، لا تعطوني إجابات عامة، أسألوا بالتحديد عشان تقدروا توصلوا للحل. لغزنا يقول: أنا نبات، أحجامي اختلفت حسب مكاني، فضلوني بشكل دون شكل، تميزت بصفتي المتناقضة، تنوعت بأشكالي على مائدتك. في مثلا بنقول طعمي مميز، طيب هذا الطعم المميز ممكن ناس تفضلوا وناس لا، فأنتوا خليكم دقيقين في الأسئلة. عبد الرحيم أثبيتي بدأ يجاوب. الله عليك يا عبد الرحيم، إيش الإجابة العظيمة هذه؟ الفواكه بأنواعها، أنا أنقي عاد، أنا أجلس أنقي، إيش الفاكهة دي يا عبد الرحيم؟ يا عبد الرحيم أسأل أسئلة محددة وسمي لي اسم محدد كذا عشان نثبت لك الإجابة. بدأت تجيني أسئلة جميلة من هالة سندي: صباحك ورد هالة. هالة تقول: هو فاكهة أم خضار؟ هل يؤكل ني فقط أم يستخدم في الطبخ أيضا؟ طيب يا هالة حنجاوبك. معنا اتصال، كل اللي حابب أكيد يشاركنا على الاتصالات 012-64-77-154، واللي حابب يشارك على الواتساب 800-244-2828. ومعانا محمد. هلا يا محمد.
2: أيوة صباح النور للجميع.
1: صباح الورد يا هلا.
2: هلا بك أستاذ أيمان اللي معاك، دينا وجميع المستمعين.
1: دينا تسلم عليكم، دينا إجازة ده الأسبوع لكنها تسلم عليكم طبعا، ومعانا سارة خوجة اليوم في الإخراج.
2: ونعم
1: تسلم يا محمد.
2: جميع المستمعين ومن يسمع
1: تسلم محمد يا محمد.
2: الحربي أكيد نصب على جميع.
1: أكيد هلا.
2: أنا أتوقع أنها تكون الطماطم أو البندورة ممكن.
1: الطماطم
2: لأنها تيجي في الطبخ وتيجي بعد الطبخ.
1: طيب يا أكيد خلاص نثبت، أنت ما سألت يعني أسئلة كثير.
2: أنا بالنسبة لي سمعت السؤال كذا فتوقعت أنها يعني الطماطم.
1: خلاص أثبت لك الطماطم.
2: في تغيير غيرنا على الوقت.
1: طيب يا محمد صباحك ورد. هلا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن يا هلا. عبد الرحمن كيف حالك؟ سامعنا؟
3: كيف حالك؟
1: طيب حابب تسأل عبد الرحمن؟
3: بجاوب عندي إجابة والله.
1: تبغى تجاوب؟
3: ايوه.
1: طب ليه زعلان؟
3: متأكد. طب الإجابة هي الزيتون.
1: الزيتون؟ طب انت في احد مزعلك في صباح الخميس؟ اليوم خميس؟
3: اليوم الاحد.
1: اليوم الاحد؟ يا سلام عليك، طب مين مزعلك؟ ابدأ يومك كذا بفرفشة يا عبد الرحمن. يسعدك ربي. الزيتون.
3: إيه
1: نعم. اثبت على الزيتون عبد الرحمن.
3: إيه
1: من فين تكلمنا؟ من فين؟
3: من السياره.
1: من السياره، ربي يوفقك انت والسياره. شكرا عبد الرحمن. 012-64-77-154 لكل اللي حابب يشاركنا، اكيد سعيدين بسماع اصواتكم وكمان مشاركاتكم على الواتساب. في صور جميلة جاية من أحمد الشيخ، ربي يبارك لك يا أحمد الشيخ. في أحد سارة معانا ولا نقرأ الرسائل؟ طيب نقرأ الرسائل اللي جاتنا على الواتساب. صباح الخير، استوائي. شوفي هو بينزرع في كل مكان، استوائي وغير استوائي، فأنتي شوفي يا بشاير إيش اللي ممكن يكون. هالة سندي كمان سؤالها: فاكهة أم خضار؟ استني كده خلينا نحمسكم شوية. فاكهة أو خضار؟ يؤكل ني فقط أم يستخدم؟ لا ممكن يستخدم في الطبخ، ممكن يا هالة. عبير يا هلا.
4: يا هلا فيكم، صباح الخير.
1: صباحك ورد يا عبير، هلا وسهلا.
4: عبير. أعتقد الزنجبيل.
1: الزنجبيل. تعالي بس قولي لنا أنت إن شاء الله أمورك تمام مبسوطة.
4: الحمد لله.
1: يوم الأحد عندك كيف؟ أنت تحبيه ولا ما تحبيه؟
4: الحمد لله رايحين الدوام.
1: والله والله انك انت بطلة يا عبير، الله يوفقك ويسر امرك. من فين تكلمين عبير؟
4: من مكة المكرمة.
1: طيب عبير، الله بنت مكة، انا كمان بنت مكة، فعبير يلا اديكي مساحة من الوقت تسألي عشان تفيدي غيرك. تبغي تسألي ولا تثبتي الزنجبيل؟
4: اثبت عشان بسوق.
1: طيب يا عبير شكرا لك. في
4: امان الله.
1: في حفظ الله، هلا وسهلا. طيب، له ألوان بيسأل عماد، له ألوان؟ ممكن له ألوان، نعم في، يعني بس يعني ما هو كثير، بس في ألوان مو كثير، أحس إنه لا ممكن نقول ألوان بس ما هي كثير. خلاص يا عماد. الجريح يقول ما راح أسأل، بجاوب على طول وصباح الورد. طيب فين الجواب يا الجريح من الطايف؟ الحماس إنك بتجاوب على طول، فين؟ هلا يا علي، علي النجعي من جازان.
5: صباح الخير من أرض جازان الحالمة.
1: صباح الورد، صباح الورد، وتحية لك ولكل أهل جازان وكل مناطق المملكة.
5: الله يسعدك يا إيمان، وتري فيه جهود يعني مستمرة من قبل الأمانة لموسم الصيف واستقبال الزوار في جازان.
1: طبعا ما شاء الله عندكم موسم أكيد حافل، نتمنى يا رب لكم التوفيق، وكل اللي وجهته جازان في الصيف يعيش أحلى إجازة صيفية.
5: أكيد أكيد، وبالذات إيمانة في الكورنيش، الكورنيش الشمالي في الواجهة البحرية.
1: هذه دعوة من علي، يلا تعالوا جازان، جازان الفل والكادي. علي فكرت في السؤال في لغزنا اليوم؟
5: والله يا إيمان فكرت، وجدت معي كذا إجابة.
1: هات.
5: خلينا أقول الزيتون والزنجبيل.
1: هي كلها أكتب لك، هي كلها تفضل. إيش كمان؟ علمني وإيش حابب تأكل اليوم على الفطور؟ زيتون، زنجبيل.
5: أحب الزيتون.
1: يعني شوف يعني أنت عشان تحبه
5: بجميع أنواعه.
1: يعني أثبت الزيتون.
5: والله يا إيمان أنا محتار يعني بال.
1: أيوه هي دي الحيرة، الحيرة اللي تسعدني لما تحتاروا. أثبت الزيتون ولا سألت
5: الزنجبيل يا إيمان؟
1: الزنجبيل
5: بإذن الله.
1: أشيل الزيتون نحط ينزل الزنجبيل ويطلع الزيتون. شكرا يا علي، تحياتنا لك،
5: وأترى المكسب المشاركة معك يا إيمان. والله
1: شكرا شكرا على راسي أخواني، تسلموا تسلموا. طيب اللغز يقول أنا نبات أحجامي اختلفت حسب مكاني، فضلوني بشكل دون شكل، تميزت بصفتي المتناقضة، طعمي مميز، تنوعت بأشكالي على مائدتك. رجاء أسأله أسأله، ممكن تسأله في كل تفصيلة، في كل وصف وصفناه، لأنه إحنا تخصصنا نضيعكم، عشان نضيعكم حابين نسمع أصواتكم وأسئلتكم على 012-6477-154. واللي حابب يشارك أكيد على الواتساب 800-244-2828. أنا نبات أحجامي اختلفت حسب مكاني، فضلوني بشكل دون شكل، تميزت بصفتي المتناقضة، طعمي مميز، تنوعت بأشكالي على مائدتك، فمن أنا؟

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM. أكيد البدايات الصح معانا، وما تكمل هذه البدايات إلا بتواصلكم، سواء كان بالاتصال نسمع أصواتكم الحلوة أو بالرسائل عبر الواتس أب. لكل اللي حابب يشارك 012-647-7154 و012-649-5154. اللغز اليوم يقول: أنا نبات، أحجامي اختلفت حسب مكاني، فضلوني بشكل دون شكل، تميزت بصفتي المتناقضة، طعمي مميز، تنوعت بأشكالي على مائدتك، فمن أنا؟ هلا يا حصة.
3: أهلا يا حبيبي يا إيمان.
2: أهلا وسهلا،
3: أنا حصة العتابي معك.
2: يا هلا وسهلا حصة العتابي.
3: ايوه، كيف حالك؟
2: بخير عساكي ان شاء الله بالف خير.
3: انا كنت دائما في رمضان اسمعك في برنامج مشربيات.
2: شكرا لك ولوقتك حصه حصه.
3: وكيف حال زميلتك غاده؟
2: بخير ان شاء الله، كلهم بخير. حصه من فين تكلمينا؟
3: انا من مكه.
2: انا يسعدني طبعا انك بتسمعي الاذاعات، ويسعدني انك بتشاركي معانا اكيد اليوم.
3: من زمان مشتركه معاهم.
2: تنورينا وتسعدينا انت وكل اللي بيسمعنا وبيكلمنا، حتى لو بيسمعنا على الصامت. حصة اليوم لغزنا شويه كده، في انت حسيته سهل ولا صعب؟
3: اقول لك هو من الخضار
2: كمان. هالة سندي سالت: فواكه ولا خضار؟ انا اقول لكم خضار.
3: أيوة، يصنف خضار. انا اقول يمكن باذنجان او الفلفل الرومي.

0: لا ثبتي لي حصه واحد فيها
1: الباذنجان علشان انا احب اسوي مصقع.
0: هنا وعافيه. ايش تسوي؟
1: اسوي مصقع.
0: الله عليك، شوف التفكير فين راح. بس تسلم يدك على المصقع الحلوه يا حصه. حصه العتيبي
1: من
0: مكة. شكرا لك وسعيدين بسماع صوتك يا حصة.
1: الله يسلمك.
0: هلا وسهلا.
1: على طول طالما
0: تسلمي.
1: منورة جدا ومنورتنا.
0: شكرا يا حصة. خلاص كل يوم اسمعينا في الصباح.
1: هاي يا حبيبي.
0: مع ابدأ مع صح. السلام. في حفظ الله يا حصة ونهارك سعيد. طيب عندنا سؤال يقول عادل بيسمي البصل. عادل حمزة يقول البصل. تمام. أبو محمد يسأل عن دينا. دينا هذا الأسبوع في إجازة، ترجع لنا بألف سلامة وهي بألف خير وتسلم عليكم. أكيد طبعا وحشتنا من أول يوم. لكن نقول أبو محمد بيسمي الطماطم. عماد يقول الفلفل الرومي. والجريح يقول الزنجبيل. هلا يا عاقل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يسعد صباحك إيمان.
0: يسعد صباحك يا عاقل.
2: يتجفف
0: أحس أي شيء لو يبغوا يجففوه يجففوه. أحس يعني أي حاجة نبغى نجففها من الخضار والفواكه حتتجفف. صح. أديني طيب سؤال ثاني.
2: موجودة طول السنة؟
0: موجود طول السنة، بنلاقيه طول السنة.
2: الطماطم إن شاء الله.
0: طماطم
2: إن شاء الله.
0: متأكد؟
2: نقول إن شاء الله.
0: نثبت
2: ان شاء الله.
0: ادوا لي 1 كيلو طماطم لعاقل، يستاهل. شكرا يا عاقل.
2: الله يسعدك.
0: تسلم جلد. تسلم. هلا سندي بتقول الفلفل. طيب حددي لنا ايش نوع الفلفل اللي تبغي، طالما هي فلفل فلفل. ترى يا جماعه الى الان ما شفت منكم اجابه. يعني لا تخلوني أحس أنه مرة صعب. أنا مرة أشوفه سهل. صح هو يلخبط شوية وهذا المقصد، عشان نفضل سامعين أصواتكم الحلوة على 0-12-6477-154 و-0-12-6495-154. كثير إجابات جاية على الفلفل، على الزيتون. مين؟ إياد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا وسهلا إياد.
3: عندي إجابة
0: بدون أسئلة كده. شو القلب القوي ده يا إياد؟
3: حسب نفس السؤال. طيب هات السؤال.
0: السؤال يقول أنا نبات أحجامي اختلفت حسب مكاني، فضلوني بشكل دون شكل، تميزت بصفة المتناقضة، طعمي مميز، تنوعت أشكالي على مائدتك، فمن أنا؟ سمعت أسئلتي اللي قبلك؟
3: هو نفس السؤال هذا اللي سمعته قبل شوية.
0: يلا أديني إجابة إياد.
3: العنب.
0: العنب. العنب. أيوه. وقلنا خضار. سمعتنا نقول خضار؟
3: ما سمعت خضار.
0: سألوا خضار ولا فواكه؟ قلنا خضار.
3: فلفل.
0: الفلفل؟ نعم. طبيعة فلفل الحار ولا الرومي عشان تكون دقيق؟
3: لا الحار.
0: الحار.
3: لأن الرومي شكله يختلف.
0: طب ما احنا بنقول أشكال اختلفت.
3: تقولين تختلف على المائدة. طيب على المائدة
0: قلنا اختلفت أحجامي حسب مكاني، وفضلوني طيب بشكل دون شكل، وتميزت بصفة المتناقضة، طعمي مميز، وتنوعت بأشكالي على المائدة. سمي لي.
3: سكول الموبي.
0: الإيش؟
3: الفلفل الأخضر.
0: الفلفل الأخضر يعني أقصد الحار ولا الرومي؟ حدد.
3: الرومي. الرومي
0: اللي هو يجي ملون.
3: نعم.
0: طيب إياد متأكد؟ إياد اللي جنبك حيضيعك.
3: لا لا نقول إن شاء الله.
0: طيب يا إياد الفلفل الرومي الملون. شكرا يا إياد.
3: عفوا.
0: هلا يا عبد الله. عبد الله أرجع كلمنا مرة ثانية يا ريت، نبغى نسمع إجابتك. نشوف شوية سارة سنابات. نطلع فاصل ونرجع. بيقول لكم اللغز أنا نبات أحجامي اختلفت حسب مكاني، فضلوني بشكل دون شكل، تميزت بصفة المتناقضة، طعمي مميز، تنوعت أشكالي على مائدتك، فمن أنا؟ فاصل وراجعين.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح، مكملين معاكم اللغز بحماسكم المنقطع النظير. حلوة المنقطع النظير دي عشان تعرفوا انه احنا ماشيين معاكم صح. 012-647-1-54 و012-647-95-54 وعلى الواتساب 800-442-4-2-8-2-8. وكل اللي حابب يشاركنا أيضا يستطيع من خلال رسائل تطبيق الإذاعات السعودية، بيقدر يسمعنا، بيقدر كمان يشوفنا صوت وصورة ويشاركنا في التطبيق. حملوا سعودي راديو بلاس واستمتعوا بكل برامج إذاعات السعودية وشوفونا وشاركونا صوت وصورة ورسائل. عماد يقول الفلفل الرومي، وفيصل الثقفي يقول صباحكم فرح الطماطم، صدام الرعيني الزيتون، وصالح السفياني يقول الفلفل الرومي. طيب رغد تقول أنا زي حصة أحبه القرع. ترى حصة ما قالت القرع، صباح الخير يا رغد. حصة قالت البذنجان وقالت أحب أسوي مسقعة، وانتي قرع، إجابة البذنجان للقرع. رغد شوية تركيز رغد أرجوكي. محمد السهلي، هلا محمد السهلي.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام يا محمد.
3: صباح الخير إيمان، الله يصبحك بالخير.
2: الله يصبحك بالنور.
3: على سارة على جميع طاقم.
2: يصبحك ربي بالنور والسرور يا محمد السهلي. وقبل لا تقول أنا معاهم كذا، أحب أقول لك ولا أحد فيهم قال إجابة صحيحة.

0: يعني شوف شوف انت وضميرك.
1: انا والله ضاري ماني معاه اليوم ولاني ولاني عندي جواب صحيح. انا اقول الفلفل الرومي.
0: فلفل الرومي؟
1: اي.
0: طيب تحبه ولا ما تحبه؟ تحب تاكله مع السلطه ولا ما تحبه؟
1: والله احبه.
0: اي لون فيهم؟
1: كله بالوانه.
0: والله تعرف انها غنيه جدا بفيتامين سي وغنيه جدا بفيتامينات كتير.
1: ان شاء الله
0: كتر منه.
1: انا والله ما ادري عن
0: فيتامينات كتر منه دي. صحه وعافيه بس الاجابه.
1: طيب والله
0: طيب
1: انا هي اجابتي.
0: هذه اجابتك محمد السهلي اليوم. سجل يا تاريخ، غير اجابته ما مشي مع الباقيين وسمى الفلفل الرومي. الف صحه وهنا عليك طبق السلطه يا محمد السهلي. هلا عزيزة.
2: يا أهلا.
0: أهلا يا عزيزة، يعني كده تخليني أتكلم بصوت واطي وهادي.
2: صباح الخير.
0: صباحك ورد يا عزيزة.
2: يا أهلا.
0: أنزل لك طبق سلطة ولا طماطم ولا زيتون من الإجابات اللي نزلت معنا.
2: يا ريت.
0: عزيزة السؤال يقول واللغز يقول: أنا نبات أحجامي اختلفت حسب مكاني، فضلوني بشكل دون شكل، تميزت بصفة المتناقضة، طعمي مميز، تنوعت بأشكالي على مائدتك، فمن أنا؟ ولا تسمع كلام أحد لأنه ما حد جاوب صح إلى الآن.
2: أبو من الفواكه ولا من الخضار؟
0: لا قلنا خضار.
2: خضار. يوجد في يزرع في الدول العربية؟
0: في كل مكان بنلاقي. لا عاد أنا ما جريت وراهم شفت فين زراعته، بس يعني في دول برا اختلفت أحجامه حسب مكانه. يعني هذه من المعلومات اللي اليوم حتتفاجئوا بيها أيضا، موجود في الدول العربية. يلا ولا تزعلي.
2: أوكي.
0: إيش تبغي؟ إيش ننزل لك؟ حابة تفطر اليوم إيش؟ يلا عزيزة سميلي.
2: طيب لحظة نقول.
0: أيوة.
2: الفاصوليا.
0: الفاصوليا. حبيت انك تميزتي عن الباقين.
2: اوكي
0: حبيت. يعني انت شايف انه احجام الفاصوليا مختلفه بس حبيت. شكرا يا عزيزه.
2: يا هلا
0: عزيزه. قالت الفاصوليا. شكلها عزيزه بتفكر اليوم شو اطبخ شو اطبخ اطبخ فاصوليا. خلاص خذي يا مان الفاصوليا عندك، وهي لذيذه جدا الفاصوليا. معنا احد ساره. طيب نرجع نقرا شويه من حماسكم على الواتساب. رائع، تسلم أياديكم. هنا صالح السفياني قلنا آخر إجابة كانت الفلفل الرومي، وأنا أقول غير يا صالح أنت واللي قال فلفل الرومي. عاقل المحمادي قال البطاطس، هذه إجابة جديدة علينا البطاطس. صباح الفل، ممكن إعادة؟ ممكن إعادة، بس اكتب لنا اسمك لأنه أنت كاتب التين وما أنت مسمي. هنعيد. أنا نبات أحجامي اختلفت حسب مكاني، فضلوني بشكل دون شكل، تميزت بصفتي المتناقضة، طعمي مميز، تنوعت أشكالي على المائدة، فمن أنا؟ حسين.
3: الفلفل الرومي.
0: أصيل.
3: الفلفل الرومي.
0: أصيل. ممكن توطي. استنى طب اسمعني تفاهم يا أصيل، استنى شوية. وطي صوت الراديو. سام عنه الفلفل الرومي وغلط، بس وطي صوت الراديو. وطيت صوت الراديو؟
3: ايوه.
0: طيب اسمع، ما هو الفلفل الرومي؟ تعال عد لك السؤال وفكر معايا. أنا نبات أحجامي اختلفت حسب مكاني، فضلوني بشكل دون شكل، تميزت بصفة متناقضة، طعمي مميز، تنوعت أشكالي على المائدة، فمن أنا؟ في أسئلة. أسأل أسئلة أحسن يا أصيل، لأنه في أسئلة مهمة ما حد سألها لسه. إيش تبغى تسأل يا أصيل؟
3: الليمون.
0: الليمون؟ خلاص نثبت الليمون؟
3: أيوة.
0: مين اللي بيغشي شكل إجابة، ماما ولا بابا؟
3: ما حد.
0: يا سلام، لوحدك يعني أنت سايق السيارة لوحدك وماشي؟ سلام عليك يا أصيل. من فين تكلمنا أصيل؟ من فين تكلمنا يا أصيل؟
3: من جدة.
0: من جدة. صباحك ورد وسعادة وسلم على ماما. سلام عليكم. مع السلامة. سليمان يا هلا.
4: يا هلا والله، يسعد صباحك الجميع، جميع المستمعين، جميع القائمين على الإذاعة.
0: يسعد صباحك.
4: ولا داري أن لا أحد

0: أسئلة صعبة، مع العلم أن القائد الشديد هذا دينا راحت.
1: لكن لا لا، في أشد، في أشد. أعطيني فرصة أثبت لك، أعطيني فرصة أثبت لك أني أشد.
0: الله يوفقكم ويسعدكم.
1: بالعكس، أجمل أجمل.
0: وإن شاء الله، وإن شاء الله الأحسن والأجود
1: بإذن الله
0: بما يفيد المستمعين.
1: تسلم أخوي سليمان، أجمل اللحظات أنه نسمع أصواتكم ومشاركاتكم. إحنا بنقدر لكم هذا الشيء، أنه من ساعات الصباح المبكرة جدا بتكلمونا وبتدونا إحنا ده الإحساس الحلو.
0: واقف على جنب الطريق حاول أمسك الخط.
1: سلم الله يسعدك. طيب سليمان، ثبت لي إجابة، ترى الإجابات اللي راحت كلها خطأ.
0: أنا والله براسي الخيار أيوة. دام زلطة وذا فاكهة، لكن ما أحس إنه ما هي بإجابة وافية أو صحيحة.
1: الخيار هي مو فاكهة، إحنا قلنا خضار والخيار خضار، يعني أنت كده بتحلل صح. بس لو حبيت تغير أكيد على الواتساب 800-244-2828.
0: تحياتي خاصة العلاوي.
1: شكرا شكرا
0: لكم.
1: شكرا يا سليمان. هلا يا زين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم جميعا جميعا. سلام
1: ونصبح عليك يا زين.
2: والله خليتها خضراحة دينا، الله يسعدها، والله كفة ورثة.
1: إيه ولا إن شاء الله راجعت لنا، بس هي كده عندها شغلة تخلصها وراجعة وبتسلم عليكم كلكم.
2: هذا ورق ولا حبوب؟
1: ولا هو ورق ولا هو حبوب.
2: والله هذا شيء
1: مخطي. خضار، فكري في الخضار يا زين
2: كذا،
1: فكري في انواع الخضار. لحظه زين، مو كل الخضار ورق، يعني في عندنا خضروات كتير موجوده. اسالي سؤال.
2: طيب نقول يعني من الخضروات جرجير او فجل او كراب.
1: لا انا ما حقعد اختار، انا حبيت سوق الخضار اللي فتحتيه ده، بس لا أنا اليوم مو هذه الأصناف اللي حطبخها. سميلي سميلي.
2: نقول الخربز ولا الحبحب؟
1: دحين أقول لك خضار تقولي لي خربز وحبحب.
2: خضار. طيب
1: أديني شيء على الخضار. طيب. كده تحبي تطبخي، أديني خضار تحبي تطبخيها.
2: يعني ينطبخ.
1: ينطبخ. ملوخية. نعم ينطبخ.
2: ملوخية.
1: ملوخية خلاص. زين تحب الملوخية، سوي لي جنبها رز يا زين. تسلم إيدك. زين تقول الملوخية. هلا يا سعود. سعود يا هلا.
3: السلام عليكم. إيمان.
1: عليكم السلام.
3: كيف حالك طيبة؟
1: أنت سعود ولا عادل؟
3: لا سعود. أنت شو بكم لخبط مع عادل؟
1: صوتك شبه عادل.
3: ما الصوت تتشابه يا إيمان.
1: طيب سعود من فين تكلمنا أخوي سعود؟ أسعدتنا باتصالك.
3: أكلمك من مدينة اللي تساكن فيها.
1: أنا ساكنة في جدة.
3: لا أنا ساكنة في مكة.
1: أنا بنت مكة بس ساكنة في جدة. شفت إنك متسرع يا سعود.
3: كلنا قريبين بعض الله
1: يا سيدي. كل أهل السعودية خير وبركة وفي عيوننا.
3: تسلمين تسلمين.
1: طيب سعود أسأل قبل لا تجاوب، لأنه كثير الإجابات جاية غلط.
3: لا لا ماني سائل، راح أقول لك أنا.
1: والله
3: يلا. أيوة قولي.
1: يلا يا سعود قولي.
3: أنا الخطار دي أحبها قوي والله.
1: طيب يا سعود إيش اليوم لغزنا يقول؟
3: البامية.
1: البامية.
3: أيوة
1: البامية. متأكد؟
3: أيوه متأكد.
1: شوف أنا أحب البامية بس متأكد؟
3: متأكد كل التأكيد.
1: الله على الثقة سعود.
3: حيتبعوني الحين كلهم يقولوا البامية البامية البامية. طيب وكل النجا حيغير الحين.
1: عاد بكيفكم. أنا قلت لكم
3: اليوم ما شاء الله عليك اديتي فرصة النجا، دائما دينا ما شاء الله.
1: لا دينا شوف حقول لكم حاجة مهمة، لما نكون أنا ودينا الوقت يضيق، لانه احنا اثنين بنتكلم، لما تكون وحده لوحده اكيد في مساحه اكثر.
3: كلكم فيكم بالخير.
1: شكرا بالعكس دينا بتسلم عليكم وتقولي هلا هلا بالمتابعين.
3: استاذه دينا.
1: اي والله استاذه فعلا. شكرا شكرا سعود.
3: ولا تقولي لي عادل الله يخليك.
1: طيب خلاص يا سعود. خلاص يا سعود. شكرا. صباحك ورد يا سعود انت وكل اللي بيسمعنا.
3: مع السلامه.
1: مع السلامه. هلا يا عبد الهادي. عبد الهادي
4: حياك الله.
1: حياك الله يا هلا وسهلا.
4: صب عليك وعلى سارة وكل المستمعين.
1: وصباحك ورد وصباح كل اللي بيسمعنا يا رب في كل مكان، سواء داخل السعودية أو خارجها. عبد الهادي أسأل أسئلة عشان نقدر نوصل لإجابة صحيحة، ما حد قال إجابة صحيحة للآن.
4: هل يعني هو يؤكل ني أو ينطبخ؟
1: ينطبخ. لا ما يؤكل ني.
4: النبتة حقته

0: متوسط.
1: يلا طيب.
0: متوسط إلى صغير.
1: مشكور في القرآن.
0: الإيش؟
1: مشكور في القرآن.
0: لا
1: كان على بالي القرع.
0: القرع
1: كان على بالي.
0: كان على بالك القرع.
1: القرع أيوة.
0: طب أنا هثبت القرع، لو جاء شيء ثاني في بالك غير واكتب لي على الواتساب.
1: خير.
0: إيش رأيك؟
1: خير.
0: طيب يا عبد الهادي. طيب خلونا قبل أن نطلع فاصل، قلنا أنه هو من الخضار، قلنا أنه هو لا يؤكل ني، قلنا أنه هو يطبخ، قلنا أنه لي أشكال متعددة. فمن أنا؟ اطلع فاصل ونرجع نكمل اللغز.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. اكيد اللغز مكمل معانا, وللان صراحة بتجي اجابات منطقية ولكنها غير صحيحة. الى الان بنقول انا نبات احجامي اختلفت حسب مكاني, فضلوني بشكل دون شكل, تميزت بصفة المتناقضة ولي طعم مميز, تنوعت باشكالي على مائدتك, فمن انا؟ خلونا نكمل من ابراهيم. ابراهيم قال البطاطس, وابو بدر الجبلي من مكة قال الليمون, و مين ده اللي قال ما في اسماءكم يا جماعة, ما في اسماءكم, اكتبوا اسماءكم. اللي قال القرع اليقطين وبعدين ثبتوا على الزيتون, اكتب اسمك لو تكرمت. الطماطم محمد الفريجي, وغير اجابته صالح سفياني من الفلفل الرومي الى البازاليا, واحمد عسيري البطاطس. مين؟ هلا وسهلا غيلان.
1: الله يحييكم. الله يحييكم.
0: يا هلا وسهلا اخوي, حياك الله.
1: الله يحفظكم. انا اقول بازيلا ان شاء الله.
0: انت تقول بازيلا. اول شيء قول لي انت مين ومن فين.
1: انا غيلان علي شيف سالم من دولة الامارات العربية المتحدة, وللفخر اتصل فيكم واتواصل معكم.
0: يا هلا بك, احنا اللي نسعد بتواصلك. تحية لك ولكل اهلنا في الامارات.
1: الله يحفظكم ويبارك فيكم.
0: طيب متأكد انه البازيلا ما تبي تغير؟
1: والله ما ابي اغير لان تعقيدات شوي, لكن ها محاولة.
0: ايه احنا تخصصنا التعقيدات يا غيلان. احنا نبغى كده من الصباح نحمسكم انكم تشاركوا وتتساءلوا.
1: استخدم كل الطرق التفكيرية ولكن قلت هذا الافضل.
0: تسلم تسلم, كسبنا سمع صوتك.
1: الله يحفظكم. الله
0: يحفظك. تحية لك, درب السلامة. هلا يا محمد.
2: هلا بك. هلا والله.
0: يا هلا وسهلا اخوي.
2: تفضل. معك محمد المري.
0: يا هلا وسهلا محمد المري.
2: هلا والله. انا اقول بس اسال سؤال واحد.
0: تفضل اسال, ترى ما جات اجابه صحيحه للان, فتستطيع انك تسال. احنا قلنا خضار, قلنا ما يؤكل ني, قلنا يطبخ.
2: فيها الوان منه.
0: في الوان منه.
2: اها, ما دام في الوان اختلفت الاجابه, بس انا بقول الاجابه اللي عندي
0: قول.
2: ما ادري هو في الوان منه او لا, لان
0: قول.
2: انا
0: قول وانا اقول لك. قول وانا اقول لك اذا في الوان منه ولا لا, بحكم ان احنا ستات وبنطبخ, مرت علينا كل انواع الخضروات.
2: ايه لاني انا ما اعرف والله, انا ما اكله اصلا.
0: طيب قول ايش هو.
2: الكوسه ان شاء الله.
0: الكوسه. الكوسه ما يعني الكوسه ما في منها الوان, بس اختلفت احجامها من دول لاخرى, بس لغزنا اليوم في الوان.
2: ما ادري والله, انا بس هذا جوابي. واذا
0: تمام
2: الاجابه برسل
0: على. تمام تمام, شكرا يا محمد.
2: العفو.
0: هلا يا عادل.
3: الو, السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. صباح الورد يا عادل, هلا وسهلا. إيمان. إيمان معك. إيمان واحد. بخير, عساك بخير. آه يا عادل فكرت.
3: والله أنا فكرت, أنا بدون كل ما في جواب صحيح يعني شوية اللغز نوعا ما محير, بس هل في منه ألوان كثيرة ولا لون واحد هو تقريبا؟
0: لا في منه ألوان بس مو كثير.
3: تعتبر هي ثمرة مش ورقيات. ثمرة.
0: لا مش ورقيات. أيوة قلنا إنها ما هي ورقيات. ثمرة.
3: ما تتاكل
0: نية أبدا. لا.
3: هل يعتبر مضاد للمضاد الحيوي, يعتبر خلينا نقول مثلا
0: يعني هو فيه فيتامينات كثير بس ما هو دارج انه مضاد حيوي يعني عشان تروح لل لا يعني ما هو هذه الدرجه دارج بين انه فيه هذه القيمه الغذائيه العاليه, ولكنه غني بالفيتامينات والاملاح المعدنيه, غني جدا بالفيتامينات.
3: والله انا جاب بالي الثوم بس خلينا نقول الثوم.
0: التوم. الحين التوم لي ألوان بس كذا يعني راضي ضميرك. لا يعني أنا ما حمسك لك درجات. في توم أحمر
3: مو أحمر, عندك زي الوردة كذا.
0: لا لا, يعتبر التوم لون واحد.
3: لون واحد.
0: لون واحد. تبتسأل امرأة متخصصة في الطبخ. التوم لون واحد. فكر وارسل لنا على السناب. مصر على السناب. سووا سناب يا سارة. سووا سناب لبرنامج ابدأ صح. أرسلنا على الواتساب يا عادل 800-244-2828. تمام؟ طيب يا عادل, نرجع نكمل إجاباتكم على الواتساب. كثير ناس راحت ناحية البطاطس. هنو الجهني صباحك ورد, تقول البطاطس. أبو نواف يقول يؤكل بدون طبخ. لا يؤكل بدون طبخ يا أبو نواف, وهو مسمي الكوسة أيضا.

خالد خرجاوي يقول القرع، فاطمة الشمراني الشمآني، هو أنت شمآني ولا شمراني؟ قالت الذرة، وبعد كده قالت الفاصوليا. ينطبخ ولا لا يا رغد؟ لا يطبخ طبعا لكن لا يؤكل ني. وقالت الكوسة. ومبدئيا ردينا تقول الكوسة لكن سألت أسئلة حلوة. يستخدم في السلطات، يعني في سلطات معينة تلاقيها كده في الأوتيلات بس ما هي دارجة في بيوتنا. نقدر نعمل منه محاشي، نقدر نعمل منه محاشي. يتاكل مطبوخ وغير مطبوخ؟ لا يتاكل فقط مطبوخ يا ردينا. وبتقول الكوسة مبدئيا. انت تحط يعني شوفي كل أسئلتك ممكن تليق على الإجابة، فكري. وإذا حبيتي تغيري أكيد على الواتساب. علي بركات يقول الباذنجان، ومن تركي عبد الله يقول الإجابة الفلفل الحار بكل أشكاله وألوانه. الفلفل الحار إذن. تركي عبد الله. عندنا القرع أو اليقطين سليمان الدبيان. وهنا هالة سندي بعد أسئلتها قالت الجزء اللي نأكله ثمرة أم جذر أم ورق؟ ثمرة أكيد قلناها يا هالة. وهالة جاوبت الفلفل، بعدين غيرت للثوم، بعدين غيرت للباذنجان الأسود. شكرا يا هالة سندي. أبو عناد السهلي يقول البامية. وعندنا غير للإسحاقي قال البامية، بعدين غير للكوسة. وليد نهارك سعيد يقول كنت بقول البطاطس، بما أنكم جبتوها حقول القرع. طيب عبد الهادي عمران الملفوف، حلو التفكير. أبو قصي الباذنجان. أبو زيد البامية. سلوى القرني البروكلي. خلينا نخلصها. ومحمد مطر قال الباذنجان. وسعيد الموبي قال البروكلي. وسارونة تقول أنا أقول الكوسة. طيب يا سارونة فاصل وراجعين.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات

0: جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، كمل معاكم مواصلين للدقائق الأخيرة في لغزنا اليوم. الحماس ألف يفوز صراحة، أسعدتوني بكمية الحماس، حتى في ناس رسليني صور للتوثيق والتأكيد. تسلموا صراحة على هذا المجهود، من جد اللغز ما يحلى إلا بيكم وبحماسكم. أحمد عسير يقول الفاصوليا. شروق تقول الكوسة آخر كلام، وراسلت لي أشكال وأنواع الكوسة في الحياة، أنا أول مرة أكتشف أنه في كوسة خضراء. شكرا لك يا شروق. صلاح الدين الزين سعد عبد الله يقول الباذنجان، وفاطمة الشمراني تقول الفاصوليا. أيضا قاسم أبو عبد الرحمن يقول البامية. سكول الموبي يقول الباذنجان. يغير للبازاليا فضل السنيدي من بعد ما قال العنب. أيضا غير للكرفس مشعل العصيمي من الكوسة للكرفس. بسمة تقول الباذنجان، وممكن يكون القرع مقرن يقولها، البطاطس يقولها أحمد الحيدر. وعندنا إجابة من طيب بعد اليقطين قال الزيتون، وما في ما في اسم، فالفلفل صدام الرعيني من الزيتون للفلفل. عبد العزيز العسيري الكوسة البروكلي قالها الإسحاقي من جدة. الملفوف أبو سيف قال الملفوف، وحسين شمس يقول ممكن الفاصوليا. الخرشوف رغد تقول الخرشوف. يقول ما سمعت اللغز لكن أنا أقول الباذنجان. شوف هذا المسمى أنا سمعته في أهل الشرقية، شوية في أهل العراق، الباذنجان. حلو المسمى يا فهد، شكرا يا فهد لإجابتك، ويسعد لي صباحك. يقولها بكر علي عنده إجابتين، محتار بين القرنبيط والشمندر لكن يقول القرنبيط. أمين العتابي يقول الكوسة، وأحمد راشد يقول الباذنجان، وعندنا هذا الفلفل الرومي حسين الحازمي، وأمين العتابي جواب اللغز عهد الشمراني تقول الباذنجان عشان لي لونين. شكرا الشهراني عفوا، شكرا يا عهد. وسؤال شهد تقول البصل، البندر يقول القرنبيط، فهد يقول الزعتر. والله الإجابات رهيبة، كثير إجاباتكم صحيحة، فإحنا كده نقول شكرا لكل اللي جاوبنا. وفي هنا بس أبغى أشوف إجابة أحمد، شكرا صراحة على كل الإجابات اللي جاوبتوها. نقول اللغز كان يقول أنا نبات أحجامي اختلفت حسب مكاني، فضلوني بشكل دون شكل، تميز بصفة المتناقضة، طعمي مميز، تنوعت أشكالي على المائدة، فمن أنا؟ شكرا لكمية الإجابات الصحيحة. الحل هو الباذنجان. ليه الباذنجان؟ لأنه نبات أحجامه اختلفت. لو جينا شفنا الباذنجان، وهذه معلومة جديدة على الجميع، أنه في أوروبا وأمريكا الشمالية شكله مدور، مو بالشكل اللي إحنا نعرفه، وكمان في منه ألوان. لأول مرة أسمع أنه في ألوان برتقالية أو وردية. بعد كده فضلوني بشكل دون شكل، لأنه في ناس حبت تسويه مطبوخ بطريقة المسقعة، لا نزل في شكل السلطات، ولكن بشكل يعني قليل، يمكن هي بابا غنوج يمكن أكتر شيء اللي استخدمنا فيه الباذنجان في السلطة، مش بأشكال متنوعة في السلطات. صفته المتناقضة هو شديد المرارة، لا يؤكل ني، بننقعه في موية عشان مرارته بتخف. يمكن هذه صفته المتناقضة، أنه بمجرد ما ينطبخ مرارته دي بتروح وبتحول لطعم مميز عند اللي يفضله. أكيد تنوعت أشكالي على المائدة، في منه المسقعة، في منه المحاشي، في منه السلطات، في منه المخللات، فأنت وذوقك. وفي ناس سبحان الله ما تحبه، فطبعا نرجع نقول هي أذواق. بالنسبة للاتصالات،

اتصالاتكم كانت جميلة ورائعة ونسعد بيها، لكن الوحيدة اللي جاوبت صح في الاتصال حصة العتيبي من مكة، وتسلم يا حصة وقالت أنا أحبه وأسويه مسقعة. أنا كمان أشاركك، أحبه جدا بكل أشكاله حتى المقلي منه، لأنه كمان بيكون طعمه مميز. البعض بيسلقه، البعض بيحطه في الفرن عشان صحيا ما يكون فيه زيت. تسلم يدك، يلا اليوم سوي مسقعة يا حصة وارسلي لنا صورتها على الهاشتاج هاشتاج إبداع صح. بالنسبة للي جاوبوا على إجابات السناب، ما كانت كثيرة على الواتساب، أنا مصرة اليوم على السناب يا جماعة، هعمل سناب لإبدأ صح. الإجابات اللي جاتنا على الواتساب صراحة جات كثير إجابات على البطاطس والقرع والفاصوليا، أنا أقول لكم ممكن يروح لهذه الخضروات، لكن إجابتنا الصحيحة هي كانت البذنجان. بدأ بيها عبد الرحيم الثبيتي، هالة سندي، أبو قصي، محمد مطر، صلاح الدين الزين، أحمد راشد، بسمة سكول الكوبي أو الكولي، يعني الاسم ماني متأكدة منه، وفهد اللي قال البذنيان، وأحمد راشد، وعهد الشهراني. إن شاء الله لما نفتح باب الجوائز لكم معانا صينية مسقعة هدية. شكرا شكرا بحجم السماء لكل اللي شاركنا بهذا الحماس، استمروا على هذا الحماس لأنه إحنا نسعد بتواصلكم وحماسكم. فاصل وراجعين.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم. كمل

كل يوم، وبنعرف من خلالها أبرز الأمور والتطورات والمواضيع الحلوة في مملكتنا الغالية. خبرنا اليوم من نجران. الشلالات الصناعية بمنطقة نجران تشهد إقبال متزايد من الأهالي والزوار، لأنها بتوفر مشاهد جمالية وأجواء ترفيهية خلتها الوجهة الأبرز للسياحة في المنطقة خلال موسم الصيف. هذه المياه المتدفقة ورذاذها بيساهم في تلطيف الأجواء وتهيئة بيئة مناسبة للعائلات والمتنزهين. المنطقة بتضم 6 شلالات صناعية بتصاميم هندسية حديثة استفادت من طبيعة نجران الجبلية وعززت المشهد الحضري وإيجاد متنفسات ترفيهية جاذبة. شلال منتزه الأمير جلوي بن عبد العزيز في أبر الشاش، وشلال حديقة الصفا بحي الحضن، وشلال ساحة العلم، وشلال الحصين، وشلال الفيصلية، إضافة إلى منتزه الشلال بالعريسة. هذه المواقع بتستقطب أعداد كبيرة من المتنزهين، بيستمتعوا بمشاهدة المياه المنسابة عبر التكوينات الصخرية اللي تحاكي الطبيعة في مشهد تتناغم فيه حركة المياه مع الإضاءات الليلية، لتشكل لوحة جمالية تضفي على الموقع طابع مميز وتسهم في تعزيز عناصر الجذب السياحي والترفيهي بالمنطقة. ننصح كل اللي بيزور نجران وحابب يروح نجران ما يفوت هذه المناظر الطبيعية في 6 شلالات في الأماكن اللي ذكرناها، وإن شاء الله إجازة صيفية جميلة بامتياز في نجران وفي كل المملكة العربية السعودية.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام، نكمل معاكم واكيد اجمل الاوقات معاكم وبيكم ومعاكم وبيكم وليكم. شعرة صايرة سارة شعرة. طيب، في رسائل حلوة منكم، تسلم ايدكم اللي كتبت. مؤمن عرفة، شكرا لكلماتك الجميلة، ممتنة، ويسعدنا انك تكون معنا على السماع في ابدأ صح في اذاعة جدة. عبدالله التركي يقول صباح الخير، كلمة طيبة، ابتسامة صادقة، موقف جميل قد يغير يوم شخص بالكامل. أنشر الإيجابية أينما كنت، الأثر الحسن يبقى في القلوب، والخير اللي تمنحه للآخرين يعود إليك أضعاف. الله على كلماتك عبدالله التركي، شكرا لك. طيب، وصلنا للوقت اللي دايما تكون في دردشة كده حلوة بيننا، بنقول سؤال تفاعلي وبنسمع أصواتكم على 012-6477-154 و012-6495-154. وأكيد كل اللي حابب يشاركنا على رقم الواتساب 800-244-2828. ونقول لكل اللي بيسمعنا أكيد يقدر يسمعنا ويشوفنا صوت وصورة من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. كمان تقدروا تشاركوا بمشاركات مكتوبة في التطبيق، حملوا التطبيق وتقدروا تستمتعوا بكل برامج إذاعات السعودية، وإحنا كمان يسعدنا أن تكونوا متواصلين معنا عبر التطبيق. طيب، قبل أن ندخل في السؤال، أحياناً في حياتنا نعطي ونتحمس ونكون معطائين لدرجة ننسى نفسنا أحيانا معها، أو نجي على نفسنا أكثر من اللازم، لكن نشعر في وقت أنه لازم نوقف، كفاية أنا لم أعد أحتمل. أو ممكن نيجي موقف لا نقبل فيه أنه يتم التعدي علينا، أو يتم كسر خصوصيتنا أو إزعاجنا بشكل ما. هذا بالنسبة للأشخاص اللي أحياناً بيوقفوا الناس عن حدهم من أول مرة، لكن في أشخاص بتلاقيه يسكت ويسكت ألين ما يوصل لمرحلة يقول أنا هنا اكتفيت. في كرت أحمر دايماً نشوفه في ماتش كرة القدم، وفي كرت أصفر. الأحمر ليه معنى جداً قوي، إنه خلاص ما عاد في فرصة للتراجع، ما عاد في فرصة للحل، ما عاد في فرصة لإني أكون أفضل أو إني أعدل من سلوكيات. الكرت الأحمر يعني انتهينا، كرت أحمر. وفي كرت أصفر بيدي جهاز إنذار، مثل جهاز الإنذار في الحياة لك وللآخرين. هذا هو سؤالنا اليوم، الكرت الأصفر لمين ترفعه وعشان إيه؟ والكرت الأحمر في حياتك لمين ترفعه وعشان إيه؟ هذه الكروت بنستخدمها في حياتنا أحياناً على شكل مواقف، أحياناً على شكل أزمات بتخلينا نضطر أن نرفع هذه الكروت. وفي أشخاص بيقولك لا، أنا ما حنتظر أنه أنا فلان يدخل مساحتي أو فلان يهزني أو فلان يأذيني، فأنا كروتي حاضرة من أول موقف. ما نقدر نقول هو غلطان، وفي نفس الوقت ما نقدر نتعامل مع الآخرين بهذه الصورة اللي ما فيها خط رجعة وما فيها أخذ عطا. إحنا نلوم لما أنت تسكت على نفسك كتير وتجي على نفسك كتير وتنسى نفسك، وبعد كده الآخر يشوف أنه أنت ليه زعلان؟ طب ما أنت عمرك ما تكلمت، عمرك ما قلت، عمرك ما وقفتني عند حدي. عشان كده اليوم نبغى نشوف الكرت الأصفر لمين والكرت الأحمر لمين وليه. 012-6477-154 و012-649-1554 والواتساب 800-244-2828. نبغى نسمع المشاركات ونبغى نشوف الحماس. أول اتصال معنا من خالد، يا هلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام، هلا وسهلا أخوي.
4: يسعد صباحك أختي إيمان.
3: يسعد صباحك خالد، من فين تكلمني؟
4: من الخرج أكلمك أنا.
3: من الخرج، تحية لك وكل أهل الخرج.
4: الله يسلمك يا
3: خالد. مستعد ترفع كرت أصفر أو أحمر لأشخاص في حياتك؟
4: والله فيه.
3: طيب الأصفر لمين؟
4: الأصفر لكل من أوجه لها إنذار أصفر بعدم تكرار إنه يعني إذا إنه يكون عنده وقفة يعني مثلاً.
3: نعم.
4: بخلي تجاوز.
3: نعم. يعني مدي له فرصة لما بترفع الأصفر بتدي له فرصة.
4: نعم صحيح.
3: طيب هل هناك كرت أحمر؟
4: الأحمر فيه أكيد، ما بشكل أحمر الناس اللي سعوا لنا نطردهم من حياتنا، هذا نتركهم نهائي مرة ما نفكر فيهم.
3: طب ما في خط رجعة يا خالد؟
4: لا ما في رجعة.
3: ليه؟
4: والله إذا أخطأ في حقي شخصي أو أي إن كان أنا لا يمكن أني أرجع له أو أتجاوز عن خطائي.
3: طب ما يكون في احيانا يعني اخت وعطى، يعني انت من اول مره تجاوز هو، طيب ما شفت هذا التجاوز، طب يمكن عن غير قصد، يمكن كان مضغوط.
4: والله احتمال نقدر نقول يعني نقدر وضعه، لكن اذا تمادى نقول نعم. خلاص الله يستر عليك.
3: يا سلام عليك. التمادي يا خالد يعني هو تكرار الخطا معنا عده مرات. شكرا خالد خرجاوي، صباحك ورد، تسلم يا خالد. خالد قال كلمة جميلة، يعني هناك في تروي، في فكر أنا لازم أكون أهدأ، ما أتعامل من أول موقف وأقطع هذا الشخص من حياتي ولا أتركه أيضا يتمادى. الكرت الأصفر لي وقته وأكيد الكرت الأحمر لي وقته. هلا يا أفراح.
5: أهلا، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، يا هلا وسهلا.
5: صباح الخير أستاذ إيمان.
3: صباحك ورد يا أفراح.
5: كيف حالك؟
3: كيف حالك أنت في بدايات الأحد الجميلة؟
5: أكيد مبسوطة طالما أشارك معاكم ومع مواضيعكم الجميلة. مبسوطة،
3: إحنا نسعد بيكي وبكل اللي بيشاركنا أكيد، سواء بالمشاركات المكتوبة أو نسمع أصواتكم الحلوة. طيب إحنا عندنا كروت في حياتنا نستخدمها وقت ما نحتاج، هل أنت من الأشخاص اللي يستخدموا هذه الكروت ولا لا؟ الحياة حلوة وتسامحي وتعدي.
5: أنا شوفي، أنا قلتها أكثر من مرة، أنا دائما متسامحة. طيب وما أستنى الشخص يجي يعتذر مني أو أنا آسفة ولا شيء، لا بالعكس أنا أروح جنبها وأضحكها وأتكلم معاها وكل حاجة. لكن في حاجتين أنا جدا ما أسامح فيها أبدا يا أستاذ إيمان.
3: اللي هي
5: غلط، لما يكون غلط كبير أو إساءة، غلط كبير في حقي. ففي كرت أنا صراحة يعني ماني عارفة يعني أحمر ولا أخضر، بس أبغى أعطيه للناس الجحودة في حياتي. طيب مو بالضروري يكون هذا الشيء عطاء، بس أنا وقفت معاهم كثير وفي المحن اللي كانوا فيها نسيوا هذا الشيء وجابوا دوروا شيء سيء وحطوه.
3: طيب هقولك حاجة أفراح، إحنا لما بنعمل حاجة حلوة أو بنكون معطائين أو بنكون متسامحين، هل هذا أكيد طبعا بنزعل لما بنقابل بالجحود أو بالنكران أو بالتجاهل أو يعني إحنا كنا متأملين أكثر من كده تصرف جميل يكون معانا وخير، لكن في الأخير نقول إحنا بنعمل لوجه الله.
5: احنا بوجه الله نعمل لوجه الله فعلا، واشياء تسويها تستني الاشخاص، يعني تبغى منهم بس دعاء، ما تبغى منهم رد ابدا. لكن لما قاعده اقابل الاشياء هذه وانصدم فيها.
3: طيب اذا الكرت اللي رفعتيه لهم انهم يخرجوا من حياتك.
5: يخرجوا من حياتي. والكرت الثاني اعطيه لكل اصدقائي العزيزين، واصدقائي كل جميع اصدقائي اللي صراحه وقفوا معايا وكانوا احس اصدقائي وما جيت منهم الا كل خير صراحه.
3: طيب اذا هنا افراح جابت لنا كرت ثالث اللي هو الكرت الاخضر اللي بنقول للناس احنا نبغاكم معانا في حياتنا، واستمروا في هذا العطاء الجميل واستمروا في تلوين حياتنا للافضل. شكرا افراح. شكرا.
5: هلا حبيبتي.
3: هلا وسهلا عباس.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا.
6: كيف حالك إيمان؟
3: خير، عساك إن شاء الله بألف خير عباس.
6: أصبح عليك وعلى المخرجة الجميلة سارة خوجة وعلى أحلى كل المستمعين والمستمعات لبرنامج إبدأ صح.
3: أحلى تحية لسارة خوجة ولك ولكل اللي بيسمعنا يا عباس.
6: الله يسلمك.
3: عباس، كروتك اللي تبغى تشهرها وترفعها في أي وقت ترفعها؟
6: والله أول كرت اللي هو الكرت الأصفر. أنا أشهر الكرت الأصفر اللي يستغل طيبتي ويستغفلني.
3: طيب حلو، يعني بتدي له فرصة عباس بالكرت الأصفر؟
6: أعطيه فرصة أنه أحذره أنه ترى ها عدل سلوكك، حلو، وبلاش استغفال واستغلال طيبة.
3: حلو. الكرت الأحمر
6: لمين؟ الكرت الأحمر للشخص الكذاب.
3: إيه والله يستاهل
6: الشخص الكذاب، لأن الكذب أنا أرى أنه هو أبو الخصال السيئة.
3: فعلا
6: الكذب يقود الإنسان للغش والتدليس وإخلاف الوعد والفجور في المخاصمة وإلى أشياء كثيرة. يعني الكذب مذموم جدا جدا، ما أحب الكذاب.
3: نشاركك الرأي طبعا يا عباس. طيب حلو عباس، تفضل.
6: عندي مشاركة.
3: أكيد
6: أبيات وطنية.
3: تفضل أكيد،
6: لو تعطونا صدى بس كذا صوت.
3: أعطي له صدى يا سارة، يستاهل عباس.
6: الله يسلمك.
3: يلا تفضل عباس.
6: الوطن عزي وجاهي،
3: الله،
6: مهبط الوحي الإلهي، والشعب كله يباهي، يفتخر لنه سعودي، موطني مغلى ترابه، بيرقه عانق سحابه، نهضته بيدي شبابه، يسلك دروب المعالي، خادم البيت المحرم، حاكم الدار المعظم، همه بلاده تقدم بالتطور والعمار، موطني بالشرع ساسه، قايد فيه الحماسة، يعرف بحزمه وباسه، كالأسد يحمي العرين، قلتها جهار وهمس، دارنا للكون شمس، مجدها بحاضر وأمس، والبرايا شاهدين، السعودية عزيزة، حبها طبع وغريزة، يا بلادي أحلى ميزة، فيك مكة والمدينة، ما أقدر أبعد عن بلادي، حبها ساكن فؤادي، غيمها رايح وغادي، يمطر مجاد وفخار، يا وطننا يا الحبيب، جعل شمسك ما تغيب، تربتك مسكن وطيب، يحفظك ربي العظيم، عباس المهابي.
3: هلا وسهلا بك وصح لسانك وسلمت هذه الكلمات واليد التي كتبت. الله يحفظ هذا الوطن وهذه القيادة، ونفخر دائما بكوننا سعوديين. شكرا.
6: آمين
3: يا عباس. شكرا لك. طيب احنا اكيد مكملين معاكم، متحمسين نسمع اكثر. يا ترى الكرت الاحمر لمين في حياتكم والكرت الاصفر وليه؟ على 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 وأكيد على واتسابنا 800-244-2-8-2-8. اتصلوا، ما أبغى سارة ترتاح، ما أبغى سارة ترتاح يا جماعة. سارة كل التحية لك، فاصل وراجعين.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم، كمل معاكم مشواركم. كنتوا في السيارة، كنتوا في البيت، كنتوا في الإجازة، كنتوا متمددين على الشواطئ في إجازتكم الصيفية، ربي يهنيكم ويسعدكم. بس تذكرونا وشاركونا على 012-64-77154 و 012-649-1554 وعلى الواتساب 800-244-2888 وعبر تطبيق الإذاعات السعودية. بسوي لكم باي باي، تقدروا تشوفونا صوت وصورة، كلمونا وشاركونا وأحضرونا. هلا، مين معانا؟ وفاء، يا هلا.
3: هلا، صباح الخير يا إيمان.
2: صباحك ورد يا وفاء، كيف حالك؟
3: أنا وفاء من الجنوب.
2: أهلا وسهلا بيكي وبكل أهل الجنوب.
3: إيش موضوعك اليوم؟ سمعت كروت.
2: شوفي، إيه، وعندنا كروت، عندنا كرت أصفر، عندنا كرت أحمر، أفراح زادت كرت أخضر.
3: وإنتي... لا، نعطيك كرتين.
2: كرتين، يلا. أول كرت.
3: شخصيات أنا ما أحبهم.
2: أول كرت إيش لونه ولمين؟
3: أول كرت أحمر. أنا أقول لك لمين.
2: لمين؟
3: الكرت الأحمر للإنسان اللي كذا تحب تخزي، يعني كذابة.
2: نعم نعم، للكذاب.
3: هذا واحد.
2: تمام. كرت الأصفر. والكرت الأصفر.
3: ما أحب الجامل وكذابة. الثاني كرت أصفر للديك كذا متسلطة. تحب تتسلط مثلا عليه، تنبش في أوراقك في الحاضر والماضي.
2: طب اسمعي يا وفاء، احنا يعني دحين عرفنا انه كرت الاحمر وفاء طلعته للكذاب واللي
3: لا، الكذابه،
2: للكذابه، الانسان الكذابه، وكمان إيه؟ الانسانه اللي ايش قلتي لي؟
3: اللي تتسلط علي وتنبش في الاوراق.
2: ايوه، تقعد يعني كذا.
3: باقي نفس الكرت،
2: نفس الاحمر. إيه؟ ما عندك غير كرت؟
3: لا،
2: احمر
3: بعد كرت اصفر.
2: شوفي، الاصفر يعني بتدي للشخص فرصه، بتدي للانسانه دي فرصه.
3: لا، بعد فرصة، أدي فرصة للي تتلون زي الخبيثة اللي تقرص ما تحلها.
2: والله إنك طيبة، تديها فرصة أنها ترجع حياتك تاني؟
3: لا، ما أعطيها فرصة، ما تعطيها، أشيلها من حياتي.
2: إذن كلهم كروت حمراء، الكرت الأحمر يعني تخرجيهم من حياتك تماما.
3: طب نخلي الكرت هذا الأصفر.
2: أيوة.
3: نخليه للي مين؟ متسلطة شوية، نتعامل
2: خلاص يعني يلا، ممكن نسامح.
3: والأحمر للخبيثة والكذابة
2: والمتلونة كمان لها.
3: إيوة،
2: كرت أحمر. أنا فاكرة.
3: أيوة
2: يعني ندون لها الكرت زي ألوانها. الله يبعدهم عننا وعنك يا وفاء، المتلونين والكذابين. تسلمي يا وفاء، تحية لك من أهل الجنوب. كل اللي حابب يشاركنا 012

5-4-7-7-1-5-4. في عندي رسائل جاتني على الواتساب، بيقول فهد: كرت أصفر للي يستاهل فرصة، والأحمر للي استنفذ كل الفرص. معاك يا فهد فعلا. أيضا في رسالة من عبدالله بركات. عبدالله بركات بيصبح علينا بالخير وبنقول لك صباحك ورد وسعادة. عبدالله يقول: الكرت الأصفر عند الخطأ القابل للإصلاح، مثل قلة الاحترام أحيانا، التأخير المتكرر، تجاوز الحدود لأول مرة. هنا تنبه الشخص وتمنحه فرصة للتغيير. أما الكرت الأحمر عند عبدالله، أسمعوا يا أصدقاء عبدالله، يقول عند الإساءة الشديدة والمتكررة، مثل الكذب المستمر، الإهانة، التلاعب بالألفاظ، العنف، تكرار نفس الخطأ بعد التنبيه، هنا يكون الابتعاد أو إنهاء العلاقة خيار مناسب. القاعدة تقول: خطأ قابل للإصلاح هذا له إنذار، إساءة جسيمة أو تكرار بعد الإنذار هذا له إنهاء وابتعاد. شكرا عبدالله بركات على كلماتك اللي فعلا مفيدة لنا كلنا، وأتوقع في كثير مننا اليوم هيرجع يعيد حساباته ويقرر يعطي مين الكرت الأصفر، ويعطي مين الكرت الأحمر، ويعطي مين الكرت الأخضر تبع أفراح. ما نعرف.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح لكل اللي معنا ومشاركنا وسامعنا، نقول لك صباحك ورد وصباحك صح مع ابدأ صح. أكيد كل اللي حابب يشاركنا يسعدنا سمع أصواتكم على 012-647-7154 أو 012-649-5154. وكل اللي حابب يشاركنا من خلال سعودي راديو بلاس تطبيقنا، ما عليكم إلا أنكم تحملوه وتسمعوا كل الإذاعات السعودية وتسمعوا كل برامجنا، أكيد اللي ليكم ومعاكم بتكون أحلى. على الاتصال عاطف، يا هلا.
4: يا السلام عليكم، صباح الخير.
3: صباح الورد والسعادة، صباحك نور يا عاطف.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير.
3: وأسعد الله صباحك يا عاطف.
4: الله
3: عاطف،
4: الله.
3: جاي انت وكروتك ان شاء الله؟
4: والله كنت جاهز. حاضر،
3: جاهزه كروتك، حاططها في جيوبك، اهم شيء
4: والله موجوده، اهم شيء موجوده، عاوزين زياده.
3: طيب تبى كتير نطبع لك زياده ولا يهمك؟ تبى زياده من الاصفر ولا من الاحمر؟
4: لا لا لا، الاحمر بكتر من الاحمر.
3: نكتر من الاحمر كده كده يعني، صاروا الناس مزعجين حوالينا عشان نكتر من الاحمر يا عاطف.
4: والله الاحمر يا اخي زياده، يعني في ناس ما يحب، يعني ما عندهم مشاعر، يعني دمهم بارد.

0: يتماد يعني يتماد يعني مهما جيته فرصة ثانية برضو حيتماد يعني. لذا أخذت الدي أحمر من أول مرة، ما تدي أصفر أصلا، ما تدي أصفر،
1: ما تدي أصفر. الكرت الأصفر مو موجود عندك يا عاطف؟
0: لا هو موجود للناس اللي يبغاهم، أنا يبغاهم يعني أديهم فرصة ثانية.
1: حلو.
0: لكن زي هذا أيوة، لو أنا في حد عاوزه وأحطيه فرصة ثانية
1: نعم
0: على طول أحطيه أصفر وشوف.
1: طيب والأحمر ده قلت حنعطيه لمين؟ للي تمادى كثير؟
0: اللي تمادى كثير، وزي ما قال الأخ الفاضل قال اللي يكذب تستحمل يعني تتوقع منه كل شيء
1: فعلا. طب ما تشوف أيوة. انه لما بيتمادوا علينا كثير يا عاطف انه احنا اللي تركنا المجال، يعني احنا نتحمل نسبة من الخطأ؟
0: والله يعني هو انت شوف هو عندك وجهة نظر، لو الرجال استحمل انت تديه، لا تديه دوا الأخ شوي، لكن من أول انت في ناس كذا سبحان الله يعني ما في قبول.
1: خلاص كرت أحمر من عاطف للكذاب وللمتمادي.
0: والله متشوق يعني اليوم يعني دخلت معاكم والله من أول بتسمع الإذاعة جدة على طول.
1: حظنا حلو يا عاطف إنك كلمتنا وكلمنا كل يوم، يسعدنا أكيد.
0: والله يديك العافية. أنا من السودان مقيم بالسعودية.
1: أهلا بيك وبكل أهل السودان اللي بين أهلهم وأخوانهم وفي بلدهم الثاني. على راسي. شكرا شكرا يا عاطف،
0: حياك الله يديك العافية إن شاء الله.
1: طبعا أجمل تحية لأهل السودان وكل الناس اللي عايشين بيننا أخوان وغاليين، أكيد أنتوا في بيتكم وفي بلدكم الثاني بين أخوانكم وأحبابكم، ويسعدنا جدا لما بنسمع تنوع لهجات تنوع جنسيات، هذا بيخلينا إحنا كمان مبسوطين. ترى مو بس أنتوا تسمعوا إذاعة جدة وبرامجها وتفرحوا، إحنا كمان بنفرح بكلماتكم، نفرح بتواصلكم. كثروا بس الاتصالات. سارة متحمسة على 0126477154، وكمان على الواتساب 8002442828. هلا وسهلا بحصة.
2: أهلا أهلا يا إيمان.
1: يا هلا وسهلا يا حصة.
2: أيوة حبيبي.
1: حصة العتيبي من مكة.
2: أيوة.
1: الله يسعدك، يعني حظنا حلو اليوم نسمع صوتك مرتين.
2: الله يسلمك.
1: أنا سويتي المسقعة؟ سويتي المسقعة أهم شيء؟ يلا سويها.
2: لا لسه ما.
1: طيب يلا تسلم
2: بعدين
1: إيدك.
2: بنتك تسويها.
1: تسلم إيدك أنت وبنتك. اليوم كروتنا صفرة وحمرة، بس يبدو إنه عندك كرت لونه ثاني.
2: لا أنا أحب اللون الأبيض.
1: يعني كرتك أبيض اليوم؟ الله يحفظك.
2: كرتي
1: يحصل.
2: أبيض لكل الناس.
1: حتى المؤذيه؟
2: ما في أنا ما عمري صادفت
1: مؤذي.
2: دائما في المجالس أسمع كلمة حلوة من كل الناس.
1: لأنك حلوة وروحك حلوة. بس الناس اللي يعني غالبا شفتيهم، بس يمكن تغاضيتي عن إساءتهم يا حصة.
2: أيوة مثلا يوم أعطي الإنسان كرت أبيض وأقول له الكرت تكتب له كل سنة وأنت طيب في رمضان، وكيف حالك وكيف صحتك وذكرى الكرت هذا من الميلاد.
1: والله
2: يتقبلوا حتى اللي مثلا كذا يعني أخلاقه ما هي طيبة، في يوم من الأيام ألاقيها طيبة أخلاقه.
1: يعني أنتي مع أنه إحنا طالما طيبين مع الناس حتى اللي أخلاقه ممكن تتغير للأفضل بأسلوبنا معاه حتتغير؟
2: أيوة. والكرت الأبيض كمان.
1: الكرت الأبيض يعني بيخلي النفسيات حلوة. والله يا حصة ما شاء الله تبارك الله، يعني أنتي محظوظة أنك تستطيعي أنك تتغاضي عن تجاوزات البعض وأسلوبهم اللي أنت بتشوفي بعين ثانية.
2: لا شوفي أنا ما عندي خرجات كثيرة عند الناس، بس كذا لما أخرج كذا مثلا في عزيمة
1: نعم.
2: يعني كلامي مختصر معاهم وهم طيبين معايا
1: تعرفي يا حصة هذه فعلا نقطة خلينا نقولها لكل اللي بسمعنا اليوم، أنه دائما تقليل الحوارات مع البشر هو بيجنبنا يمكن مشاكل كثير في حياتنا، بيجنبنا إزعاج.
2: أيوة.
1: فيمكن لأنه كلامك قليل خرجاتك قليل فما في احتكاك كبير مع الناس، بتشوفي أيوة بيه الصورة اللي ممكن تزعجك يوما ما. نتمنى لك يا رب دائما تكوني أيوة. كده بسيط حلو والكل يحبك والكل يسمع كلام حلو،
2: والناس بإذن الله كل البشر يعني فيهم ربي خالق فيهم بذرة خير.
1: طيب.
2: بس يبغى لنا إحنا الناس اللي هذا نستحمل.
1: تمام.
2: يعني ننمي هذه

0: بالرفاق
1: مخصوص. تمام، شكرا شكرا يا حصة. يحيى يا هلا وسهلا.
2: صباح الخير عليك، واخيرا رجعت الى جدة.
1: خلاص رجعت بيتي.
2: حياك
1: يا كيف حالك يا يحيى؟ كويس
2: الحمد لله.
1: امورك طيبه؟
2: الحمد لله.
1: كروتك اليوم ايش الوانها يا يحيى؟
2: والله يعني قول كرت احمر اصفر، طبعا ما الاحمر ما نبيه، الاحمر ان شاء الله ما نبعد.
1: ما تبغى تستخدم الاحمر؟ تصدق انا ما عندي غير احمر في الجيب. لا يعني ايش، انا في مشكله، في مشكله لما تكون كل كروتي حمراء يا يحيى؟
2: لا، عشان ما حتى لو في ناس زعلوك او في ناس اذوك، انك تحاول يعني تتفادى الشوط دائما انك تعطيه الضوء الاصفر. طبعا
1: نعطي لهم الكرت دائما كروتك الصفراء جاهزه.
2: نعم.
1: يعني يحيى انت تشوف كل الناس تستحق فرصه ثانيه؟
2: في ناس طبعا تستحق فرصه ثانيه وثالثه، ممكن ظروف الحياه او ممكن يعني ما مفكرين باقي زين وكذا، يعني فلا بد انك يعني تعطيهم الضوء الاصفر عشان ممكن يتراجعون، او ممكن يوم من الايام انه بيندم او يتاسف لهذا الشيء، يمكن يشوف انه كان على غلط وانت على الصح.
1: يعني انت ما تبغى تستخدم كرت احمر؟
2: لا لا، ما ان شاء الله ما بستخدم.
1: والناس اللي تتمادى وتاذي وما تتعلم من الخطا وما زالت مستمره في الاذى برضو حتعطيها كرت أصفر لمتى؟
2: إلى فرصة ثالثة طبعا.
1: ما شاء الله عليك يحيى، حاولت أثر عليك إنك تطلع الأحمر، بس أهنيك إنك ما طلعته. الله يبارك فيك.
2: الله يسلمك حبيبي.
1: شكرا لك. هلا يا أبو خالد.
3: كيف الحال؟ شلونك إيمان؟
1: بخير، عساك إن شاء الله بألف خير.
3: صحة طيبة إن شاء الله.
1: خير الله يسلمك. أبو خالد من فين تكلمني؟
3: من تبوك.
1: من تبوك؟ أجواءكم باردة ولا؟
3: لا زينة زينة زينة، بالليل براد، بالليل براد، ثم بالنهار بالنهار لا والله حر.
1: يلا ان شاء الله تتهنوا باجمل اجواء من تبوك، وتحيه لاهل تبوك. ابو خالد كروتك صفرة خضرة حمراء، اليوم طلع لنا كرت ابيض.
3: والله كرت الاحمر.
1: اي
3: لك لك كذاب.
1: حلو، اجتمعوا الكل على الكذاب.
3: أم الكرت
1: الاصفر
3: للي
1: نص نص يكذب كذبة بيضة مثلا.
3: نعم يترجع. وأما الباقيين الطيبين خضر وأبيض.
1: يا سلام عليك، يعني حلو بوكيل الكروت حق أبو خالد ده، أخضر أبيض أحمر أصفر. طب كلمة للي بيتمادوا في حياتنا إيش نقول لهم يا أبو خالد؟
3: نقول الله يهديهم ويصلحهم بس.
1: الله
3: يهديهم ويصلحهم.
1: الله عليك.
3: لأنفسهم برضو،
1: لأنفسهم. شكرا يا أبو خالد، شكرا لك وشكرا لمشاركتك. كل اللي حابب يشارك معنا 012-647-7154، شاركونا وقولوا لنا كرتكم الأصفر لمين وكرتكم الأحمر لمين. واليوم أفراح أعطتنا كرت أخضر وحصة طلعت لنا كرت أبيض، يا ترى حتستخدموها؟ فاصل وراجعين.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM، مكمل معاكم أكيد من إذاعة جدة، ومكملين معاكم مشوارنا الصباحي اللي ما يحلل بيكم ومعاكم واستماعكم الحلو اللي بيعمل لنا أجواء. وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم. حدث في مثل هذا اليوم 28 من يونيو في عام 1838 تتويج الملكة فيكتوريا رسمياً في قصر ويستمنستر بلندن وبدء العصر الفيكتوري الثقافي المعماري الشهير. في عام 1846 المخترع الفرنسي أدولف ساكس يحصل على براءة اختراع آلة الساكسفون الموسيقية الشهيرة. في عام 1953

الجمعية الطبية الأمريكية تعلن رسمياً عن نجاح أول عملية زراعة كلية بين توأمين متطابقين. في عام 2007 اليونسكو تدرج دار أوبرا سيدني الشهيرة ضمن قائمة التراث العالمي كتحفة معمارية هندسية. وأخيراً في 28 يونيو في عام 2016 علماء آثار يعلنون عن اكتشاف لوحات جدارية نادرة وتاريخية تعود لحضارة المايا في غواتيمالا.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية.

0: التمرين الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: نكمل معكم مشوارنا الصباحي على جدة اف ام في ابدأ صح، واكيد يسعدنا سماع اصواتكم على 012-647-7154 012-649-5154 وعلى الواتساب 800-244-2828. نقول يا هلا بنوال.
3: هلا صباح الخير. شوف نوال الطيبين،
2: صباحك ورد وسعادة وكروت بيضة زي ما قالوا خضرة.
3: طيب قديش يعني
2: اديكي انا كل الورود الحلوة انت وكل اللي بيسمعنا في صباحنا الحلو بيكم.
3: مدام من عندش انا ما عندي كلام.
2: شكرا يا نوال. شكرا يا نوال. نوال اليوم عندنا كروت حمراء وصفراء. البعض اعطى الكروت الحمراء لاشخاص في حياتهم بسبب كذا وكذا، والبعض أعطى الصفرة لأسباب أخرى أيضا.
3: أكيد
2: أفراح اختارت كرت أخضر لكل الناس المحبة في حياتها.
3: تدري ليش خدت أخضر هي أفراح؟
2: ليش؟
3: لأن قلبها أخضر.
2: تعرفي أفراح؟
3: هي التقيت فيها في مكة.
2: التقيتي فيها في مكة؟ ما شاء الله تبارك الله.
3: وقت الحج جاتني مسكينة ما قصرت.
2: الله يتقبل منك ومن أفراح ومن كل الحجاج بيت الله.
3: لا هي بمكة، هي مقيمة في مكة بس جاتني.
2: جاتك مخصوص للقاكي.
3: إيه والله جاتني.
2: شفتي أصالة قصرت. شفتي أصالة إيه متابعي إذاعة جدة. شفتي أصالة الأصدقاء.
3: رغم إيمان رغم أنها الإنسانة كفيفة ولكن نعم. بصيرة القلب.
2: يا سلام.
3: بصيرة
2: يا سلام.
3: القلب وإنسانة روعة في قمة الروعة. حتى زميلات اللي كانوا معايا في الفندق قالوا بس تجي قولين عشان نبغى نلتقي فيها.
2: الله أحلى تحية لأفراح وتحية لك يا نوال أنت وكل الناس المحبة اللي عندها هذا الإحساس الجميل بالآخرين. طيب كروتك اليوم يا نوال إيش ألوانها والمين؟
3: أنا بعكس ما أبغى كروت أشياء إيمان.
2: ما تبغي
3: تذكرين إيمان؟ ليه؟ تذكرين إيمان ساعة ونص وش قلت لك أنا؟
2: ما تبغى تدي كروت حمراء وصفراء؟ ترى أنا عندي كروت حمراء بالكوم ممكن أسلفك. أسلفك.
3: أنا وش قلت لك ساعة ونص؟
2: قول إيش قلتي قولي لي.
3: أنا متسامحة مع الجميع. كنت ما هذا الشيء.
2: حتى الناس اللي تضايقك يا نوال.
3: حتى اللي ضايقون وش تسوتني يا إيمان.
2: الله
3: إحنا بكرة تسامح. رايحين والله عن جد والله عن جد إيمان. صحيح في أشياء ما نقدر فيها قبل أسبوعين بالحلقة، في أشياء كثيرة ما نقدر نسامح فيها، يعني توصل إلى حد التجاوز والشخص المقابل اللي أخطأ في حقش ما يجي يتسامح.
2: نعم.
3: يمكن صحيح، ولكن إذا أشياء بسيطة أداش دي قال عنش كلمة سوالش حاجة حسد أي حاجة من
2: كل ده يعدي عندك ما شاء الله يا نوال.
3: والله خلاص لأني أتعب إذا بحاتي إيمان إذا بطالع فلان وعلان، فأنا مثل ما قالت حصة كرت أبيض، مثل ما قالت أفراح كرت أخضر. أبيض لأني متسامحة الحمد لله رب العالمين.
2: الله يزيدك يا رب ويتقبلك.
3: من قلبي من قلبي أقولها للجميع اللي ضرني واللي حقد علي اللي ما زال ينبش يحفر لي، الله يسامحه. الأبيض الأخضر إيمان لكل القلوب اللي احتوتني حقيقة والله
2: الحمد لله.
3: والله العظيم قلوب كثيرة أولهم قلبش أنت يا إيمان.
2: شكرا شكرا
3: والله العظيم عن جد عن جد.
2: شكرا يعني نوال. أنتوا شوفوا أنتوا لازم تعرفوا أنه أنتوا كمان شيء مهم عندنا، يعني اليوم كل زملائي وزميلاتي إحنا بالأخير موجودين هنا من أجلكم، فهذا شيء يعنينا. وبارك الله فيك على هذه الكلمات، وإن شاء الله دائما تحاطي بمن يعني يحبك ويقدرك.
3: قدرك كلمة إيمان.
2: تفضلي تفضلي. أكيد
3: يعني شوف أنا إذاعة الرياض إذاعة جدة متى شاركت فيها؟ غرم يمكن أول برنامج شاركت فيه كان كل الكلام في حلقة يوم المدير، وبعدين بديت شاركت في برنامجكم ساعة ونص وخدت يعني سلكي في إذاعة الرياض.
2: وأنت في إذاعة جدة بس مشاركاتك في ابدأ صح؟ ما شاركتي في البرامج الأخرى؟
3: لا لا شاركت في الزحمة وفي حلو. مساكم أحلى حلو. ولو يسع الوقت بشارك في كل البرامج.
2: حلو أكيد يسعدنا أنك تسمعين يعني في إذاعة جدة في كل البرامج.
3: ولله الحمد لأنه قلت لش أشارك في إذاعة الخليج احنا لما شاركت في إذاعات الوطن والله يعني لما شفت محبة الجميع، سواء من الإعلاميين سواء من

0: المستمعين شكرهم لي، يعني مثلا اجي اشارك في برنامج بدا الصبح اشوف سيرك لي في اذاعه الرياض.
1: يسعدك هذا الشيء نوال.
0: والله عن جد يسعدني، لاني انا اعتبر مبتدئه في اذاعه الرياض وجده ايمان، رغم اني قديمه في اذاعه الخليج من عمري 15
1: لا سنة. خليكي معانا هنا اذاعه جده، خلاص ماكو فكه مثل ما تقولوا.
0: لا وفي برامجكم ملونه بعد، مش ملونه وملوعه حلوه
1: ملونه زي كروتنا. شكرا يا نوال، اسعدتينا بسمع صوتك.
0: وحشتنا اليوم دينا.
1: اي والله نفتقد دينا من غير شر، مكانها خالي، ولكن ان شاء الله هذا الاسبوع عندها اجازه وباذن الله تنورنا الاسبوع الجاي.
0: تستمتع فيها ان شاء الله
1: وعليها باذن الله. احلى تحيه لدينا سعد شريكتي على المايك. طيب عندي كم مشاركة في الواتس حلوة جميلة. خالد الخلف يعطي كرتو الأخضر لمن صافح الصباح حبا، ولمن سلك طريق التفاؤل والرضا دربا، تشرق شمس الصباح فتشرق معها قلوبنا بالأمل والتفاؤل، وبإذن الله القادم أجمل جميل تفاؤلك. يا خالد الخلف كل تحية لك. M7 صراحة إجابته مميزة جدا، يقول أنا أعطي نفسي الكرت الأبيض، يعني ما بيعطي أحد، بده يعطي نفسه الكرت الأبيض. ليه؟ لأنه بيستسلم أمام طيبته اللي تعبته، وبيستشهد برحمة رياض اللي قالت أنا ذليت نفسي هواي. ليه يا الله لا يجيب الذلة يا شيخ، بس أنت اللي جايبه نفسك صراحة. يعني كده نفضفض ونتكلم. M7 متى تبى تقوى، متى تبى تشد حالك قدام الناس اللي تمادت في حقك. أنا مو أشيشك على أحد، لكن في أشخاص يستاهلوا الفرصة والاثنين والثلاثة، ولكن في أشخاص تمادوا في حياتنا لدرجة لازم كرت أحمر. يعني أنا بنصحك أطبع كروت حمراء وكرتك الأبيض اللي لنفسك حلو، لكن كمان أرجع أقول لك الطيبة حاجة حلوة، وعملك من أجل وجه الله تعالى، وهذا الشيء يميزك. ليه كلنا بنشوف إنه الطيبة ضعف؟ يا جماعة الطيبة قمة في القوة، لأنه لا نستطيع أن نكون متسامحين وطيبين ونعدي لكل من آذانا. من يستطيع ذلك هو المتسامح، والتسامح مو شيء سهل أبدا. إنك تصفى وإنك تسامح الآخر هذه قوة عظيمة أحمد الله عليها. رجاء لا نسمع أحد يقول طيبتي هي ضعفي، الطيبة عمرها ما كانت ضعف، الطيبة هي قمة القوة. شكرا على هذه الكلمات، ودوري له سارة على الأغنية، خلينا نرش ملح على جرحه من الصباح كذا عشان ايه يجمد ويشد. ام 7 باختصار شديد. سعود الصاعد يقول البطاقات الكروت الصفراء او الحمراء هي اداه تجازي البعض لوضع حدودها لمن يستحقها، البطاقه الصفراء لمن يرتكب اخطاء يمكن تجاوزها او تسبب ازعاج مؤقت بشرط قابله للتغيير، الكرت الاحمر يعطى للاشخاص اللي وجودهم خطر على سلامتك. انتبه الأحمر مهم لما يكونوا خطر على سلامتك، واللي ما تجدي معاهم محاولات النقاش أو الإصلاح. شكرا سعود الصادي، فاصل وراجعين.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM. أكيد نجدد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة وبرنامجنا الصباحي ابدأ صح، مكملين معاكم فقرتنا الآن محليات. في فقرة محليات حنتكلم عن خطوة مهمة جدا نحو التميز العلمي والمهني، ألا وهي الدراسات العليا. بتفتح لنا آفاق أوسع للتخصص، للبحث، للابتكار، وهذا الإطار أعلنت جامعة جدة بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا للعام الأكاديمي الجديد في باقة متنوعة من البرامج النوعية. هذه البرامج تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة للمستقبل. لمزيد من التفاصيل أكيد يسعدنا أنه تنضم معنا الآن دكتورة فاتن زيني، عميدة عمادة الدراسات العليا والتعاون الدولي بجامعة جدة. يا هلا وسهلا دكتورة فاتن.
4: أهلا بحضرتك، صباح الخير
3: للجميع. صباحك ورد وصباح كده النجاحات، ودائما الحديث عن العلم والتخصصات العالية والدراسات العليا يمكن من أجمل المحطات والأهداف اللي الأشخاص اليوم بيطمحوا لها. لو سألناك بداية دكتورة فاتن عن ليه اليوم الدراسات العليا هي عنصر أساسي في بناء الكفاءات الوطنية ومو مجرد فقط مؤهل أكاديمي؟
4: الحقيقة مع النهضة اللي شهدناها في الآونة الأخيرة مع رؤية 2030 والمستهدفات في الرؤية، أصبحت جميع الجامعات وجميع القطاعات الحكومية والخاصة كلها بتسعى للتفوق وللريادة ولقيادة تنموية وصناعة كبيرة في المملكة. جامعة جدة من ضمن الجامعات اللي بتستثمر في رأس المال البشري، وبتحاول أنها تعيد كفاءات قادرة على قيادة التنمية والصناعة في المملكة. الآن يعني خريج الجامعة مو بس خريج عنده معرفة، لازم يكون خريج قادر على إبداء حلول، قادر على الابتكار، قادر على التطوير في المجال اللي هو بيشتغل فيه. فعشان كده صارت الدراسات العليا أمر مهم جدا. لا يكتفي الدارس أو الطالب بشهادة البكالوريوس، ولكن دائما بيكون عنده طموح إنه هو يستثمر أكثر في نفسه وفي حياته وفي مستقبله، وإنه هو يتدرج في وظيفته، وإنه هو يترقى وإنه هو يعلو. وأعتقد السبيل الأمثل في ذلك إنه هو يكمل دراسات العليا.
3: أعتقد كمان اليوم يا دكتورة فاتن في ما شاء الله إحنا نسعد ونفخر بوطن كثير من الأجيال اللي ابتعثت خارج وداخل، فأصبح مستوى الدرجة العلمية أعلى. يعني اليوم ما نقدر نقول إنه العام هو البكالوريوس، اليوم صار العام هو الدراسات العليا قياسا بالأجيال اللي توالت في البعثات. خليني أسألك سؤال مهم جدا لكل اللي بسمعنا اليوم، هل أي طالب بكالوريوس ومتخرج من البكالوريوس أو مثلاً عدى على بكالوريوس فترة طويلة يستطيع أنه يقدم للدراسات العليا في جامعة جدة؟ مفتوحة للجميع؟
4: مفتوحة للجميع في شروط عامة.
3: تفضلي.
4: زي أنه هو يكون الطالب حاصل على درجة البكالوريوس بمعدل جيد على الأقل.
3: نعم.
4: أنه هو يكون يعد اختبار اسمه قدرات الجامعيين.
3: نعم.
4: في شرط ممكن يكون اللغة، لكن بحسب البرنامج.
3: نعم.
4: برامج مختلفة، في برامج تحتاج للغة وبرامج لا، وحتى شرط اللغة بيختلف من برنامج لبرنامج، يعني قيمة درجة اللغة نفسها في الآيلتس أو في ستيب.
3: آيلتس أو ستيب. نعم.
4: أو التوفل. فهو الطالب المفروض إذا كان عنده طموح إنه هو يكمل يدخل على قائمة البرامج، هيلاقي عنده الخطة ويلاقي شروط القبول ويلاقي آلية المفاضلة ويلاقي كل الحاجات اللي يحتاجها عشان يقدر يحدد التحاقه بأحد البرامج المتاحة.
3: نتوجه لموقعكم الإلكتروني ونبدأ نشوف من فين ندخل يا دكتورة؟
4: نعم، يدخل على الموقع الإلكتروني لجامعة جدة، خدمات الإلكترونية جامعة جدة، وبعدين علامات الدراسات العليا، حيظهر له على طول بوابة القبول، ومن بوابة القبول حيشوف في دليل القبول، لو دخل على الدليل حيشوف إيش البرامج بالخطط بالتسعيرات، لأنه عندنا إحنا برامج مختلفة، باقة كبيرة من البرامج، برامج أكاديمية وفي برامج مهنية وتنفيذية، ففي برامج مجانية وبرامج مدفوعة. حيلاقي شروطها، حيلاقي الخطة الدراسية كاملة، حيلاقي إيش البرامج اللي هي تكون برسالة، إيش البرامج اللي تكون بس بمشروع بحثي، حيتعرف على كل حاجة ويشوف على حسب خلفيته، على حسب شهادته، على حسب مستقبله والمكان اللي هو بيشتغل فيه، هو إيش يحتاج بالضبط، إيش يحتاج إنه هو يدرسه.
3: أكيد طبعاً، وكمان التخصصات المطلوبة، يعني أحياناً في برامج متخصصة تطلب تخصص البكالوريوس نفسه لإكمال الدراسات العليا، اللي صار له فترة طويلة بكالوريوس وعد عليه، ماذا خليني أقول لك والله أنا حابة أتقدم للبرامج، حأخذ الخطوات اللي حضرتك أشرت لها، هل عمر شهادة البكالوريوس يفترض إنه يكون شرط في هذه الشروط؟
4: هي حقيقة ما هي من ضمن الشروط، ولكن احنا عندنا آلية للمفاضلة، انت عارفة يتقدموا بالآلاف.
3: حلو.
4: خمس دراسات العليا، ففي آلية مفاضلة من الأعلى على حسب الشروط اللي أنا ذكرتها، خلاص هذه الشروط تصفية، لكن بعد كده في آلية بنفس القسم العلمي على حسب درجته في البكالوريوس كم، على حسب تخصصه وقربه، أحيانا يكون تخصص قريب من تخصصه المباشر، في آلية للمفاضلة، فحيكون لي أولوية على حسب يعني تقدمه في هذه الأمور.
3: هل التواجد الحضوري مهم يا دكتورة؟ لأنه أحيانا في ناس على رأس عملها وهي حابة تقدم وتكمل دراساتها العليا، ويعني هل الأونلاين الإلكتروني شغال ولا لازم نحضر؟
4: الحقيقة احنا راعينا الموضوع هذا بس بطريقة مختلفة. البرامج الأكاديمية عندنا تقدم في وسط الأسبوع، وهي مناسبة للناس إلا يكون ما عندهم أعمال أو أعمالهم مثلا مسائية، فيقدروا يدرسوها في وسط الأسبوع، لكن جميل. البرامج المهنية والتنفيذية كلها تتقدم في الويك إند، وهي مناسبة للناس اللي أعمالهم صباحا أو للناس من خارج جدا. كل اللي بتقدموا عندنا بيكونوا فئة مستهدفة، إما لا تعمل أو إما في خارج جدا، أو عملها يكون نعم عملها في وسط الأسبوع.
3: دكتورة فاتن عن بعد ولا يلتزم
4: لا كلها بالحضور؟
3: حضور.
4: برامجنا اللي احنا مقدمينها نعم في الماجستير والدبلوم العالي، على فكرة في دبلوم عالي مو بس ماجستير
3: كمان،
4: كلها حضورية، ومن مميزاتها البرامج المهنية التنفيذية انها تكون في الويك اند، يعني هذه دراسة مهنة جدا جدا
3: جدا صراحة، هذه نقطة عطفوها حتى الموظفين، او يعني هذه انا اشوفها من
4: خارج المدينة، بيجونا من جميع مناطق المملكة، لانه الطالب بيجي لقاءين

0: الشهر.
1: ممتازة.
0: يعني احنا عندنا لقاء للسيدات ولقاء للسادة او للرجال.
1: نعم.
0: نعم، فاسبوع كده واسبوع كده، فهو بيجي بس مرتين في الشهر، لمدة يومين في كل ويك اند، يعني جمعة وسبت.
1: حمستيني دكتورة، يعني حمستيني. اتوقع ناس كثيرة اليوم بتسمع متحمسة اكثر. هل تزكية الدكاترة مطلوبة؟ شهادات التزكية؟
0: لا
1: ما هي مطلوب. الله، لا انا هقدم، انا هقدم يا دكتوره فاطمه.
0: مرحبا بك،
1: تسلمي. طيب دكتوره فاطمه، اليوم اتوقع طالب الدراسات العليا الى جانب معرفته العلميه ممكن يكون لازم يتميز بمهارات معينه.
0: صحيح، المفروض انه الطالب هذا يعني طالب دراسات عليا، والدراسات العليا هذه الحقيقه يعني بيكتسب مهارات مختلفه داخل الجامعه. احنا عندنا طبعا جامعه فيها تقنيات حديثه، فيها عندنا شراكات مع قطاعات مختلفه، عندنا علماء، عندنا بنقيم فعاليات من مؤتمرات وملتقيات. فالطالب اول ما يعني يلتحق بالجامعه هو بيدخل في يمكن في اسرته الثانيه او في بيته الثاني.
1: نعم.
0: فيحاول دائما انه هو يستفيد من مجموعه العلماء المتميزين في قسمه، يحاول انه هو يستفيد من النشاطات المختلفه المقدمه في الجامعه، يحاول انه هو يستفيد من الشراكات الموجوده على حسب القسم العلمي. الطالب لازم يكون صبور، لازم يكون محدد هدفه، ولازم يكون يعني ينطلق كالسهم. خلاص انا بدي ادرس، يعني بدي ادرس.
1: صحيح.
0: يبدا، واول ما يبدا ان شاء الله ويلتحق يعني يكمل لغايه النهايه. مده الدراسه عندنا سنتين زمان،
1: يعني في عمر محدد، يعني في عمر يعني من مثلا 30 ل 40، من 20 ل 50، في عمر محدد للتقديم؟
0: بحسب الشروط الموجوده. ما في
1: يعني بصراحه انتم ما شاء الله مسهلينها، وهذه يعني جهد تشكر عليه، لانكم بتتركوا مجال لكل من حابب يطور من ذاته ويرفع من قيمه شهاداته. تشكر على ذلك دكتوره.
0: هو الهدف حضرتك، لانه يعني العلم ما له عمر، والشغف اللي موجود عند الناس والشغف اللي يعني موجود ممكن عند ناس عندهم خبرة سنوات طويلة، بس هو معه بس بكالوريوس، حابب انه ياخذ الماجستير، حابب يكمل دكتوراه، حابب، فليه لا يعني.
1: طيب دكتورة، هل هناك مفاهيم خاطئة لاحظتوها لدى الطلاب حول الدراسة في برامج الماجستير والدكتورة؟
0: يعني يمكن بعضها، يمكن البعض يفكر يعني من الجمهور يفكر ان الدراسة هذه بس للمعيدين والمحاضرين هم اللي يكملوا دراسات عليا. لا، هي مفتوحة للجميع. البعض يفكر ويحط في باله انه هو يعني يدرس وما ياخذ

0: أجواء
1: نعم
0: الجامعة وضعتها في متناول اليد لتسهيل عملية البحث،
1: صحيح،
0: وأعتقد هذه الأمور اللي
1: مكاتب
0: ساهمت فيها الجامعة دكتورة في توجيه الأبحاث العلمية لمعالجة احتياجات المجتمع وسوق العمل، كيف ساهمت في ذلك بالإضافة للي ذكرتيه؟
1: في جامعة جدة وجميع الجامعات
0: نعم
1: بيتواصلوا بشكل مستمر مع القطاع الصناعي، مع المؤسسات المختلفة، ونقعد معاهم على الطاولة ونعمل معاهم شراكات. الهدف منها إن إحنا نردم الفجوة اللي ما بين القطاع التعليمي والقطاع الصناعي، إن إحنا نشوف إيش المشاكل اللي ممكن تكون في الصناعة، وكيف تقدر هذه المشاكل من خلال الأبحاث العلمية عندنا، من خلال الدراسات من الأساتذة ومن الدكاترة، نقدر نحلها. كيف ننزل هذه المشاكل في رسائل الطلبة في مشاريعهم البحثية، وكيف نقدر نطلع عليها نتائج؟ لأنه زي ما قلت لك من البداية حضرتك، الهدف
0: نعم.
1: مو بس خريج
0: صحيح.
1: عنده معرفة، الهدف
0: صحيح.
1: خريج يقدر يحل، يقدر يصنع حل، يقدر يبتكر، يقدر يطور في المكان اللي هو يشتغل فيه.
0: لا، وتطوير ومساهمة في بناء هذه الكفاءات الوطنية اللي في مكان عملها، في مكان حياتها، أكاديميا،
1: نعم
0: عمليا، صناعيا.
1: نعم
0: حابة
1: نعم
0: أسألك
1: صحيح
0: دكتورة أيضا عن رسالتكم. اليوم بيسمعوك كثير وفي ناس تتردد، يعني شخصيا من الناس اللي مو ترددت، يمكن العمل أخذنا، بس اليوم
1: نعم
0: الجامعة هي وحضرتك بتقولي إنه موجود كذا وموجود كذا وفي مجال لكذا وفي مرونة في الساعات، فأعتقد اليوم في فرصة جيدة جدا إنه الواحد يحقق حلمه اللي صار له فترة طويلة. رسالتكم للي يتردد في استكمال دراسته العليا، إيش تقولي للدكتورة فاتن؟
1: والله أقول له يعني استثمر في نفسك، طالما إنه موجود الفرصة، والفرصة هذه في تخصصك وفي مجال عملك وفي مجال شغفك، أنت حتستفيد فائدة كبيرة. يعني استقطع جزء من وقتك لنفسك لشغفك عشان ترضي نفسك وترضي طموحاتك وتحقق أملك، فلا تضيع الفرصة.
0: يعني
1: طالما في
0: الوقت ما
1: فرصة
0: فات؟
1: متاحة لي، لا ما فات، ما
0: الوقت
1: فات ولا على أحد،
0: ولا على
1: ما
0: أحد؟
1: فات ولا على أحد.
0: حمستيني والله يا دكتورة.
1: أيوة لا ما فات،
0: خلاص أنا تحمسنا أنا
1: يقدر.
0: وسارة. سارة تبغى تكملي معايا ماجستير؟ دكتورة أظن سارة أنت عندك ماجستير. طيب خلاص، أنا وسارة إن شاء الله حنبدأ نمشي بالطريقة اللي قلتيها يا دكتورة فاتن. صراحة
1: الله يوفقكم.
0: أجواءك حلوة، أعطيتينا صورة، وضحتي لنا مفاهيم خاطئة حتى عندنا وعند يمكن المستمعين. اليوم دكتورة فاتن بتقول ما فات الوقت على أحد ولا نقول الظروف لا تسمح. كلمة أخيرة منك دكتورة.
1: نتمنى للجميع التوفيق، وإن شاء الله تكون سنة دراسية موفقة، وسنة كلها بهجة بمناسبة كمان بداية العام الهجري الجديد، وسنة
0: بإذن الله.
1: خير وبركة وعلم إن شاء الله وفتوح على الجميع.
0: بإذن
1: شكرا
0: الله
1: لكم، شكرا
0: بإذن الله.
1: لاهتمامكم.
0: في نهاية هذا اللقاء معك نشكرك دكتورة فاتن محمد علي زيني، عميدة الدراسات العليا والتعاون الدولي، على هذه المعلومات اللي حضرتك قدمتيها وهذه الرؤى القيمة حول أهمية الدراسات العليا ودورها في كيف تحد الكفاءات الوطنية. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا، يا ألف مرحبا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، اكيد مكمل معاكم. واليوم عندنا دراسة علمية اعتقد حتروق للكثير وحتعجب كثير من اللي بيسمعنا اليوم، عن السفر واثر السفر خلال الاجازات على الصحة النفسية. هذه طبعا قراءة علمية في تعزيز الرفاه والتوازن النفسي. العديد من الدراسات أظهرت في مجالات علم النفس والصحة النفسية أن السفر خصوصا خلال فترات الإجازات بعد الضغوط الدراسية والمهنية يرتبط بتحسن ملحوظ في الحالة النفسية والعاطفية للأفراد. هذا السفر وهذه الإجازة بتسهم في الابتعاد المؤقت عن الروتين اليومي وعن مصادر التوتر، في خفض مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالإجهاد، وبيمنح هذا الوقت وهذا الإحساس الدماغ فرصة لإعادة التوازن واستعادة النشاط. الأبحاث أيضا أشارت إلى أن التعرض لبيئات جديدة سواء كانت طبيعية مثل الشواطئ، الجبال، أو ثقافية كالمعالم، المدن المختلفة، بيعزز من إفراز هرمونات السعادة مثل الدوبامين والسيروتونين، ويعكس إيجابا على المزاج العام ويقلل من أعراض القلق والاكتئاب. الدراسة كمان بيّنت أن السفر بيساهم في تعزيز المرونة النفسية وتنمية مهارات التكيف، وهذه بتكون نتيجة التجارب الجديدة والمواقف الغير مألوفة، وهذا الشيء بيدعم الثقة بالنفس ويزيد الشعور بالإنجاز. إضافة إلى ذلك، فالسفر العائلي تحديداً يعزز هذه الروابط الاجتماعية وبيعمل ذكريات مشتركة إيجابية، وهذا الأمر بيدعم الإحساس بالانتماء والأمان العاطفي خصوصاً لدى الأطفال بعد انتهاء فترات الاختبارات. النتائج أيضاً لأبحاث أخرى أشارت إلى أنه مجرد التخطيط للسفر يمنح الأفراد شعور بالحماس والتطلع، وهو ما يرفع مستويات الرضا حتى قبل بدء الرحلة. هذا الشيء فعلاً عندي، يعني أدخل أتحمس كده وأتفرج على الأوتيلات وأتفرج على شركات الطيران وعلى المناظر، بس مجرد أني أغير المود، ما وراي سفرة لسه ما جمعت فلوس، فمعليش يعني أنا أقول اللي عنده فلوس يسافر بطريقة حلوة وصحية ويغير مزاجه للأفضل ويصنع ذكريات حلوة مع عائلته وأولاده أو أصدقائه. والحديث عن السفر جميل، بون فوياج لكل اللي رايح مسافر ومتحمس، وإن شاء الله تروحوا وترجعوا بألف سلامة. استمتعوا بأوقاتكم وسفرياتكم. أنا حابة أشكر فضل السنادي أيضا على الرسالة، بيقول اللون الأخضر دايما للعزيزين والغالين في حياته، واللون الأحمر والأصفر بيهدي أيضا لناس لفئة معينة. شكرا لك يا فضل السنادي. علي النجعي شايف أنه الموضوع جميل ويقول أنا الكرت الأبيض، بيختار كرت أبيض، ما يبغى الأصفر، ما يبغى الأخضر، ما يبغى الأحمر، هو يبغى الكرت الأبيض ويعطيه للناس اللي قلوبهم بيضاء ونقية ويستحقوها. وإحنا كمان بنهديك هذا الكرت، بنهدي كل متابعينا وأصدقاء برنامجنا الكرت الأبيض والأخضر، ونقول لهم يا رب حياتكم دايما مليئة بالأشخاص الإيجابيين والحلوين والمبدعين واللي بيخففوا علينا الحياة. وما ننسى أن الكروت الصفراء أو الحمراء مهمة في أوقات كثيرة. وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم معاكم، ابدأ صح كان مشوار رائع بيكم ومعاكم. شكرا لكل اللي تواصل معنا، شكرا لكل اللي دعمنا برسائل أو بمشاركات صوتية. اليوم حلقتنا كانت مليئة بأول شيء بدناها بتصبيحاتكم الحلوة، إن شاء الله صباحكم مكمل سعادة وفرح. بدينا بعد كده باللغز، واللغز كان الباذنجان الأسود. طبعا إحنا قلنا إنه كان لي ألوان، فهو منه الأبيض ومنه الأسود، والبعض بيحب طعمه البعض لا، متعدد على طاولتنا. ف يعني بالصحة والعافية لليوم عامل مسقع، ولا عامل متبل، ولا عامل سلطة بتنجان مشوي. ألف صحة وهنا على قلوبكم. سؤال التفاعلي كان يتكلم عن متى نرفع كرت أصفر، متى نرفع كرت أحمر، والجميل أنه طلعت لنا ألوان جديدة منكم، الكرت الأبيض والكرت الأخضر. اتفقنا أنه الكرت الأحمر للناس المزعجين واللي بتمادوا في حياتنا والكذابين، والكرت الأصفر اللي هممنا وجودهم في حياتنا وبنديهم فرصة أو اثنين أو ثلاثة أحيانا إذا كانوا يستاهلوا، والكروت البيضاء للناس اللي قلبها أبيض، والكروت الخضراء إن شاء الله يا رب دائما علاقاتكم في جمال وسعادة. بكذا نختم حلقتنا اليوم. أكيد أشكر زميلاتي في الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، وشكر أكبر لسارة خوجة المبدعة اللي اعطتنا أجواء ومحطات غنائية حلوة. تسلم إيدك يا سارة. برامجنا مستمرة على إذاعة جدة. أكيد أجمل التحايا مني أنا إيمان بحيدرة. بكرة إن شاء الله يتجدد الموعد في نفس التوقيت. كونوا بخير وابدأوا صح معنا.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. حييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. لسنوات طويلة ظل الاعتقاد السائد في كرة القدم أن لاعب الكرة يجب أن يبتعد عن الحديد حتى لا يفقد سرعته وخفته ومرونته، لكن مع تطور علوم الإعداد البدني بدأت هذه القناعة تتغير، وأصبحت أقوى المنتخبات والأندية العالمية تعتمد على برامج القوة والمقاومة كجزء أساسي من إعداد لاعبيها. فهل صحيح أن بناء العضلات يجعل اللاعب أبطأ؟ أم أن المشكلة ليست في الحديد والمقاومة وإنما في طريقة التدريب؟ وهل يعاني اللاعب السعودي من ضعف القوة والبنية العضلية مقارنة بلاعبي الدوريات الكبرى؟ وما العلاقة بين القوة والسرعة والإصابات والأداء داخل الملعب؟ هذا اليوم راح نناقش الحقيقة العلمية بعيدا عن الانطباعات، ونفتح يمكن ملف يثير الجدل في الوسط الرياضي، هل ظلمنا تدريبات المقاومة في كرة القدم أم لا؟ ينضم إلينا مباشرة حول هذا الموضوع أخصائي العلاج الطبيعي والمدرب أيضا عبد الرحمن بخاري. صبحك الله بالخير كابتن عبد الرحمن.
2: صبحك الله بالنور والسرور أستاذ محمد وعلى السادة المتابعين.
1: يا هلا فيك، سعيد جدا باستضافتك اليوم، ونفتح هذا الملف اللي يعتبر مهم جدا، خاصة بعد النتائج السلبية اللي في كرة القدم لمنتخبنا. خليني أول شيء أسألك سؤال، ليش انتشرت مقولة الحديد يبطئ لاعب كرة القدم؟ كان منتشرة كثير بين اللاعبين وبين الناس حتى يعني.
2: تمام، طبعا هذا الاعتقاد شائع بحكم انه ممارسي كمان الاجسام او رياضة كمال الاجسام بيكونوا بطيئين او بتكون حركتهم ثقيلة او مرونتهم بتقل، لكن الاختلاف مرة كبير. طبعا اي شخص بيروح يلعب حديد بينسى انه هو لازم يبدأ تمارين سبرنتات وتمارين جري وتمارين مرونة، فعشان كذا كثير من اللعيب لما يبدأوا تمارين الحديد بيقصروا في التمارين اللي هي داخل الملعب. فلازم نحن نعرف انه كل رياضة لها تقريبا تقدر تقول نوع مخصص من الأداء، زي مثلا لاعب مثلا المصارعة ما يحتاج أن يجري كثير، فيحتاج أنه يرفع أحمال أثقل. لاعب كرة القدم يحتاج أنه يرفع أحمال، لكن لابد أنه في يوم من الأيام يسوي سبرنتات. فعشان كذا هذا الاعتقاد أنه لاعب كمال الأجسام بطيء ومرونة معناته أنا لو تمرت مثله راح أصير زيه كذا، ما حقدر.
1: يعني كان صحيح في فترة معينة صحيح؟
2: نعم. ليش؟ لأنه كان هناك في لأنه كان في فجوة في التدريب والإعداد البدني، فكان لاعب كرة القدم يا يشيل أوزان خفيفة أو يتمرن بوزن جسمه عشان يحصل على المرونة. نوعا ما هذا الكلام صحيح، لكن لاعب كمال الأجسام رياضته لها معيار محدد، الضخامة العضلية، الكتلة العضلية، فما يحتاج إنه يروح يجري. فعشان كذا في صار في لبس و يعني تعميم خاطئ على الحديد.
1: طيب كابتن عبد الرحمن، ما تشوف إنه علوم القوة تطورت في معظم الرياضات أكثر من كرة القدم؟
2: نعم، يعني نحن لو جينا أخذنا مثال على لعبة كرة القدم الأمريكية أو الركبي أو مثلا التمارين القتالية زي اليو اف سي وهكذا، كل هذه الرياضات من زمان من الثمانينات تقريبا أو التسعينات وهم يدمجوا بين الحديد والتمارين الانفجارية وتمارين الجري والأداء العالي. يعني كتلتهم أفضل من مراحل من كتلة لاعب كرة القدم. فخلال هذه السنوات أكثر يعني من 30 سنة صار في تطور كبير كبير جدا. يعني مثلا عندنا برضو مثال آخر، رياضة السومو. نكون نعرف رياضة السومو ناس أجسامهم بدينة، لكن في الواقع أو في الآونة الأخيرة تقريبا من نهاية التسعينات كان في لاعب سومو مشهور كانت عنده إصابة في الكتف، فدخل تمارين الحديد عشان يعالج كتفه، فلقى نفسه انه صار ما شاء الله معضل وصار اداؤه افضل وصار من الاساطير هذه اللعبه.
1: كيف تبان العضلات عندهم؟ يعني هو عندهم في مرحله سمنه ولا لا دك؟
2: صحيح صحيح، بس لازم نعرف انه السمنه اللي عندهم سمنه صحيه. كيف يعني سمنه صحيه؟ انا حبيت بس ابسط الـ الكلام. هم بياخذوا مثلا بياكل اكثر من 10000 سعر، لكن 1000 سعر 10000 سعر دي 10000 سعر نظيف، يعني رز ودجاج وبيض ولحم، يعني هذه الاشياء اللي بياكلوها صحيه وخضروات بكميات، بس اللهم بكميات جدا كبيره. ورياضه الصوم والتمارين فيها ممكن تستغرق 4 ساعات
1: طيب
2: يعني التدريب. فعشان كده كثير من الرياضات سبقت كرة القدم في الإعداد البدني ورياضة كمال الجسم.
1: طيب ممتاز، وش اللي تغير الآن في علم الإعداد البدني خلال آخر 20 سنة بخبرتك أنت في هذا المجال وتخصصك أيضا؟
2: طيب ممتاز، خلينا نعطي كمان مثال، يعني عشان يكون المثال قريب من لاعب كرة القدم، العداء اللي يركض ماراثون أو المسائل يركض مسافات طويلة. تعرف أستاذ محمد إنه هذا العداء لابد يرفع ضعف وزنه عشان تقيل عليه الإصابات ويقدر يتحمل فترة الماراثون. فالحديد مو فقط إعداد بدني، لكن كمان أيضا الوقاية من الإصابات. فعشان كذا اللي اختلف الآونة الأخيرة إنه الإصابات زي مثلا إصابات الرباط الصليبي، إصابات الجهاد البدني، كلها متعلقة بقلة كفاءة العضلات والأوتار والأربطة في تحمل المجهود. فتمارين الحديد والتمارين الانفجارية مع الأوزان الثقيلة راح يزيد من كفاءة الأوتار والأربطة والعضلات، بحيث أنه لقوا أنه الإصابات تقل لأكثر من 30% وبعض الأحيان تصل إلى 50%.
1: طب اليوم المدربين الكرة القدم تحديدا صاروا يؤمنون بهذه الفكرة وصاروا فعلا يدخلون رياضات المقاومة من ضمن التمارين الروتينية للاعبين؟
2: طيب خلينا نكون صريح في هذه النقطة بالذات. نعم صاروا أكثر مرونة، وكثير من اللعيبة صاروا يتمرنوا حديد، وبنشوف نحن هم يتمرنوا بيصوروا نفسهم يتمرنوا حديد للأمانة. أيوة صاروا أفضل من أول، لكن ما زالت الفجوة موجودة. كيف يعني؟ يعني مثلا لما تيجي صالة الحديد لبعض الأندية، أو مثلا لما تروح تشوف الإعداد البدني، بتلاقي إنه أقصى شيء يشيله اللاعب 10 كيلو دمبل أو 10 كيلو. لا، المفروض اللاعب لو ما يقدر، شوف اللاعب لو ما يقدر يشيل وزنه، يعني مثلا لاعب وزنه 70، إذا ما يقدر هو يشيل 70 على ظهره في تمرين الإسكوات أو ضعف وزنه، هذا اللاعب معرض للإجهاد ومعرض لعدم استكمال الموسم بسبب الإجهاد أو بسبب الإصابات أو بسبب أنه يعاني في الأداء البدني.
1: طيب بتشوف عبد الرحمن أنه تختلف فلسفة الإعداد البدني بين مثلا أوروبا وآسيا أو حتى بين أوروبا وعندنا في العالم العربي؟
2: طبعا، يعني إحنا لو جينا مثلا أخذنا مثال على لاعبي كرة السلة وقارنا الإحصائية اللي تقريبا هذه الإحصائية كانت قبل يمكن سنتين أو 3 سنوات اللعيبة كرة السلة

0: هلا في الإعداد البدني تمام بيكون على مدار الموسم كامل، يعني على يعني الإعداد البدني بالتمارين الحديد والأثقال على مدار الموسم كامل، يعني لاعب كرة السلة بيلعب أكثر من 82 مباراة. فالإعداد البدني في أوروبا وأمريكا مقارنة في آسيا، حتى آسيا بدأوا اليابانيين والكوريين في أنهم يتطوروا أكثر في الإعداد البدني. فالفجوة مرة كبيرة من ناحية إيش؟ أنه الإعداد البدني في الأوزان، خاصة في الأوزان والأحمال، كيف نحن نعدها ونسويها هنا عندنا في السعودية بالتحديد فقط فترة ما قبل الموسم. طيب من يوم ما يدخل الموسم الإعداد يبدأ تقل كفاءته، يبدأ يقلل الأحمال، لكن في العكس تماما في الدوري الأمريكي لكرة السلة الأحمال بتكون، يعني لو شفنا الفرق يمكن الفرق أكثر من 3 أضعاف لاعب كرة السلة بيشيل أحمال من لاعب كرة القدم.
1: بس عبد الرحمن ما تتعارض أحيانا، لأنه تعرف التمارين التحمل القلبية عند لاعبي كرة القدم شديدة جدا أحيانا، فهنا ما تتعارض مع البناء العضلي؟
0: ممتاز. فهنا نحن لازم نعرف أنه في تمرين محدد اللي هو اسمه التمارين الانفجارية. التمارين الانفجارية هي في نفس الوقت تعتبر تمارين قوة. تمارين القوة قد تؤدي إلى تضخم عضلي وزيادة في الكتلة العضلية. فمتى يصير فيه تعارض بين لعبة بين رفع الأثقال في النادي في الجيم والتمارين الهوائية أو التمارين القلبية لزيادة التحمل؟ لابد يكون في فاصل بينهم. يعني مثلا اللاعب يروح في الصباح يبدأ تمارين جيم مع تمارين قلبية حاجة بسيطة كارديو، بعدين حصة المساء تكون حصة لرفع اللياقة ولتطبيق خطة المدرب.
1: ممتاز. طيب خلينا نتوقف مع فاصل عبد الرحمن، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة اف ام.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفنا اليوم المدرب الرياضي واخصائي العلاج الطبيعي عبد الرحمن بخاري، وحديثنا عن العضلات ولاعبي كرات القدم. طيب بسالك الان كابتن عبد الرحمن، هل زياده القوه هي تعني زياده السرعه؟
0: طبعا القوه بيكون المقابل لها هو زياده السرعه. نعم هذا تقريبا الكلام سليم، لكن القوه هذه اذا ما كان معها حركه، زي مثلا انا لعيبه الرفعات الاولمبيه، لاعبي الرفعات الاولمبيه بيشيلوا اوزان عاليه جدا بقوه انفجاريه عاليه جدا، لكن هذه الحركة لا تترجم إلى حركة داخل الملعب. كيف يعني؟ يعني لاعب كرة القدم إذا تمرن تمارين قوة انفجارية أو لزيادة القوة بدون ما يتمرن تمارين مخصصة داخل الملعب، نعم هنا ممكن راح تقل سرعته. لكن إذا أنا تمرن تمارين قوة وبعدين دخلت الملعب وتمرن تمارين فيها ليونة ورشاقة وسرعات، هنا ممكن القوة تترجم إلى سرعة حرفيا.
1: طب هو أصلا وش الفرق بين القوة والكتلة العضلية؟

0: الكتلة العضلية هي اللي تولد القوة، فكل ما زادت عند الكتلة كل ما زادت عند القوة، لكن العكس نوعا ما غير صحيح. أو بنسبة بسيطة، إنه القوة ممكن تؤدي إلى كتلة عضلية، هذا مو دائما يحصل. فعشان كذا زيادة القوة لا يعني زيادة الكتلة العضلية، بينما العكس، إذا واحد زادت عنده الكتلة العضلية احتمال كبير بتزيد عنده القوة وأيضا تزيد عنده السرعة.
1: يعني كل لاعب عضلاته كبيرة ممكن يكون سريع ما تأثر عليه؟
0: أيوة نعم، بس أنا قبل شيء تكلمت على الشرط الوحيد، إنه يترجم هذه القوة بتدريبات داخل الملعب.
1: أوكي طيب، القوة الانفجارية هذه كيف نزيدها عبد الرحمن؟
0: تمام طيب، خلينا نعطيكم مثال مرة بسيط. نقول شخص وزنه 60 تمام، طيب يبقى يزيد عنده القوة الانفجارية أو ردة الفعل أو الدوران أو تغيير الاتجاه. طيب كيف يسوي هذا الشيء؟ هو وزن 60، طيب المفروض مثلا يتمرن تمارين سكوات يبدأ من وزن 30 إلى أنه يوصل إلى وزن 80 أو وزن 90 كيلو. طيب عبد الرحمن هذا كثير، خلينا أقول لكم حاجة مرة مهمة، من وزن 30 إلى وزن 60 كيلو، هو وزن دحين 60 كيلو، من 30 إلى 60 كيلو حلو، هنا المفروض يشيل 5 عدات تمام بطريقة يسموها الطريقة الانفجارية. من 60 كيلو أو من 70 كيلو تقريبا إلى 90 كيلو حلو، هنا ممكن يشيل عدة واحدة فقط. طيب لما يشيل هو 5 عدات أو عدة واحدة فقط مع هذه الأوزان العالية، بعدين كيف يطور هذه القوة إلى زيادة في الأداء داخل الملعب؟ يبدأ بعدين في حصة أخرى يدخل أرض الملعب ويسوي تمارين إسبرنتات أو تمارين اندفاعية، والتمارين هذه الاندفاعية عشان يحافظ على كتلته وقوته لابد يكون في موازنة بين جلسة التدريب وجلسة الراحة أثناء التدريب. مثال لو أنا سويت سبرنت مدته 30 ثانية بأقصى ما عندي أو بنسبة 75% من قوتي، لابد الراحة تكون 3 دقائق أو 4 دقائق.
1: يعني في علاقة
0: ليش؟ عشان ايوه
1: يعني في علاقة بين السبرنت هذا مثلا اللي هو تسارع في اول 5 امتار مع القوة.
0: نعم في علاقة مرة كبيرة، لكن هذه العلاقة لابد انه يكون في استشفاء ممتاز ويأخذ وقت راحة بين الجولات في السبرنتات. ليش؟ لانه استاذ محمد هذه المسألة هذه كلها تعتمد على ردة فعل الجهاز العصبي وليس فقط العضلات.
1: طيب بالنسبة للقفز، هل التدريب المقاوم يحسن القفز ولا لا؟
0: نعم، فخلينا نأخذ على سبيل المثال عندنا نفس اللاعب هذا الوزن 60 كيلو، طب أنا كيف أزود عنده القفز؟ كيف أخلي يقفز زيادة عن بداية مسيرته في كرة القدم؟ بكل بساطة يأخذ وزن تقريبا يشكل 50% أو 30% من أوزانه العالية، يعني زي ما نقول مثلا أقصى وزن يشيله 60،
1: ايوه
0: يشيل وزن مثلا 20 او 15 كيلو حلو، يحط يتمرن تمرين سكوات، لكن لما ينزل في تمرين السكوات وهو طالع يطلع بقفزه.
1: اوكي
0: فلازم يقفز بوزن فوق وزنه، هو وزنه 60 وكمان انا اشيل فوق وزني 15 كيلو، يعني هذه 75 كيلو تقريبا مع وزن جسمه، ينزل ويقفز، فعدد القفزات اللي يقفزها تقريبا من 3 قفزات إلى 4 قفزات.
1: ما تأثر على مفصل الركبة؟
0: يا سلام عليك، هذه الدحين هي اللي باجي أقوله. لما أنا أشيل بهذا الوزن أو بهذه الطريقة 3 عدات أو 4 عدات حلو، لازم نعرف إنه 3 عدات أو 4 عدات هذه حلو ما ترهق الشخص ولا بترهق العضلات ولا بترهق المفصل. بعدها بياخذ راحة تقريبا حول 4 دقائق إلى 5 دقائق ويرجع يسوي نفس التمرين. ليش؟ لأنه فترة الراحة هذه بتعطي راحة للمفصل وللأعصاب وللعضلات كمان إنها تستشفى عشان أرجع مرة ثانية أتمرن.
1: حلو. طب بالنسبة لتغيير الاتجاه، شوف كثير من اللاعبين يلعبون يتمرنون تغيير يعني تمارين تغيير الاتجاه، هذه وش اللي يساهم فيها؟ القوة والبناء العضلي؟
0: نعم، تمارين تغيير الاتجاه يدخل فيها قوة ويدخل أيضا فيها ممكن اكتساب كتلة عضلية. ليش؟ لأنه الانقباضات، نوع الانقباض العضلي في تغيير الاتجاه يسموه الانقباض العضلي أثناء الانبساط، أي تمارين الإكسنتريك كونتراكشن، اللي هو الانقباض العضلي أثناء الانبساط، اللي هو أثناء تمدد العضلة. طبعا العضلة كل ما تمددت كل ما تهتكت، كل ما الجسم يحتاج أنه يبنيها. لأنه واحدة من قوانين البناء العضلي الأحمال اللي هو الميكانيكال لود، الوزن، تمام. اثنين اللي هو الانقباض العضلي أثناء الانبساط اللي هو تمارين الإكسنتريك، أي التمدد العضلي. التمدد العضلي ممكن يزود عندي البناء العضلي والقوة الانفجارية والعضلية في نفس الوقت.
1: طب بالنسبة للالتحامات، هل اللاعب الأقوى دائما يفوز أكثر في الالتحامات؟
0: نعم. ليش؟ لأنه الالتحامات بتساعد الشخص أنه لما أنا أشيل وزن عالي واتمرن به، هذا راح يزود عندي القدرة على تحسين التوازن. هذه كمان نقطة مرة مهمة، كثير من الناس لما يجي يحسن التوازن يتمرن تمارين توازن على لوح غير، على سطح غير متزن. لا، زيادة الأوزان بحد ذاتها بتزود عندي قدرة المفاصل والعضلات والإحساس بالتوازن أفضل بكثير. فعشان كده أثناء الالتحام تمارين المقاومة راح تزود عندي الثبات أكثر.
1: دليل ميسي ما شاء الله ما يخسر الكرة في الالتحامات، مع أنه يعني بنيته الجسدية صغيرة جدا يعني.
0: إيه، بس لو تلاحظ أنه أذكر أحد اللعيبة قد لعب ضده وقال لي بالحرف الواحد، قال لي يا صاحبي عبد الرحمن، ميسي إذا شفته في التلفزيون تحسه صغير، لكن قال لي في أرض الواقع لما يعطيني ظهره يقول فعليا ظهره وسيع وعريض ما أقدر أشوف الكرة.
1: معناته يتمرن تمارين قوة
0: بشكل
1: طيب قبل ما نروح فاصل عبد الرحمن، فين الخطأ لما يقول لك البعض انه الحديد يبطئ اللاعب؟
0: الخطأ انه يشيل حديد ويتمرن تمارين حديد بدون ما يحط في جدوله تمارين انفجارية داخل الملعب او تمارين تحاكي الاداء داخل الملعب. هنا نعم ممكن راح يصير ثقيل. فعشان كده ضروري جدا اللي يشيل اوزان لابد يكون خطته مدروسة خلال الأسبوع.
1: ممتاز، خلينا نوقف أيضا أو نتوقف مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM، وضيفنا اليوم المدرب الرياضي واخصائي العلاج الطبيعي الكابتن عبد الرحمن بخاري، وحديثنا عن تمارين القوه والبناء العضلي ولاعبي كره القدم. طيب الان نتكلم كابتن عبد الرحمن، ليش تتكرر عندنا دائما الاصابات العضليه في كره القدم؟ شو السبب؟
0: يا سلام، هذا السؤال مره مهم، وهذا يعني صلب تقريبا موضوعنا اللي هو الإعداد البدني وعلاقة الأحمال في تقليل الإجهاد العضلي أو الإصابات العضلية. طيب لازم نعرف أنه أحد أكثر أهم، طبعا الإصابات لها عوامل مرة كثير لا يمكن حصرها في عامل واحد، لكن لو اخترنا عامل، أكثر عامل ممكن يسبب الإصابات الإجهاد العضلي والإصابات الرياضية هو الإجهاد البدني، وأيضا ممكن نقدر نقول سوء الإعداد البدني
1: وقلة الاستشفاء أيضا.
0: اي نعم هم مرتبطين شيء طبيعي، ده انا

0: والتمرين عند شخص مره ممتاز ومعروف عنه وكان استشاري سيء، اكيد ما راح استفيد ولا شيء. فاكبر اكبر مسبب للاصابات الاجهاد.
1: طب سؤال، القوه العضليه هذه ممكن تقلل الاصابات عندي مثلا كلاعب كره قدم؟
0: نعم، نحن تكلمنا قبل شويه، انت سالتني سؤال على تغيير الاتجاه.
1: اي نعم.
0: واهميتها، معظم الإصابات تحدث أثناء العضلة لما تكون في وضعية التمدد اللي هو مثل تغيير الاتجاه. فعشان كده تمارين تغيير الاتجاه أو بحد ذاته مهارة تغيير الاتجاه للاعب لابد أنه نحن نطورها، لأنه تغيير الاتجاه أكثر حركة مرهقة للمفصل وللأربطة والأوتار وللعضلات. عشان كذا معظم الإصابات تحدث في السبرنتات للعضلة الخلفية، لأنها العضلة الخلفية ما عندها القدرة إنها تتمدد وتتقلص في نفس الوقت بشكل متكرر.
1: عشان كذا نسمع دائما العضلات الخلفية هي الأكثر إصابة عند اللاعبين.
0: بالضبط. عشان كذا واحدة من أهم الاستراتيجيات وموجودة ومعتمدة علميا ولها أبحاث عليها كثيرة، اللي هو إيش؟ انه لاعب كره القدم لابد اثناء الاعداد البدني يتمرن تمارين سبرنتات. كثير لما نجي نتكلم معهم يقول ليش انا اتمرن تمارين سبرنتات في قبل بدايه الموسم؟ طب كده يصير لي ارهاق. طب اصلا السبرنتات اثناء الموسم هي نفسها ارهاق، طب انت تبنيها من قبل الموسم. فعشان كده التقلص العضلي المتكرر، تمدد وتقلص، هذه كلها تؤدي الى اصابات.
1: يعني لازم اللاعب يتمرن التمارين الهامسترينج المعروفه.
0: نعم، لازم يتمرن تمارين الهامسترينج المعروفه زي تمارين الثني، الركبه، تمارين الديد ليفت، لكن يتمرنها عن طريق تمارين فيها اندفاع وانفجار.
1: اوكي. طب بالنسبه للاربطه، دائما نسمع الاربطه، وفي لاعبين صراحه بنيتهم الجسديه جيده فبالتالي ما نسمع انهم قد اصيبوا باربطه او رباط صليبي.
0: ممتاز. طيب نحن لازم نعرف انه اصابة الرباط الصليبي لها عوامل مرة كثيرة. حلو. واهم عامل واحد الضعف الاعداد البدني وتراكم الاجهاد او تراكم المباريات. فاي اصابة تحدث للاعب اصابة في الرباط الصليبي احتمال كبير لعب مباريات اكثر من المطلوب. لكن لو اللاعب لعب مباريات أكثر من المطلوب وكان تعافيه ومهتم بالإعداد البدني، سبحان الله هنا في تكون نوع يسموه من البارادوكس، يعني علاقة عكسية، إنه علاقة تضيق. كل ما زاد اللعب كل ما قلت الإصابات. فعشان كده مهم جدا إنه الواحد لما يتمرن تمارين الحديد أو القوة لازم نعرف انها ممكن احتماليه انها تقي من اصابات الرباط الصليبي بشكل مره كبير. فعشان كذا الشخص اللي عنده كتله عضليه ما نقدر نقول والله انت ما حدك اصابات الرباط، لكن أي نعم. نسبه حدوثها
1: أقل.
0: بتقل معه.
1: أي. طب بالنسبه للاعبي كره القدم عبد الرحمن، وش العضلات اللي لازم تكون قويه اكثر من غيرها؟
0: تمام. العضلة الرباعية اللي يسموها عضلات الكواد أو عضلات الكوادريسيبس، اللي هي العضلات الفخذ الرباعية الأربع الكبيرة.
1: وهذه كيف نمرنها؟ عن طريق الليج بريس والسكوات ولا عن طريق
0: التمارين أو الليج بريس أو يقولوا للدفاش أو الدفاع؟ تمارين السكوات مرة مهمة، تمارين عندنا السكوات خلفي وسكوات أمامي، هذه لازم ننتبه لها. تمرين الرفرف الأمامي، بعدين عندنا عضلة الليج إكستنشن. نعم. بعدين عندنا عضلة الخلفية، بعدين عندنا عضلات البطات وعضلات الجذع. هذه من أهم التمارين.
1: طب أنت كمختص في العلاج الطبيعي، لو جاك لاعب عبد الرحمن تقدر تكتشف نقاط الضعف قبل ما يصير له إصابة مثلا، وتقول لازم إحنا نشتغل على الشيء الفلاني أو العضلة الفلانية قبل ما تتعرض إصابة لا سمح الله مستقبلا؟
0: تمام. طبعا الأدلة العلمية في هذا الخصوص كل ما تكلموا إنه نحن ما عندنا القدرة على التنبؤ. تمام. لكن عندنا القدرة على استباق الإصابة. حلو. لكن استباقها بمعنى أنه أنا ممكن أقدر أقللها، مو أني أنا أتنبأ متى حتيجي أو أنه هذا راح يصاب. فعندنا أبحاث لا بأس بها أنه بإمكاننا نحن نعمل تمارين أو برامج وقاية ممكن نقلل، لكن ما زال هناك نسبة لا بأس بها من يعني أو نوعا ما لا بأس من الإصابات قلت بسبب التمارين الوقاية، لكن لازم نعرف

0: الآن نزل بحث والله قبل يمكن حول ثلاثة أيام أو أربع أيام. كل ما لهم بيزيدوا عنصر في عنصر من عنصر من عناصر التدريب للوقاية من الإصابات. الآن أحد العناصر المهمة اللي هي عنصر إيش يسموه العنصر المعرفي. كيف يعني المعرفي؟ يعني معظم إصابات الرباط الصليبي تحدث كيف؟ لما أنا يكون عندي أكثر من تشوش في اتخاذ القرار. يعني مثلا أنا أمسك كرة بعد شخص يضغط علي ما أدري إيش يقوم تحصل إصابة الرباط الصليبي. فعشان كده مو فقط تمارين توية، لابد إنه اللاعب أيضا يدخل تمارين فيها زيادة القوة المعرفية. خليني أعطيكم مثال مرة بسيط، مثلا لعيبة كرة السلة حلو، لما نيجي يرمي رمية ثلاثية، قبل يرمي رمية ثلاثية يطفوا الكشافات يقوم يرميها بعدين يفتح بسرعة فتقوم تدخل، فعشان يأخذ القرار قبل يشوف الإيش السلة. أو زي ما نحن نشوف في تمارين المنتخب السعودي الحراس اللي في الأونة الأخيرة يلبسوا نظارات سوداء أثناء التدريب، هذه تشوش نوع من شوية من أنواع التشويش على البصر، أو إنها تعطي انطباع إنه الكرة قريبة وهي أصلا بعيدة أو العكس. فهذه كلها تدرب العقل على اتخاذ القرار.
1: طب قبل ما نروح فاصل بسألك سؤال، يعني هو سؤال مهم جدا صراحة أنا أشوفه، اللي هو كيف يوازن اللاعب بين المباريات وتدريبات القوى؟ يعني كيف يعني تدريبات بالأوزان أثناء الموسم ما يزيد الإصابات؟
0: حلو، أتكلم قبل شوي إنه زيادة الأحمال حلو ممكن تؤدي إلى تخليل الإصابة، هذه نقطة مرة مهمة. في كرة القدم صعب إني أقدر عندي أنا أكثر من 25 لاعب وأخليهم كلهم متساوين في نفس المرحلة أو في نفس الليفل أو في نفس المستوى، تمام؟ فطب إيش نسوي؟ طبعا بالنسبة للعيبة الأساسية تمام لابد يزيد عليهم الأحمال في بداية الموسم والإعداد للموسم، تمام؟ بالنسبة للاعبي الاحتياط لابد إنهم يزيدوا جرعة التمارين عشان تقلل عندهم الإصابات. أنت عارف إنه أكثر اللعيبة أو في بعض الإحصائيات تقول إنه أكثر اللعيبة اللي انصابوا هم أصلاً من الاحتياط.
1: ليش؟ إيش السبب؟
0: مو هم لأن هم الأقل إعداد بدني.
1: أوكي.
0: فهذا شيء يودينا لأي نقطة، يودينا نقطة إنه حتى لو الشخص كان لعب أساس وعنده عليه رتم مباريات مرة كثيرة أو هذا،
1: نعم،
0: لابد يعرض نفسه للأحمال على الأقل مرة واحدة. وطبعا في حسبة للأحمال عند مدربين اللياقة اللي هم فاهمين.
1: ممتاز. طيب خلينا نروح الفاصل إذن ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفنا اليوم الكابتن عبد الرحمن بخاري، المدرب الرياضي واخصائي العلاج الطبيعي. الان بنتكلم عبد الرحمن على لاعبي كرة القدم تحديدا، هل هم يتدربون مثل لاعبي كمال اجسام في موضوع المقاومة تحديدا؟
0: معلش ممكن تقطع الصوت شوي.
1: هل لاعبي كرة القدم يتدربون مثل لاعبي كمال الأجسام فيما يخص رفع الأوزان وما إلى ذلك؟
0: ممتاز. طيب ممكن نفس هذا الستايل أو الأسلوب حق لعيبة كمال الأجسام ممكن ينتهجوا لعيبة كرة القدم ما قبل الموسم في وقت راحتهم وفترة راحتهم، فممكن ينتهجوا هذا الأسلوب لأنه هذا الأسلوب مرة جميل ومختلف ومختلف تماما عن الأسلوب اللي راح يسووه في الإعداد للنادي، فهذا يعطيهم نوع من التعرض لنوع مختلف من الأحمال، وهذا الشيء راح يقوي عضلاتهم أوتارهم وربطتهم بشكل أو بزوايا مختلفة. بعدين في الإعداد البدني غالبا التمارين الحديد غالبا بتكون تمارين عداتها قليل والراحة بينهم وقت أطول وبأوزان شوية أعلى. ليش؟ لأنه احتاج الشخص لما يجي يدف وزنه اللي هو مثلا واحد وزنه 70 عشان يدف وزن 70 بأفضل قدرة، حلو، فأنا لابد أن أحط تحت فوق ظهري بنفس الوزن أو أقل منه بشوية.
1: أيوة.
0: لأنه العضل الرجل الوحدة لما تجي تشيل وزن الجسم، الرجل الوحدة ما تشيل وزن الجسم، طبعا هي بتشيل الوزن الجسم وكمان ضعف. يعني مثلا شخص نقز وهو نازل في الهبوط وجدوا أنه عضلات البطات بتشيل الوزن أثناء الهبوط، بينزل عليها حمل يوازي وزن الشخص، حلو، تقريبا فوقه كمان ضعفين إلى ثلاثة ضعف.
1: فبالتالي هذه عضلة مهمة جدا.
0: بالضبط، عشان كده أنا لازم أمرن عضلات البطات، حلو، بوزن أكثر من وزني بضعفين إلى ثلاثة ضعف.
1: يعني ما تكون عدات قليلة وزن خفيف؟
0: لا، عدات قليلة بوزن خفيف ما راح تضيف أي شيء للاعب للأمانة. ممكن هذه متى تنفع؟ أوزان خفيفة، أوزان خفيفة ويعني وتمارن التمارين في جارية، هذه ممكن تفيده في أثناء الموسم بدلا ما أشيل أوزان عالية. أوكي، ممكن هذا الشخص أعطيه محفز، يعني أعطيه وزن خفيف يعتبر محفز، فالمحفزات هذه ممكن تعطي للاعب نوع من الأمان بعض الله سبحانه وتعالى في إنه ما يحصل له إجهاد أو إصابة.
1: طب هو لاعب كرة القدم كم يحتاج لعب يعني جلسة قوة في الأسبوع؟
0: تقريبا ما قبل الموسم يحتاج ما بين 3 إلى 4 تقريبا، أثناء الإعداد للموسم ممكن 2 إلى 3، لكن أثناء الموسم ما بين مرة إلى مرتين في الأسبوع.
1: طب بالنسبة لهذه البرامج تختلف حسب مركز اللاعب داخل الملعب؟
0: أي نعم، في متطلبات لأكثر من لاعب. طبعا نحن برضو حتى الأوزان ممكن شخص وزنه 60 ما قد تعرض لحمل أكثر من 30 كيلو. أوكي. فما ينفع أن أنا أحاول أخليه يوصل ل60 كيلو، لا ما ينفع. فعشان كده كل شخص وكل لاعب وحسب مركزه لابد يكون في مواصفات معينة لحمله للأوزان وطريقة التدريب للقوة الانفجارية عشان يقدر يتعافى من هذا المجهود.
1: يعني مثلا الحراس يحتاجون برنامج مختلف؟
0: أي نعم طبعا، والحراس هم يحتاجوا برنامج مختلف لكمان حتى برضه للجزء العلوي اللي هو الأكتاف، لأنه الحراس هم أكثر عرضة لإصابات الأكتاف عن باقي اللعيبة. فيعني تخيل يعني لعبة كرة القدم ما في إصابات غير الجزء السفلي، بينما الحراس هم أكثر عرضة للإصابات للجزء العلوي وخاصة الأكتاف. عشان كده واحدة من برامج الوقاية لفيفا يسموها فيفا بلس 11 جول كيبر، لمركزين على الأكتاف أكثر.
1: ممتاز. طيب خلينا نتوقف عبد الرحمن مع فاصل أخير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح

0: كثير من حوارنا مع المدرب وأخصائي العلاج الطبيعي عبد الرحمن بخاري، واليوم نتحدث عن القوة العضلية وعلاقتها أيضا بكرة القدم. طيب الآن نتكلم عن جزئية مهمة جدا كابتن عبد الرحمن، اللي هو اللاعب السعودي. هل بتشوف أن اللاعب السعودي أقل قوة عضلية من اللاعب الأوروبي؟ يعني في فجوة بيننا في البنية الجسدية؟
1: اي نعم طبعا، وهذه الفجوه بتلاقيها دائما في الفئات السنيه، فبتلاقي اللاعب السعودي مهاري جدا وعنده تكنيك او تكتيك مره ممتاز في واحد لواحد، واحد ضد واحد، بينما القوه الجسديه نعم هناك بيكون فارق مره كبير جدا. فعشان كذا واحدة من الأشياء اللي لابد إنهم ينتبهوا لها أو يطوروها إنه الإعداد البدني في الأحمال يبدأ من عمر 15 سنة أو أقل. فمتى ما بدأ فيها اللاعب واستمر فيها ولابد ضروري إنها تكون موجودة في برنامجه، فعليا راح يتطور جسمانيا او جسديا، بجانب انه المهاره ما راح تقل، بالعكس المهاره راح تتحسن عنده. فلو اهتمينا بهذا الجانب وخليناها عاده للاعب السعودي، طبعا هذه الفجوه راح تقل شوي شوي.
0: المشكله تشوفها في الاكاديميات ولا في الثقافه الرياضيه بشكل عام؟
1: للامانه هذه الثقافه الرياضيه بشكل عام، يعني حتى الاكاديميات برضو ما بيهتموا بهذا الجزء، بيهتموا بجزء اقمع وكذا ويلا اوكي، هذه حاجه اساسيه ما نختلف عليها، لكن حتى الاعداد البدني والاحمال حاجه اساسيه ومطلب اساسي. طيب انت عندك لاعب قاعد تمرنه على الحاجات الاساسيه، طيب في نفس الوقت اذا انت خليته يلعب راح تزيد نسبه الاصابات، طيب انقطع عن اللعب بسبب الاصابه، طب حتقل مهارته وراح يقل عنده الاعداد البدني. طيب اذا انا ركزت على المهاره الاساسيه، لابد معاها مهاره اساسيه اخرى اللي هي كيف اني انا ادير الاحمال من هذه الفتره.
0: بتشوف ايضا انه في مشكله في التغذيه، يعني مثلا زي اللاعب زي هالاند مثلا ياكل سالمون، ولاعب من لعيبتنا يروح ياكله معصوب مثلا، في فرق صح ولا لا؟
1: اي نعم، لكن خلينا يعني الصراحه يعني خلينا نعطي يعني كريدت او انه اقول انه في للامانه اللعيبه تكلمت معهم ما شاء الله تبارك الله عندهم ثقافه في التغذيه والاحماض ممتازه جدا، ممتاز. وللامانه باينه عليهم، للأمانة باينة عليهم هذه. فطب لو أنت عممت هذه الثقافة وحبة حبة أدرجتها في الفئات السنية والأكاديميات، راح يكون المعظم عندهم هذه الثقافة، والمعظم راح يكون عندهم ثقافة عن التغذية، وكلهم يعني وللأمانة المعصوب يعني للأمانة هو كويس بعد التمرين بعد جهد عالي هو كويس، لكن إني أنا أكل المعصوب بدون ما يكون فيه قبله جهد بدني، إيه نعم هذا الشيء ما هو كويس.
0: طيب بشكل عام اللاعب السعودي بتشوف انه يخشى الحديد، وانت ايضا يعني لك ما شاء الله علاقات مع لاعبين سعوديين كثر، يعني بتشوف انه عندهم ثقافه الخوف من الحديد ما زالت في بعض منهم، ما اتكلم عن الكل.
1: اي نعم، في ما في هذه الثقافه صراحه موجوده، هذه الثقافه الموجوده انه انا لو لعبت حديد حثقل، طب انا خلاص وصلت لمهاره عاليه فمحتاج اني اشيل الحديد عشان اخاف انه هذه المهاره لا تقل عندي، وهو اصلا العكس صحيح. ولو تلاحظ انه هذا اللاعب لو تلاحظ انه هذا اللاعب هو الاكثر عرضه للاصابه واصاباته مره كثيره.
0: طب اليوم مثلا لو بدات الاكاديميات الانديه مثلا بالتركيز على القوه للاعبين الصغار، وش اللي يصير بعد 8 سنوات اللي هو موعد استضافتنا لكاس العالم في 2034؟
1: نعم معلش والله كان في شوي كذا مضاوي.
0: طيب اتكلم انه سامعني الان بوضوح؟
1: ايوه
0: اقول لو بدات اليوم الاكاديميات مثلا او الانديه بالتركيز على اللاعبين الصغار وتركيزهم على القوه مثلا، وش اللي راح يتغير من الان لين بعد 8 سنوات اللي هو موعد استضافتنا لكاس العالم في 2034؟
1: ممتاز، اهم عامل راح يكون موجود او راح نلاحظه اللي هو الفجوه اللي قاعدين نتكلم عليها في القوة الجسمانية أو الإعداد البدني، تمام؟ حتكون هذه الفجوة جدا بسيطة، وراح بإذن الله منافستنا على التأهل أو منافستنا بشكل أفضل حتكون مرة قوية. أو حضورنا راح يكون أفضل بكثير.

0: كبير باذن الله. فهذا الشيء بينعكس، ما ينعكس في سنه او سنتين، لا، يحتاج له تراكم. فاللاعب متى ما تراكمت عليه الاحمال، وهذا الشيء الكويس سبحان الله في فسيولوجية جسم الانسان. جسم الانسان متى ما كان في محفز مستمر عليه لاكثر من سنه او اشهر او ايام، سبحان الله الجسم يبدا يختزله كحاجه ترفع من كفاءه الجسم. فعشان كده لو تراكمت هذه 5 سنوات كفيله انه الفجوه اللي بيننا وبين الاوروبيين او الناس اللي احنا نتطلع ان احنا نكون مثلهم ويكون حضورنا قوي، راح تقل هذه الفجوه. وزي ما اتكلمنا انه اليابانيين والكوريين حلو هذا بدأوا فيها من زمان والآن قاعدين يأخذوا يعني شنو ثمارها.
1: ممتاز. طيب نبغى نتكلم الآن عن بعض المفاهيم اللي تحتاج تصحيح. البعض يقول الحديد يقلل مهارة اللاعب في كرة القدم، مش تعليقك على الموضوع؟
0: طبعا هذا الكلام غير صحيح. ممكن يكون نوعا ما صحيح في حالة لو الشخص ما عرف كيف يوفق بينهم، لأنه التوفيق بينهم للأمانة مرة سهل ما هو صعب. إيش بنلاحظ؟ بنلاحظ إنه هو يفصل الحديد تماماً عن المهارة، يعني يقعد شهر شهرين يلعب حديد، بعدين يروح يتمرن تمارين يرجع مهارته أو يحاول يطورها. هذا خطأ، لا، لابد يجمع بينهم. طب الجمع بينهم ما يكون عن طريق إن أنا ألعب حديد بعدين أروح ألعب كورة، برضه هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأن أنا لعبت حديد لعبت كورة، طب صار في تداخل الآن بين البناء العضلي و الاستشفاء.
1: تمام. طيب ما يقلل من المرونة؟
0: لا، ما يقلل من المرونة. ليش؟ لأنه إذا أنا لعبت تمارين حديد بمدى حركي كامل، واليوم الثاني بدأت أتمرن تمارين فيها جري وفيها تغيير اتجاه، ما راح تقل مرونتي. ليش؟ لأنه أي حاجة أنا راح أكتسبها، أي وزن إضافي، سواء عضل، لازم يكون عضل، أي وزن إضافي عضل أكتسبته، قدرت أجري بي، قدرت أغير اتجاهي، تمام؟ طبيعي جسمي راح يقدر يتطور ويصير تغيير اتجاهي، والجري عندي أفضل وأقوى.
1: بس ما يخليه بطيء إذا كان مثلاً وصل لمرحلة الضخامة؟
0: لا، مو هنا المسألة. نحن تكلمنا على إنه القوة عشان تترجم إلى، أو الضخامة عشان تترجم إلى قوة، وبعدين القوة تترجم إلى سرعة. لابد أتمرن تمارين محددة في تغيير اتجاه، وتمارين السرعات في كرة القدم عشان ما اكتساب للعضلات أو الضخامة ما تخليني أبطأ.
1: طيب الآن أبغى منك تحديد أسماء، وش مين أكثر اللاعبين العالميين اللي تشوف أنهم يمثلون نموذج ناجح للجمع بين القوة والسرعة؟
0: عندنا أقرب مثال هالاند أقرب مثال. في عندنا كمان عندنا برضو شو اسمه بيلينغهام، إمبابي، تمام. هذول كلهم وصلوا. ميسي برضو شفناه في الآونة الأخيرة بعد التمانية مرة الجزء العلوي بوزان وكذا. فبالنسبة لي هالاند هو أكبر مثال، لأنه هالاند الآن لاعب سريع جدا. أنت شايف له أهداف بحركات بهلوانية،
1: صحيح،
0: معناته انه هذه عندنا برضه رافينها في برشلونه كان جسمه قبل وجوده في برشلونه كان يعني ما هو قد كذا. لما جاء عند برشلونه صار التحسن البدني مره واضح والقوه واضحه. فالمقصد من الكلام انه الاعداد البدني السليم والتوزيع بين تمارين الجيم وتمارين كره القدم، التوزيع بينهم بشكل سليم، ما راح يضمن لنا بإذن الله إنه النادي اللي راح نسوي في النادي راح يترجم بشكل مرة ممتاز وينعكس علينا في الملعب أفضل بكثير.
1: طيب رسالتك للاعبين الشباب اليوم عبد الرحمن؟
0: لابد إن إحنا نغير ثقافتنا، لابد إن إحنا تكون نبني عادة. العادة ما تتبني بين يوم وليلة، فلابد إنه أنا أبدأ أتثقف عن تمارين المقاومة وكيف إني أدمجها مع تمارين كرة القدم داخل الملعب. هذا الشيء لو قدرت أترجمه واحتفظ به وأقدر أسويه في خارج الموسم بعد انتهاء الموسم، هذا بتكون إضافة له وحيكون متفوق على زملائه.
1: طيب في النهاية بتشوف نحن في السعودية تحديدا بحاجة إلى ثورة ثقافة في الإعداد البدني لكرة القدم عندنا في المملكة؟
0: طبعا حتى لو تلاحظ انه في الاونه الاخيره يعني قبل فتره ما كنت تشوف لعيبه يصوروا وهم في الجيم ويسووا الاعداد البدني تمام، الان بداوا فالامور ماشيه، لكن المشكله انها ماشيه بشكل بطيء وبشكل غير علمي. اوكي يعني هو فقط انا بوريك ان انا في الجيم، اوكي هذه حاجه كويسه بالفعل هو بيجتهد، لكن للاسف المعلومات ناقصه. يعني
1: ما في معدين بدنيين، ما في معدين بدنيين موجودين معهم.
0: مو هذه هي النقطه اللي انا بتكلم فيها الان، يعني احنا لا نلوم بس اللعيبه، لا برضو حتى المعدين البدنيين حلو مو كلهم فاهمين في هذه النقطه. لو تشوف معظمهم بتشوف احمالهم وزن خفيف او بيحط مطاطات او التمارين ما فيها قوه انفجاريه. ليش؟ هو لانه جرعه التدريب ما هو عارف كيف يتحكم فيها.
1: يعني بتشوف في اخطاء واضحه، انت بتشوف اخطاء واضحه صحيح؟
0: بالضبط بالضبط. يعني الشيء اللي هو راح يحسه اللاعب يحس نعم بانتعاش، يحس انه هو اختلف معه، لانه اصلا قبل كذا ما كان يتمرن في هذا الوقت. طيب يعني المفروض نحن ما يكتفي بهذا الشيء، لا المفروض نحن ندخل ثقافه الحديد والمكتسبات العضليه، وانه هذه الاشياء ما تتعارض مع مهاره لاعب كره القدم.
1: نتمنى ان شاء الله نشوف هذه الاشياء اللي تكلمنا فيها باذن الله في كاس العالم 2034 واضح على اللاعبين القادمين باذن الله. شكرا لك كابتن عبد الرحمن البخاري.
0: عفوا خلصنا.
1: سعيد جدا بالحديث معك، وموضوع كان مهم جدا ويواكب الحديث ايضا عن منتخبنا في الفتره الاخيره. شكرا لك، الى اللقاء. إذا وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة اف ام. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خواجة وتحياتي انا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. حياكم الله في مشوارنا اليوم.
1: صباح عليكم مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا وحلقة جديدة في الأسبوع إن شاء الله. كده تكون حلقة جميلة وأسبوع سعيد عليكم مستمعينا. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة.
0: أصدقائي في كل مكان، انطلق أكيد مشوارنا اليوم على مدار ساعتين، راح نكون معكم وزي ما تعودتوا نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم وكل مشاركاتكم في مواضيعنا لليوم. تقدر تتابعونا كمان بالصوت والصورة عبر تطبيق سعودي راديو بلس.
1: أكيد مستمعينا نستقبل مشاركاتكم على أرقامنا 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح مساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام. مكملين في موضوعنا لليوم، وخلينا نروح لموضوعنا لليوم. اليوم يمكن بنتكلم على موضوع يهم كثير من الأبناء، يهم كثير من الأسر، يعني في ظل التغييرات السريعة اللي بيشهدها العالم، هل تعتقدوا أنه استثمار الإجازة في تنمية مهارات الأبناء صار ضرورة تربوية أكثر يعني من كونها خيار ممكن يكون مطروح؟ هل ما زلنا كمان ننظر إلى الإجازة الدراسية على أنها وقت للراحة فقط، ولا الزمن تغير وصارت يعني الإجازة فرصة حقيقية لبناء مهارات الأبناء؟
2: أكيد، وكمان يعني خلينا نقول المجالات اللي ممكن الأهل يستثمروا فيها هذه الإجازة اختلفت عن زمان. يمكن زمان يعني كانت الفكرة نودي الأبناء لنادي مثلا يتعلموا سباحة، يعملوا رياضة، أوكي هذه الأشياء لسه يعني ضرورية، بس صار في أشياء مختلفة تغيرت في الزمن. يعني ممكن خلينا نقول يتعلموا مهارات الذكاء الاصطناعي، يتعلموا أمور ممكن تفيدهم في حياتهم المستقبلية العملية، مجالات تقنية، مجالات علمية،
1: يعني سهولة الوصول للدورات التدريبية والورش اليوم، يعني وانت جالس في البيت في أقل من دقيقة صح. تقدر يعني تاخذ كورس في شيء معين. هل كمان صح انه الأبناء نحاول نطور مهاراتهم في الإجازة، ولا لا المفروض هذا وقتهم اللي يستمتعوا به بعيد عن
2: يقول لك أنا خارج من مدرسة ورايح على مدرسة،
1: هذا وقتهم بعيد عن أي مهارات، بعيد عن أي دراسة، بالعكس هذا وقت اللعب، وقت السفر، وقت يعني ممكن نستمتع فيه بعيدا عن أي التزامات ممكن تكون دراسية أو تخص مهارة أو أي التزام معين.
2: يعني الموضوع صراحة يعني في كثير من الجوانب، لأنه وقت الدراسة حيقول لك أنا ما عندي وقت إلا أدرس، وقت الإجازة يقول لك أنا أحتاج أرتاح من الدراسة وأبغى أستمتع. طب متى؟
1: طيب زينا إحنا في كأباء مثلا، اليوم إحنا في دواماتنا، لكن لما نأخذ إجازة خلاص إحنا نبغى إجازة فعلا، ما نبغى أي التزام. أنت أنا أخذت إجازتي هذا وقتي،
2: بس هذا يختلف الموضوع،
1: بكافئ نفسي في هذه الإجازة.
2: شوف معاك في النقطة هذه، بس أشوف الموضوع مختلف للأبناء، لأنه في مهارات فعلا ممكن يكتسبوها ويتعلموها وتفيدهم مدى الحياة، يعني فعلا تبني مستقبلهم المهني. يعني في كثير من القصص اللي بتتعلق ب مهارات تتعلموها أبناء وهم في عمر صغير وقد إيش نفعتهم هم كبار. فلا ما نأخذ الأمور بهذه الطريقة، هم في عمر صغير بصراحة يتحملوا شوية.
1: طيب خلينا نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع أصدقائي على 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح مساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. ومكملين في موضوعنا لليوم عن الأبناء ووقت الإجازة تحديدا. هل في ظل هذه التغييرات السريعة اللي بيشهدها العالم، هل تعتقدوا أنه استثمار الإجازة في تنمية مهارات الأبناء صار ضرورة تربوية أكثر من كونه خيار متاح؟ والسؤال الأهم كمان، هل من حقنا احنا نفرض على الابناء انه وقت اجازتهم انهم يتعلموا مهارات جديده او ياخذوا دورات معينه او نحاول نطورهم بطريقه او باخرى في الاجازه، ولا الاجازه هي وقت يستمتع فيه الابن بكل التفاصيل؟
2: اكيد خلينا ناخذ ارائكم مستمعينا حول موضوعنا، ونرحب باول اتصال من عباس. يا هلا ومرحبا
1: عباس، حياك الله، صباح الخير.
2: عباس
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: كيف حالك اخوي مصطفى؟
1: حياك الله، يا اهلا وسهلا.
3: اختالا كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام، يا هلا ومرحبا.
3: اصبع عليكم وعلى المخرج المبدع المتالقه ساره خوجة، وعلى كل المستمعين والمستمعات لبرنامجكم الجميل صبح ومساء.
1: يسعد صباحك، اهلا وسهلا، تفضل يا عباس.
3: الله يسلم. والله انا ارى انه يجب على الاسره ان يجعلون ابنائهم وبناتهم يستثمرون أوقاتهم في الإجازة الصيفية. وأنا أدعو إلى تنشيط وتفعيل المراكز الصيفية اللي كانت زمان في المحافظات والمدن. وأتمنى أن يكون دور هناك لوزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الرياضة والهيئة العامة للترفيه.
1: جميل.
3: المراكز الصيفية أنا أتمنى أنها تكون فيها دورات في اللغة الإنجليزية، في اللغة الصينية، في الحاسب الآلي، مسابقات علمية فكرية، تطوير مهارات الطلاب عشان ما ينسون العلوم اللي تعلموها في الفترة الدراسية قبل الإجازة.
1: جميل جدا. تشوف أنه فترات الإجازة هذه من حق الطفل أنه يستمتع بكل وقته وما يكون عنده التزامات، ولا لا ضرورة يكون في شيء يشغله، يكون في التطوير دائم؟
3: احنا نتمنى ان يكون شيء ينفعه، شيء زي تقول تعليمي ترفيهي مسلي بطريقة ترفيهية مسلية ما فيها الشيء التعقيد،
1: ما فيها الالتزام اللي في الدراسة قصدك او في الدورات.
3: ايوه شكل مسلي ترفيهي جميل.
2: جميل،
1: يعطيك العافية. شكرا يا عباس.
3: الله يعافيك حبيب فمان. الله
2: يروح كمان الاتصال مشاركة من أفراحي. هلا ومرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك أستاذ علاء؟
2: الحمد لله تمام، كيف حالك يا أفراح؟
4: الحمد لله، الله يسلمك. وكيفك أستاذ مصطفى؟
1: أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
4: الله يسعدكم يا رب. والله شوف، أنا أشوفها فرصة لتغيير مهارات الأبناء. ما شاء الله، إحنا الآن إحنا في الصيف ويا كثر الدورات الصيفية اللي بتفتح في كل المناطق ما شاء الله تبارك الله. فأنا أشوف إنه يتعلموا أشياء جديدة الأبناء والبنات، وبالذات الأطفال كمان، وبالذات الأشياء اللي فيها سباحة، الأشياء الرياضية هي من زمان وما زالت إلى الآن، برضو أنا أشوف إنه يستمر في هذا الشيء. خليني أعطيكم كمان مثال على الذكاء الاصطناعي. دحين الذكاء الاصطناعي خلاص صار مع الكل، أطفال كبار، فخلاص أنا أشوف إنه شيء كويس إنه يتعلموه.
2: جميل، يعطيك العافية أفراح، شكرا لمشاركتك.
4: يعافيك يا رب، هلا وسهلا،
2: مع السلامة.
1: طيب معنا محمود، حياك الله، يسعد صباحك. ألو مرحبا.
5: وأخير أخي مصطفى علاء وسارة خوجة والمستمع الكريم.
2: يا هلا ومرحبا، صباح النور.
5: شوفوا يعني فعلا الرياضة مش انه الابن انتهى من الفترة الدراسية او السنة الدراسية وابدأ يروح يسافر ومنه يروح، طبعا لابد ياخذ اجازة يعني اقل فترة محددة كذا، لكن الانخراط في الدورات التنشيطية الدراسية مثل الذكاء الاصطناعي الدولة جزاها الله خير من العام القادم يكون في كل فصول الدراسة، فهذه فرصة مواتية انه ننمي المهارات في ابنائنا لكي يعني ان شاء الله باذن الله يختارون التخصص اللي هم يرغبوه، يعني كلما كانت مهاراتك زيادة وكلما اخذت دورات يعني مكثفة في الصيف، لا هذا لا يعني انه انا مثلا احرم ابني من الاجازه، لا اعطيه فتره لابد ياخذ راحه عشان يرتاح ويكون يقبل على الدورات التنشيطيه بنهم وبشغف.
2: صحيح. يعني تشوف انه هذا الامر واجب. لو طب لو الابن هذا مو حابب يقعد في البيت ويسترخي ويلعب على
1: والله من حقه
2: الكمبيوتر اللي في البيت وخلاص، يعني يقول لك انا قضيت السنه كلها وانا قاعد اتعب وادرس.
5: شوف اخي الكريم، هذه هنا دور الوالدين دور مهم جدا، ليس شيء بالاكراه، الاكراه لا، انا ضد الفكره هذه، لكن بالترغيب وبال شرح له الابن او الابنه، يا بنتي يا ابني

0: الحين زمن العلم، زمن التقنية، زمن الذكاء الاصطناعي، لابد تنمي مهاراتك أو مهاراتك أنت يا ولدي أو أنت يا بنتي، عشان تكون في مقدمة الصفوف مع زملائك، يعني عشان لا يفوتك الركب. بعدين تقول يا ليت اللي جرى ما كان. فلابد يعني نحن عملية الإكراء، عملية العصا وعملية بالشدة هذه انتهت، هذا ولا زمان أخي الكريم. الإقناع والأسلوب القوة الناعمة، القوة الناعمة هنا تلعب دورها الكبير في أني أنا أزرع في ابني نهم الدراسة والتفوق والوصول إلى أعلى الدرجات. يعني شوف يا ابني، ما أقول له فلان أحسن منك أو فلان أنت أحسن منه، شوف فلان ابن عمك، ابن خالك، جارك، صديقك، شو ما شاء الله التحق بدورات، لما تكون زيه أنت مثله. يعني أنت يقول اللي عنده مخ وراس يسوي سواة الناس، اللي عنده مخ وعنده هذا يقدر يسوي كل المستطاع. المستطاع طبعا، يعني أنا أعرف أن ابني مهاراته محدودة، يعني أمضي معاه في ضمن إمكاناته، ما أحمل فوق طاقته. لكن إذا شفت ابني ما شاء الله عنده القابلية وعنده الاستعداد الذهني والفطري، ليش ما أخلي ابني يتحصل على أعلى درجة من العلم إن شاء الله. والدولة جزاها الله خير فتحت المجال، الحين عندنا العشرات الجامعات والكليات والمعاهد المهنية والفنية وإلى آخره. فلا بد يا أخي يا أختي يعني نصحى من نومنا، من الإجازة، مش إجازة إنك تنام طول الوقت وخلي ابنك في النوادي الرياضية. أنا ما أقول لك لا، ما أحرمه، أنا لازم الإجازة أوزعها يعني فترة وفترة وفترة وفترة عشان الابن لا يمل من الدورات هذه.
1: جميل.
0: المطلوبة في وقتنا هذا جدا جدا، لأنه العالم وصل إلى أعلى المستويات، ونحن إن شاء الله مش أقل، بل نحن أفضل كثير من سبقنا، ناس سبقونا قبلنا في النواحي العلمية. لكن إحنا الحمد لله بفضل حكومتنا يعني فتحت الطريق وهيئت السبل، ولا بد نستغل هذه الظروف بأفضل استغلال.
1: جميل. أكيد. يا محمود نشكرك على مشاركتك، يعطيك العافية.
2: شكرا لك. شكرا لك.
0: يرحم والديكم.
1: نشكركم
0: على دائما انتقائكم لهذه المواضيع المهمة أخي وأختي.
2: شكرا لك محمود.
1: طيب أرقام التواصل أصدقائي على 012-64-7754 و 012-64-9-5154.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا، وخلينا ناخذ موضوع من مواضيعنا الأسرية يتكلم عن التربية التقليدية في عصر الذكاء الاصطناعي. أكيد التربية اليوم ما عادت تشبه الشيء اللي كانت موجودة عليه قبل 10 سنوات. صار فيه تحديات كثيرة، صار فيه أمور مختلفة، الطفل ما عاد يعيش في نفس العالم اللي كنا نعيشه، صار الوصول للإجابات بشكل فوري، إنشاء الصور سهل، كتابة الأبحاث، حتى إجراء محادثات مع الذكاء الاصطناعي. وهذا الشيء بيفرض سؤال مهم على كل أسرة: هل ما زالت أساليب التربية التقليدية كافية، ولا نحن بحاجة إلى مهارات تربوية جديدة بتناسب هذا العصر؟ الحقيقة أن المبادئ الأساسية للتربية ما تغيرت، ما زالت القيم والحب والقدوة والانضباط والحوار هي أساس بناء الشخصية، لكن طريقة تطبيق هذه المبادئ هي اللي تغيرت بشكل كبير. أول شيء، ما عدا الوالدين هم مصدر المعرفة الوحيد. في الماضي لما كان الطفل بيسأل سؤال بينتظر الإجابة طبعا من الوالدين أو المعلم، أما اليوم خلال ثواني بيسأل الذكاء الاصطناعي وبيشوف مئات الآراء والمعلومات وغيره. هذا بيعني أن الوالدين ما عادوا هم مصدر المعلومات، ولكن صار دور لهم مختلف ومهم بشكل كبير، وهو تعليم الطفل كيف يميز بين الصح وبين الخطأ، كيف يتحقق من المعلومات، كيف يفكر قبل إن هو يصدق أي حاجة، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه، وكيف يستخدم التقنية من غير ما تصير هذه التقنية هي اللي تفكر بدلا عنه، يستخدمها كأداة مساعدة وليس كبديل عن التفكير. يعني بمعنى تاني، ما عادة المهمة هي إعطاء الإجابة، ولكن تعليم الطفل طريقة الوصول إلى الإجابة الصحيحة. كمان خلينا نقول إنه الحزم وحده ما عاد كافي. كثير من الآباء بيعتمدوا على مبدأ نفذ وما تناقش، ولكن الطفل اليوم يستطيع خلال دقائق إن هو يبحث عن أي قرار ويقرأ آراء مختلفة، وممكن يقتنع بأشخاص هو ما يعرفهم أكثر من حتى قناعته بوالديه. عشان كده التربية الحديثة بتحتاج إلى تفسير الأسباب والحوار، إقناع الطفل وإشراكه في التفكير. الطفل اللي بيفهم سبب القاعدة اللي انحطت بيلتزم فيها غالبا أكثر من الطفل اللي بيخاف من العقوبة فقط. كمان الرقابة بشكلها القديم ما عادت ممكن اليوم. الوالدين غالبا بيعرفوا فين الطفل موجود، فين بيقضي وقته، لكن ممكن يجلس مع أسرته لكن في الحقيقة بيتواصل مع عالم مختلف تماما عبر شاشة الجوال. عشان كده الرقابة التقليدية ما عادت كافية. بدل ما صرنا نراقب كل حركة، صار في أهمية كبيرة لبناء الضمير والرقابة الذاتية والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح لما ما يكون الوالدين موجودين. الهدف الحقيقي مو أنه الطفل يعرف المعلومة، ولكن أنه يتصرف بشكل جيد ويحسن الاختيار حتى لما يكون لوحده. اليوم الذكاء الاصطناعي صار بيختصر كثير من الجهد، لكن ما أكيد ما حيبني العقل، ما حيبني المهارات اللي موجودة عند الابن. أحد أكبر التحديات إنه الذكاء الاصطناعي يقدر إنه هو يكتب الواجب ويلخص الكتب ويحل المسائل ويكتب المقالات، وهذا بيوفر وقت طويل جدا، لكن بيحرم الطفل من أهم جزء في التعلم وهو عملية التفكير نفسها. التعلم الحقيقي ما يحدث لما نحصل على الإجابة، ولكن كيف نتصرف ونتعامل مع هذه الإجابة. إذا اعتاد الطفل إنه هو يجعل الذكاء الاصطناعي بيفكر بدلا عنه، فممكن حيضعف تدريجيا في التحليل وحل المشكلات والإبداع والصبر على التعلم. وعشان كده بيوصي كثير من التربويين باستخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد وليس بديل عن التفكير الشخصي. أما بالنسبة للمهارات اللي لازم يتربوا الأبناء عليها فيما يخص هذا الموضوع، خلينا نقول إنه الوظائف ممكن تتغير، التقنيات تتغير، المهارات تتغير، ولكن ما حيقدر الذكاء الصناعي إن يكون عوض عنها بالكامل. أهم الأشياء اللي لازم تتنمى التفكير النقدي، لما يعرف معلومة يعرف يسأل هل هذه المعلومة صحيحة، إيش مصدرها، هل في وجهات نظر ثانية ولا هي هذه المعلومة فقط. هذه الأمور كلها مهمة كتفكير نقدي. كمان الذكاء العاطفي، فهم المشاعر، التعاطف مع الآخرين، إدارة الغضب وحل الخلافات، وكمان الإبداع. ممكن الذكاء الصناعي ينتج آلاف الأفكار لكن ما بيستطيع أنه هو يبتكر أفكار جديدة ويربط الخبرات بطريقة غير متوقعة. فكمان خلينا نقول التواصل مهم جدا. كثير من الأطفال صاروا بارعين في التواصل عبر الشاشة، ولكنهم بيلاقوا صعوبة في التواصل والحوار المباشر، وهذه مهارة ما يمكن إنها تنمو إلا بالممارسة اليومية داخل الأسرة. كمان اتخاذ القرارات، هذه مهارة ضروري إن الطفل يتعلمها، لأنه القرارات بتحتاج إلى قيم وضمير ومسؤولية وفهم للظروف الإنسانية، وهذه ما تكتسب إلا من التربية. خلينا نقول إنه التربية داخل المنزل اختلفت، ولكن الطرق اللي لازم الآباء والأمهات يتبعوها لازم يكون فيها توجه حول سؤال الأبناء، إيش تعلمت اليوم مثلا من الذكاء الاصطناعي؟ نراجع المعلومات معه بدل من أن نكتفي فيها، نعلمه كيف يتحقق من الإجابة من مصدر موثوق، نناقش أخطاء الذكاء الاصطناعي حتى يدرك أنه الذكاء الاصطناعي يغلط كمان، نشجعه على إنجاز جزء من العمل بنفسه، يعني مو كله يعتمد عليه ولكن هو كمان يعتمد على نفسه. فخلينا نقول في النهاية مستمعينا، يعني المطلوب إننا نحن نربي أبناء يستطيعوا الاستفادة من هذه الوسائل كلها من غير ما يفقدوا قدرتهم على التفكير. في الماضي كانت الأسرة بتسأل إيش الشيء اللي بيعرفوه أبناءنا، اليوم السؤال لازم يكون إيش كيف يفكر الأبناء، لأنه المعرفة صارت متاحة للجميع، لكن التفكير السليم والقيم والحكمة والقدرة على اتخاذ القرارات هي اللي بتخلي الأبناء قادرين على النجاح في المستقبل. كان هذا موضوع من موضوعنا مستمعينا، يتكلم عن التربية الحديثة والتربية التقليدية في عصر الذكاء الاصطناعي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: صبح ومساء على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM. مكملين في موضوعنا لليوم عن إجازة الأبناء. هل تشوف أنه من الضروري أنه نستثمر إجازة الأبناء خلال يمكن قربنا من الإجازة أو خلال الإجازات الطويلة نستثمرها في تنمية مهاراتهم، ولا الإجازة هي من حق الأبناء نستمتع بكل التفاصيل، بسفر، بلعب، حتى في اللا شيء كذا أنه بعيدا عن التزامات الدراسة، ولا تشوفوا أنه لا بالعكس لازم نطورهم أول بأول، ولازم حتى في الأيام الصيفية أو الإجازات الصيفية يكون في دورات معينة أو تنمية لمهاراتهم بشكل معين؟ يعني يمكن كمان تختلف من ابن لابن حسب شخصيته، حسب هل هو شخص مثلا مجتهد في الدراسة طوال السنة، حتى في الدراسة بينمي مهاراته، فهنا يستحق أنه يكون متفرغ تماما في الإجازة هذه ولا لا؟
1: يعني خلينا نقول أنه زي ما أنت بتقول الأبناء بيختلفوا في شخصياتهم. بصراحة في بعض الأبناء حابب أنه هو مستني الإجازة دي بفارغ الصبر عشان يسترخي. هذه من يعني إذا جيت تشوف من وجهة نظر الأبناء بتشوفها بصورة مختلفة، ومن وجهة نظر الآباء لا، هم حابين أنه يطوروا أبنائهم، حابين أنهم هم يدخلوهم دورات ويتعلموا كل ده الكلام، بس هل هو عنده الرغبة؟ هذه أتوقع لازم كلها تحفيز.
0: والله في رأي، في رأي يقول ماشي إحنا نحاول نطور مهارات أبنائنا، نحاول يكونوا مجتهدين، بس الضغط الزايد ترى مو طيب. يعني نحن نضغط على ابناء وابغى احسن واحد في العالم، اوكي انا ابغى احسن واحد في العالم، يمكن قدراته هو اقل من كذا.
1: لا شوف ما في شيء اسمه زي كذا.
0: لا من جد يعني يقول لك لا يدرس في الصيف انجليزي وفي وفي الشتاء شيء ثاني، وياخذ دورات طول الاسبوع.
1: شوف انا اقول لك انا وجهه نظري انه هو معليش خليه يتعب دحين وهو صغير، حيرتاح مره كثير وهو كبير، حيدخل على مجال حيدخل الجامعه، حيدخل مجال العمل، حيدخل المرحله الحقيقيه اللي فيها الاختبار الحقيقي في الحياة، وهو عنده أدوات مرة ممتازة تخليه متفوق عن غيره
0: 100%. صح، لكن خلينا نقول إنه في حد أدنى ممكن يكون يوصله لهذا الشيء كمان.
1: هو أكيد ما حيقعد دوام 8 ساعات في اليوم، ترى كلها ساعتين في اليوم.
0: لا صدقيني في ناس لازم ولده يطلع الأول في المدرسة، لو ما طلع الأول مشكلة.
1: لا سيبك من دي، هذه مشكلة عن برا المدرسة،
0: هذه مشكلة ثانية كمان، كلها مرتبطة ببعض كمان. لما أنا أبغى ابني أحسن واحد فأنا أكيد بدي له دورات برا، أبغى أحسن واحد في المدرسة.
1: المهارات
0: يمكن هو ما هو في أشطر منه، يعني
1: مو لازم إن هو شاطر في المدرسة يعني حيكون شاطر في الأشياء الثانية، ترى ممكن يكون حتى مستوى متواضع في المدرسة بس فنان في حاجات معينة. أنا حقول لك بعدين قصة في الموضوع ده، قصة حقيقية وواقعية عن هذه النقطة، بس خلينا
0: ناخذ الاتصال
1: اللي معنا.
0: يلا معنا باسم، حياك الله، صباح الخير.
2: صباح النور والورد لك يا مصطفى والآلاء والمخرج الصادق.
1: يا هلا ومرحبا، صباحك سعادة وسرور، تفضل.
2: طبعا ولا مثل كلامك انت، قصة انه واحد مشي حاله ونشيط بحاجة ثانية. انا من الناس هذه، عرفت شلون؟ يعني في الدراسة مو مرة، لانه مو مهتمين الاسرة في الدراسة كثير، لكن احب اسوي اشياء كثيرة، احب اتعلم، عرفت شلون؟ وعلمت نفسي
1: حلو.
2: ما هو رحت دورات، لكن كنت اروح دور ايش اسمه مراكز صيفيه،
0: ايا كانت الطريقه اللي تعلمت فيها. لكن الابن اليوم من حقه انه هو يستمتع بالاجازه بشكل كامل، ما يكون عنده اي التزام، ولا لا احنا لازم حتى في الاجازات نشغله بشيء معين يطور مهاراته؟
2: هنا الكلام، هو من حقه يستمتع لكن بالشيء اللي يحبه. يعني انت في اطفال يحبوا يسووا شيء، يعني يكتشفوا تعرف مواهبهم من صغرهم، فهو يحب إنه يطور في الموهبة اللي هو فيها، فهنا هو حيستمتع. ما هو إجباري، لكن إنه يتجبره هذا غلط كبير، لأنه أول حاجة الطفل ما يحب ينجبر على أي حاجة، يحب يتعلم إذا كان تعود على كذا، لأنه في أطفال ما تعود إنه يتعلم، تعود على الخمول النوم، وهذا اللي يحب يسترخي بعد الدراسة. يدور كل ما نام أكثر كما انبسط أكثر وعلى الأجهزة. لكن في أطفال يحبوا يتعلم،
1: وهذا إحنا قادرين إحنا نغير هذا السلوك. يعني أتوقع بتحفيز معين وبتفاهم معين مع هذا الابن ممكن يفهم فعلا إنه الحياة تغيرت، وإنه الفرص، يعني الزمن اللي إحنا فيه الآن أسرع بكثير من

0: من الأزمنة السابقة. يعني تحس إنه الوقت سبحان الله صار سريع والمعلومات مين يلحق؟
1: قصتك على الطفل النوام؟
0: لا لا لا، أنا أقصد في العموم إنه الطفل اللي متعود على الكسل أو متعود على الاسترخاء أو هو مو حابب إنه يتعلم حاجة، نحن قادرين على إن إحنا نغير في هذا الشيء.
1: طبعا هذا إذا كلام صح، لكن إذا أنت الطفل إذا خلال الدراسة ما غيرت طبعه، هو مشي حاله حتى في الدرجات من كثر ما يسترخي والكسل، فكيف تغيريه على شهرين؟ المفروض انه
0: والله ممكن والله يعني ما نقدر نقول ان الموضوع صعب او مستحيل.
1: لا هو مو صعب، لكن ممكن تخليه يدخل ويدخل من اذن ويطلع من اذن ثانيه، ايش استفاد منه الولد؟ عرفتي هذه المشكله، الاجبار ممكن يخلي الولد يسوي
2: مو مساله اجبار كمان، يعني بذكاء باقناع بطرق معينه علميه كمان ممكن تكون في التعامل مع بالزبط. الابناء في هذه المواقف
1: اذا كان يحب الشيء، اذا كان يحب الشيء، لكن من غير انه يحب ما حيستمتع.
2: جميل جدا يا باسم، احنا نشكرك على مشاركتك، يعطيك العافيه.
0: شكرا لك. سهلة.
2: طيب أرقام التواصل معنا على 012-64-77-154 و 012-64-95-154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في مكاني.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: صبح ومساء على جدة FM.
6: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هواء جدة FM. مكملين معكم في ساعتنا الثانية، نرحب بكم أكيد فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا أخوكم مصطفى بخش وزميلتي آلاء محمد، ومن الإخراج مناهل دحمان. واحد من مواضيعنا اليوم عن النقد بين الأزواج، هل هو أمر طبيعي أم لا، وكيف بيأثر النقد بين الأزواج مع الوقت؟
7: خلينا نقول إنه النقد بين الأزواج أمر طبيعي إذا جاء بحسن نية وبأسلوب بناء، لكن لما يتحول إلى عادة النقد المستمر حيكون بمثابة حفر بطيء في جدار تركيز دائم على السلبيات اليومية في العلاقة. الزوج أو الزوجة اللي تعرض لنقد متكرر بيفقد مع الوقت ثقته بنفسه، وبيشعر إنه شريكه ما يشوف إلا عيوبه في هذا الموضوع.
6: أكيد، ونهيكم كمان عن التأثير على الأبناء، النقد كمان أمام الأبناء بيسبب لهم أمور كثير نفسية وسلوكية ممكن يتأثروا فيها بشكل كبير. كمان لما يشعر أحد الطرفين أنه مراقب أو منتقد بشكل كبير، يعني يتناقص الاحترام المتبادل دائما، يعني ممكن تتزعزع مكانة هذا الشخص عنده. كمان يعني النقد المستمر بيزيد من التوتر العاطفي ويحول البيت إلى مكان للتوتر أو القلق بدل ما هو ساحة للأمان.
7: أكيد. خلينا نقول كمان إنه الحوار مهم جدا تجنبا للشعور بالهجوم. في فرق بين النقد البناء والنقد الهدام. لما يكون النقد محدد ومرتبط بالفعل مو بالشخص ومصحوب باقتراح، هذا هو النقد البناء. وخلينا نقول غالبا النقد المتواصل بيكون انعكاس لحاجات أو مشاعر غير معبر عنها، والرغبة في السيطرة أو فرض الرأي ممكن يكون شعور بالنقص عند الناقد نفسه، فيسقط هذا الأمر على الشريك وتتراكم هذه الأمور على بعض.
6: وفي استراتيجيات للتعامل مع النقد المستمر، زي الرد بالنقد على النقد بيضاعف المشكلة أبدا. نتوقف عن الهجوم المضاد، والأفضل طلب الحوار الهادئ، يعني بأمثلة كثير. يعني إذا طلبت من هذا الشخص أنه أنت مثقل نقد، مثقل ملاحظات علي، إذا اتكلمنا يكون أفضل، هذه الأشياء بتأثر بشكل كبير. وأعمق أثر كمان من قول أنه أنت دائما تنتقد ممكن تبدلها بأمور ثانية تكون أفضل للحوار.
7: كمان خلينا نقول كل كلمة نقد لازم يقابلها عبارات تقدير صادقة عشان توازن النقد بالمدح. يعني مو كله انتقاد انتقاد طول الوقت، لازم يكون في يعني مع النقد شوية مدح وشوية تعبير عن الشعور الإيجابي.
6: النقد المستمر كمان بين الأزواج مو مجرد كلمات، لكن ما ممكن يكون لي أثر كبير جدا على نفسية الزوج أو الزوجة، ممكن يقلل من قدر الزوج أو الزوجة بشكل كبير. علماء النفس كمان قالوا انه الشعور بالنقد الدائم او النقد الدائم بسبب شعور بقلة الثقة بالنفس عند الطرف الاخر بشكل كبير.
7: وهذا خلينا نقول كمان بيضعف العلاقة بين الاثنين لما يكون في نقص في الثقة والأمان بسبب النقد المستمر. هذا بيضعف العلاقة ويتحول إلى أداة هدم للمنزل. المفترض أن يكون في خلينا نقول توازن بين الملاحظات وبين التقدير. يعني زي ما أدي ملاحظة سلبية كمان لازم أدي تقدير.
6: لكن أتعرف إيش المشكلة؟ لا أحيانا يكون النقد هذا أو الشخص سلبي بطبيعته، دائما عينه ما تشوف إلا السلبي، ما يشوف الإيجابي. في ناس كده ما تشوف إلا السلبيات مهما حاولت معهم، ما شوف إلا الشيء السلبي. تكون أنت مسوي كل شيء صح طول وقتك، أنت مجتهد طول وقتك، أنت بتقدر هذه العلاقة، لكن مع أبسط غلطة أو أبسط شيء هو يشوفه شيء غلط، مو شرط أن يكون فعلا هو شيء غلط، بينقلب الموضوع لنقد. ما في شخص كامل، لما العين تتعود انه احنا نشوف بس السلبي هنا هنتعب التعب اللي حوالينا بشكل كبير.
7: في ناس كمان شوف هو ممكن يكون شايف الحاجات الإيجابية بس يستمتع بال بال بالنقد، يعني هذا اسلوب عنده
6: صح. بس في ناس ما تشوف اصلا الإيجابي، هو شخص سلبي ما يشوف الا الاشياء السلبية، وهذا اللي تلاقيه دائما يتدمر على اشياء كثير. لو ما لقي عيب في اللي حاوله يبدا يطلع في نفسه.
7: مو عم بقول لك استمتع
6: فعليا
7: بيستمتع بفكره النقد. يعني عنده هذه الحاجه موجوده، وحتلاقيه كمان مو بس مع الازواج حتى مع الابناء يبدا ينتقد كثير، وقد ايش شخصيه الابناء وشخصيه الزوجه ممكن يعني تتدمر من وراء هذا السلوك. اللي بيمارس هذا الشيء ما هو متخيل قد ايش صعب،
6: والعكس كمان ممكن الزوجه تكون هي هذا المصدر. يعني
7: ممكن تنتقد زوجها بشكل كبير جدا على كل حاجه يعملها، مهما عمل حيلاقي انتقاد. فالموضوع ده صعب، يبغى نعمل عنه حلقه مستقبلا.
6: يلا قريب ان شاء الله.
7: ان شاء الله.
6: طيب خلينا نروح لفاصل اصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانه ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار في موضوعنا اليوم. يمكن تكلمنا قبل شوي عن فكرة الإجازة والأبناء وتعلم المهارات في خلال فترة الإجازات وكيف ممكن نستثمر هذا الوقت الطويل في تنمية مهارات الأبناء، لكن خلينا نشوف الموضوع أكثر بشكل علمي والدراسات العلمية إيش قالت في هذا الموضوع.
3: خلينا نقول إنه في السنوات الأخيرة كانت الإجازة الصيفية بينظر لها باعتبارها فترة راحة بعد عام دراسي طويل بيبتعد فيها الأبناء عن الكتب عن الواجبات وعن الاختبارات، لكن مع التغيرات المتسارعة اللي بنشهدها اليوم وتطور سوق العمل وانتشار التقنية والذكاء الاصطناعي تغير مفهوم الإجازة بشكل كبير. ما عادت مجرد وقت للترفيه ولكن أصبحت فرصة ثمينة يمكن استثمارها في بناء شخصية الأبناء وتنمية مهاراتهم بطريقة ممتعة ومتوازنة.
2: أكيد، وتشير العديد من الدراسات التربوية أن الطفل اللي ممكن يفقد أو ممكن يفقد جزء كبير من المهارات والمعارف اللي اكتسبها خلال العام الدراسي إذا انقطع تماما عن التعلم لفترة طويلة، وهي ظاهرة يمكن تعرف علميا باسم فقدان التعلم الصيفي. عشان كذا صار كثير من المختصين بيشجعوا على استثمار الإجازة في الأنشطة التعليمية غير التقليدية تجمع بين المتعة والفائدة حتى يحافظ الطفل على نشاطه الذهني ويكتسب مهارات جديدة من غير ما يشعر بالملل أو بما أنه ما زال في المدرسة.
3: لكن لما نتكلم عن تنمية المهارات احنا ما نقصد تحويل الإجازة إلى جدول مزدحم بالدورات والواجبات، المقصود هو استغلال الوقت في شيء بيطور شخصية الطفل بشكل متوازن. ممكن تكون هذه المهارة رياضية أو فنية أو تقنية اجتماعية أو حتى مهارة بسيطة مثل تحمل المسؤولية وإدارة الوقت والتواصل والعمل الاجتماعي أو حتى حل المشكلات.
2: أكيد، واليوم يعني خلينا نقول إنه ما عاد الشهادات الدراسية لحالها تكفي للنجاح في يعني في المستقبل، ففي مهارات صارت أساسية زي التفكير النقدي مثلا، الإبداع، استخدام التقنية، القدرة على التعلم الذاتي، التواصل، كمان مهارات التواصل. هذه المهارات من الصعب أنه يكتسبها الطفل فقط من المناهج الدراسية، لكن إذا وفرت الإجازة الصيفية مجموعة من النشاطات اللي بتساعد في بناء هذه القدرات والمهارات راح تساعد الطفل بشكل كبير.
3: كمان مشاركة الأبناء في الأعمال التطوعية أو تعلم هواية جديدة أو ممارسة الرياضة والقراءة أو حتى تعلم الطبخ والتصوير والبرمجة وصناعة المحتوى أو إدارة مشروع صغير يناسب أعمارهم، كلها بتنمي الثقة بالنفس وبتعزز الاستقلالية وبتساعد الطفل على اكتشاف ميوله الحقيقية وقدراته.
2: أكيد، وفي المقابل بيحذر المختصون من قضاء الإجازة بالكامل أمام الشاشات والأجهزة الذكية، واللي بيأثر أكيد سلبا على الأطفال زي ضعف النشاط البدني، اضطرابات النوم، قلة التفاعل الاجتماعي وتراجع التركيز، إضافة إلى زيادة احتمالية الإدمان الرقمي. عشان كذا تحقيق التوازن بين الترفيه والأنشطة الهادفة صار من أهم أدوار الأسرة خلال الإجازة. ويؤكد خبراء التربية أيضا أنه أفضل البرامج الصيفية ليست بالضرورة الأغلى أو الأكثر عددا، ولكن اللي تراعي عمر الطفل واهتماماته وتمنحه حرية التجربة والخطأ، وكمان تترك لي وقت للراحة واللعب والتواصل مع الأسرة. الهدف مو أنه نملأ كل ساعات الإجازة، لكن نخلي جزء منها استثمار حقيقي لبناء الإنسان.
3: في النهاية نقدر نقول إنه الإجازة الصيفية ما عادت فترة انتظار لبداية عام دراسة جديد، ولكن أصبحت محطة تربوية مهمة تحدث فرق كبير في مستقبل الأبناء إذا أحسن استثمارها.
2: أكيد، والطفل اللي يعني يخرج من الإجازة وممكن تعلم مهارة جديدة أو اكتسب عادة إيجابية واكتشف موهبة بيكون حقق مكسب ممكن يفوق أحيانا ما يتعلمه داخل الفصل الدراسي. يعني يمكن اليوم أهم سؤال يواجه كل أسرة هو هل نريد أن ننتهي من الإجازة وكبر أبنائنا في العمر فقط، ولا ننتهي وكبروا وتعلموا مهارات جديدة. هذا كان موضوعنا أصدقائي فيما يخص إجازة الأبناء واستثمار إجازة الأبناء. هنروح الفاصل ومكملين المشوار، لا تروحوا بعيد.

0: ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.
4: ومكملين المشوار معكم مستمعينا. اليوم كنا بنتكلم عن موضوع المهارات اللي ممكن يكتسبوها الأبناء خلال فترة الإجازة، هل صارت ضرورية أكثر من كونها اختيار، وهل ما زلنا ننظر للإجازة الدراسية على أنها وقت للراحة، ولا الزمن تغير وأصبحت الإجازة فرصة لبناء مهارات الأبناء والاستعداد للمستقبل. وفكرة الاستعداد للمستقبل هذه يعني نحط تحتها يعني خطوط، لأنه فعلا هي مو فكرة أنه أنا بس أخليه يقضي وقت مفيد ولا وقت ممتع ولا وقت نستغله بدل ما يقعد كده جالس. يعني في ناس يمكن تأخذها بهذه الطريقة، لكن الموضوع ترى فعلا وراء استعداد للمستقبل. وأنا مرت علي قريب يعني فكرة أو عفوا قصة يمكن مرتبطة بهذا الموضوع. هي شخصة هي
5: أنا القصة هذا بعرفها من أول يعني.
4: شفت من بداية الحلقة قلت حقول لك القصة هذه عن شخص يعني هو من جنسية هندية، لكن كان أمه وأبوه يعني حالتهم المادية بسيطة جدا. وهذه القصة خلينا نقول في التسعينات، الأب فقد وظيفته والأم كانت تشتغل، فكان يعني بدور على وظيفة ما هو قادر يلاقي وظيفة، فقرر إنه هو يغير مجاله بالكامل، يتعلم حاجة جديدة. فكان في هذيك الأيام دورات تعلم البرامج الكمبيوتر والأشياء، تعرف في بداية الموضوع، فكان في من البرامج الدورات اللي يعطوها في التصميم، فقال خليني أروح أخذ دورة في هذا المجال. اتسلف الفلوس من زوجته لأن هي كانت تشتغل وهي اللي يعني متحمل المسؤولية بعد ما ترك وظيفته، وراح وبدأ يتعلم. لما كان يجي البيت ويقعد يتعلم على الكمبيوتر، كان ولده الصغير اللي عمره 8 سنوات يتفرج عليه، فيشوف مثلا هو ايش قاعد يسوي، مثلا يرسم شمس، يرسم حاجة، علم ولده هذه الأشياء البسيطة. الولد كان عمره 8 سنين، حب الحكاية، يقول انه كانوا لما الاولاد يروحوا يلعبوا كوره ويلعبوا ما عارف ايش في الشارع ويضيعوا.
5: انا بعرف مين صار ذا الشخص، اكيد صار شخص مشهور،
4: صار شخص مره مهم. فبعد ما بدا يتعلم الموضوع من الـ من الـ من البدايات، الان هذا الشخص يتابعوه عشرات الملايين اذا هو اكثر.
5: على من هو؟
4: لا هو انا ما حقدر اقول لك من هو، يعني هو مو معروف لهذه الدرجه نقول هو فلان الفلاني، لكن هو معروف في مجاله، يعني خلينا نقول أستاذ كبير جدا في مجاله، العالم كله يتعلم منه، أمريكا، أوروبا، آسيا، في كل المجالات. حتى الشركة اللي هو يعني البرامج اللي بتصمم هذه أو الشركة اللي بتصمم هذه البرامج صار هو بالنسبة لها يعني أساس من أساسيات الشركة.
5: يعني هذه فائدة المهارات المبكرة قصدك.
4: بالضبط. هو وصل لمرحلة جدا جدا جدا متقدمة، يعني ما نقول شيء عادي، لا هو يعني وصل لمرحلة جدا عالية. فقد إيش هو كان بيتكلم إنه يدين بالفضل لأبوه، لأنه هو من العمر هذا، من عمر 8 سنوات عرفوا على المجال، علموا على هذه المهارة اللي من وراها فتحت له أبواب مرة كبيرة على مستوى العالم. أكيد.
5: صح، زي وقيسي على أشياء كثير في حياتنا بتمر علينا. اليوم الذكاء الاصطناعي لو أبنائنا هم صاروا يتعلموا أو صاروا هم يعلمونا كمان،
4: بس مو بالطريقة الاحترافية.
5: بالضبط. يعني لو كان في دورات احترافية نقدر ندخل فيها أبناءنا، يعرفوا تفاصيل التقنية المستخدمة، تفاصيل كيف يبرمجوا هذه الأشياء، كيف يعملوا هذه الأشياء، يعني أتوقع هي المستقبل.
4: يعني في دورات مثلا كيف تصنع أفلام كرتون، كيف تصنع أفلام، كيف تعمل أشياء معينة. احنا ما بنتكلم عن ان احنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي نساله سؤال يروح يجاوبنا، لا، احنا بنتكلم عن كيف نستخدمه في حياتنا في مجالات العمل،
5: لانه بعد كده حيصير هو العمل. يعني فعلا حيصير هو العمل.

0: عمل اذا ما طلع شيء اجدد من الذكاء الاصطناعي بس ما اعرف ايش هيصير بعد الذكاء الاصطناعي.
1: هو بيطور نفسه كل سنه فاذا ما
0: فانا اتوقع الافلام حتصير بالذكاء الاصطناعي, المسلسلات, الكرتون, اتوقع اشياء كثير في حياتنا.
1: اذا ما واكبوا الابناء هذا الموضوع من البدايه حيلاقوا انه في فراغ كبير حصل في حياتهم. هي مسؤولية والإجازة فرصة,
0: وفي نفس الوقت من غير ضغط على الأبناء, من حقهم كمان يأخذوا وقتهم وإجازتهم ويكونوا كذا بلا مسؤوليات في فترة من الفترات في السنة.
1: صدقني ساعتين في اليوم ما حتأثر في حياته كثير, وقاعد طول اليوم ما عنده حاجة.
0: أنا يمكن عشان أدلع كثير يعني الأطفال حولي, يمكن أخواني لما يجيبوا عيالهم عندي في البيت أو شيء أو هذا, أنا الشخص اللي يكسر كل القواعد يعني.
1: ما عليه دلع بس ساعتين خليه يديني من وقته شوية ويركز في حاجة.
0: اللي طفشان ما يبغى يذاكر لا ذاكر, ما عليك عندي انا اكلم ابوك. انا اكلم
1: انت, انت تخرب, لا تقول الكلام ده على هو
0: صح. طيب احنا كده وصلنا اصدقائي الى ختام حلقتنا اليوم, شكرا لكل اللي تواصلوا معنا اللي ارسلوا لنا, يعطيكم الف عافيه, واكيد موعدنا يجدد غدا في حلقه جديده.
1: مستمعينا في النهايه هذه تحيات فريق العمل من الاعداد والتقديم, زميلي مصطفى بخش وانا الاء محمد, وهذه اجمل تحيه من مخرجتنا مناهل دحمان. الى اللقاء
0: في امان الله.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال
1: ما بين صافرة البداية وصيحة الختام، نودع اليوم صخب المجموعات ونعبر جسر الترقب إلى ضفة الحسم في دور الاثنين وثلاثين، حيث تتعادل الكفتان أمام طموح المجد، ولا تملك الكرة إلا أن تنصاع لمن يملك الإرادة. هنا نلتقط أنفاس البطولة لنقل لكم حكاية 48 منتخبا بدأت و32 منتخبا لا يملكون اليوم إلا خيار العبور. في مشهد يعكس عظمة الكرة الأفريقية، نجح 8 منتخبات في حجز مقاعدها بالدور الثاني: مصر، المغرب، الكونغو، غانا، السنغال، الرأس الأخضر، جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار. ومع انطلاق الأدوار الإقصائية تتجه الأنظار العربية نحو مواجهات ستكتب تاريخا جديدا، حيث يصطدم أسود الأطلس بالطواحين الهولندية، ويخوض منتخب مصر اختبارا صعبا أمام أستراليا، بينما يرفع محارب الصحراء شعار التحدي أمام سويسرا في مباريات لا تقبل القسمة على اثنين. وفي ملحمة التانغو، وصل المنتخب الأرجنتيني عروضه القوية منهيا دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعد فوز مستحق بنتيجة 3-1 على منتخب الأردن. وبهذا الانتصار الذي رفع رصيد الأرجنتين إلى 9 نقاط، يؤكد ليونيل ميسي ورفاقه أنهم قادمون للمنافسة على اللقب.

0: بينما يودع النشام المنافسات برؤوس مرفوعة بعد رحلة لم تسعفهم فيها النتائج الرقمية رغم الروح القتالية التي أظهروها. وعلى صعيد الأرقام التي لا تكذب، أعلن فيفا أن مونديال 2026 قد حطم بالفعل الرقم القياسي للحضور الجماهيري في تاريخ المسابقة، متجاوزاً 3,600,000 مشجع. وفي ميادين السرعة، فجر الظهير الأسترالي جوردان بوز المفاجأة متصدراً قائمة الأسرع سبرينت في البطولة في لغة أرقام تثبت أن المونديال الحالي هو الأكثر ضراوة وسرعة عبر التاريخ. لوتارو مارتينيز دون اسمه بماء الذهب، فبعد هدفه الأخير لم يكتفي بتجاوز عقدة الصيام التهديفي، بل تخطى رصيد الأسطورة دييغو مارادونا ليصل إلى 33 هدفاً دولياً. وفي ذات الوقت تظل مواجهة الأخضر السعودي وإسبانيا حديث الأرقام في الشرق الأوسط، حيث تابعها أكثر من 65 مليون مشاهد في ليلة جسدت فيها الرياض مبادرة كأس العالم لك أقرب، لتجمع أكثر من 65 ألف مواطن ومقيم على نبض شغف واحد. بينما تتوالى القصص من استقالة ستيف كلارك بعد رحلة 7 سنوات مع اسكتلندا إلى ظهور جورجينا رودريغيز في مدرجات ميامي، تظل البطولة رواية مستمرة. إلى هنا نصل إلى نتيجة أن المونديال ليس مجرد مباريات تقام، بل هو مزيج من الإرادة، الصدفة والحلم. إلى اللقاء.
1: من المونديال.
2: أخبار الطقس على جدة FM.
3: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الأحد 28 يونيو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية، تمتد إلى أجزاء من نجران، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل إلى جازان. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر. وأخيرا حالة البحر خفيف الموج.
2: أخبار الطقس على جدة FM.
4: في 60 ثانية.
5: المملكة تعزز مكانتها شريكا استراتيجيا عالميا لقيادة المستقبل الرقمي وتشكيل ملامح التكنولوجيا الذكية للمجتمعات. حلبة كورنيش جدة تتأهب لإشعال حماس العالم في الافتتاحية التاريخية لبطولة السيارات الكهربائية في سباقات ليلية مبهرة. مبادرة السعودية الخضراء ترسم خارطة طريق بيئية طموحة تعيد ابتكار النظام البيئي عبر حلول علمية مبتكرة ومستدامة. فيلم توي ستوري 5 يكتسح شباك التذاكر السعودي في مغامرة سينمائية ساحرة تخطف الأنظار وتلامس قلوب الصغار والكبار. وختاماً، السماء شهدت مرور كويكب عملاق بالقرب من الأرض في عبور تاريخي آمن يؤكد دقة الرصد الفضائي وسلامة كوكبنا.
6: We'll be right back. تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. راح أكون معكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج معتز بخش. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. اليوم بإذن الله رح نتكلم عن حقن الدهون الذاتية. طب رح نتكلم أكيد عن ما هي الدهون الذاتية، كيف يمكن حقنها، ومن هو المريض المرشح لحقن الدهون الذاتية. وفي فقرة موضة رح نتكلم عن تصميم العبايات وما هي أبرز الألوان الصيفية لهذا العام. وأخيراً في فقرة التغذية رح نتكلم عن أسباب تساقط الشعر الغذائية. طبعاً اليوم رح نتكلم عن حقن الدهون الذاتية، وأكيد يسعدنا طبعاً أنه نستضيف الدكتور خالد عبد الشافي، أخصائي طبعاً جراحة التجميل والحروق. دكتور خالد، أسعد الله أوقاتك، يا هلا فيك يا دكتور.
8: يا مرحبا، أنا وسهلا.
7: يا أهلين يا دكتور، كيف حالك؟
8: الحمد لله والله، الله يسلمك.
7: دكتور، طبعا مؤخرا يعني احنا الان بنسمع حقن الدهون الذاتيه، وكثير يمكن من الاشخاص عندهم فكره، ولكن البعض لسه ما زال عندهم ما هي الدهون الذاتيه، كيف تحقن، هل لها اضرار، هل هي لها عوارض، كيف نتائجها. كل هذا ان شاء الله اليوم ما رح نتكلم عنه، ولكن في البدايه دكتور نبغى نتعرف ما هي الدهون الذاتيه، او كيف يتم عمليه حقن الدهون الذاتيه.
8: الدهون الذاتية دي عبارة عن دهون موجودة في جسمنا، يعني دهوننا احنا نفسنا، احنا بناخدها من الاماكن المفروض ما تكونش موجودة فيها، وبنحقنها في الاماكن المفروض انها تكون موجود فيها. طيب يعني ايه؟ يعني احنا 98% من الناس عندهم حاجة اسمها سوء توزيع الدهون، يعني الدهون موجودة في اماكن مش المرغوبة، فاحنا بنشيلها من الاماكن دي وبتدي نحضرها وبتدي نحقنها في الاماكن المرغوبة تكون موجود فيها.
7: طيب دكتور، بالنسبة للأماكن هذه يعني إيش هي الأماكن اللي ممكن نحقن فيها دهون، وإيش هي الأماكن اللي لا نستبعد شوية حقن الدهون فيها؟
8: طيب الأماكن اللي ممكن نحقن فيها دهون، إحنا ممكن نحقن دهون في أي مكان في الجسم يحتاج دهون، بس على حسب الوظيفة اللي إحنا محتاجينه فيها. هل إحنا محتاجين في المكان ده نضارة؟ هل محتاجين في المكان ده امتلاء؟ اكتر خصائص الدهون بتدي امتلاء وكمان معها النضاره. ليه؟ احنا مثلا بنحقن فين الاماكن دي؟ بنحقن في الوجه، بنحقن في ظهر الكف الايد، بنحقن في الاماكن الحساسه. نعم. بنحقن في المؤخره، بنحقن كمان في الصدر.
7: طيب هذه بالنسبه يعني خلينا نقول زي ما حضرتك ذكرت انه في اماكن ممكن نحقن فيها دهون للامتلاء وللنضاره، وفي اماكن للنضاره. الوجه دائما بيقولوا انه بيعطي نضاره اكثر من انه امتلاء.
8: ده حقيقي، وخاصه تحت العين، وكمان كف الايد، ظهر كف الايد بنحقنه لحاجتين، للامتلاء وللنضاره.
7: طيب دكتور، هل النتائج هذه ممكن تدوم معانا طول العمر؟ يعني في ناس بتقول لك الدهون الذاتية تختفي بعد فترة، أو أنا لو نزل وزني مثلا بتروح الدهون، ولا هي خلاص يعني متجانسة مع الجسم؟
8: طيب هو في بداية البروسيس أو الإجراء، إن الجسم في طبيعته بيمتص من 20-40% من الدهون اللي احنا حققناها. طيب الدهون اللي قعدت او اللي كملت، احنا ما بنعتمدش كل الاعتماد الكلي على الدهون بس، لا كمان بيبقى في خلايا جذعيه موجوده على الدهون بتتحول هي نفسها لدهون مع الوقت. طيب هل ان الكلام ده يعني النتيجه تمتد معايا طول العمر؟ انا عايز اقول حاجه يا اخوانا مهمه جدا جدا، ما فيش حاجه اسمها طول العمر. يعني احنا بنكبر، بنحصل لنا حاجه اسمها سينيليتي، يعني احنا بيحصل لنا بنعجز، فكل حاجه بنفقدها.
7: احنا دكتور مشكلتنا النساء نبقى حاجه ثابته.
8: والله احنا مساله الثبات دي، يعني احنا بنحاول نطول فترات، يعني ايه يعني ابدا ابدا احنا ما بنقول لا اسيبي نفسك ولا ما تعمليش، لكن احنا لازم نتقبل فكره

0: احنا مع الوقت مع الوقت بنفقد مميزات او حاجات في شكلنا. احنا المفروض نحافظ ونداوم على المحافظه.
1: شوف دكتور المحافظه معنا. هذه يعني انا اقول لك واجزم يعني بصراحه 3/4 النساء ما بتحافظ على نفس الوزن، بتلاقي بعد العمليه بتاكل، ممكن تنحف، ممكن تمتن، تحمل، تولد، ترضع. فيعني خلينا نقول نحافظ 50%.
0: طيب خلينا نأسس لمبدأ مهم جدا جدا، الدهون لو الجسم تقبلها أو جزء الدهون اللي الجسم تقبله وخلاص وصل له تروية دموية بقى جزء ثابت منك، من جسم البني آدم، بقى لما بتزيد في الوزن يزيد ولما بتقل بيقل في نفس المكان. احنا لما بنشيل الدهون من اماكن ونحقنها في اماكن بنغير خطة الجسم لتخزين الدهون. فهمتيني؟
1: نعم.
0: طيب ليه بقى؟ عشان احنا لما بنشيل الدهون من اماكنها دي او بالشفط او باي طريقة احنا بنشيل المخازن من اماكنها، لما بنحطها في اماكن تاني يبقى نقلنا كأننا نقلنا المخازن، فالجسم بيغير خطة توزيع او تخزين الدهون. فده بحد ذاته لأول ما تزيلي في الوزن المكان ده بيزيد معاكي، لما بتقل في الوزن المكان ده بيقل معانا.
1: نعم. طيب دكتور بالنسبة للنحافة، يعني مثلا واحدة خضعت لدايت بعد العملية، مثلا خلينا نقول خسرت 10 كيلو أو 15 كيلو، شيء طبيعي رح ينزل الوزن ورح تنزل كمية الدهون، هل ممكن لو زادت في الوزن ترجع ثاني يعني تزيد معاها ولا خلاص؟
0: لا لا لا، الجسم بيحتفظ بالرسمة بتاعته، بيحتفظ بالرسمة بتاعته. لكن أنا دايما بنصح المرضى بتوعي إن هم ما تعملش دايت، أولا تدخل العملية على وزن مناسب ليها. ما معنى مناسب ليها؟ إحنا بنعمل اللي يحكمنا في هذا الأمر اللي هو معدل كتلة الجسم. إحنا دايما بنعمل عمليات التجميل، ودايما بقول يعني من 18 لغاية 28-29 ده معدل كتلة الجسم، ده رقم معدل كتلة الجسم. طيب انت تخشي دايما العمليات مع وزن مناسب ليكي، مناسب لشكلك، مناسب يعني انت نفسك مبسوطة بوزنك ده. ليه بقى؟ عشان بعد العملية ما تضطريش تنزلي في وزنك فتفقدي جزء كبير من اللي احنا عملناه. دي حاجة. الحاجة التانية، دايما الزيادة في الوزن او نقصان في الوزن بعد العملية مش بيخرب العملية نفسها او شكل العملية، لكن بيخرب اماكن تانية. انا لسه قايل ان الدهون بتروح لاماكن تانية تتخزن، فممكن تتخزن في مكان ما يبقاش مرغوب.
1: ممكن صح، يعني هي انشفطت من مكان مثلا من الفخذ، ممكن تروح لليدين او للغلوغ او لاي مكان ثاني.
0: ده حقيقي، واخطر مكان واصعب مكان تروح للدهون او تتخزن فيه اللي هي الدهون الحشويه اللي هي حوالين المعده والامعاء. ده اصعب مكان الجسم، اولا طبعا بيحصل مشاكل كتيره، السكري، زياده ضغط الدم، الكوليسترول، المشاكل بتاعه الهايبرليبيديميا اللي احنا عارفينها او زياده الدهون في الدم بتحصل من المشكلة دي. فأنا دايما بأكد على الناس أو المرضى طوع إن يعني لو زدت في الوزن يتراوح من 2-3 ماكسيمم 3 كيلو، أقل 2-3 كيلو. لكن أنت لو عاملة خطة لنزول الوزن لا ما تعمليش أي عملية تجميل ولا أي إجراء تجميلي إلا لما توصلي للوزن اللي أنت عايزاه وتثبتي عليه فترة قد إيه؟ من 3-6 شهور.
1: طيب دكتور ايش هي الاماكن اللي ممكن ناخد منها دهون وتكون دهون كافيه مثلا لحقنا في اماكن اخرى؟
0: ممتاز. احنا بناخد دايما من الاماكن اللي فيها الدهون العنيده، بمعنى الاماكن اللي هي اخر اماكن، يعني الناس لما بتعمل دايت بتنزل من كل جسمها في اماكن كده، في اخر اماكن بتنزل. ايه الاماكن دي؟ اولا اسفل البطن تحت السره، واسفل الظهر واللاب هاندلز اللي هما في الاجناب، وحوالين الركبة. ده بالريسيرش وورك أو بالأبحاث دي أفضل أماكن ناخد منها الدهون، هي دي الدهون العنيدة. فإحنا لما بناخدها وبنزرعها، عملية نقل الدهون دي كأننا بالضبط بنزرع يعني بناخد عضو حي، خلية حية من مكان ونحطها في مكان تاني يوصل لها تروية دموية خلاص بتبتدي تعيش.
1: نعم. طيب دكتور بالنسبة يعني خلينا نتكلم عن مميزات حقن الدهون مقارنة بالمواد الأخرى الصناعية مثل تركيب السيليكون. يعني الآن في سيدات تقول لك لا الدهون ما هي ثابتة، أنا خليني مثلا أروح خارج المملكة وأحقن مثلا أحط سيليكون بدل ما أنا أحقن دهون.

0: ذاتية، وتلاقي بعد فترة سنة سنتين ثلاث سنوات تحصل لها مشاكل بسبب إنها هي عملت زراعة سيليكون وبعدها تضطر تعمل عملية ثانية عشان تزيله. نحن نبقى نتكلم عن مميزات الحقن الذاتي والسيليكون.
1: طيب هي الفرق يعني بين المواد الصناعيه وحقن الدهون الذاتيه. طيب حقن الدهون الذاتيه في اماكن لازم اعمل فيها دهون ذاتيه، ما اقدرش اعمل فيها يعني الافضل ان انا اعمل فيها دهون ذاتيه افضل من ان انا احط فيها سيليكون، زي مثلا المؤخره الوجه. لكن بالنسبه للصدر انا في ناس على حسب يعني المشكله اللي موجوده في الصدر، في صدر لا لازم احط له سيليكون، لا في لازم اعمل سيليكون واحقن دهون، لا في صدر ينفع احقن دهون بس، فهمتيني؟ لكن هي الفكره ده في الصدر. كل مكان في الجسم ليه الخصائص بتاعته اللي احنا بنوجه الاجراء المناسب اللي احنا عايزين نعمله فيه.
0: نعم. طيب دكتور، بالنسبه للدهون يعني الان مثلا تم شفطها من منطقه معينه في الجسم واخذنا هذه الدهون وحقناها في منطقه اخرى، هل تعود هذه الدهون مره اخرى؟
1: لا، ما احنا زي ما انا قلت ان احنا شلنا المخازن من المكان ده. طبعا احنا في اي مكان بنشفطه او بنشيل منه الدهون او بنعمل له نحت، ابدا ابدا ما بنشيل 100% من الدهون. احنا عندنا ثلاث طبقات من الدهون، طبقه عميقه وطبقه سطحيه وطبقه تحت الجلد على طول، احنا ما نقدرش نلمسها دي. في كل مكان في الجسم بيبقى احنا يعني الافضل ان احنا نشيل اي طبقه. في اماكن احنا بنشيل الطبقتين السطحيه والعميقه، وفي مكان احنا بنشيل الطبقه العميقه بس، وفي اماكن بنشيل جزء من الطبقه السطحيه.
0: نعم.
1: اي مكان تفضل.
0: طيب دكتور، بالنسبه يعني حضرتك قلت بالنسبه للدهون اذا تم يعني اخذها من منطقه معينه ما حتتاخذ كلها، لكن في نفس الوقت ما حتتطور، يعني ممكن تروح الدهون يعني خلينا نقول زيادة الوزن في منطقة أخرى مثلا ما انشفطت، هل حضطر أني أنا أشفط في كل مرة يعني خلينا نقول عضو معين؟
1: لا لا لا لا، احنا لما بنعمل يعني لما بيجينا العيان احنا بنقيمه وبنحط خطة. لو هو تحت يعني احنا عندنا حد أعلى للشفط لو 10% من وزن الجسم، ده حد اعلى ما بنعدهوش، بعد كده بنخش ده حد الحد الامن للشفط. طيب احنا لو احنا عملنا الخطه بتاعتنا وعلى حسب الخطه بتاعتنا، لو هو كتلته لغايه 26 27 28 29 نقدر ندخل في الكميه دي، نقدر ندخل. لا الكتله اكبر وكميه الدهون اللي هناخدها اكتر، لا انت الافضل ان انت تروح تنزل تخس الاول، تنزل للمعدل اللي احنا عايزينه، وبعدين لما ترجع عشان لما نعمل العمليه نعملها مظبوط. ابدا ابدا ما بنشيل كل الدهون من كل الاماكن ات وانس، مستحيل مستحيل ابدا ابدا. لكن ممكن مثلا ناخد بلوك، يعني مثلا احنا ناخد الجزء مع بعض بطن واجناب وظهر عشان نطلع الوحده دي سليمه، ممكن ناخد معاها الجنود، لكن دايما دايما الافخاد والسقان بتبقى وحده لوحديها، وحده مع بعضها.
0: في ناس يعني بصراحة كمان أنا أشوف يعني على حسب ما بطلع على وسائل التواصل الاجتماعي إنه كمان مو بس يحتاجوا شفط ونحت وحقن، كمان جراحة يعني قصة جلد إذا كانوا خلاص وصلوا إلى وزن معين بيصير فيه ترهل.
1: ده حقيقي ده حقيقي. احنا طبعا احنا دايما دايما بنقول ايه، الكواليتي بتاعت الجلد وسن المريض ده حاجة مهمة جدا جدا بناخدها في الاعتبار واحنا بنعمل البلان او الخطة. بمعنى يعني في مرضى كتيرة تيجي محتاجة شفط بس، وفي مرضى كتيرة تيجي محتاجة لازم نعمل لها شفط وشد. الشد بقى جزئين، جزء جراحي وجزء بالأجهزة. بالأجهزة الأجهزة الشد، كل الأجهزة الشد اللي موجودة في السوق الأفضل منهم العالمية منهم لا تزيد قدرة الشد فيها عن 20-40%، عشان كده لها حالات معينة. طيب أعلى من كده لا، يبقى محتاج شد جراحي. شد جراحي يعني إيه؟ يعني أنا لازم أقص الجلد.
0: نعم. طيب دكتور، يعني الاستعداد قبل العملية يمكن أهم نقطة للطبيب وللمريض. بصراحة يعني أنا بشوف الآن في وسائل التواصل الاجتماعي كثير من السيدات يعني بيقول لك أنا عملت عند الدكتور الفلاني، فبيتجي مثلا أكيد أنت بتتعرض أكيد كطبيب لهذا الشيء. باجي مثلا أنا كمريضة بقول لك والله يا دكتور اعمل لي زي الفاشينيستا المعينة واعمل لي زي الفنانة المعينة، أنا أبغى نفس الشكل نفس الجسم. فأنا باك صراحة توضح هذه النقطة ما بين الحقيقة والواقع والمأمول
1: والخيال. الحقيقة والخيال. طيب خلينا بس يعني نأسس مبدأ مهم جدا يا اخوانا، عفوا يعني ما حدش يصدق اللي بيحصل في السوشيال ميديا، ما حدش يصدق باللي يحصل في السوشيال ميديا. يعني
0: ترى صور معدل يعني على فكرة
1: 99% من الصور دي معمولة فوتوشوب معدلة 99%، ان ما كانش فيه فلاتر، ان ما كانش فيه تعديل المقاسات. يعني انا جوه المطبخ وعارف الوضع اللي بيحصل يعني. فطيب قصة انا عايز اعمل زي فلانة، طيب احنا انتوا الاثنين توأم يعني، شوفي اكتر من كده ايه، انتوا الاثنين توأم، انت انا عايز اعمل زي اختي، اقول لها لا والله انا اسف، انت متفردة ازاي؟ البناء العظمي، البناء العضلات، توزيع الدهون، الكواليتي بتاعت الجلد او قدرة الجلد على التمدد مختلفة. فانا كطبيب جراح اقدر اطلع افضل نسخة مني، او وظيفتك ان انا اطلع افضل نسخة منك المتاح. طيب الهاي اكسبكتيشن، لا شوفي انا دايما لما بنقعد نتناقش مع المرضى، انا راجل ريل جدا، بنحطهم على ارض الواقع، والله احنا نقدر نعمل كذا وما نقدرش نعمل كذا. طيب يا دكتور انا عايز اعمل زي الصوره، اقول لها والله انا اسف انا ما اقدرش ابدا اعمل كده.
0: يعني مستحيل، انت مو في النهايه مو ساحر يعني، حتى لله يعني نفس الصوره.
1: احنا في الاول وفي الاخر احنا بشر لينا امكانيات محدوده، امكانياتنا المحدوده دي ربنا انعم علينا بالعلم والأجهزة، فإحنا بنستخدم الإمكانيات دي عشان نطلع أفضل نسخة. لكن إحنا في الـ وبعدين إحنا برضو خلينا أقول يعني إحنا قدامنا خامة، الخامة دي هي اللي بنشتغل بيها، والله إحنا بنحط كل يعني العلم والخبرة في الخامة دي عشان نطلع منها أفضل نسخة.
0: ولازم كل سيدة تعرف وكل فتاة تعرف أنه أنا مو زي غيري، أنا أختلف عنها في الوزن، في الطول، في كثافة العظم، في كتلة الجسم، في البنية، في الجينات،
1: حتى شكل الهيكل، حتى الجينات. أنا بقول لحضرتك أنت وأختك بتبقى الأمور مختلفة
0: فعلا. أمين. والله يعني إحنا بنحاول أنه نحن يعني نوصلك لأجمل شكل أنت ممكن تكوني عليه، لكن بالضبط. انت المفروض يعني كل سيده وكل فتاه، وهذه نصيحه انا اوجهها بصراحه وانت كطبيب اكيد توجهها، انه انت لازم ان تقتنعي

0: الله خلقك كده بنمط معين بطريقة معينة، أنت لازم تقتنع، وفي النهاية النتيجة اللي حتوصلي لها هي نتيجة مرضية للطرفين أكيد.
1: لا، وفي نقطة مهمة جدا جدا، أنت إنسان متفرد مختلف تماما على أي حد تاني، بيبقى الإنسان وتوأمه.
0: مو المشكلة يا دكتور، يعني الآن في وسائل التواصل الاجتماعي أي واحدة بتعمل إعلان مثلا تقول روحي للدكتور وقولي له أعمل لي زي العملية اللي عملتها الفنانة المعينة، فهي مسكينة أخذت النصيحة وحبت تروح.
1: لما بتروح للدكتور، لما بتجيني أنا وبتقول لي كده، والله العملية دي مش هي العملية اللي تنفع لك، احنا عندنا الاوبشن الفلاني نقدر نعمل بيك الطريقة الفلانية عشان انت محتاجة الحاجة الفلانية. والله نعم. اقتنعت خلاص، ما اقتنعتش والله برضو أنا مثلاً عارفة
0: في النهاية يعني انت وبراحتك، يعني هذا الشيء راجع لك انت وأكيد. طيب دكتور، احنا الان عملنا العمليه، خلينا نتكلم لفتره التعافي، يعني بعد العمليه اكيد في يعني كل السيدات بيوصلوا للنتيجه النهائيه، فاكيد في مراحل بتمر بها المريضه، مراحل اوليه، مراحل مثلا بعد شهر، بعد 6 شهور النتيجه النهائيه. نبغى نشرح ل يعني المستمعين ايش هي المراحل اللي ممكن تمر بها السيده بعد حقن الدهون الذاتيه.
1: طيب، هي الأول في مرحلة اللي هي التورمات والتزرقات اللي بتحصل بعد الحقن، بيحصل المرحلة دي بتاخد من أسبوعين لشهر في أماكن معينة، ومن شهرين لست شهور في أماكن تانية، على حسب المكان وعلى حسب كمية الدهون وعلى حسب التقنية اللي احنا بنستعملها.
0: لا.
1: طيب، احنا بعد بيحصل تورمات، وبعدين بتنزل التورمات وتنزل أقل كمان من المستوى اللي كان الطبيعي عليه، وبعدين بترجع تاني ترد الأمور، ترد يعني الكيرف بيبقى طالع زيادة، وبعدين بينزل عشان الدهون اللي بتمتص، وبعد كده بيطلع تاني عشان لما تبتدي الدهون المنطقة تتعافى.
0: ولبس المشدات هذا شيء أكيد،
1: لبس المشدات على الأماكن اللي احنا شلنا منها الدهون.
0: نعم، يعني في ناس بصراحة ممكن ما بتلتزم شوية بلبس المشدات، أو في بعض يعني السيدات تقول لك أنا لبسته شهر، لا هذه تقول لها لا أنا الطبيب مثلا قال لي ألبسيه شهرين أو 3 شهور فيختلف.
1: معلش عفوا، يعني حاجة بأسس برضو المبدأ مهم جدا، محدش يلبس المشدة أكثر من 6 أسابيع، ما حدش يلبس المشدة ابدا اكتر من 6 أسابيع. ده الكلام اللي ده مش كلامي والله، ده الكلام اللي بيقوله العلم بيقول ما حدش يلبس المشدات اكتر من 6 أسابيع. ليه؟ عشان بتاثر تاثير سلبي على العضلات. انا لو بعد كده بعد 6 أسابيع التورمات مش هتروح، في اماكن التورمات مش هتروح، في اماكن بتوصل من شهرين لست شهور عشان التورمات تروح، وفي اماكن بتوصل لاكتر من سنه، لكن احنا بنقول للناس 80-90% من التورمات بتروح بعد شهرين، عشان كده ما حدش يلبس المشدات اكتر من 6 أسابيع. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت حضرتك قلتي سؤال مهم جدا اللي هو تحضير ما قبل العمليه، اي عمليه تجميل وخاصه لما يبقى في جراحه، اهم حاجه اول حاجه نمشي نلعب رياضه، نمشي 10,000 خطوه في اليوم، ونشرب سوائل من 2-3 لتر في اليوم، وكمان ناكل اكل عالي البروتين، ونبطل كل المكملات الغذائية اللي بقت فوضى المكملات الغذائية. أي حد بياخد
0: هذه قصة
1: أي حاجة.
0: ثانية بصراحة،
1: قصة عنيفة جدا. أنا عايز أقول لحضرتك إن آخر 6 شهور لسنة مفيش تحليل سليم، مفيش تحليل دم سليم لناس معافاة، يعني وناس شباب، يعني من الفترة إحنا دايما بنشتغل عمليات التجميل من 20-50، مفيش في الفترة دي تحليل سليم، لازم نكون في حاجة مش مظبوطة ونظبطها، وخاصة في ميوعة الدم تبقى الأمور مش مظبوطة، ونديها بقى علاجات نقدر ونوقف. بص، أهم حاجة نوقف المكملات، أي مكملات،
0: والتدخين
1: ناخدها قبل العملية. طبعا التدخين ما فيش كلام، قبل العملية بشهر ما فيش كلام، لازم، وبعد العملية بشهرين
0: أكيد. يعطيك العافية دكتور خالد عبد الشافي، شكرا لك على هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل كل المستمعات الآن صار في صورة واضحة عن عمليات حقن الدهون الذاتية، وإنها فعلا عمليات آمنة، ولكن يجب الالتزام بالتعليمات سواء قبل العملية أو بعد العملية. شكرا لك دكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال على جدة FM. وأكيد من عمليات التجميل إلى فقرة الموضة، واليوم رح نتكلم مع الأستاذة علا زيد، مصممة الأزياء، عن عبايات صيف 2026. أستاذة علا، أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معنا.
3: وأوقاتك يا أهلا وسهلا أستاذة ريهام.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذة. طبعا في البداية يعني الآن تعرفة يعني ما شاء الله الأجواء عندنا جدا حارة، والعباية السوداء ما صارت بتمتص أشعة الشمس، يعني هذا المتعارف عن اللون الأسود. فنبغى نعرف إيش الموضة هذه السنة في العبايات الأقمشة، خاصة إنه الجو حار الآن.
3: طبعا ما شاء الله مصممات ومصممي الأزياء يعني بدعوا في تصميم العبايات، كل واحد يقول للثاني الزين عندي ما شاء الله. انتشرت كثير العبايات المشجرات بألوان قوية، بنقشات كبيرة وصغيرة متنوعة، بخامات شيفون، الطرحة والعباية منقوشة. طبعا في ناس كثير ما بيلبسوا الموضوع ده فبيتجهوا للسادة أكثر. تقريبا السوق زاخر بكل الأذواق على كل الستايلات، يعني اللي انت تحبي السادة حتلقي، تحبي المشجر حتلقي. بالنسبة للخامات طبعا دائما أنا أنصح سواء صيف شتاء، أنصح بالقطن، أنصح بالكريب، هذا في النهار في الأجواء الحارة. في المساء الشيفونات، الدانتيلات، هذا بالنسبة للخامات.
2: يعني خلينا نقول إنه ما شاء الله هذه السنة الخامات متصدرة، اللي هي الخفيفة في نفس الوقت الزخرفة في العبايات، خلينا نقول الألوان كمان، يعني يمكن الألوان خلينا شوية نبعد عن الأسود والألوان الغامقة، إيش الألوان الموضة هذه السنة؟
3: طبعا البانتون نزلت لون السنة اللي هو الحليبي، الأبيض الحليبي، هذا الأساسي. بعدين عندك ألوان الباستل كلها، عندك البينك، البيبي بلو، البستاشيو، كل الألوان، ألوان الباستل الفواتح كلها ومدموجة مع بعض، يعني تلقي البني الفاتح مع الأزرق الفاتح، الأصفر مع البينك، عارفة يعني دمج
2: في
3: جديد،
2: دمج في الألوان
3: جديد، يعني ما كان من سنوات فاتت.
2: بس يمكن أستاذ علا يعني إحنا خلينا نقول تختلف عندنا مثلا لبس العباية بالنسبة لوقت الدوامات عن المناسبات، خلينا نقول لبعض الظهر المناسبات المسائية، إيش الألوان المناسبة مثلا للفترة الصباحية للفترة المسائية؟
3: الفترة الصباحية حسب بيئة العمل، تحكمك بيئة العمل. في بيئات عمل ما تتقبل الألوان الفاتحة، في بيئات تقول لك لا أوكي ألوان فاتحة بس حيادية. القصات كمان تحكم الموضوع، يعني في بيئات العمل في لها دحين القصات اللي هي زي القصات البليزر، تعرفي البدلة الرجالي
2: موجودة ثلاثة البليزر، يعني بصراحة ما شاء الله متصدر في الأونة الأخيرة.
3: تعرفي البدلة الرجالية متجيكي جاكيت وفيست وبنطلون،
2: أيوه
3: صار كده يسوي البنطلون والفيست وعليه العباية، والعباية ستايل البليزر، فهذا مرة رائج في بيئة العمل الآن. واللي ما تحب تلبس بنطلون وفيست في دريس تحت العباية، ساتر مرتب أنيق مونوكروماتيك، طبعا احنا دائما بننصح بالمونوكروماتيك لأنه بيبين المرأة بشكل أطول وأنق.
2: هل الألوان كثير تفرق شوية في حجم الجسم والطول، ممكن تغير أكيد. تعطينا طول في ألوان، ممكن أكيد. تعطينا طول في ألوان لا، تعطينا نحافة أكثر
3: أكيد. يعني أنت لما تلبسي في منطقة ممتلئة من جسمك لون فاتح حيكبر المنطقة، غير كده لما تلبسي لون واحد من فوق لتحت تعطي لنفسك طول.
2: نعم. يعني طب بالنسبة خلينا نقول الأقمشة اللي زي ما حضرتك ذكرتي مثلا اللي هي تكون مشجرة بأحجام كبيرة أو بأحجام صغيرة، هذه إيش اللي تعطينا امتلاء وإيش اللي تعطينا نحافة أكثر؟
3: طبعا اللي بحجم كبير هي اللي حطيت امتلاء، واللي بحجم صغير ما يعني ما يعني الممتلئة ما تلبس اللي مرة نقشاتها كبيرة ولا اللي مرة نقشاتها صغيرة، تلبس النقشات المتوسطة، والغير ممتلئة مرة ما تلبس النقشات الكبيرة أبدا يعني.
2: طيب
3: هل دائما الوسط،
2: هل مثلا في عودة خلينا نقول مثلا اللي هي الأزياء التراثية، العبايات التراثية، هل هذه السنة متصدرة ولا لا فقط هي لها مواسم معينة؟
3: والله مظلومة الأزياء التراثية صراحة أنه تندمج مع العبايات، ماني شايفة في دمج كبير غالبا في المناسبات، في رمضان، في مناسبات الوطنية بتتلبس أكثر شيء للأسف يعني.
2: نعم. طيب خلينا نتكلم شوية بين الأناقة والراحة، يعني أنا في النهاية مثلا حابة أروح دوامي أو حابة أروح مثلا مناسبة معينة أكون مرتاحة في العباية، إيش الأقمشة اللي ممكن تعطيني راحة أو الموديلات اللي ممكن تعطيني راحة، وإيش الموديلات اللي لا ممكن تعطيني شوية تقيدني في الحركة؟
3: شوف النقطة دي مرة مهمة، عشان ألبس شيء مريح أكون مرتاحة فيه وأنيقة في نفس الوقت لازم أعرف المقاس المناسب لي. لما أنا أعرف المقاس
2: هذا المقاس المناسب صراحة يعني هذه حكاية إيه عند السيدات، يا تشتري أكبر يا أصغر.
3: أقول لكم سر المقاس المناسب، مثلا أنا وحدة طولي مثلا 154، لكن أنا إنسانة ممتلئة سواء في الكتف، في الزنود، في منطقة البطن، فلبست العباية اللي هي بطولي اللي هي 154 لكن هي طلعت ماسكة شوية، بس أنا طولي 154 خلاص هذا مقاسي. طبعا هذا غلط التصرف، عشان أنا أشتري عباية تريحني وما تكون ماسكة في أماكن من جسدي أشتري عباية 156 مثلا أكبر من مقاسي بمقاسين، تيجي مرتاحة في أكتافي، في مكان منطقة الصدر، منطقة البطن، والتقصير مقدور عليه ساعتها.
2: هو ساعات صراحة صراحة يعني في ناس ما يحب تعدل في العباية تأخذها، فمرة تطلع طويلة، مرة تطلع وسيعة، مرة تطلع ضيقة، تقول لك هو مقاسي. أوكي لا. مقاسك في ساعات مثلا 158 154 156
3: أيوة. احنا نشتري بأكبر منطقة عندنا في جسمنا، مقاسنا يعتبر بتحسبيه من أكبر منطقة في جسمك، أنت جسمك أكبر منطقة عندك الكتف، أنت عندك الصدر، لازم تحسبي من أكبر منطقة، بعدين التعديل مقدور عليه. أصلا كل مصممات العبايات، محلات العبايات كلهم يعدلوا لك مجاني مع الشراء. نعم. ما هي معضلة سارت الأيام دي. أحب أضيف كمان أنه القصة المناسبة لما أنت تعرفي مقاسك ونمط جسمك، ضروري تعرفي نمط جسمك يعني منطقة الامتلاء فين، حتبدأ تعرفي إيش القصة المناسبة لك، القصة اللي تخفي عيوب جسمك، اللي ما تبرز، اللي ما تكسم. كمان لما تعرفي مقاسك والقصة المناسبة حتعرف إيش الخامة المناسبة، منطقة الامتلاء ما يناسبها أبدا الخامة الثقيلة زي مثلا زي الكريب أو الثقيل او ايوه او القطيفه. او الاحظ يعني في يعني نساء ممتلئات كثير بيلبسوا الخامات الثقيله دي بتزيدهم امتلاء، بتزيدهم صلابه.
2: هي اساسا الخامه بتنفش.
3: تمام عليك نور.
2: يعني خلينا نقول مثلا خاصة أنا بصراحة أشوف أنه السيدة النحيفة أو الفتاة النحيفة أنه لما تلبس مثلا اللي هي الخامات اللي زي الشيفون أو الدنتيل بتعطيها نحافة أكثر. أنا أحس لو فيها مثلا موديل ممكن تعطيها شوية امتلاء.
3: النحيفة عندها خيارات كثير، تلبس الكلوش، تلبس الكسر، تلبس الزم،
2: كله مناسب،
3: حيطلع حلو عليه. بالضبط أيوة.
2: طيب
3: يعني عندها كثير خيارات.
2: في فرق بين الألوان الآن هذه السنة بين الشابات والسيدات الكبيرات في السن ولا لا الألوان كلها متاحة للجميع؟
3: والله أنا حسب ملاحظتي إنه السيدات الكبيرات في السن بيعتمدوا الألوان الحيادية، نقدر نقول أسود، كحلي، رصاصي، بني، حتى لو كانت فيها شوية تشجيرة فبيعتمدوا هذه الدرجات، ما بيحبوا الألوان الصارخة أو الألوان اللي فيه تباين عالي بينها.
2: نعم. طيب يعني خلينا نقول نصيحة أخيرة أو ثلاثة نصائح أخيرة توجهيها لاختيار عباية مثالية، بس في ثلاثة نصائح بلاش نقول نصيحة واحدة.
3: خلاص أوكي، زي ما قلنا اختيار القصات اللي تناسب نمط جسمنا، هذا مرة مهم الموضوع عشان تطلعي بمظهر لائق وتكوني أنت مرتاحة، والخامة لها دور أساسي زي ما قلنا. الألوان جدا جدا مهمة، ما تكون لا صارخة ولا يكون بينها تباين مرة عالي، وتكون مناسبة الأندرتون البشرة.
2: و والله أنا يعني في كل حلقة بصراحة بقول نصيحتك ونصيحة كل المصممات إنه ما فيها شيء إذا أنا مثلا عندي مشكلة في اختيار الألوان أو في اختيار الخامات أو حتى في اختيار اللون المناسب أو الشكل المناسب لجسمي، فإني أستشير مثلا خبيرة مظهر أو مصممة تساعدني.
3: هي جلسة واحدة حتستفيدي منها طول عمرك، استثمار، أنا أعتبرها استثمار. وبعدين الجلسة هذه أنت حتسيري على علاقة مع الخبيرة، وعادي ممكن تستشيريها بالتليفون، أنا حلبس كده، هي ما حتبخل عليكي بالاستشارات المجانية
2: أكيد.
3: فاستثمري في نفسك، بنصح كل سيدة أنها تستثمر في نفسها، تعرف ألوانها، تعرف نمط جسمها. كمان الستايل الشخصي مرة مهم، البيرسونال ستايل مرة مهم، لأنه هي هتعرف إيش نمط، إيش هي، إيش ستايلها في اللبس، هي هتلبس رسمي، هي هتلبس كلاسيك، هي هتلبس كاجوال. هذا كمان هذه نقطة مرة مرة مهمة.
2: طب بالنسبة للشك، يعني ما تكلمنا عنه كنقطة أخيرة، يعني خلينا نقول التطريز أو الشك في العباية، هل هو دارج هذه السنة؟
3: أيوة أيوة أيوة، الشك متصدر في السهرات، متصدر على الشيفونات، على الشانتون في السهرات.
2: أنا كمان لقيت في فترة من الفترات كان متصدر العبايات اللي فيها اللولو، بصراحة عجبتني، يعني حسيت كتغيير يعني.
3: حتى اللولو لازال متصدر، أصلاً اللولو ترند 2026، سواء في الإكسسوريز، في الملابس، في كل شيء، جداً متصدر. والسيدة اللي بتحب اللولو إنسانة جداً جداً راقية وكلاسيكية.
2: والله أنا أحب اللولو.
3: أنت راقية جدا وكلاسيكية.
2: الله يعطيك العافية،
3: يعني من أسلوبك ما شاء الله عليك.
2: الله يعطيك العافية، شكرا لك أستاذة علا، شكرا لك،
3: الله يحييكم، الله.

جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم مع مستمعينا في لمسة جمال على جدة اف ام، وأكيد من فقرة الموضة لفقرة التغذية. واليوم رح نتكلم عن الأسباب الغذائية لنقص الفيتامينات الخاصة بالشعر، وأكيد يسعدنا نستضيف الأستاذة وجدان قطب أخصائية التغذية. أستاذة وجدان، أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيكي معانا.
2: يا أهلا وسهلا فيكي
1: أستاذة وجدان. طبعا مشكلتنا نحن النساء والرجال عموما دايما بنقول شعري بيتساقط غير عن الطبيعي، يعني بتيجي فترات مثلا بتلاقي التساقط بيزيد. للأسف يعني هذه المشكلة بنعاني منها كثير السيدات، ولكن ما نعرف إيش السبب. خلينا بداية نتكلم عن الأسباب الغذائية اللي بتؤدي لتساقط الشعر.
2: شوفي، هو في أسباب كثيرة من ضمنها الغذائية. الأسباب الغذائية أول شيء اتباع حميات قاسية، فالاختلاف الاحتياجات بتصير متغيرة، هذا واحد. الشيء الثاني الضعف في الأكل، يعني في ناس كثير تقولك أنا أكل مثلا مغذيات بس أحيانا يكون الضعف في الامتصاص، فهنا كمان لازم ننتبه لهذه النقطة، يعني لازم الواحد يعالجها أول بأول. نقص الفيتامينات والمعادن هذا ما هو فجأة، هذا يكون متدرج بس الواحد ممكن ما يلاحظه، فلازم ينتبه انه هو ايش طبيعة اكله، ايش طبيعة حياته، ايش الممارسات الصح والغلط اللي يسويها. يعني ممكن مثلا هذا اذا تكلمنا تغذويا زي ما قلنا الاشياء هذه، بس اذا قلنا مثلا صحيا او ممارسات يومية، تغيير نوع الشامبو، استخدام السشوار والاشياء الحرارية
1: والصبغات والسيراميك، هذه كلها يأثر. يعني بتؤدي
2: كله يأثر، فلا نقول إنه والله أنا أستخدم مرة واحدة في الأسبوع معناها ما يتأثر، كله حيأثر على المستوى البعيد.
1: طيب يعني خلينا نتكلم مثلا الأشياء بعيدا عن الأسباب الغذائية شوية، بالنسبة لنوع الشامبو، بالنسبة مثلا للسشوار، أكيد في يعني خلينا نتكلم إنه دكاترة الجلدية ممكن يفيدونا في هذا الموضوع. يعني صحيح. بصراحة مو بس بيحرق الشعر، ترى بيحرق حتى فروة الشعر،
2: الفروة البصيلة نفسها تضعف على فكرة. يعني خلينا نكون واقعين، احنا في التغذية بنحاول نعدل البصيلة، تجي انت خربتي الدنيا في كثرة السشوار والسيراميك.
1: حتى الصبغات والله أيوة. بتحرق الشعر، يعني بتحرق البصيلات.
2: عشان كذا الحين صار في حتى نوع الصبغات تختلف، ويقول لك هذه الصبغة خالية من الأمونيا وهذه الصبغة مش عارف ايش، والافضل انه ما تكون عشوائية الصبغات ويكون لها جدولة. يعني حتى انت زي ما انت في الاكل لك جدول غذائي، يكون حتى للشعر واهتمامك وعنايتك بيه. يعني في حتى الشعر ليه خلطات خاصة، حتى الشعر انك تحطي عليه مثلا المكملات الغذائية الخاصة بالشعر لها جدولة. مش هقول لك انا اهتمي انه كل يوم وتعبي نفسك ووقتك، وواحد تقولي لي ما عندي وقت، لا، بالذات المرأة العاملة حتقول لك ما عندي وقت. لو مرة في الاسبوع حطيتي جدولة لشعرك انه يكون عندك مثلا العناية بالفروة الرأس، العناية بنفس تعملي له مساج للرأس
1: زي ما بتعمل سكين كير اسبوعي، سكين كير يومي للبشرة، كمان الشعر محتاج.
2: ممتاز.
1: طيب يعني خلينا نتكلم عن الفيتامينات الآن. مثلا عندنا مثلا الفيتامين B12 B6،
2: صحيح.
1: عندنا البيوتين، عندنا الزنك، عندنا فيتامين دال، إيش اللي يفيدنا؟ متى أخده؟ الحديد إيش اللي يفيدني؟ متى أخده؟ أخده بطريقة عشوائية، أروح الصيدلية مثلا أشتري، أنا كيف أعرف؟
2: طيب أول حاجة كل الفيتامينات سواء تؤثر بتأثير مباشر أو غير مباشر على الشعر فهي مفيدة. يعني إحنا ممكن تقولي مثلا الفيتامين دال، في ناس تقول لك يؤثر تأثير مباشر، بس أنت بتتعرضي، إحنا كنساء عندنا الغطاء والحجاب، عندك تعرضك للشمس، عندك هذه كلها مهمة كمان ناخدها في الاعتبار، إنه هذا بيأثر على فروة الرأس. فلما نيجي نقول فيتامين دال

0: التحرير وهذا كلها صار لها دور.
1: والله شوفي أنا لو حجلس على التسويق لو حجلس على التسويق ففعلا التسويق له دور كبير في يعني جذب كثير من النساء، مو بس ترى لفيتامينات الشعر، لكل شيء
0: لكل شيء. أنا أقول لك دحين أنت بتقولي فيتامينز ومعادن، حتروح الوحدة في الصيدلية تأخذ لها فيتامينات ومعادن ويلا خلاص ماشي الحال. الصيدلي أحيانا يكون يقول لك أنت فعلا تحتاجيها ويسألك وهذا، وأحيانا لا هي مجرد أنت تبغيها فحيبيعك هي. فعشان كذا لازم نعرف أول شيء نحلل، نعرف إيش اللي ناقصنا. أنا محتاجة حديد حاخد حديد، محتاجة فيتامين دال حاخد فيتامين دال، مو لازم أروح أخد كل حاجة لأنه ترسباتها في الجسم لها تأثير.
1: طبعا بالنسبة للبيوتين، يعني البيوتين دايما أنا مرة رحت عملتها صراحة، يعني كان عندي تساقط في الشعر وقال لي الدكتور إنه لازم تعمل تحليل البيوتين. إيش حلو. أثر البيوتين؟ أنا هذا اللي حابة أعرفه.
0: البيوتين إيش هو؟ نوع من الأحماض اللي يحتاجها الجسم للشعر. يعني عرفتي زي لما بنقول لك الفيتامينات مهمة، البيوتين مهم، الأملاح المعدنية مهمة. هنا مهمتها أنه تقوية بصيلات الشعر، أعطاء اللمعة، الصحة، حيوية الشعر، هذه مهمة. فالبيوتين مهم. لما نيجي نقول والله هو عنصر غير مهم، لا هو عنصر مهم، هو يدخل في التركيب الأساسي، يعني إحنا محتاجينه فلا أحد يهمله. لكن زي ما بقول لك مو أروح والله اليوم سمعت وجدان بتتكلم في الإذاعة قالت إنه البيوتين مهم والحديد مهم والبيوتين أروح أقعدها
1: وحمض الفوليك كمان
0: وحمض الفوليك كل نحلل. أنا يعني في دائما أقولها إنه يا جماعة حلل دوريا 6 شهور أو كل سنة. الإنسان يحلل مو عشان شيء، عشان هو يهتم ويراعي صحته. مجرد أنت بتحللي كل 6 شهور بتشوفي إيش اللي صار ناقص عندك، ما هي وسوسة، هي حفاظ على الصحة.
1: نعم.
0: الإنسان يحتاج، وبالذات شوفي خلينا نكون واقعين، التساقط يزيد كل ما الإنسان كبر في العمر. ليش لما يكبر في العمر؟ لأنه إحنا بنحتاج زي ما قلتي تفضلتي بنصبغ بشكل أكثر، بنهتم باللوك بشكل أكثر ومع الخروج والعزايم وزي كده. فهنا معناها لازم أهتم بصحتي أكثر. فلما أحلل مو بس للشعر، حتى لبشرتي، حتى أعرف إيش اللي ناقصني، حتى لصحة العامة هأعرف إيش اللي احتياجاتي.
1: نعم. طيب بعيدا عن المكملات الغذائية، يعني في ناس بصراحة أساسا غذائها سيء جدا، يعني ما بتاخد كفايتها من البروتينات، من مثلا النشويات، الكربوهيدرات، وبتقول لك خلاص أنا معتمدة على يعني المكملات. لا ترى المكملات مو كل حاجة. أنا هذا يعني الشيء اللي حابة بصراحة أنت توضحي إيش الأخطاء الغذائية في أكلنا نحن.
0: هو جميل أنك أنت قلتي اسمها مكملات لأنه هي تكمل الناقص.
1: لا في يعني ناس معتمد عليها اعتماد كلي. أيوة. بصراحة
0: شوفي أول حاجة الناس لازم تفهم حاجة، المكملات هذه أول شيء تكمل الناقص، ثاني شيء ترى مو كلها بتمتص. يعني أنت لما بتاخذي حبة مثلا فيها يقول لك الجرعة فيها 50,000 زي فيتامين دال.
1: نعم.
0: هل أنت متوقعة أنه جسمك أمتص 50,000 هذه كاملة؟ أكيد لا. لا تكوني متأكدة ولا 100% ولا مليون ولا 1% حتى إنه في جسم يمتص 50,000 هذه كاملة، 50,000 وحدة اللي تحتاجيها. الجسم حيمتص اللي يقدر عليه بكفاءة جسمك وبكفاءة الجهاز الهضمي. طب إذا الجهاز الهضمي أصلا بتنقص الفيتامينات والمعادن فمعناها إيش؟ معناها ما حيمتص بشكل كامل. ما إحنا قلنا في بداية الحلقة إنه في أحيانا الامتصاص يكون سيء.
1: نعم.
0: طيب معناها أنت المكمل هذا ما استفدتي كامل، معناها لسه السل عندك نقص. فلا يفكر الإنسان أنه أنا مجرد اعتمادي على المكملات، لا بالعكس، المكمل هو يكمل النقص. يعني أنا بأكل كويس، بأشرب كويس، يعني الناس تفكر أنه بس هو الأكل، لا ترى حتى العصيرات اللي تشربيها، حتى كمية الموية اللي بتشربيها بتأثر، كله يأثر.
1: يعني الآن المشكلة يعني هذا اللي بشوفه بصراحة، الآن بدأ الناس بتستهون بموضوع التغذية لدرجة أنه يعني بياخدوا الإبر التخسيس، بيعملوا عمليات تكميم، بيعملوا وفي النهاية بيوصلوا للأسف لمرض الصلع وخلاص وبيروحوا يتجهوا لعيادات الزراعة.
0: طب إحنا ليش أوصل لهذه المرحلة؟ حتى اللي يكمم لازم في عنده فترة إنه هو بياخد مكملات غذائية ودائما عنده تحاليل، وزي ما بقول لك بعد مرور مثلا 2-3 سنين لازم يكون في دائما تحاليل دوريه. التحاليل الدوريه للصحه لك انت حتى بالتكميم او بدونه، بابر التخسيس او بدونها، كل حاجه لها ايجابيه.

0: إيجابيات ولها سلبيات. التكميم مهم جدا إنه أوكي لحالات بعض الحالات إنه يوصل لمرحلة التكميم أوكي كممنا. طب بعد التكميم إيش نسوي؟ نهتم بصحتنا، برياضتنا، بلياقتنا، لا يصير عندنا النقص هذا. النقص هذا مو بس يأثر على الشعر. في ناس تقول لك أنا عشان كممت تساقط شعري، لا هو مو عشان تكممتي،
1: عشان نقصت أساساً الفيتامينات.
0: ممتاز، عشان جسمك ما صار يمتص كامل المغذيات، فأنت محتاجة الفيتامينات هذه. الدكتور ما جاء كتب لك هي من فراغ وقال لك خذيها عشان يبيعك هي وبس، لا، كتبها لأنه جسمك فعلا يحتاجها. فلما يجي تساقط الشعر بعد العمليات، وترى مو بس التكميم، غالب العمليات تعرفي مع دخول البنج ودخول الإنسان،
1: أنا لسه كنت بأسألك يعني دائما بعد العمليات وبعد الحمل والولادة بيحصل فيه تساقط رهيب للشعر صراحة.
0: شوفي
1: فمتى يكون خلينا نقول متى يستدعي الواحد أنه أنا خلاص يعني بدأ شعري يتساقط بصورة غير طبيعية ولازم أروح لطبيب؟
0: شوفي عادة دكاترة الجلدية إيش يقولوا لك أطباء الجلدية؟ يقولوا لك إذا طاحت أكثر من 100 شعرة في اليوم
1: وأنا حبعد أعود
0: يعني. يعني تقريبا إحنا ما حنقول، ما في أحد فاضي حيعود أصلا ترى، بس هو إن لما تشوفي شعرك زاد أوكي اهتمي بنوعية الموية اللي بتغسلي فيها شعرك. يعني الموية أحيانا لما تزيد ملوحتها كمان تفرق، لما تزيد لما تشمي فيها ريحة الكلور. كمان الناس اللي بتسبح هنا لازم تهتم في شغلة، إنه هي تعرض جسمها للشعرها للكلور هنا يؤثر. ففي ناس ما تنتبه إنها تغطي شعرها وهي داخلة المسبح، هذه مهم جدا إنه الواحد يعرف.
1: طب بالنسبة للشامبوات فعلا يعني أنا صراحة واحدة من الناس ما خليت شامبو ما استعملته وكلها بتساقط الشعر، كيف طيب أنا أعرف الشامبو المناسب؟
0: معناها مو شيء خارجي، معناها أنت عندك خلل داخلي أول، لازم نصلح اللي من جوا.
1: لا وأنا عندي نقص في الحديد.
0: طيب شفتي، حنبدأ أول شيء حنشوف الحديد، حنشوف الفيتامين دال، حنشوف
1: يعني الشامبو كم تأثيره. خلينا نقول بعيدا عن الفيتامينات،
0: يعني شوفي الشامبو تأثيره خارجي فنقدر نقول مو كثير، يعني من 30 إلى 50%.
1: لا والله يعني برضو يفرق شوية.
0: يعني 50% مو كويس. طيب عشان
1: أنا لا، هي 50% نسبة كبيرة صراحة يفرق.
0: أيوة بس ليه؟ لأنه هو خارجي وبعدين أنت لما تجربي هذا النوع وما يناسب شعرك على طول لازم تغيريه على طول. يعني أنا بقول لك مهم عندنا الناس لما تهتم، لما تجلس تقرأ، إحنا مهم جدا لما تأخذ الشعر لما يكون فيه عناصر مهمة للشعر، نقول الزنك والنحاس والسيلينيوم والحديد والبيوتين، الفيتامين دال، الفيتامين ها، الكالسيوم. طب هذه كلها إحنا فين حناخدها؟ حيقول لك يوه حقعد أدورها فين موجودة في المكملات لا، الإنسان لو كان غذاؤه صحي فيه البروتين الحيواني والبروتين النباتي والمكسرات والفواكه بصفة عامة أوكي، هنا حنقول إنه الجسم أخذ كل احتياجاته. طيب إيش أزيد إيش أنقص؟ على حسب احتياج جسمك. لما تحللي تعرفي والله أنا ناقص عندي البيوتين،
1: حاخد البيوتين.
0: أيوة فين ألاقي؟ ألاقي في الجزر والحليب والمكسرات وفي أنواع التوت المختلفة.
1: وكمان يعني في ناس لا تفكر إنه المكملات ناخدها على طول العمر، لا ترى هي فترة وتوقفها.
0: ممتاز، هو لازم الإنسان يأخذ كورس مثلا 3 شهور، حيوقف يستنى أسبوع أسبوعين يحلل يشوف إيش اللي زبط عنده المواضيع يرجع يكمل. يعني الناس من اللي بتاخد حديد يقول لك أنا طيب باخد حديد وما بيفيد ما بيرتفع. ليش ما بيرتفع؟ عندك يا إما خلل في الامتصاص يا إما في طريقة تناولك الحديد ووقته.
1: أكيد، يعطيك العافية أستاذ وجدة قطب أخصائية التغذية، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: يا حلو وسهلا أحلى.
1: شكرا لك. وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـ iOS و

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الاحد 28 من يونيو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول الأمطار الرعدية على مناطق جازان، عسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية، تمتد إلى أجزاء من نجران، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل إلى جازان. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر. وأخيرا حالة البحر خفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال. مع بداية هذا الأسبوع نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. طبعا نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب إذاعة جدة @جدة_radio وكذلك عبر تطبيق Saudi Radio Plus. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بلحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. بتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة ومتابعة نائب أمير المنطقة تنظيم حلقة نقاش للتحضير المبكر لموسم الحج 1448 للهجرة. أمير منطقة الجوف يدشن مشروع كيان قدوة النموذجي. وزير الحج والعمرة يدشن مرحلة انتقال مركز معلومات الحج والعمرة للحوسبة السحابية. المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية يؤكد ضرورة دعم أمن الدول العربية وسيادتها. هيئة النقل تعزز حضور المملكة وتوقع شراكات دولية في معرض شنغهاي لتعزيز النقل الذكي. اليوم انطلاق فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول في مدينة جدة. نجاح أول زراعة قوقعة بتقنية الملاحة الذاتية في طبية جامعة الملك سعود. طريف بوابة المملكة الشمالية ومركز صناعة الفوسفات. جمعية البر بعنيزة تحصد جائزة التميز الدولية للمسؤولية المجتمعية في لندن عن برنامج جودة الحياة. منشآت أكثر من 143 مليون ريال رسوم مستردة ضمن مبادرة استرداد. متحف البحر الأحمر يوثق إرث الملاحة الإسلامية بمقتنيات نادرة يتجاوز عمرها 400 عام.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أصدقائنا. يلا انطلق.
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة اف ام.
5: تجوال على جدة اف ام.

0: في إنجاز يعكس تميز القطاع غير الربح السعودي وريادته في تبني المبادرات التنموية المستدامة، حققت جمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة جائزة التميز الدولية للمسؤولية المجتمعية المقدمة من منظمة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في العاصمة البريطانية لندن، وذلك تقديرا لبرنامج جودة الحياة الذي نجح في تمكين المستفيدين والانتقال بهم من الرعوية إلى التنمية والاعتماد على الذات. وللحديث أكثر مستمعينا عن هذا الإنجاز وأبعاده، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن محمد القرعاوي. أهلا وسهلا بكم أستاذ خالد، حياكم الله في برنامج تجوال على جدة FM.
1: يا مرحبا فيكم وبالمستمعين الكرام، وأشكركم على الاستضافة الجميلة، وليس بمستغرب على هذه الإذاعة المباركة.
0: الله يسلمك، سعيدين بوجودك معنا. في البداية طبعا نبارك لكم هذا الإنجاز، ونود أن نعرف منك ماذا تمثل لكم حصولكم على جائزة التميز الدولية للمسؤولية المجتمعية.
1: الله يبارك فيكم وبالمستمعين الكرام. فعلا هذه الجائزة أعطت جمعية البر الخيرية في عنيزة قيمة اجتماعية بالعمل والقطاع السعودي، وهي شرف لي يعني شرفت فيها المملكة العربية السعودية، لأن المنافسة فيها دوليا كبيرة ومع مؤسسات حكومية وقطاعات أهلية كبيرة. حصول جمعية البر من القطاع غير الربحي على هذه الجائزة أعطى مصداقية، لأن العمل في القطاعات الأهلية يسير وفق خطة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، هذه الرؤية الرائدة أنها تسير بالاتجاه الصحيح، فهي بحمد الله عز وجل كما رسم لنا قيادتنا وقادتنا في هذه البلاد، نحن سائرون على هذا الطريق بحمد الله تعالى.
0: نعم طبعا يعني محور

0: هذا البرنامج وكيف يسهم بشكل عملي في تمكين الأسرة المستفيدة والانتقال بهم من الاحتياج إلى الاعتماد على الذات.
1: فعلا مثل ما تفضلت أختي الكريمة أن البرنامج جماله أنه نبع من الجمعية ومن حاجة المجتمع والمستفيدين، فهو تحول تنموي في جمعية البر جاء نتيجة دراسة علمية بحثية دقيقة أجراها قسم التخطيط والتطوير عندنا في الجمعية لعلاج ظاهرة جمود وركون حالة أسر مستفيدة استمرت على مدار تاريخها أن تكون متلقية للدعم التقليدي من الجمعيات من إعانة شهرية أو إعانة عينية. جاءت فكرة برنامج جودة الحياة لتخلص وتخرج هذه الأسرة من بوتقة الجمود بالأخذ إلى أن تكون مرتبطة بأن تكون هي أسرة مستفيدة تبحث عن مصلحتها، فربطنا الدعم بما يقدمونه من إنجاز، وهذا سر من أسرار يعني البرنامج. فنحن ولله الحمد المنة لا يعني كثير من عملنا السابق وعمل عدد من الجمعيات تكون المساعدات كالمسكنات للفقر. نحن نريد أن نعيد بإذن الله صياغة العلاقة مع الأسرة عبر منصة رقمية تفاعلية وعبر جمع من النقاط الذكية لكافة أفراد الأسرة ابتداء من الأب ولو كان كبير السن إلى الطفل اللي في مرحلة الابتدائية أن يتكاتفوا لتحقيق هذه النقاط، وهذا ما وجدناه لله الحمد والمنة في جميع مع جميع الأسر المتقدمة لهذا البرنامج.
0: ما شاء الله. طيب حدثنا عن أبرز المؤشرات أو مثلا ما هي المعايير التي يعتمد عليها البرنامج لقياس مدى تقدم الأسر وتحقيق الأثر التنموي المستدام في حياتها.
1: طبعا يعني المطلع على حالة الأسر يعرف أن الأسر تقوم على تحتاج إلى عدد من المعايير، معيار صحي، معيار تعليمي، معيار مهني. فمثلا المعيار التعليمي والمعرفي نهدف من خلاله إلى كسر دائرة توارث الحاجة عبر التعليم، لأن كلما تقدمت الأسرة بالتعليم وارتفع مستواها التعليمي من بنين وبنات في مقاعد الدراسة وحضور الفعاليات الدراسية كلما كانت الأسرة أكثر تطورا وتخرج من العمل التقليدي العادي. فحرصنا أن يدخل الأبناء والبنات كلهم في أنشطة المدارس، كل يعني كافة الأنشطة في المدارس، ويرتقوا بالأسرة حتى الدورات التدريبية. كذلك في المجال الصحي والرياضي نحن نؤمن أن الوقاية الصحية هي أساس استقرار الأسرة، فنطلب منهم فحوصات طبية شهرية شاملة، ولو كانت لا قدر الله عند الأب أمراض مزمنة لكن نقول اذهب إلى المستشفيات خذوا الفحوصات الدورية، فالوقاية خير من العلاج. كذلك في المجال المهني والتأهيلي المحرك الرئيسي للاكتفاء هو أن تجتاز الأسرة يعني مشكلة الفقر أنهم يقتصرون على الأخذ، فنقول لهم اذهبوا أنتم اعملوا، احضروا أنكم تعملون بأسر منتجة، تحركوا باستخراج رخص عمل، فالتحقوا بالوظائف، فإذا التحقتوا أخذتم نقاط وثم حولت هذه النقاط إلى مكافآت شهرية. نقول للأسرة اعرفوا طريقة وكيفية ادخار المال، لا بد أن يكون عندكم، أقمنا دورات كثيرة في الادخار وإدارة المال لكن تكون حبر على ورق. لما قلنا للأسرة إذا جاكم مبلغ لنفترض 1000 ريال اجعلوه في حساب الأب لمدة 3 أشهر حتى تتعودون على الادخار، فإذا وصلتم إلى هذا المستوى بالتفكير وحفظ المال فلكم نقاط تأخذون عليها، بل أنه في بعض الأحيان يأخذون من المكافآت والنقاط ضعف المال المدخر، فهذا أعطاهم طريقة أنكم ممكن تديرون المال الذي بين أيديكم كما يقال وذكره المسؤولون عندنا. ليس المشكلة مشكلة الفقير، ليس مشكلة قلة مال، مشكلة هي إدارة مال. مثلا حتى صار طموحنا عالي مع الأسر حتى نقول

0: للأسر ولو كانت من الأسر المستفيدة، ترى فيكم خير كبير وعندكم مهارات كثيرة، حتى إن كان عندكم تطورات ابتكارية وعمل تطوعي قدموا عليه بالمنصة وخذوا عليه جوائز ونقاط، وهذا ما لمسناه ولله الحمد والمنة. فوصلنا ولله الحمد إلى أن بعض الأسر حصلت على الفئة الأعلى، فئة الريادة، وحصلوا على 1000 ريال شهريا، تعتبر مكافأة خارجة عن المساعدات التقليدية العادية، وهذا صار مصدر تنافس بين الأسر وبين أفراد الأسرة الواحدة. ما عليش أطلت عليكم بهالجانب، لكنه هذا المحور الرئيسي في برنامج جودة الحياة.
1: ما عندك مشكلة أستاذ خالد. طبعا المنظمة الدولية أشادت بمنهجية الجمعية وابتكارها في المسؤولية المجتمعية، حدثنا عن أبرز الممارسات التي تميز تجربة جمعية البر بعنيزة عن غيرها من الجمعيات.
0: فعلا الجهات المسؤولة والمحكمة في المنظمة الدولية أشادت بالبرنامج، لأنه برنامج رقمي تقني شامل لكل يعني جوانب الحياة. بل يعني إذا ذكرت لكم وللمستمعين الكرام بدون مبالغة، انبهرت المنظمة الدولية بالعمق المؤسسي والحوكمة الصارمة في ملفات الجمعية، ودخلوا على ملفات والمستفيدين واطلعوا على الشواهد، ورأوا أن العمل لا مجال فيه للمحاباة أو مجال فيه للتراخي، إنما هو عمل قوي وكله يعني يكون عن طريق رفع بالمنصة الرقمية التي صممت ولله الحمد والمنة من داخل جمعية البر. كذلك لما رأوا الشراكات التكاملية مع جمعية البر في محافظة عنيزة، ورأت شراكة مع التعليم، شراكتنا مع الصحة، شراكتنا مع المؤسسات والجهات الخيرية، عرفت أن الجمعية ولله الحمد والمنة وضمنت أعلى المستويات في أمانها المالي والتقني والفني. كذلك لما رأوا استدامة العمل وأن نريد هذا البرنامج أن يكون أيضا مصدر استدامة مالية للجمعية بما يعود نفعه على المستفيدين، انبهروا من هذا التوجه ومن هذا الجانب، وكانوا فعلا يعني قد ليس تقليلا من الجمعيات أو من عملها، كانوا يقولون يعني لا نعتقد أنه جمعية تطوعية خيرية بهذا المستوى، وهذا ولله الحمد والمنة بفضل الله. ثم يعني ما تريه قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهدي بحمد الله، ممثلة بالتنمية الاجتماعية وزارة الشؤون الاجتماعية والمركز الوطني، بالمتابعة الدقيقة والتغذية الكاملة للجمعيات الخيرية في أنحاء المملكة.
1: نعم، سؤالنا الأخير لك أستاذ خالد، يعني بعد هذا التقدير الدولي، ما هي الخطوات المقبلة التي تعتزم الجمعية تنفيذها لتطوير برامجها وتعزيز أثرها التنموي وخدمة المستفيدين بصورة أكبر؟
0: جمعية البر الخيرية في عنيزة يعني أخذت على عاهلها وحرصت كل الحرص على أن يكون الإسكان التنموي والتمليك المستدام ركيزة من ركائز عملها، ولذلك نحن ولله الحمد والمنة مع وزارة البلديات والإسكان وبالتعاون مع جمعيات مع جمعية الإسكان الأهلية سكن، ومع الجمعيات المتخصصة مثل جمعية مأوى وجمعية بنيان، ضمننا تسكين في العام 25 أكثر من 200 أسرة بسكن مجاني متكامل ولله الحمد والمنة. وفي عام 26 بإذن الله تعالى سنحقق أعلى من المستهدف، سنحقق بمشيئة الله 250 أسرة يعني تأمين المسكن التام الكامل لهم. وتصوروا أن الأسرة إذا أمن لها المسكن قضى المسكن بإذن الله تعالى على كثير من المشاكل الاجتماعية النفسية الأسرية المالية. لدينا بإذن الله تعالى توسع في الجمعية بنمذجة العمل، ونسعى إلى نقل خبرتنا إلى الجهات الأخرى كلها، ونحن نمد جسور التعاون مع كل الفئات الأخرى بالجمعية. ولله الحمد والمنة لدينا هاجس كبير وهو تعزيز الاستثمار مع كافة الشركات.

0: كبرى المؤسسات بمشيئة الله تعالى نضمن استمرارية العمل في هذه الجمعية العريقة بتوفيق الله عز وجل، ثم بشراكاتنا مع الجهات الكبيرة بمشيئة الله تعالى. ويعني إطلالتكم وإضافتكم أنتم على هذا المشروع هو لبنة من هذه اللبنات الجميلة.
1: الله يسلمك، واجبنا أستاذ خالد، نشكرك جزيل الشكر المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن محمد القرعاوي، شكرا لوجودك معنا اليوم في برنامج تجوال.
0: وأنا أشكركم وأشكر المستمعين الكرام، وأسأل الله أن يجعلنا وياكم متعاونين على البر والتقوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع اشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: من أخبارنا لهذا اليوم بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة وبإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة. نظمت وكالة الإمارة لشؤون الحج والعمرة بالتعاون مع مكتب إدارة مشاريع الحج في برنامج خدمة ضيوف الرحمن حلقات نقاش لاستعراض التحضير المبكر لموسم حج عام 1448 للهجرة. وشارك في حلقات النقاش التي استمرت لثلاثة أيام ممثلو 60 جهة معنية بخدمة قاصدي المشاعر المقدسة. استعرض ممثلوها نتائج أعمال موسم الحج الماضي 1447 للهجرة، وخرجوا بعدد من المقترحات وتوصيات الرامي إلى تعزيز الإيجابيات المتحققة وسبل تطوير الخطط ودعم الجهود الاستباقية ورفع مستوى التكامل والمواءمة وكفاءة التنسيق بين الجهات وبناء فهم مشترك للأدوار والمسؤوليات لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية ووضع آليات للمعالجة الاستباقية للتحديات التشغيلية وصولا إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

تصدرت الروثانة أسواق الرطب في المدينة المنورة مع انطلاق موسم التمور لهذا العام بوصفها أشهر الأصناف المحلية وأكثرها طلباً لما تتميز به من قوام طري وحلاوة معتدلة وجودة عالية جعلتها الخيار الأول لدى المستهلكين. ويشهد موسم الرطب في المدينة المنورة حراكاً تجارياً متزايداً مع بدء طرح الإنتاج المحلي في الأسواق، إذ تستحوذ الروثانة على النسبة الأكبر من المبيعات خلال ذروة الموسم التي تمتد حتى نهاية شهر أغسطس وسط وفرة من في المعروض وإقبال من الأهالي والزوار. وتعد الروثانة من أبرز أصناف الرطب التي تشتهر بها المدينة المنورة، إلى جانب أصناف أخرى مثل الربيعة والبرني واللونة، والتي تحظى بمكانة مميزة في الأسواق المحلية.

0: تتميز بتنوع خصائصها وجودتها بما يعكس ثراء الإنتاج الزراعي للمنطقة. ويسهم موسم التمور سنوياً في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمدينة المنورة من خلال دعم المزارعين وتحفيز عمليات البيع والشراء في الأسواق المركزية وتعزيز مكانة المنطقة بوصفها إحدى أبرز مناطق إنتاج التمور في المملكة.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الاكبر والقصة الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الاحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية دوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
4: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. في خطوة استراتيجية تطلق أكاديمية طويق مبادرة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وذلك لبناء القدرات الوطنية في تطوير الحلول السحابية المبتكرة، وتفتح آفاقا جديدة لمستقبل الطلاب والرواد. الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبد العزيز الحمادي.
5: اليوم هذه المبادرة هي امتداد لعدد من المبادرات التي تم إطلاقها في فترة مبكرة، وكان آخرها ما تم العام الماضي من إطلاق مبادرة تمكين وتطوير وتدريب أكثر من 3000 مطور سعودي وسعودية على مستوى المملكة العربية السعودية، ولله الحمد تم الوصول إلى أكثر من هذا الرقم خلال أقل من عام واحد. تم تطويرهم في مجال التقنيات المتقدمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتولد من هذه الأرقام هذه المبادرة الجديدة والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يعتبر أحد أهم المجالات اليوم على مستوى العالم في بناء الاقتصاد الرقمي، لتكون هذه المبادرة عبارة عن محرك لنشر المعرفة وبناء القدرات اليوم الوطنية في تمكين مثل هذه الطاقات المتوفرة في البلد، ويستفيد منها المئات والآلاف من الأشخاص السعوديين والسعوديات على مستوى المملكة العربية السعودية عبر برامج مقدمة حضورية وكذلك أونلاين عبر معسكرات تمتد من أسبوع إلى قرابة الشهرين.
4: ومن أكاديمية طويق إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. احتفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمنجزات 5 سنوات وإطلاق استراتيجية 2026-2030، وذلك لتعزيز التعليم والبحث والابتكار. المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح العنزي.
6: اليوم جامعة الإمام تحتفي بهذه المنجزات، اليوم هو حفل إطلاق استراتيجية، وبنفس الوقت هو حفل أيضا لما تحقق من منجزات خلال 5 سنوات الماضية. اليوم حنا نختتم الاستراتيجية السابقة 21-25، واليوم نطلق الاستراتيجية الجديدة للجامعة 26-30 إن شاء الله تعالى. طبعا حاملين هذا اليوم بهذا الحفل ب هذه المنجزات التي تحققت، ونحتفي أيضا برؤى مستقبلية إن شاء الله تعالى سوف تتحقق قريبا بإذن الله تعالى.
4: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بحائل. تقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي خدمة الإسعاف الجوي في منطقة حائل، والتي تهدف إلى التدخل السريع لإنقاذ الحياة ونقل الحالات الحرجة من المواقع النائية أو الحوادث إلى المستشفيات. وتجسد هذه الاستجابة مستوى العناية التي توليها المملكة العربية السعودية للقطاع الصحي. مدير فرع الهلال الأحمر السعودي بحائل عبد الرحمن اليحيى.
7: خدمة الإسعاف الجوي من الخدمات الإسعافية الجليلة والنوعية، يعني ولله الحمد أثرت بشكل مباشر في تقليص زمن الاستجابة والوصول إلى البلاغات في المناطق الوعرة والنائية بالذات، وهي مساند للفرق الإسعافية الميدانية الأرضية، وغطت ولله الحمد جميع أرجاء منطقة حائل في تقديم خدماتها.
4: إذن بهذا مستمعنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، لقاؤنا يتجدد بكم إن شاء الله في جولات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعنا الكرام استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري. نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. مركز اليونسكو الإقليمي يستعرض إطارا عمليا لضمان جودة برامج محو الأمية خلال ندوة دولية. البلديات والإسكان تؤكد أهمية التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية حفاظا على الصحة العامة. معهد سرب يعلن عن فتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في تخصصات صناعة الخطوط الحديدية. أمانة منطقة جازان تهيئ الحدائق والواجهات البحرية لاستقبال الزوار خلال الإجازة الصيفية. صندوق التنمية السياحي يختتم هاكاثون العلا ويتوج المشاريع الفائزة. أخيراً مع الأرصاد، توقعات لهطول أمطار رعدية على جازان عسير والباحة مع رياح نشطة تمتد إلى نجران، كذلك على الشرقية حائل المدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل إلى جازان. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامجنا اليومي تجوال، لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم. من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.

جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: المملكة تعزز مكانتها شريكاً استراتيجياً عالمياً لقيادة المستقبل الرقمي وتشكيل ملامح التكنولوجيا الذكية للمجتمعات. حلبة كورنيش جدة تتأهب لإشعال حماس العالم في الافتتاحية التاريخية لبطولة السيارات الكهربائية في سباقات ليلية مبهرة. مبادرة السعودية الخضراء ترسم خارطة طريق بيئية طموحة تعيد ابتكار النظام البيئي عبر حلول علمية مبتكرة ومستدامة. فيلم توي ستوري 5 يكتسح شباك التذاكر السعودي في مغامرة سينمائية ساحرة تخطف الأنظار وتلامس قلوب الصغار والكبار. وختاماً، السماء شهدت مرور كويكب عملاق بالقرب من الأرض في عبور تاريخي آمن يؤكد دقة الرصد الفضائي وسلامة كوكبنا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.

السلام عليكم. وبدأت الإجازة الصيفية واللي أصبحت في السنوات الأخيرة تمثل تحدي نظرا لأنها أصبحت أقصر من السابق، وبالتالي تحتاج إلى تخطيط دقيق يوازن ما بين الترفيه وأيضا الاستراحة، استراحة محارب، والاستفادة من هذه الأوقات. ولذلك كل أفراد الأسرة معنيين بوضع خطة تراعي كل هذه الجوانب، وخصوصا بعد عام دراسي طويل. اليوم

0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميل محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور سالم باشميل، الخبير المالي ومستشار مؤسسة ريالي غير الربحية. دكتور سالم، من منظور مالي وأيضا شخصي، كيف يمكن للأسرة بشكل عام استثمار الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع مستقبلا؟ خلينا نبدأ من تحدي التخطيط لستين يوما، وهي الإجازة الصيفية. لا شك أن التخطيط لها يمثل تحدي كبير، وخصوصا لاحتياجات مختلفة ومتنوعة لدى أفراد الأسرة، ما بين الترفيه وأيضا الاستراحة، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه الإجازة.
1: أهلا وسهلا أستاذ عزام، وسعيد بهذه الاستضافة، وأجازة سعيدة للجميع بإذن الله عز وجل. الاستغلال الأمثل للأجازة الصيفية ينطلق من مفهوم الحاجات والرغبات. هذه الحاجات والرغبات هي ليست قاعدة عامة، يعني في كل الأوقات الحاجة ثابتة، وفي كل الأوقات الرغبة ثابتة. تختلف الحاجات والرغبات باختلاف الزمان والأفراد. فأنا اللي أبغى أقوله اليوم، الآن في الأجازة الصيفية، في طول السنة كنا نقول الدراسة هي حاجة ضرورية، والاستمتاع الزائد والألعاب الزائدة والسهر أحيانا مع أفراد الأسرة هذه رغبة نحاول نضبطها. الآن في الأجازة لا، بنقول الحاجات الأساسية في الأجازة هي الاستمتاع والترفيه والتلطيف على النفس والتوسعة على الأهل، هذه أساسية. الأشياء الأساسية في الأجازة هي الاستمتاع. لذلك لما عند خطة للأجازة يجب أن يكون 70% من فقراتها ممتعة للذين بذلوا 10 أشهر من الدراسة والتعليم. ما ينفع أنا كأب وأم نسوي برنامج الأجازة يعني تعلم وتطوير ودراسة وقراءة، لا، هي فترة نقاهة وأجازة لهؤلاء الطلاب والطالبات. فلذلك نسوي الخطة، أنا الأب والأم أجلس مع الأبناء أقول لهم الأجازة هي تكريما ويعني مقابلة لهذا الجهد اللي بذلتوه طول السنة، حددوا الأشياء اللي تستمتعوا فيها، أنا كرب الأسرة أحاول أوفر لها الميزانية اللازمة، ولكن هذا لا يعني أن تكون 100% للأجازة معناه استمتاع. زي ما كنا نقول أيام الدراسة، مو 100% دراسة، لا، في جزء 30% 35% للاستمتاع والترفيه في نهاية الأسبوع. فبشكل أساسي أركز على أمرين. الأمر الأول، من يضع خطة استمتاع بالأجازة الطلاب والطالبات، يمول هذه الخطة الأب ورب الأسرة. الأمر الثاني، يستحسن أن يكون فيها 30-35% من الوقت لتطوير المهارات وصقل الهوايات حتى يستمتعوا وأيضا يستفيدوا.
0: طيب، رح نجي لموضوع التطوير، لكن في كثير من الآباء الآن، لأنه الإجازة أصبحت أقصر من السنوات الماضية، عنده تحدي كيف يخطط لهذه الإجازة، وخصوصا أنه يحاول أنه يزامن إجازته مع إجازة أبنائه. هذا التحدي كيف يتغلب عليه الأب تحديدا اللي موظف؟
1: طيب، أول حاجة يعني أنا أقول دائما لا تخلي الأعباء كاملة عليك رب الأسرة. أنت الآن في الأجازة، يعني أنا شفت تجربة أمس أحد الزملاء عرضها علي، يعني وشفتها تجربة ناجحة. هو أنا كأب عندي اهتمام معين، أبغى أهتم بقضية أنه في هذه الأجازة يعني يهتموا أولادي بأجسادهم بممارسة الرياضة، ويهتموا مثلا بالقرآن وحفظ القرآن وبعض الأشياء المهارية في تعلم اللغة الإنجليزية. حط أهداف وحط جوائز، قل لهم أنا حوفر لكم الأساسيات، هذه ما فيها كلام، تستمتعوا في الأجازة وهذه ميزانيتها. اللي يبغى شيء إضافي، مبلغ مالي إضافي، أسوي لكم مسابقة مثلا حسب أعمارهم، اللي يحفظ كذا كلمة في اللغة الإنجليزية أو كذا جملة، أو اللي يحضر هذا الكورس الأونلاين حياخذ هذه المقابل المالي، اللي حيواظب على ممارسة الرياضة حياخذ هذا المقابل المالي، اللي حيحافظ على حفظ جزء من القرآن أو تلاوة جزء من القرآن فأنت حط الأهداف. هذه الأهداف بشكل أساسي، ليس

0: ست البرنامج الأساسي للأجازة. الأجازة حتستمتعوا فيها يا أولادي، حطوا خطتكم للاستمتاع، أنا حمول هذه الخطة وأدعمها. اللي يبغى زيادة، يبغى زيادة من التمويل وزيادة من المكافآت، هذه أشياء اختيارية. أنا أجزم لك أخوي عزام والمستمعين والمستمعات إنك حتحقق أهدافك بدون ضغط نفسي عليك، بدون ما أنت تقعد تتابعهم، هم حيجوا يتابعوك. اللي غلق جزء، اللي حفظ، اللي وسوي شاشة في البيت أو لوحة في البيت أسماء أفراد الأسرة والإنجازات اللي صارت. هذا جزء من تسهيل التخطيط علينا. إحنا أحيانا كثيرة نتحمل عبء التخطيط والمتابعة ووضع الأهداف ووضع الحوافز، وهذا ضغط كبير على كل أفراد الأسرة. لذلك خلي جزء هم يحطوا أهدافهم، وهذا الآن ترى يعني ممارسة إدارية في كثير من الشركات. جزء من الأهداف حطها أنت يا موظف لك، أنا كرئيسك في القسم موافق عليها، وتصبح جزء من المؤشرات الأداء بالنسبة لك. فأظن هذا خيار جيد. أنت حدد المجالات يا رب الأسرة أنت والوالدة، قل والله بهتم بالجسد وبالعلم كثقافة وقراءة، وبالإيمانيات كتلاوة قرآن ومحافظة على الصلوات، وبعد كده أنتوا يا أبنائي إذا حققتوا هذا الإنجاز لكم هذا الحافز. حتلاقي في منهم اللي يحققوا ويتحفز، وفي منهم اللي متوسط وفي أقل، لكن هذا لا يؤثر عن أساسيات المتعة في الأجازة اللي أنت وفرتها لكل أفراد الأسرة.
1: طيب التخطيط المالي للإجازة كيف يقدر رب الأسرة أنه يضع خطة مالية تراعي زي ما ذكرت الترفيه كأولوية، ومن ضمنه طبعا السفر وشراء بعض الكماليات؟
0: طيب أول حاجة يعني في يعني مفهوم أساسي في الحياة عموما هو المساواة. هذه المساواة هي اللي تخلق

0: اللي يفهم انه الاجازه تساوي سفر فان لم يسافر هيقول انا ما استمتعت بالاجازه، الاجازه كانت سيئه، الاجازه ما كانت مريحه. خلي كل ما بعد كلمة يساوي حاجة أساسية في حياتنا، يعني أنا أظن إنه الأجازة تساوي المتعة. أنا أهم شيء أستمتع أنا وأسرتي وأبنائي في هذه الأجازة. هذه المتعة قد تتحقق من خلال السفر، من خلال النزهة، من خلال السهر مع بعض، نطلع مع بعض في الحديقة، في تجمع الأبناء الأصدقاء. ركز على إنه الأبناء يضعون خطة الأجازة ممتعة، لا تحط قيود لها تقول والله إذا ما سافرنا معناه أجازة سيئة. لا، إذا ما استمتعنا أجازة سيئة، فركز على الاستمتاع. قضية الإدارة المالية في الأجازة أول حاجة، وأنا بتكلم كثير عن موضوع الإدارة المالية والتخطيط المالي، أبغى أقول في هذه الأجازة احذر من الادخار، لا تدخر ماليا. يعني الآن في هذه الأجازة إذا عندك مبلغ مالي أنت حاطه للادخار وحاس إنه المتعة حتكون أقل، الأجازة الاستمتاع بيها الترفيه حيكون أقل، أقول لا تتدخر في الشهر هذا أو الشهرين، وخلي الميزانية تروح للاستمتاع والمتعة والترفيه في هذا الصيف. ونرجع إن شاء الله مع بداية الدراسة أبدأ أرجع للادخار. هذه من أسوأ الحالات، هذه ذكرني بالإنسان اللي يكون في الطيارة والكابتن يقول حنمر ببعض المطبات الهوائية يقول نطلب شاهي، وقت الشاهي الآن. فأنا الآن بقول مو وقت الادخار الآن. هذه الأجازة لا تدخروا فيها أموالا، واستمتعوا وزودوا بند المتعة والترفيه في هذه الأجازة. الله يجعلها أجازة سعيدة لنا ولأبنائنا جميعا.
1: آمين. وسبحان الله اللي يوسع على عياله بالذات مثلا في الأعياد في الإجازات يكون فيها أول شيء جزء من الترابط، والشيء الثاني كثير من الناس لمسوا بركة في في في التوسيع على العيال، ويمكن في بعض الأحاديث أشارت إلى هذا الموضوع.
0: أكيد أكيد، بل إنه في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فيما معناه إنه شخص درهم أنفقه في سبيل الله، ودرهم أطعم به مسكين، ودرهم صرفه على أولاده خير الدراهم الثلاثة الذي أصرفه على أولاده. هذه قضية أساسية، بس أنا بركز على قضية إنه أحيانا الإنسان يعني يحط الأمر في غير مكانه. إحنا الآن الأولوية في هذه الأجازة إنه الأولاد يشعروا إنه والدهم في الأجازة يعني أنفق عليهم في الترفيه والاستمتاع أكثر من بقية السنة، فيترسخ عندهم إنه الوالد عنده توازن. أيام الدراسة الدراسة هي الأهم، وأيام الأجازة الاستمتاع هو الأهم. فلذلك الآن لو أنا أولادي قالوا لي نبغى نروح، هل نروح حديقة ونلعب ولا نروح مكتبة نشتري كتب، أنا أقول لهم الأفضل نروح حديقة نلعب في هذه الأيام. خلوا الدراسة والمكتبة والأشياء هذه في أيام أخرى. هذه الأيام أيام متعة، لازم نعلم أولادنا أنه كما قال الإمام الشافعي ليس من الحكمة الوقار في البستان. مو من الحكمة أنت في البستان وفي الحديقة وتكون وقور كذا لا، استمتع بكامل المتعة في أماكن وأوقات الاستمتاع.
1: نعم. طيب أستاذنك دكتور سالم وأستاذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. ضيفنا هو الدكتور سالم باشميل، الخبير المالي ومستشار مؤسسة

0: مؤسسة ريالي غير الربحية. دكتور سالم، أيضا في موضوع الوعي المالي، الإجازة كما ذكرت هي الأولوية فيها طبعا للترفيه والاستمتاع، لكن ممكن أنه تكون الإجازة فرصة للتوعية المالية أو لتعليم الأبناء الوعي المالي والادخار وأيضا ترتيب الأولويات؟
1: أكيد أكيد، يعني أنا دائما أقول الإجازة هي فرصة، يعني بين قوسين زي المعسكر التدريبي، معسكر الكورة التدريبي هو معسكر نتقبل فيه الأخطاء، فأنا أعتبر الإجازة هي فرصة لتدريبهم على إدارة الميزانية. إذا عندي أنا الآن في البيت شاب أو شابة في المرحلة الثانوية، أسلمه ميزانية الشهر الأول في الإجازة وأحط له الأسس وأخليه يمارس هذه الإدارة ويخطئ، وأنا عارف أنه حيخطئ، وأجمع الأبناء وأقول لهم أخوكم وأختكم يمسكوا الميزانية سووا كده، هذا الشيء لو سويته وأخليه يتدرب. مرحلة ثانوية أدرب على إدارة الميزانية، المرحلة المتوسطة أعطيه ميزانية تطلع عن نهاية الأسبوع، نبغى نطلع إن شاء الله البحر، هذه ميزانية حق البحر، سوي لنا خطة. خلي الأبناء، وخلي في بالك أيها الأب والأم إنه مرحلة خطأ، يعني أنا أبغاه يتعلم ويخطئ. اللي يبغى أولاده من أول ممارسة لا يخطئون، هذا يطلب حاجة محال. كلنا أول ما بدأنا نكتب في المدرسة كتبنا الألف وكتبنا الباء، ومن ذلك بدأ منا الشعراء والأدباء وكتاب القصص. إذن هذه أول حاجة، أدربهم على أشياء مالية محدودة. في الثانوية أعطي ميزانية الشهر، في الابتدائية دي ميزانية رحلة، وأدي فرصة لهم أنهم يتعلموا ويخطئوا ويتعلموا ويخطئوا. تأكد أنه لو مارست هذه أكثر من أجازة صيفية وفي بداية الدراسة، بإذن الله بعد سنة سنتين حيفرقوا كثير عن الشخص الذي ما تعلم وأتقن هذه المهارات. أمر آخر جيد في الأجازة، إذا عندك أهداف تبغاهم يحققوها، إنك تحط حوافز مالية. أنا دائما أقول لا تعطوا حوافز مالية على الأساسيات. ما ينفع أقول لابني إذا ذاكرت حديك مقابل مالي، أو إذا صليت حديك مقابل مالي، لا، هذه لا تعطي عليها. لكن في الأجازة، إلا إذا حفظت كلمات إنجليزي، إذا أتقنت الدورة هذه في الكمبيوتر، إذا مارست الرياضة بشكل معين، إذا سويت هذا الإنجاز، إيه في مكافآت مالية. فأعطوا أبنائكم مكافآت مالية معقولة ضمن جهد وإنجاز حبوا أنهم يحققوه في هذه الأجازة الصيفية.
0: طيب، أول ما تبدأ الإجازة يتفاجأ الآباء والأمهات أنهم قطعوا وعود طول العام، وحان الآن وقت سدادها. إذا نجحت بشتري لك آيباد، إذا نجحتي بشتري لك بلاي ستيشن، أو العكس. كيف؟ أنا ما أقول كيف إنه يقدر يتملص، لأنه مدام إنه وعد لازم يوفي، لكن كيف يقدر يعني يحط ميزانية يفرح فيها عياله بما وعدهم، والشيء الثاني ما تأثر على ميزانية الشهر الجاي؟
1: طيب، هذه القضايا قضية مهمة جدا. ترى الأبناء يعني أكثر تذكرا لوعودنا، حتى الوعود الآنية، نهاية الأسبوع حوديك البقالة، ما حيفوت لك إياها. لذلك نتعلم إحنا كأولياء أمور إنه لما نوعد بحاجة فعلا حنقدر نوفيها. أما وقد وصلنا إلى هذا الأمر وعدنا أولادنا بهدايا إذا حققوا إنجاز معين، إذا هذا الإنجاز تحقق يجب أن نحقق لهم الشيء اللي طلبوه. إذا وعدناهم بلعبة أو بآيباد أيا كان، يجب أن نحقق لهم هذا الأمر. ما عندنا قدرة نتفاوض معهم، نقول لهم والله أنا وعدتكم بآيباد الآن، إذا ممكن نخليه مثلا بعد شهر أو بعد شهرين، وأضيف لكم حاجة أخرى مثلا معها، حاجة معقولة. وإذا قالوا لا نبغاها الآن، نصيحتي عشان ما يبدأوا بعد كده يشكوا في وعودك، حقق لهم اللي وعدتهم به. ومعليش، هذه دورة تدريبية للآباء والأمهات، إذا تبغوا توعدوا أتأكد أنك تقدروا تحققوا، لأنه الأولاد تبارك الله عليهم ما شاء الله تبارك الله، إذا وجدوا فرصة وتحدي ينجزوا، يعني ينجزوا ويحققوا هذه التحديات. أمر آخر، دائما لما وعدتهم بالنجاح بتفوق حيكون لكم هدية معينة أول السنة، أنت حط في بالك أنه حيحققوا، لانه انت تتمنى انهم يحققوا، انت ما حطيت الانجاز هذا وتتمنى انهم ما يحققوه. فدغري اذا القضيه هذه تساوي 1000 ريال قدامي 10 شهور، كل شهر احط 100 واجمع ال1000 واقول باذن الله، باذن الله انه ابني او بنتي يحققوا هذا الانجاز، وباذن الله اني اديهم ال1000 ريال. يعني انا ما احط الهديه والانجاز.

0: الجاز واقول يا رب ما يحققوا، لا اقول يا رب يحققوه وياخذوا الألف ريال. فاذا المره هذه نتعلم ايها الاباء والامهات انه اذا وعدنا نوفي ونخطط لهذا الايفاء من اول ما اصدرنا هذا الوعد.
1: نعم. طيب في الجانب الثاني الزوجات، فيها بعض الزوجات وهم الأغلبية يراعون الجانب المالي والضغوطات بالذات في المواسم اللي تمر على أزواجهم، لكن في الجانب الثاني زوجات عندهم داء المقارنة، فلانة زوجها سفرها في الدولة الفلانية، وفلانة زوجها يعني اشترى لها الشيء الفلاني، بالذات في أوقات الإجازات. كيف يمكن للزوج يتعامل مع هذه الحالة دون أن يخل بسير سفينة الزوجية بسلام رغم هذه الأمواج العاتية؟
0: طيب أنا دائما أقول ما في مقارنة بين أمرين في هذه الحياة مكتملة. يعني أنا الآن لو جيت بقارن بين سيارتين أقول أي سيارة أفضل؟ بشكل عام ما أقدر أصدر حكم، حقول والله أفضل في إيش، أي سيارة أسرع؟ ترى هذه أسرع، لكن لما نيجي في الاسترشاد أو الترشيد في الوقود هذه أسوأ. فكل سيارة فيها مميزات كثيرة جدا وفيها عيوب كثيرة جدا. فإذا أنا بقارن، يعني الكلام للكل، للأزواج والزوجات عشان لا ندخل في تحيز لأحد الطرفين، إذا أنا بقارن أقول والله فلانة، أنا كزوج ببدأ بالأزواج، إذا أنا كزوج أقول والله فلانة طبخها ممتاز، أحسن ست بيت، بيتها دائما مرتب، خلي بالك طب هذه اللي بيتها مرتب وأحسن ست بيت وطبخها ممتاز يمكن تكون أقل متابعة في دراسة الأبناء. فإنت تبغى الباكج كامل، خذه كامل، لا تيجي تقارن الجزء اللي أنا ضعيف فيه وتقارني فيه، لا قارني في كل الأشياء. ونفس الشيء يقول للزوجات، إذا هذه يسفرها زوجها في الصيف قارني بكل الأشياء، أنت ساكنة مثلا ممكن تكوني في بيت أوسع، أولادك يدرسوا في بيئة أفضل، عندك سفرياتين ثلاثة في السنة أماكن أقرب، عندك توسع مثلا في قضية الهدايا. دائما المقارنة بجانب واحد ظالمة. أنا الآن لو تجيب لي أحسن سيارة في الدنيا وأبغى أخليها سيئة أبغى أقول لك ما توفر بنزين، أبغى أقول لك ما فيها كراسي كثيرة، تكفي بس 4 كراسي ما تكفي 8، الباص أفضل منها. أقدر أحط معيار وأخلي السيارة اللي في ذهنك ممتازة سيئة. لذلك المقارنة إذا باهب كل الجوانب في الغالب هي فيها نوع من العدل، ليست المساواة. أنت في جوانب متميز فيها أخويا عن أخويا الثاني، وأيضا في جوانب متميز فيها أخويا عزام عن أخويا الثاني. في بشكل عام لما نيجي ناخذ الكتلة كاملة هنلاقي انه في بين المجموعة عدل، اخذ جوانب وفقد جوانب وهكذا. لذلك المقارنات هذه اللي تصير انا في ظني المعيار فيها انه ما ينفع ناخذ معيار واحد، حياتنا بشكل عام متوازنة، الله ادانا نعم وادى الاخرين ايضا نعم.
1: انا اتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور سالم باشميل الخبير المالي ومستشار مؤسسة ريالي غير الربحية، شكرا جزيلا لك يا دكتور.
0: شكرا أخوي عزام، وشكرا للمستمعين والمستمعات. نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
4: نقاش على جدة اف ام.
5: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن الطرق المثلى لاستثمار الإجازة لكل أفراد الأسرة. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ حسن الزهراني، مستشار التدريب والتطوير. حياك الله أستاذ حسن، كيف يمكن استثمار الإجازة بالنسبة للطلاب والطالبات لتنمية مهاراتهم دون أن يخلوا بالغرض الأساسي من الإجازة كمحطة لشحن الطاقة والاستمتاع؟
6: حياك الله أخوي عزام، أهلا وسهلا بك، ويسعدني أن أرحب بك وبإذاعة المتميزة الرائعة إذاعة جدة وبالمستمعين الكرام. الحقيقة نحن الآن في محك الإجازة الصيفية، اللي هي عادة ليست مجرد راحة فقط، بل هي تعتبر فرصة إنه الإنسان يستثمر في نفسه، يستثمر في بنائه. والشاب الحقيقة لابد في بداية الإجازة أن يضع له خطة تشمل هذه الخطط، مهارات جديدة، مثلا قراءة كتب، التحاق ببرامج تدريبية، ممارسة رياضة، الاشتراك في الأعمال التطوعية. ولا شك أنه في مملكتنا الغالية نماذج كبيرة جدا للشباب الذين استثمروا إجازاتهم في تعلم مهارات مثلا مثل البرمجة، التصميم، التجارة الإلكترونية. كل هذه ربما لاحقا تحولت إلى مصادر دخل لهم وأصبحت مشاريع ناجحة في حياتهم.
5: بعض الأسر حتى الآباء والأمهات يقولون نحن منهكين من 10 شهور دراسة، فخلينا في هذا الشهرين نستمتع ولاحقين على التعب والدراسة والبرامج والتخطيط. كيف ممكن ترد عليهم أستاذ حسن؟
6: أتفق معك. الحقيقة ربما أحيانا بعض الناس يعتقد أن الإجازة الصيفية هي مجرد لهو ولعب ونوم أمام وسائل التواصل التي ربما ضيع كثير من الأوقات. لذلك نقول لهم كل الناس اللي أخذوا إجازاتهم بعد ما يعودوا من الإجازة، خاصة في أتكلم في قضية ضياعها بدون هدف، حتى بعد الإجازة بعدما يعودون يقولوا يا الله الإجازة انتهت بسرعة، خلصت، ما استفدنا شيء، ما استمتعنا، ما ارتحنا، ما كذا. لذلك هم ضيعوا الوقت ولم يستفيدوا منه. لذلك دائما نقول كل الناس اللي يبحثون عن الراحة فهي موجودة حتى في العمل، حتى في العمل أتكلم عن المخطط الذي ينبع من الذات. أنا مو شرط أني لما نكون مثلا أقول تعال يا شاب أو شابة استفيدي من وقتك معناته أني أضغط عليه. لا، الأوقات العمل، أوقات الدراسة ربما تكون في أشياء خلينا أقول خارجة عن إرادتنا، أو خلينا أقول هي مجبرين فيها أننا نداوم من الصباح لكذا. لكن لما تكون بإرادتي أنا عمل منظم، أنا اللي أبغاه، الأشياء اللي لي شغف فيها، شغف في القصة، في القراءة، في التصوير، في التصميم، في كذا، هي تعتبر مهارة ثانية أنا ممكن أني أكتشفها وتكون مناسبة لي أن أستمر فيها، حتى ربما أحيانا قد تكون في التخصصات أو ربما أحيانا قد تكون في الحياة بشكل مستمر. لذلك حتى وإن ضاعت الإجازة كلها في لهو ولعب، ستكون ربما يكون يعود وبال على الأسرة وربما أيضا على الشاب أو الشابة إذا كانت ضاعت بدون أن يستفيدونها. لذلك خطط ثم نفذ ثم ابدأ في شيء تحبه وترغبه وتنمي مهاراتك فيه، لأنه المهارات دائما تبدأ من ما يحسه ويحب الإنسان ويكون شغوف فيه.
5: نعم. طيب كيف يمكن للشاب أو الشاب اكتشاف مهاراتهم وشغفهم استثمارا للوقت وقت الفراغ الموجود في الإجازة؟
6: ممتاز. وهذه ربما أحيانا من الفرص الجميلة إنه

0: الشاب والشابة يكتشف هذه المهارات. المهارة لا تكتشف بالجلوس أو مثلا الاستمتاع أو بضياع الوقت، إنما بالتجربة. أنصح دائما الشباب بتجربة مجالات مختلفة، التطوع مثلا، الإعلام، البرمجة، التصوير، مثلا القيادة، الأعمال الحرة. كثير من الشباب يكتشف ميوله من خلال هذه المشاركات. الفعاليات التي تقام في الصيف كثيرة ومتنوعة جدا، لا تقف مكتوف الأيدي، جرب أيتها الشابة أو أيها الشاب كل هذه الفعاليات، ادخل في هذا المجال وتجرب في هذا وتعلم من هذا وشوف نفسك أنت فين بالضبط، أين تجد شغفك من خلال الممارسة. حتى الأشياء اللي ما تحبها جربها، ما إحنا زي ما قلنا في حق التجربة. المشاركات هذه والفعاليات هذه أو المبادرات تصبح أحيانا صقل لموهبة معينة ربما تكون مخفية الشاب ما يعرف عنها، فلما يدخل يجد شغفه فيها وبالتالي يستمر عليها. لذلك نبحث عن كل شيء يمكن أن نتعلم منه مهارة ثم نكتشف شغفنا من خلال ممارستها.
1: طيب، في ظل كثرة المحتوى الرقمي، كيف يمكن للشاب أنه يختار الدورات التدريبية اللي تكون مفيدة له في مستقبله سواء الدراسي أو المهني؟
0: صحيح، في الحقيقة المستوى المنتشر كثير جدا وليس كله مفيد، لذلك دائما ننصح الشباب أن قبل أن يدخلون إلى أي مجال أو أي محتوى يسألون ما هو هذا المحتوى ومن يقدمه ومن هي الجهة التي تقدم هذا المحتوى. بعض الجهات غير موثوقة، لذلك أبحث عن وأتأكد عن الجهة التي تقدم هذا المحتوى، ثم أبحث عن المدرب أو المسؤول خلف هذا المحتوى من هو، ثم أقارن بما يمكن أن أستفيده، ما هو الهدف الذي سأخرج به من خلال دخولي في هذا المحتوى. هل سيفيدني مثلا في دراستي، يفيدني في عملي، يفيدني في حياتي؟ الاختيار الصحيح دائما يوفر الوقت والجهد ويجعل التعلم كأنه استثمار حقيقي وليس مجرد متابعة عابرة.
1: طيب، متى يبدأ هذه الدورات؟ لأنه فيه وجهة نظر وتوقع أنها لها نوع من الوجاهة، أنه يقول أول أسبوع يكون استرخاء وراحة وأنه نفصل ما بين العام الدراسي الطويل، وبعد الأسبوع الأول نبدأ نفكر في دورات، نفكر في تطوير مهارات، نفكر في جداول يومية، نفكر في أي شيء له علاقة بالتخطيط. تتفق مع هذه الاستراتيجية؟
0: أتفق وبقوة، لأنه دائما الإنسان عندما يكون عنده مهام معينة ثم تنتهي فيبدأ في مهمة أخرى لا يبدأ بشكل مباشر، بل يأخذ وقته ويأخذ راحته ثم يفكر، يخطط، يعرف ماذا يريد، ما هي المهارات اللي مثلا اللي الناقصة لديه ويبدأ يصقلها، ما هو الجدول اللي ممكن يناسبه وبالتالي يبدأ عليه. لذلك حتى وإن كنا نأخذ برامج أو نأخذ دورات أو نقرأ كتب، لا نجعل كل الإجازة أو كل الفترة إنها دورة في قراءة في كذا، لا، نوزعها. لابد أن يكون هناك جدول منظم، من خلال هذا الجدول نستطيع أن نوفق ما بين الراحة، ما بين القراءة، ما بين الاطلاع، ما بين الممارسة، ما بين الزيارات العائلية، ما بين الزيارات مثلا الاجتماعية، ما بين صقل المواهب اللي موجودة عندنا سواء مهارات القيادة، حل المشكلات، التواصل، الأشياء اللي ممكن تساعدنا وتكون معينة لنا في حياتنا.
1: طيب، أستأذنك أستاذ حسن وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: نقاش على جدة اف ام.
6: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية. أجدد الترحيب بضيفي الأستاذ حسن الزهراني، مستشار التدريب والتطوير. أستاذ حسن، ما هي الدورات التدريبية والبرامج التطويرية اللي تساهم في بناء القدرات لدى الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية؟
7: الحقيقة هناك العديد من الدورات التي ينبغي للطالب أو الطالبة أو الشاب والشابة الانخراط فيها، هي الدورات التي لا تقدم فقط معلومات حيث أصبح المعلومة يعني متوفرة، اللي غالبا تصنع تجربة، مثلا تمنح الشاب ثقة وتنمي مهاراته. اليوم تتوفر الحقيقة العديد من البرامج النوعية سواء كانت حضوريا أو عن بعد في مجالات متعددة، مثل مجالات التقنية، القيادة، ريادة الأعمال، المهارات الشخصية، الدورات اللي تجعل التعلم أكثر سهولة من أي وقت مضى ومن خلال التطبيق، لأنه هذه تعتبر من مهارات المستقبل اللي يمكن أن يبحث عنها أيضا كذلك من خلال الدورات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، الدورات الخاصة بالقيادة، بحل المشكلات، مهارة التواصل. كل هذه من المهارات التي تعتبر مهارات المستقبل ويحتاجها الشاب والشابة.
6: اليوم في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي، صار فيها موضوع أنه تحصل على دورة في أي تخصص بالذات أونلاين، يعني صار أسهل من أول. كيف يمكن اختيار الدورات المناسبة لكل عمر؟
7: جميل. الدورات الحقيقة الخاصة أونلاين أصبحت الآن متاحة للجميع، وبالتالي أصبح أي شخص ممكن الدخول عليها بسهولة، بعكس السابق عندما كانت مثلا تقطع مسافات أو ربما حين قد تكون غير متوفرة. لذلك ينظر الإنسان إلى هدفه من الحصول على هذه الدورة. طبعا إذا كانوا صغار يفضل أن يستعينهم بأسرهم أو بالمربين الذين يمكن أن يساعدونهم في الدخول على هذه البرامج والدورات التي تفيدهم. أما بالنسبة للشباب والشابات فيعرفون ما هي المهارات التي تنقصهم، يعني دائما هناك في فجوة، الناس عادة تعرف الأشياء اللي تنقصها، وبالتالي تبحث عن هذه البرامج وهذه الدورات اللي تحتاج أن تنمي مهاراتها، تنمي قدراتها فيها، فتنخرط فيها من خلال الدخول في هذه البرامج، وتتأكد أيضا من موثوقيتها ومن الجهة التي تشرف على هذا البرنامج.
6: بالنسبة للساعات التطوعية، لا شك أنه التطوع له أثر ليس فقط في اكتساب المهارات، بل حتى في تكوين العلاقات، وأيضا الجانب النفسي، يعني الشعور بأنه أنت منجز، بأنه أنت مفيد للمجتمع. كيف يمكن تنمية ثقافة التطوع خصوصا لدى الآباء والأمهات، بحيث أنه يمنحون أبنائهم هذه الفرصة لأن يمارسوا هذا النشاط اللي ينعكس ليس فقط على تنمية المهارات كما ذكرنا، بل حتى على جانب الإنجاز والجانب النفسي؟
7: صحيح، الحقيقة التطوع يعتبر مدرسة

0: يمكن من خلالها تنمية المهارات اللي ما قدرنا مثلا ننميها في أوقات الدوام أو أوقات الدراسة. لذلك لابد لكل أب أو أم أو ولي أمر أن يخرط أبنائه أو يبحث عن مثلا الجمعيات أو الجهات التطوعية اللي ممكن تساهم في تنمية قدرات الشاب من خلال هذه البرامج. البرامج التطوعية فيها فوائد كثير جدا على مستوى الشخصي وأيضا على مستوى المجتمع. فالتطوع مفيد في بناء العلاقات زي ما تفضلت. كثير من الشباب الذين يمارسون التطوع بنوا علاقات وتواصل يعني فعال مع جهات أيضا يتعلمون مهارات القيادة، مهارات حل المشكلات، مهارات التواصل مع الآخرين. كل هذه بنيت من خلال تواجدهم في هذه الجمعيات أو في هذه الأشياء التطوعية، وبالتالي تعلموا واستفادوا وفادوا أنفسهم وأيضا مجتمعهم من خلال المساهمة في هذه البرامج وفي هذه الأشياء التي ربما أيضا قد تكون أحد الأشياء اللي بنوا عليها تخصصاتهم في المستقبل، فأصبحت هي وسائل للتكسب من خلالها، من خلال هذه الخبرات التي اكتسبوها في مجال التطوع.
1: نعم. طيب سؤالي الأخير لك أستاذ حسن، كيف يمكن في الجانب الآخر للآباء والأمهات أنه يستغلون الإجازة لتطوير مهاراتهم سواء بدخول دورات أو تعلم مثلا رياضات مثل السباحة أو غيرها؟ لأنه أحيانا الآباء والأمهات ينسون أنفسهم مع الإجازة ويحطون الأولوية لأبنائهم.
0: أتفق معك. الحقيقة أنه هذه الإجازة تعتبر هي راحة للجميع، وهي بالتالي نحتاج دائما أن نبنيها كأسرة كاملة، نخطط في كل ما يمكن أن يخدم الأسرة في كل المجالات. فبالتالي هي نقدر أن ندخل أيضا دورات مع أولادنا، مع بناتنا، مع أسرنا، وأيضا نقدر ندخل أيضا في مجالات تطوعية معهم قد تكون هناك
1: والمشاركة يعني تنمي العلاقات بشكل أكبر.
0: بالضبط، هذه المشاركات تنمي العلاقات وأيضا تجعل ما بين الأسرة التي ربما حين قد يكون فيها أمر ونهي في وربما طلبات، لما تدخل مع مشاركة في مجتمع تجد بينهم مثلا أكثر انفتاح، أكثر مثلا علاقات، أكثر تواصل، يكتشفون أيضا بعض المهارات التي ربما تكون عندهم وينمونها. فكل الأسرة تشارك في كل هذه المجالات، تشارك في البرامج التدريبية، تشارك في الأعمال التطوعية، تشارك في كل ما يساعدها وينميها، أيضا في زي ما تفضلت في مجالات أخرى، في السباحة، في التسلق، في الهايكينج، في مثلا معرفة بعض الأماكن، في المسابقات، أشياء كثيرة.

محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

0: الخيار. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
5: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
6: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها بيوت

0: الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية. صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال
1: ما بين صافرة البداية وصيحة الختام، نودع اليوم صخب المجموعات ونعبر جسر الترقب إلى ضفة الحسم في دور الاثنين وثلاثين، حيث تتعادل الكفتان أمام طموح المجد، ولا تملك الكرة إلا أن تنصاع لمن يملك الإرادة. هنا نلتقط أنفاس البطولة لننقل لكم حكاية 48 منتخبا بدأت و32 منتخبا لا يملكون اليوم إلا خيار العبور. في مشهد يعكس عظمة الكرة الأفريقية، نجحت 8 منتخبات في حجز مقاعدها بالدور الثاني: مصر، المغرب، الكونغو، غانا، السنغال، الرأس الأخضر، جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار. ومع انطلاق الأدوار الإقصائية، تتجه الأنظار العربية نحو مواجهات ستكتب تاريخا جديدا، حيث يصطدم أسود الأطلس بالطواحين الهولندية، ويخوض منتخب مصر اختبارا صعبا أمام أستراليا، بينما يرفع محاربو الصحراء شعار التحدي أمام سويسرا في مباريات لا تقبل القسمة على اثنين. وفي ملحمة التانغو، وصل المنتخب الأرجنتيني عروضه القوية منهيا دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعد فوز مستحق بنتيجة 3-1 على منتخب الأردن. وبهذا الانتصار الذي رفع رصيد الأرجنتين إلى 9 نقاط، يؤكد ليونيل ميسي ورفاقه أنهم قادمون للمنافسة على اللقب، بينما يودع النشام المنافسات برؤوس مرفوعة بعد رحلة لم تسعفهم فيها النتائج الرقمية رغم الروح القتالية التي أظهروها. وعلى صعيد الأرقام التي لا تكذب، أعلن فيفا أن مونديال 2026 قد حطم بالفعل الرقم القياسي للحضور الجماهيري في تاريخ المسابقة، متجاوزاً 3,600,000 مشجع. وفي ميادين السرعة، فجر الظهير الأسترالي جوردان بوز المفاجأة متصدراً قائمة الأسرع سبرينت في البطولة، في لغة أرقام تثبت أن المونديال الحالي هو الأكثر ضراوة وسرعة عبر التاريخ. لوتارو مارتينيز دون اسمه بماء الذهب، فبعد هدفه الأخير لم يكتفي بتجاوز عقدة الصيام التهديفي، بل تخطى رصيد الأسطورة دييغو مارادونا ليصل إلى 33 هدفا دوليا. وفي ذات الوقت تظل مواجهة الأخضر السعودي وإسبانيا حديث الأرقام في الشرق الأوسط، حيث تابعها أكثر من 65 مليون مشاهد في ليلة جسدت فيها الرياض مبادرة كأس العالم لك أقرب، لتجمع أكثر من 65 ألف مواطن ومقيم على نبض شغف واحد. بينما تتوالى القصص من استقالة ستيف كلارك بعد رحلة 7 سنوات مع اسكتلندا إلى ظهور جورجينا رودريغيز في مدرجات ميامي، تظل البطولة رواية مستمرة. هنا نصل إلى نتيجة أن المونديال ليس مجرد مباريات تقام، بل هو مزيج من الإرادة، الصدفة والحلم. إلى اللقاء.
0: من المونديال.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في 60 ثانية.
3: المملكة تعزز مكانتها شريكاً استراتيجياً عالمياً لقيادة المستقبل الرقمي وتشكيل ملامح التكنولوجيا الذكية للمجتمعات. حلبة كورنيش جدة تتأهب لإشعال حماس العالم في الافتتاحية التاريخية لبطولة السيارات الكهربائية في سباقات ليلية مبهرة. مبادرة السعودية الخضراء ترسم خارطة طريق بيئية طموحة تعيد ابتكار النظام البيئي عبر حلول علمية مبتكرة ومستدامة. فيلم توي ستوري 5 يكتسح شباك التذاكر السعودي في مغامرة سينمائية ساحرة تخطف الأنظار وتلامس قلوب الصغار والكبار. وختاماً، السماء شهدت مرور كويكب عملاق بالقرب من الأرض في عبور تاريخي آمن يؤكد دقة الرصد الفضائي وسلامة كوكبنا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. زحمة الآن على جدة اف ام.

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا فيكم جميعا، يا أهلا ومرحبا بكل اللي ناطرين هذه الحزة هذا التوقيت لبرنامج ومشوار برنامج في الزحمة. بداية أسبوع اليوم، الأسبوع يا جماعة إن شاء الله أنه أسبوع يعني فانتستيكا، إن شاء الله أسبوع في السمبتيك. عموما الويكند أنا بالنسبة لي كان أكثر من رائع، كان أكثر من حلو، بس ساعات يجيكم كذا شغلة وانت جاي على الدوام تخزبقك، تجي تغير من مودك، تجي تقول ما أدري شو يعني تقول ما أدري شو السالفة، ولكن الشجعان لها. نعم نعم الشجعان لها. فهنا الإنسان يختبر نفسه سبحان الله، لما يجي شيء بينغص عليه ولكن يقول كلا وفلا ولا يمكن أنبس. طبعا أنا قدها وقدود، بتقول كل واحد يقول لنفسه أنا قدها وقدود، وفعلا كل واحد يقدر يقول أنا قدها وقدود. عموما أصدقائي حياكم الله بأحلى عصرية يومية بتجمعني فيكم مع البرنامج الأمثل والأكمل والأميز، برنامج في الزحمة، معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم السونة وعلى جدة FM انتظرونا.

يعني ما ادري ليش حاسه البارت الاول اللي افتتحت فيه البرنامج هذا يبي له سؤال. هذا يبي له سؤال اطرحه عليكم واشوف انتم شلون تتعاملون مع الازمات. شلون والله العظيم ساعات تجيكم ازمه كذا انت يعني طالع في السياره ومبسوط ومبتسم وقاعد تسمع الاغاني اللي انت تحبها ومروق ومعكب القهوه مالك رايح على دوامك في السمبتيك ما تدري الصبعة تجيك من أي جاب. عموما أصدقائي اسمعوني واستمتعوا معي طبعا ثرو ترددات والتطبيقات وأيضا البث المباشر سواء على منصة إكس الفيسبوك اليوتيوب ولا تنسون سعودي راديو بلس. دائما شعارنا متصدر لا تكلمني ومتصدر لا تكلمني من خلال منصة إكس. ناطرتكم أصدقائي سمعوني من خلال هذه المنصة على @جدة _ راديو وأيضا على صفحة الشخصية. ساحتنا الأولى رح تكون عبارة عن سناكة ومثل ما تعودنا سناكتنا اليوم في السمبتيك سناكتنا كثير حلوة كثير حلوة سناكتنا اليوم. فأبيكم ما تبدون تهم بعد أنتم تتحمسون معي على سناكة اليوم لأننا رح نتكلم فيها عن فترة زمنية إن شاء الله الله يكتب لنا كنا طول العمر رح نروح لهذه الفترة الزمنية وشو رح نتصرف فيها. اللي حابين يشاركوني طبعا بسناكة اليوم ناطراتكم على 800-242-8-8. بالنسبة للساعة الثانية أصدقائي الاي اي تشالنج اليوم رح يكون معنا الاي اي تشالنج اللي هي أسباب أو لظروف فعلشان كذا رح نستبدل الساعة اليوم بسؤال. أنا مجهزت لكم سؤال خفيف وظريف وطريف بالتعاون مع زميلاتي في الاستوديو دلال ومناهل. فاللي حابين يشاركوني بالسؤال يعني ما شاء الله طلعنا سؤال شفت لما كذا يلتحمون النساء ويقعدون يبحثون فاليوم سؤالنا كمان حلو. فاللي حابين يتواصلون معايا راح يكون من خلال الأرقام التالية على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. ساعتين من أحلى وأجمل الساعات اللي رح إن شاء الله تستمتعون فيها مع أحلى وأجمل المنوعات كثير من الأغاني اللي بتلامس أحاسيسنا وجداننا ذكرياتنا في مكان معين في زمن معين لحظات معينة أيضا أشخاص معينين مروا في حياتنا كلها رح تستمتعون فيها ببرنامج في الزحمة ومن 4 إلى 6 مع مخرجتنا مناهل دحمل منورة يا مناهل الأحد بنكهة الخميس. ها صراحة هذا سؤال المفترض أني في البداية سألت مناهل شنو شعورك كنت مداومة الأحد. فاصل ورح نرجع نتواصل فابقوا معنا.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: يا هلا يا مرحبا فيكم من جديد أصدقائي، ويلكم، حياكم الله. أولا أميغوس، لو مستعدين حق سناكة اليوم نروح مع بعض.
1: سناك
0: سناكة اليوم أصدقائي بتتكلم، هل تتغير شخصية الإنسان بعد سن 60؟ سؤال بيكم كلكم تسألوا نفسكم. اللي في 60 أو اللي دش 60، أنت الآن يعني ما بينه وبين، ما أنت عارف راح تتغير شخصيتي ولا لا. اللي طاف 60 الله يعطيهم طولة العمر، عمركم عمر النبي شعيب، 61 62 إلى ما آخره. قولوا لي تغيرت شخصيتكم ولا لا. اللي لسه ما دش 60 الله يعطينا طولة العمر ونوصل لهذا الرقم. تتوقعون شخصياتنا راح تتغير ولا لا؟ شخصياتكم تتوقعون راح تتغير ولا لا؟ وخلينا نتعرف مع بعض على سناكة اليوم. سناكة اليوم أصدقائي بتقول، لطالما ارتبط التقدم بالعمر بفكرة أن شخصية الإنسان بتصبح ثابتة ويصعب تغييرها. شفتوا؟ ارتبط التقدم بالعمر بفكرة أن شخصية الإنسان تكون ثابتة، تصبح ثابتة ويصعب تغييرها. زي لما يقولون أبو طبيع ما يغير طباعه، وأبو طبيع ما يغير طباعه مو بس في 60، I think إن حتى قبل 60. في دراسة أصدقائي نشرت في أحد المجلات، اللي هذه المجلة متخصصة بالدراسات النفسية، هذه الدراسة أصدقائي بتقول إن القدرة على التطور واكتساب سلوكيات جديدة لا تختفي حتى بعد سن 60. هذه بشرة كبيرة هذه المفروض فيها طيران، هذه بشرة مرة كبيرة. يعني حتى عقب 60 في سلوكيات وفي أشياء إحنا نقدر نطورها. يعني هذا أنا اعتبرتها خبر صراحة مرة حلو، مرة مفرح. طيب خلينا نتعمق أكثر بسناكة اليوم. بيقولون إن في دراسة أصدقائي شملت 165 شخص، منهم مجموعة، طبعا 165 شخص هذه قصوها أو حطوهم تو تيمز، فريقين، في مجموعة كانوا بالعشرينيات من العمر، كان ستيل بالعشرين، والمجموعة الثانية كانت أعمارهم بتتراوح أو أفراد أعمارهم تتراوح ما بين 60 و80 عام. طبعا الجميع الجروبين هذه أو الفريقين هذول خضعوا لبرنامج تدريبي استمر 8 أسابيع، يعني شهرين، بهدف مساعدتهم على التعامل مع الضغوط والمواقف الاجتماعية. شو اللي صار تتوقعون؟ اللي صار أصدقائي إن قيم الباحثون سمات شخصية مختلفة، مثل الاستقرار العاطفي وأيضا الانفتاح على الآخرين قبل التدريب وخلاله وبعد انتهاءه. يعني شافوا على المجموعتين قاعدوا يدرسون ويشوفون سمات شخصية ودرسوا عليهم، اللي هو الاستقرار العاطفي والانفتاح على الآخرين خلال المراحل كلها، أول ما دشوا الدراسة في المنتصف وفي نهايتها. طبعا أظهرت النتائج أصدقائي تحسن لدى المجموعتين اللي في العشرينات واللي بالستين إلين الثمانين، واستمر هذا التحسن حتى بعد مرور عام على انتهاء البرنامج. حلو، حتى بعد سنة، شوفوا حتى بعد سنة المجموعتين كان ما شاء الله تبارك الرحمن التحسن باين عليها وظاهر. طبعا احدى اللي كانوا الباحثون في هذه الدراسة اللي كانت بتجريها بهذه البحثة الرئيسية طبعا لهذه الدراسة، البروفيسورة كارولينا، بتقول ان النتائج كانت لافتة وغير متوقعة ايضا، لان تبين ان متوسط التغيرات السلوكية كانت متشابهة تقريبا بين الشباب وكبار السن. شفتوا التغيرات اللي كانوا يجرونها على المجموعتين، الجروبين، التيمز اللي بيجرون عليهم مدرسة كانت نفسها تقريبا، متشابهة تقريبا، ما لقوا ذيك الاختلافات الكبيرة. ورغم انه يقولكم تعلم مهارات جديدة، اعطوهم يتعلمون مهارات جديدة مثل اللغات أو الموسيقى، فيعتقدون أن رح يصبح أكثر، مع أن كانوا يعتقد أنه رح يصبح أكثر صعوبة مع التقدم في العمر. يعني الشخص لما يكبر في العمر ما يقدر يتعلم مهارات جديدة، لما يوصل لمرحلة، وما نعرف ليش حطوا يعني عمر 60، ممكن 50 أو 40، الإنسان صعب أن يتعامل يعني يتعلم مهارات جديدة. ولكن اللي لقوه من خلال هذه الدراسة أنه ما كان في صعوبة، أنه حتى كبار السن من 60 سنة وما فوق أنهم يتعلمون سلوكيات أو يتعلمون مهارات جديدة، يعني سواء زي اللغات أو الموسيقى. والجميل في هذه الدراسة شنو؟ الجميل في هذه الدراسة أصدقائي والبوينت اللي بتنحسب، البوينت اللي بتنحسب لكبار السن ترى فازوا على الصغار اللي بالعشرينات بنقطة. شنو فازوا؟ يقولكم أظهرت الدراسة أيضا إن المشاركين الأكبر سنا كانوا أكثر التزاما وحماسا في أداء التمارين والمهام المنزلية المرتبطة بالبرنامج. شفتوا؟ الكبار اللي بالسن كانوا هم أكثر حماس، كانوا متحمسين أكثر إنهم وكانوا مو بس متحمسين وأكثر التزام بالشغلات اللي قاعدين يتعلمونها أكثر من الأصغر سنا. أعتقد لأنهم يمكن وصلوا لمرحلة عمرية تقاعد عن العمل، فهم يبحثون عن الجديد. I think كانوا بيبحثون عن الجديد، فعشان كده هم كانوا متحمسين وملتزمين أكثر إنهم بيبحثون عن شغلة جديدة، أو إنهم مثلاً يبغون يكسرون الروتين الحياة اللي أهما فيه. أبيكم أنتوا تعطوني ليش أهما صراحة أكثر التزاماً. هذا لك يمكن اللي بسن العشرين يمكن استل لسه يقول لك الحياة قدامنا، إحنا رح نتعلم شغلات كثيرة، يمكن حتى نمط التفكير بيكون، إحنا بنعرف كل ما الإنسان تقدم في العمر وكبر سنة بيصير ينضج أكثر وبيفكر بأشياء ما كان السنة الماضية بيفكر فيها، ما كان بيشوف زي السبوتات كده اللايتات، بيشوف شغلات ما كان فاهمها في السابق. فأعتقد هم كانوا أكثر حماس والتزام لأنهم يبغون يكسرون الجديد أو يبغون يكسرون روتين حياتهم، ومتحمسين على أشياء ثانية حيث تكون جديدة طبعا. وهذا بيقولون أصدقائي اللي قد يفسر النتائج الإيجابية اللي حققوها طبعا كبار السن. وأيضا بتشوف فريزوس أن نتائج الدراسة بتتحدى المقولة الشائعة اللي بتقول أو اللي بتفترض أن الكبار لا يستطيعون تعلم حيل جديدة. وبتقول أيضا هذه البروفيسورة أن الإنسان بيحتفظ بقدرته على التعلم والتغيير ما دام بيمتلك الدافع الكافي. طالما عندهم دافع وطالما أنهم يحبون الحياة ويبون يتجددون، أعتقد رح الإنسان يعني الإنسان رح يتعلم، الإنسان يتعلم. هنا لما قلت لكم الإنسان رقم، هنا الإنسان مو برقم، هنا الإنسان مو برقم، رقم في شغلات ثانية. لكن لطالما عنده هذا الشغف، استل عنده الشغف في الحياة، استل يحب الحياة، استل يبغي يتعلم، أعتقد ما له شغل 60 70 90 80 100 200، ماكو شغل. طبعا أصدقائي في ختام سنكتنا اليوم بتنسجم هذه النتائج مع دراسات أيضا سابقة بتقول إن إلى أن التقدم في العمر لا يعني بالضرورة التراجع، أو أنك تتراجع وأنك تقعد في البيت، تقعد على الكنبة، تمسك الريموت، تدخل القنوات اللي بتحط أفلام ومسلسلات، من مسلسل لمسلسل، من فيلم لفيلم، وحتى جوالك ما يرن، خلاص صار ما يرن الجوال، فإنك تتقاعس وتقعد في البيت بروحك. لا مو بشرط، تقدر تروح تأخذ دورات كثيرة، والآن ما شاء الله الدورات عندنا خذ وخل، طبوا تخيروا. يقول لكم أن التقدم في العمر لا يعني بالضرورة التراجع، بل يمكن أن يكون مرحلة يوصل فيها الإنسان تطوير قدراته النفسية وأيضا الاجتماعية، خاصة عندما ينظر إلى الشيخوخة بإيجابية. 60 سنة تتذكرون مرة تكلمنا عنها؟ أعتقد خلاص أديت اللي عليك. لشنو؟ بالنسبة لأبنائك، أبنائك في المرحلة العمرية أعتقد الأغلبية بيكونون كبروا وتزوجوا واستقروا، فالمفترض هنا مو 90% تنظر لنفسك أو تنظرين لنفسك، 100%. وحتى المفروض من قبل من قبل من قبل قبل 60 تنظرون لأنفسكم، يعني المفترض أنكم أديتوا اللي عليكم تجاه أبنائكم. الآن أبنائكم هم اللي المفروض اللي يأدون واجبهم عليكم لكم. طيب This is our snack for today. Done. حلو. Hello. تحدي الجروبين، يلا نبي نسألكم، هل بتشوفون فعلاً أن تتغير شخصية الإنسان بعد 60 سنة؟ فعلاً شخصياتنا راح تتغير إذا وصلنا لهالرقم؟ في 60 سنة أو عقب 60 سنة راح تتغير شخصية الإنسان أو ما تتغير؟ إذا بتتغير شخصية الإنسان بتتغير لشنو؟ أعطوني شلون بتتغير؟ يعني خلاص تقاعد وما نعرف إيش بصير، يلتبه لنفسه، أكثر حيوي، أكثر شبابي، أكثر إيجابي، ولا لا بيتغير إنه بيصير تقاعس وقاعد في البيت؟ ليش شافوا إن اللي بعمر 60 سنة كانوا أكثر انضباط وأكثر حماس وأكثر مسؤولية وأكثر التزام بالشغلات اللي قاعدين يعلمونهم؟ ليه؟ ليه؟ ليه أكثر من الشباب الأصغر بالعمر؟ ليه هم كانوا متحمسين زي ما قلت لكم، ولا شافوا إن في أشياء صراحة الصغار بالسن قالوا يا عمي أنا ما بيتعلمها، ليش أتعلمها لسه عمري أنا صغير، أنا ماني مضطرة أتعلم هذه الشغلات؟ ممكن يكون ردهم كذا، أنت عطوني الرد. طيب يلا أصدقائي اللي حابين يشاركوني ناطراتكم، ناطرات تفاعلكم على الواتساب، أنا شايفة ما شاء الله وش هالحلاوة وش هالزين على الواتساب على 800-244-28-88-88.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: حياكم الله، أولا أميغوس، يا السلام عليكم وعلى الكومنتات. صراحة والله العظيم عجيبين عجيبين عجيبين. طيب نبدأ مع بعض. طبعا إحنا كانت سناكتنا اليوم بتتكلم إن بتقول السناكة إن بعمر 60 أو حسب ما ذكروا، هل تتغير شخصية الإنسان بعد سن 60؟ هل تتوقعون إنكم لما توصلون عمر 60 رح تتغير شخصياتكم؟ هل رح تتغير شخصيتك؟ شخصيتك أنت، أي نعم، هل تتغير؟ تشوفون إن شخصياتكم حتتغير؟ وإذا بتشوفونها أنها رح تتغير، رح تتغير لشنو بالضبط؟ أبيكم أنتوا تقولوا لي شنو اللي يقول إيوة شخصيتي رح تتغير، رح تتغير شلون؟ أعطوني تصور لشخصياتكم. وأصلا ليش نتغير؟ اللي بيوصل العمر لهذا العمر ليش يتغير؟ ليش نتغير في عمر 60؟ لما نوصل عمر 60 ليش إحنا رح نتغير؟ ولا شخصياتنا لا ما رح تتغير، رح تقعد زي ما هي. مو الأوليين يقولون أبو طبيع ما يغير طباعه، معناته ما أدري، أحس إنه ما رح نتغير، أبو طبيع ما يغير طباعه. طيب اللي وصلوا هذا الرقم عمر 60، اللي وصلوا رقم لهذا الرقم 60، تغيرت شخصياتكم ولا ما تغيرت؟ قولوا لي شخصياتكم حقيقي تغيرت ولا لا؟ وليه كبار السن في الدراسة لما أجروا عليهم الدراسة هم أساروا، كانوا هم الأكثر حماس حقيقي، أكثر من الصغار بالسن، أكثر من 20 كانوا أكثر حماس إنهم يتعلمون لغات ويتعلمون مهارات، وكانوا حتى لدرجة إنهم حتى كانوا أكثر التزام. أنا عندي الإجابة، بسأبيكم أنتوا تجاوبوني ليه اللي في عمر 60 كانوا أكثر التزام وأكثر حماس إنهم يتعلمون مهارات وقدرات جديدة. في عمر 60 شنو المهارات اللي ممكن يتعلمونها؟ شنو ممكن نعلمهم اللي في عمر 60؟ أعطوني شنو، زي وشو أبوك والدتك في عمر 60 الآن، شنو ممكن أنت تعلمهم شغلات جديدة؟ يلا ابدوا شاركوني على الواتساب على

0548-24-22-88. اللي داز لي صورة الزحمة أولاً موتش غراسياس، هات الاسناك. لا هذا يوسف الخليفة الساحل الشرقي الدمام، حي الله نواخذة الشرقية منور، مع أنك حاطي صورة ابنية قاعدة تشد شعرها، بس ما عرفت إلا لما طلعت منك شي دعوة ليش تشد شعرها، لسه الصيف توا بادي، توا تقولي هادي توا صغيرة، هذه عمرها سنتين وثلاثة وتشد شعرها من الحين، أجل لك كبرت شو بتسوي يا يوسف. أوكي مساء الجمال أمون، وحشتيني معاكم على السمع، حياك الله يا بسومة، سعد أنك معنا على السمع. خالد خرجاوي، يلا ندش في صلب الموضوع. مساء الخير أمينة ومناهل، ما في شك أن التقدم في السن يغير من أسلوب وتعامل الشخص مع الآخرين، تلاحظين عليه أثار تعب السنين، وأي كلمة قد يتضايق منها، وتلاقينا قوي الذاكرة. قوي الذاكرة هذه قوية خالد، والله قوي قوي الذاكرة، إحنا لسه والذاكرة ماكو، كل شوية بيلها أبديت. إنزين تلاقينا يقول قوي الذاكرة، ويتقل عنده المهارات والسلوكيات، وهو أعرف منك سنا. عجبتني، هو أعرف، أكيد أن أعرف مننا سنا، لأن السنوات والتجارب اللي مر فيها إحنا أكيد رح نمر فيها، هي دوامة كده زي الهامستر إحنا قاعدين ندور. بس قوي الذاكرة هذه قوية صراحة، أول ما جت عيني عليها ما أدري حسيت، عارفة هذولك اللي يجون كبار بالسن كذا، يجيك شايب أو تجيك وحدة كبيرة بالسن وقاعدة كذا طالعة كنت تتكلم وتعطيك الكلمة هي اللي تقفل لك الموضوع. حسيتها هي هذه، تقل المهارات، وجهة نظر. ويلكم باك أمونة، حياك الله، يا هلا مرحبا فيك. منو اكتبوا لي اسماءكم يا جماعة، ما أقدر أقعد أدور على الأسماء. أكيد الكبار هم القادرين على اكتساب مهارات جديدة، لأنهم في خلال السنة 60 سنة عاشوا مواقف ومهارات وعلاقات وأشياء كثير، فمن الطبيعي أنهم بيكون سهل عليهم وأنهم يتعلمون أشياء جديدة، بيكونوا متحمسين ونشطين لهذه التجارب. شفتوا يقول أنهم مروا بال60 سنة هذه، مروا بشغلات مرة حيل كثير، علاقات ومهارات ومواقف، فسهل عليهم، أسهل من اللي لسه في ال20 أنهم بيتعلمون شغلات جديدة، لأن أوريدي أكيد أنها مرت عليهم، وبيكونون أكثر حماس، أكثر حماس، أكثر إقبال على الحياة، يبون يتعرفون يتعلمون شغلات ما مرت عليهم. الله عليك يا أبو أجوان، شكرا لك. أنا جبران، ويلكم يا جبران منور، يقول مساء الورد، شكرا لك، شكرا على الكومنت اللي كاتبه، منور زحمتنا أنت اللي والله منورين الزحمة يا جبران. يقول أنا أشوف من خلال الناس اللي حولي واللي وصلوا العمر 60 إن شخصياتهم تغيرت فعلا. شفتوا ترى والله تتغير شخصياتهم، يعني ركزوا، وأتوقع السبب مو العمر بحد ذاته، لكن التقاعد والظروف الصحية وكثرة تجارب الحياة كلها تخلي الإنسان أهدى وأكثر حكمة وأحيانا أكثر حساسية. حتى إحنا رح نتغير شخصياتنا، رح نصير أكثر نضج وفهم للحياة. يعني يا جبران بنصير هادين، رح نصير هادين وأكثر حكمة، ورح نصير بس الناظر ونطالع ونرد. ونقول التجارب علمتني، أو هاشتاق علمتني أندرسكور الحياة، رح نصير كذا يا جبران. والله ما أتوقع صراحة أنا بصير هادي، لا أنا أتوقع حسب نمط الشخصية اللي هادي عفوا في عمر 60 هذا هادي، هو صغير وهو شباب، اللي مو هادي نشط وأكتف وشخصية هايبر وهو صغير بيتم على نفس النمونة لما يوصل عمر 60، أبو طبيع ما يغير طباعه. طيب مازن يقول يلا العفو والعافية، 60 سنة عادة على العقلية تتغير، يكون يفكر في نفسه أكثر، يكون أكثر مع نفسه بعيد عن الناس. يقول أنا مع السناكة، شفت يقول إيه، بيكون مع نفسه أكثر من إنه مع الأوادم. تتذكرون دائما أقول لكم اعملوا صداقات جديدة، وسعوا دوائركم، لأن إحنا حنوصل لعمر راح تتقلص هذه الدوائر، فكلما وسعتوا الدائرة كلما كان عدد التقليص أقل. والله العظيم وسعوا دائرة معارفكم، يكون مو بشرط أنكم تتعمقون فيها، ممكن تكون سطحية. يكون العمر 60 سنة بس على الأخبار، ليش يكون على الأخبار؟ ليه ليه ليه؟ مرفوضا مرفوضا تماما. ليش يا مازن بس يكون على الأخبار؟ في ناس على أخبار، بس في ناس ما أتوقع أنه رح يكونون على أخبار، بيكون عندهم ديوانيات، عندهم ربع، عندهم كشتات، عندهم طلعات، عندهم دخلات، عندهم وناسة، عندهم روحة، عندهم ردة. ما أنت تتكلم كأنك تتكلم عنك،
طيب يتابع يعني مثلا زي نشرات الأخبار، كل اللي بعمر الستين سنة، اللي عمره ستين سنة يعني أتمنى أنه يتكلم يقول أنتوا صدق كلكم قاعدين قدام التلفزيون بس على الأخبار؟ يلا جاوبوني. ما شاء الله. حاخد واتساب وبعدها رح نطلع فاصل سريع. طيب أيضا رحنا سلطان بن محمد، يا أهلا ومرحبا فيك سلطان، مساء الخير والحياة، حياك الله سيد أمينة، يحييك ويبقيك إن شاء الله. سلطان يقول الرجل الذي يحب الحياة العمر لا يقف عاقا أمام الطموح والتعلم المستمر، ولا يفكر بالعمر 60 أو 70 أو 90، بل إن التقدم في السن يمنح الإنسان حكمة وخبرة تجعل خطواته أكثر ثباتا ووعيا، ويحب الحياة وكأنه بالعشرين، ورياضي أيضا لأن العقل السليم في الجسم السليم. الحياة حلوة بس للي يفهمونها. تحياتي. موتش غراسياس، موتش غراسياس، ثانك يو. شفتوا الرجل اللي يحب الحياة ما راح يقف العمر عنده عائق، سواء كان 60 70 80 90، إن شاء الله عمره 200. اللي يحب الحياة هو اللي بيعرف كيف يتعامل معها، وأنا أتفق معك، يعرف شلون يتعامل مع الحياة، يعرف يتعامل مع تفاصيلها، يعرف يتعامل مع جمالها، شلون يعيش يومه، شلون يعيش تفاصيله، شلون يعيش دقيقته مو ساعته. التقدم في السن بيقول يمنح الإنسان حكمة وخبرة تجعل خطواته أكثر ثباتا. 100% I'm agree with you، أتفق معك، بتخلي الإنسان أكثر ثبات وأكثر وعي ويحب الحياة كأنه بالعشرين. العمر مش مجرد رقم، العمر رقم أوكي، بس يقدر يعيش بعمر العشرين، يقدر يعيش كأنه بعمر العشرين. شلون؟ بالتكيف مع عمر الجديد، مع الرقم الجديد اللي هو وصله. شلون يتكيف معه؟ شلون يقدر هذا العمر، عمر الستين اللي أنا وصلت فيه دخلت علي أشياء جديدة، سواء كانت صحية أو جسدية مثلا، أنا أقدر كيف أتكيف وأتعامل معها، كيف أخليها، أمرنها، أخليها في عمر أصغر، في رقم أصغر. وأنا أتفق معك، العقل السليم في الجسم السليم. شكرا لك. قبل لا أطلع الفاصل، هل تتغير شخصياتنا لما نوصل عمر الستين؟ هل تتوقع لما يصير عمرنا 60 رح تتغير شخصياتنا؟ وليش تتغير؟ ليش شخصيتنا تتغير لما نوصل هالرقم؟ ليش تتغير؟ بكم تجاوبوني، ليش تتغير شخصية الإنسان لما يوصل هذا الرقم؟ كيف، شنو الأشياء اللي رح تتغير فينا؟ ولا حنضل زي ما إحنا؟ ليه كبار السن أكثر حماس في السنابة؟ إنهم كانوا أكثر حماس إنهم يتعلمون مهارات وقدرات جديدة أكثر من العمر الصغير اللي في العشرين. شنو المهارات اللي ممكن يتعلمونها؟ راح اطلع فاصل سريع، بعد الفاصل راح نرجع نتواصل، فكونوا معي على 800-24-42-88.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

طيب خلينا نرجع نستكمل معنا، دخلنا الساعة الثانية بس رح نرجع نستكمل بما أن AI challenge ما عندنا اليوم، رح أرجع استكمل. طبعا اليوم إجاباتكم، هل لما نوصل هذا الرقم 60 سنة شخصياتنا رح تتغير؟ هل يا جماعة شخصياتنا، تخيلوا قاعدين إحنا تحت الهواء قاعدين نفكر كيف شخصياتنا لما نوصل 60 سنة، هل رح تتغير شخصياتنا؟ وش اللي رح يتغير فيها يا ترى غير الشكل الخارجي؟ شو اللي رح يتغير فينا؟ وشاركوني وش المهارات اللي رح نحاول نتعلمها، كيف شخصياتنا رح تكون، كيف تتوقعون انتوا رح تكونون؟ شاركوني على 800-244-2828. اوكي شكرا لك محمد رسلان موتشو غراسيا، شكرا على الكلام الحلو، اسعدتني الله يعلي من قدرك. محمد رسلان يقول التقدم في العمر أمينة فرصة مستمرة لاكتساب النضج النفسي الذي يساعد على التكيف بكفاءة أكبر مع تحديات الحياة بعيدا عن الصورة النمطية السلبية. الاستقرار العاطفي والنضج يكتسب الإنسان بمرور الوقت قدرة أكبر على التحكم في العواطف، مواجهة الضغوط، أكثر هدوء وقدرة على التحكم في المشاعر. يمتلك كبار السن مهارات حل المشكلات بناء على تجارب سابقة، بينما يعتمد الشباب أكثر على الحماس والطاقة في مواجهة التحديات. شكرا جزيلا. من الصورة باين ما شاء الله الله يعطيك طول العمر، I think إنك وصلت 60 سنة أو على عتباتها. كلامك هذا كله مردود عندي بالذات في الأخير، بينما يعتمد الشباب على أكثر على الحماس والطاقة في مواجهة التحديات. لما توصل 60 سنة ما تبي الحماس والطاقة؟ ما تبونه الحماس؟ كثير احنا بنشوف في الزيجات لما يوصل الرجل 50 أو 60 سنة بياخذ بنية صغيرة، ليش؟ عشان الحماس والطاقة. يقول اللي كبرت مرتي أبي حماس أبي طاقة. أعتقد هذه يعني هذه بيبحث عنها الإنسان. صح أنا معاك إن في استقرار عاطفي، بيصير عندنا استقرار عاطفي، ما بيصير استقرار عاطفي كثير، لا أعتقد اللي بيوصلون بيصير فيه بالعكس، بيصير يعني مو الجميع، عشان أحد يقول لي أمينة أنت قلتيها، في ناس كثير بيروحون لفراغ عاطفي بهذا العمر، بيصير بتبحث عن عاطفة، هو بيبحث عن عاطفة. صحيح وصلوا لمرحلة النضج، ولكن في بحث عن استقرار عاطفي، استل الإنسان بيظل بيبحث عن استقرار عاطفي إلى أن يشاء الله. بيصير ناضج، بيصير حكيم، بيصير أنا معاك عند أكبر على تحديات الحياة، ولكن ممكن لمحة يعني نسمة حب كده جديدة تهد أشياء كثيرة. طيب نقول مساء الخير، حياك الله. مين؟ فضل السنيدي من الرياض. أنا عمري 57 سنة، العمر كله يا رب. الحمد لله أنا أشوف نفسي شباب، صحيح السكر فيني بس بكافح بالعلاجات وعلى الله وعلى الله إن شاء الله. طيب شكرا لك، ما فهمت الكلام الأخير بس سبعة يقول أشوف نفسي شباب، عفي عليك، هذه الروح الإيجابية، this is energy positive. يقول عمري 57 بس يقول أمينة وعندي سكر بس هم أشوف نفسي شباب. أنت رسالة لنفسك، عقلك الباطني واللاواعي والواعي، كل هالشغلات اللي يتكلمون عنها حقين الكوتشز والأخصائيين، عقلك الواعي يبعث لك رسالات ولا رسالات ولا واعي، هذه أنت تبرمجها، لا تخلون أحد يبرمجها لكم. لا يجي واحد يقول أبوي خلاص إيش كبرك أنت لسه تسوي هالشغلات، أو تقول كذا أبوي إيش عجوز متصابية إيش كبرك لسه تلبسين هاللبس أو تشوفي تسوين شعرك كذا، أو إي بلبس، قولي لها إي بلبس، أنت تبين يعني تدفنين عمرك براحتك. ردوا عليهم كذا، خلوا روحكم زي فضل، خليكم شبابيين، سووا اللي تبونه، مو كلكم قاعدين تقولون العمر رقم خلاص، معناته أنا اللي أتحكم بعقلي الواعي واللاواعي وأيضا بحياتي، ما حد له شغل، أنا أعيش حياتي بالطريقة اللي أنا تناسبني. أنا أتمنى كل واحد، والله العظيم أكيد كل واحد عنده فقيد في البيت في لحظة معينة خطف الموت، لا يجيك كل والموت مكتوب في جبيننا، مكتوب علينا كل واحدة ساعته، لكن لا توصلون لهذه الساعة وأنتم ما سويتوا الأشياء اللي تتمنون أنكم تسوونها أو تعيشون حياتكم بالطريقة اللي أنتم تبونها. أمون عمر حسن الهلالي، ما أدري حاسس اليوم أنا سارة كوتش زين. حسن الهلال بطلع الكافي في كلامي قرقع من السيارة من الظاهر من الموقف اللي صار لي اليوم
حسن الهلالي ولكم يقول أمون عمر الستين هو عمر اكتمال الإنسان من كل شيء. النضج عارفين عمر الستين ما نضج حسن قوية هذه والخبرة والتجارب يكون يفرغ نفسه حق تدريس الأجيال الأجيال الأصغر منه. والله عاد أنت أبوي حسن قوية تفرغ نفسك أنك تدرس أحفادك وأحفاد أحفادك قوية ستين سنة أوصل ستين سنة ولسه عربي ولسه أدرس أجل متى بتعيش؟ وين أبوه وين أمه يجيبوا لهم الله لين يجيبوا لهم مدرسين. عيش عمرك إذا أنت رغبان إذا أنت حاب الشغلة هذه أوكي go ahead وسويها، بس أعتقد ولنفسك عليك حق. Thank you. الحين لما أمون تشيشهم توتا، خلينا نروح لتوتا. مساء النور يا توتا، يا أهلا مرحبا فيك حبيبتي. تقول إيه تتغير، شفتوا يقول تقول إيه.

يتغير لما نوصل عمر الستين. تقول بعد الستين الشخص يصير أهدى، أقل عصبية، ويهتم براحة البال، العلاقات القريبة أكثر من المنافسة والمظاهر. الأساس نفسه يبقى بس الحدة تخف، العقلانية تزيد. توتة أقنعيني يا توتة أنه يصير أقل عصبية، أقنعيني ليش كبار السن دائما بيقولون عليهم عصبيين؟ يقولك دير بالك وانت تتكلم لنا يصير عصبي، صح ولا لا؟ هذه سائدة عندنا في مجتمعاتنا العربية، دائما يقولك عشان ضغط عنده سكر دير بالك ترى يعصب. كبير في السن شيبة زي ما بنقول مصطلحات العامية بيعصبون، ما يصير أقل عصبية. لا مو صحيح، ما أعتقد، لا أقل يصير أهدى وأقل عصبية ما أعتقد. كثير حكمة إيوة، راحة بال maybe، حتى هذه مو بشرط إنه يكون أكثر راحة بال، لكن أعتقد الكلام هذا كله اليوم أنا ما راح أتفق معك يا توتا. بيكون أكثر عصبية، ممكن أشياء ما حققها في حياته، أمور كان يتمنى أنها تصير ما صارت، فما بيصير عنده راحة بال. اهتم بالآخرين أكثر من نفسه، ولقى نفسه لما وصل 60 سنة شغلات كثيرة ما سواها. يقعد بينه وبين نفسه يتكلم هو يشرب القهوة، أنا وين كنت لما كنت أقل عمراً؟ طيب فهد العتيبي حياك الله يا فهد، يا هلا مرحبا فيك. يقول أنا أشوف إذا صار الشخص عمره 60 سنة يكون هادي أكثر، يصير هادي أكثر. أعتقد إذا كان هو أصلا شخصية هادية، هو بالأساس نمطه شخصية هادية، فيصير أكثر هدوء. ما أعتقد الشخصية الأكتف والمتحركة كذا راح تكون، لأنها هي طبع سلوك في الإنسان، وهذا اللي قالوا لنا أبو طبيع ما يغير طباعه. يصير هادي والله ما أدري عاد، أعتقد الزوج أو الزوجة لهم تأثير، والأبناء وقع أنه ممكن تتحول شخصياتهم أو تتبلور وتصير شخصيات ثانية ممكن. أبو إلاب حياك الله، ما شاء الله، أوبا واتساب مرة كثير، نحاول على قدر المستطاع. الله أمينة، مو بشرط الواحد يوصل في هذا، يوصل في التقاعد، ممكن الواحد يتغير شخصيته إذا دخل في شيء في حياته جديد، زي الواحد ممكن يتزوج أو يتوظف أو ينتقل من شخص عادي إلى شخص موظف أو شخص مهم، ممكن تحولات عفي عليك. ممكن الإنسان يوصل عمر 60 وتصير في حياته نقلة، مثلا كان شخص عادي يصير شخص مشهور، شخص من الطبقة المتوسطة يصير من الأثرياء. في تكون عمر 60 هي الفيصل، زي أحد ما أقدر أقول الاسم، عارفين البوكس حق الدجاج، في عمر 60 صار ثري، كان شخص عادي في عمر 60 تحولت حياته، يعني صار فيه تغير كبير في حياته. يقول الصراحة من رأيي أنا أشوف الشيء هذا ممكن يتغير شخصيته. الشخص اللي ما عنده مشاكل في حياته ممكن إذا وصل عمر 60 سنة ما يتغير، يظل يقول زي ما هو شاب وجميل. شفت يقول اللي ما عنده التزامات وما عنده مشاكل، يقول أمينة يظل زي ما هو في عمر 60. وجهة نظر. محمد الحربي يسعد لي مساك. أيضا نوال يا هلا بأهل سيهات، منورة حبيبتي نوال، شكرا على الصورة أنا صورتها أخذتها. تقول يعتمد حسب ذاكرة ومزاج الشخص وحياته اللي بعيشها، ممكن يميل إلى الهدوء والراحة. هذه وجهة نظري والله العالم. أختك منوال من سيهات تقول حسب ذاكرة الشخص، حسب مزاج الشخص وحسب حياته اللي بيعيشها. في سن 60 تبدأ تغيرات جسدية وبيولوجية أمينة، جذرية، نتيجة الدخول الرسمي في مرحلة الشيخوخة. تتضمن هذه التغييرات تدهور سريع في الجهاز المناعي، انخفاض كثافة العظام، وهذا بيجعلها أكثر عرضة للكسور. تباطؤ التمثيل الغذائي يزيد. شكرا لك يزيد، أنت جيت معايا في كلمة أن العمر مش رقم، أنا دائما بسمعها وكنت أسمعها من الوالد الله يرحمه، يقول العمر مجرد رقم، أنا لسع قلبي أخضر، لكن في سنة معينة صار رقم بالفعل، ورقم يتنازل بشكل جدا سريع، رقم يتدهور بمعنى أصح. كل اللي كتبته شفته بأم عيني، فأعتقد فعلا العمر رقم. إحنا نوصل لمرحلة عمرية بيصير فيه تدهور جسدي فظيع، إلا اللي بيحافظ، زي أحد الأخوان اللي كتب اللي بيحافظ على نفسه. فهذه مرحلة دخول، المرحلة الرسمية لدخول الشيخوخة. أبي من اللي حاط لي هذه الصورة؟ هذا هشام من جزان حاط لي صورة، هذه أكأبتني فيها. يقول هشام فوبيا تقدم العمر،

يا أعجبتني كثير الكلمة، فعلاً فوبيا تونا كنا نتكلم عنها تحت الهواء. إذا وصلنا لهذا العمر في أشياء إحنا الآن نبي نحققها سواء نفسنا أو لأبنائنا، فأعتقد هي فعلاً هذا مصطلح جيد استخدامه، فوبيا تقدم العمر. هذه موروثة في مجتمعاتنا الشرقية فقط، أما المجتمعات الأخرى عندهم العمر مجرد رقم أمينة فقط، وليس عليهم أي حظر في أي وظيفة أو أي مهمة أو غيره، مجرد وجهة نظر. أرفع لك تشابون، فعلاً في مجتمعات الخارجية بنشوف إن العمر مبرقم، بنشوف 60 سنة 70 سنة 80 سنة ويسيقون سياكل. أنا في العمر إذا ركبت سكوتر زين، سكوتر زين إذا قدرت أقوم من الكنبة أعتقد مو سكوتر أمبوي قموني مو بقادرة ركبي. زين أمونا حياك الله من الحسا فؤاد القطان. أوكي إن شاء الله أبو عبد العزيز بعد 60 لا يا معود، عشان يثبت أن العمر مجرد، لا لا لا لا لا. إيش معنى يا عمار مسكت على حكاية الزواج؟ ليه؟ أعتقد التفاهم والتقارب الفكري، ترى التقارب بين الأزواج لما توصل معاه لمرحلة نضوج عالية توصلوا لمرحلة صداقة أكثر من عقد يربط بين شخصين. هذه الكلمة اللي كتبتها ما رح تصير، ما رح تصير، لأن التوافق الروحي رح يكون جدا عميق وكبير. توتا تقول يقل يعصب لأنه ما عاد فيه طاقة ولا وقت. ردت مرة ثانية توتا تقول أمينة يقل يعصب لأنه ما عاد فيه طاقة ولا وقت الضيعة على شيء ما يستاهل. الصحة أهم من الفوز بالنقاش. يزيد الاهتمام براحة البال لأن المنافسة انتهت. إيه المنافسة انتهت، بس الاهتمام فيش أمور ثانية أعتقد رح يصير، يهتم بلبسه، يهتم بشكله. أعطيكم مثال اللي قاعدين يقولون لا الإنسان ما يهتم في هالعمر بنفسه بشكله. عندكم الإيطاليين، الشعب الإيطالي، شوفوا الشعب الإيطالي بنشوفهم في السوشيال ميديا، قمة الأناقة وضرب من أمثال ضروب الأمثال الاهتمام الخارجي، الشكل الخارجي، الشعب الإيطالي بصراحة. الوقت صار أغلى فتختار الناس. أوكي شكرا لك. اوكي اماني حياك الله، مساء الخير امون شلونك. امسك سبحتي احاول اعيش في خيمه اشب النار اقول قصايد. انا مؤمنه بشغله واحده، من شب على شيء شاب عليها. الله عليكي بطبيعها مقلوها بطبيع ما يغير طباعها. شوف حطت لها كاركتر حياتها، لما تكون في عمر الستين تقعدين بخيمه ما اتوقع انك تقعدين. ممكن شوفي ممكن في خيمه، انا ممكن في عمر الستين ابي شاليه على البحر اقعد فيه. ممكن كتصور ممكن في احد المناطق الريفيه، أنا أحب الريف كثير، ممكن يكون عندي بيت هناك صغنون أعيش فيه ثلاث أرباع حياتي، أجي أشوف ده في مكان أنا أحبه أعشقه. خيمة ممكن، وعاد حزتها على السوشيال ميديا. إحنا أماني على السوشيال ميديا بنشوف تسجلين مع الأغاني زي ما بتسوي لك مناهل، زي ما بتسوين معانا في صح صوتك، تسجلين وتحطينها ونحط لك لايكات ونجيكي في صفحتك نعمل لك لايكات ونقعد نرد عليكي، تجي معاي شاليه والله حس أسوي لكم هناك جمعة. يا سلام. 39 سنة أمينة، هل أنا عجوز؟ Of course not. لا أنت عارف يعني أي إيه لاعب عجوز عند 39 سنة هو هداف كأس العالم الحالي بست أهداف ميسي. 39 سنة لسه العمر قدامه، في عمر في، بس ميسي يعني مثال آخر للعبة، اللعبة هذه من مهاراتها الطاقة واللياقة. ليش قلت 39 ضربت في ميسي ما ضربت في كريستيانو 41 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن إلين الآن قاعد ينتج. واليوم أنا قريت كاركتر برنامجة في النوم في الغذاء في لايف ستايل ماله كامل قريت. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب في عمر الستين يتغير الشكل الخارجي، أما الطبيعة ما تتغير أمينة. إذا كنت عصبي عصبي والعكس، بشار خضر، بشارة خضر عفي عليك. شفتوا يقول يتغير الشكل الخارجي لكن زي ما هو الكاركتر، نمط الشخصية يقول زي ما هي. العصبي عصبي أبدعتوا. طيب إيش رأيكم راح أفتح لكم

الاتصالات. رح أفتح لكم الاتصالات. هل إحنا نتغير في عمر الستين ولا ما نتغير؟ اللي حاب يشاركني، اللي بيسمعوني حابين يشاركوني، هل إحنا نتغير في عمر الستين ولا ما رح نتغير؟ وشنو رح نتغير؟ رح نسولف، رح نستكمل الحلقة بما أن الوقت داهمنا. اللي حابين يشاركوني في سؤال اليوم، اللي عمره ستين سنة وما فوق، أتمنى أنك تتصل علينا، اتصل علي وقول لي إيش اللي تغير فيك لما صرت عمر الستين أو فوق عمر الستين. إيش اللي تغير فيك؟ شنو المهارات الجديدة اللي قاعد تحاول تعلمها؟ شلون قاعد تعيش الحياة أو شلون قاعد تجاري الحياة؟ إيش اللي شايفه قاعد من منظورك أنت الخاص قاعد تشوف إنه تغير، سواء كان الناس، سواء كانت المفاهيم، سواء كانت المبادئ، الحياة بكبرها شلون انت قاعد، شنو النظارة اللي انت الآن لابسها وقاعد تشوف الناس فيها. اللي أقل من 60 سنة، انتم مجهزين لهذا العمر ولا ما تفكرون؟ خليها على الله. شاركوني على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطاتم جدة على 012. حياكم الله أصدقائي من خلال الواتساب، مستمرين أيضا على 8002442288.

جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية. صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك
2: الزحمة على جدة FM.

0: يا هلا يا مرحبا فيكم أصدقائي مستمعينا وكل اللي حقيقي ناطرين نتصل عليهم. يلا وأنتوا بعد إحنا ناطرينكم، ناطرين تتصلون علينا. هل تتغير شخصية الإنسان في عمر الستين؟ اللي وصلوا لهذا الرقم عمر الستين هل تغيرت شخصيتك؟ واللي عدوا واللي طافوا بعد، أبي أعرف اللي طافوا هذا العمر عمر الستين سنة هل تغيرت شخصياتكم؟ زي ما قالت السناكة إن طرحوا هذا السؤال، هل تتغير شخصية الإنسان بعد سن الستين؟ اللي لسه الرقم هذا قريبين منه أو لسه، يعني شنو تتخيلون شخصياتكم رح تكون؟ هل تتوقعون أن شخصيتكم رح تتغير لما يصير عمركم 60 سنة؟ تتوقعون رح تتغيرون؟ وإذا رح تتغير شخصياتكم يا ترى شلون رح تشوفون نفسكم رح تكونون؟ أعطوني التخيل أو التصور هذا لكم. وهل كبار أو اللي بصرون لعمر 60 سنة هل ممكن شنو المهارات، خلينا نقول شنو المهارات اللي ممكن يتعلمونها، شنو الأشياء اللي ممكن تكون جديدة يدخلونها جديدة لحياتهم؟ سمعوني أصواتكم، شاركوني على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقاء أنكم تشركوا أنكم تضيفونها تضيفون مفتاح خطات الجدة على 012. حياكم الله بكلمة مشاركة. أعتقد أنا استوفيت كثير الواتساب، كمية جدا كبيرة، ما رح أقرأ الواتساب اللي فقط يبغى يكون على الهواء. كلمة مشاركة على 800-244-2828. أيضا أتمنى نكثف الاستماع من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. أخذ اتصال. ألو بونسوار. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلونك يا خالد؟
1: خير أسلمك عافية، مساكم جميعا
0: ومساك أسعد وأجمل. ها كيف الأمور يا خالد؟
1: الأمور تمام وعالي العال
0: الحمد لله. خالد الحمد لله. بتخيل شكلك كيف راح تكون في عمر 60؟
1: والله شوفي أخت أمينة، العمر 60 يقول الله الخير والله المستعان.
0: الله الخيرة والله المستعان. طيب نعم. تتوقع أنك راح تتغير؟
1: والله أكيد ما في شك أخت أمينة، راح أول شيء من تعب السنين طبعا يكون عندي طبعا بالنسبة للذاكرة راح تكون قوية، راح أتذكرها يعني.
0: استغربت شنو ذاكرتك راح تكون قوية؟
1: والله شوف أخت أمينة
0: الذاكرة إذا الحين إحنا ننسى،
1: لا احنا كنا جلسة اقول لك كان معنا واحد كبير السن اكبر من 60 سنة، فبيتذكر اي اول بيجيب حاجات يعني بيتذكرها، تذكر اول يمكن صغير كنت تسوي كذا وكذا، يعني عمره فوق 60 بيتذكر حاجات يعني.
0: يعني الذاكرة هم راح يصيرون يسترجعون، يعني راح نصير نسترجع الماضي.
1: اي نعم.
0: اوكي طيب شنو تتوقع اكثر شيء راح تتذكره؟
1: والله شوف بالنسبة للمهارات اكيد راح تقل شوي كذا، ما راح تصير زي اهتمام زي اول، اتحمس لها تقل عندي
0: راح يقل الحماس يعني.
1: اي نعم ما عاد زي اول يعني في عمر الاربعينات والخمسينات. لا خلاص
0: انا ليش يقل الحماس ليه؟
1: والله اخت امينة خلاص اعتمد على غيري، خلاص فلان بيسوي انا لا خلاص ما عندي اسويه.
0: يقل الحماس عشان الرقم العمر صار اكبر
1: اكيد، ويقول والله هذا كان اول زمان كنت في عزة وفي نشاط، الحين لا خلاص ما عاد اهتم في شيء هذا يا رجال.
0: يعني

0: يعني خالد زي ما بقول العمر رقم.
1: أكيد
0: العمر موافق، يعني العمر مش مجرد رقم، العمر رقم.
1: صحيح
0: العمر صحيح. رقم أوكي. كلمة يقل الحماس هذه تقتل، أنا بالنسبة لي أكثر شيء تقتل. يعني خاصة الإنسان أنا ما أعتقد أنه ترى يقل الحماس، أنا أختلف معك.
1: يعني مش الكل أختمين، البعض يقولك يعني
0: بس ممكن حسب كاركتر الشخص. عموما خالد بوتش جراسس يا خالد، شكرا لك يا جميل. ثانك يو.
1: وياك إن شاء الله. سلام عليكم.
0: يقل الحماس والله، إذا الواحد عنده قريشات عنده فلوس ما رح يقل الحماس، بالعكس خلاص ماكو دوام ماكو التزامات، أبناء أكبروا، بناتك خلاص كل واحد صار مسؤول عن نفسه، وعنده فلوس انطلق إلى الحياة، انطلق من أوسع أبوابها يا معود، سافر روح وتعالوا استانس انبسط. نوال نشوف نوال. نوال شلونك؟
2: هلا هلا مساء الخير. هلا
0: يا مساء الجمال.
2: شكلي
0: عيشت. ايش دعوة ليش؟
2: ما ادري وش في الصوت اليوم مو طبيعي.
0: صوت شنو حبيبتي؟
2: لو يقول الصوت خربان هاليومين معنى ما في دوام.
0: لا صوت اليوم في السمباتيك ولا صوتك انت؟
2: ايه صوتي انا.
0: ليش يا معودة ينسون؟
2: ما ادري والله، يعني في حرحشة وايد كبرنا.
0: لا هذا ساعات من البرودة، او ديري بالك شوفي المكيف. انا تصير لي في الاستوديو بسبب التكييف.
2: لا يمكن لان مش ولا ما قاعد يعمل مكيف كثير، انا يمكن
0: اذا مركزي اذا مركزي يحتاج تنظيف صيانه الى هذا علمك اياه تحت الهواء انا.
2: خلاص. اوش كيف حالك؟ طيب
0: تمام تمام. انت شو اخبارك؟
2: الارسال اللي طلبت منك ما قصرتي، يعطيك العافيه.
0: يعافيك، اشوفك على منصه اكس ان شاء الله.
2: اي والله رسلت لك، انا رسلت لك على حاجه من
0: انت اللي دازت تسالين على الوالد؟ لا هذه واحدة ثانية. عموما أوكي نوال، رح نتغير في عمر 60؟ تتغير شخصية الشخص؟
2: أنا قلت لك في الرسالة يعتمد على يعتمد على الشخص نفسه. وطبعا في ناس ما شاء الله عليهم لما يوصلون للعمر 60 وفوق يعني مجرد ما يحال إلى التقاعد يكون فاضي خلاص، يعني يتفرغ حق نفسه. يقول للعمل أخذني خلاص سنين وأنا أشتغل وأروح وأجي ومسؤول عن تربية أولاد والآن أحفاد وما إلى ذلك من هذه الأمور وكذا. يقول الحين أنا حق نفسي، فتشوفينه يجدد شبابه. بالذات شباب القلب.
0: أبا يعني هو يصبغ اللحية والشنب والشعر.
2: مرة مرة وايد تشوفين الرجال كذا يعني.
0: إيه وأنا أشهد.
2: إيه والله صحيح، بس بالعكس يعني شوفي ولا تخفى منهم الحكمة. يعني أنا
0: يخوف هذا الإحساس لما تشوفين رجلك كذا مثلا صار يهتم بشكله، الدايت، لا أنت كثرتولي اليوم، اللبس يتغير، الألوان تصير فريحية، الشعر الصبغة، يخوف ولا حلو بالعكس لسه مهتم بنفسه.
2: لحلة ويكون مهتم بنفسه، خصوصا إذا كان مثلا أب أو أخ يعني. أما إذا كان زوج مشكلة يعني.
0: ليش مشكلة؟ ليش مشكلة؟
2: ويا برد طول الوقت هواش لأنه بتفكر أنه قاعد يدور أحد غيرها.
0: السمع من نوال المفروض تستانسين، تدري ليش؟ أولا بحمسك أنت تضلين في عز شبابك، يحمس الوحدة الزوج اللي من هالنمونة، يخلي مرتها حتى هي متحمسة تقعد تهتم بشكلها، وده علشان ليشوف انه هو ستيل صغير وهي لسه شوف زي ما هي اتخنت سمنت وشعرها ما تصبغه ما تسويه ولبسه يصير كلها لابسة جلابيات درعات ولا ذا، حتى هو يعطيها هذه الدفعة البوش انها ستيل تقعد يونغ تصير صغيرة. بعدين تمشين مع رجلك كذا ما شاء الله تبارك الرحمن، حتى الـ يعني الوحده تمشي صديقاتها يقول ما شاء الله تبارك اثاري مو بس انتي، حتى
2: هذا كانه اخوش مو ريال.
0: ليش ما تكونين ليش ما لا والله انا
2: لا يقولون لا يقولون هذا كانه اخوش مو ريال.
0: اي لا
2: ولد هذا يعني من صغره.
0: اي بس حتى هي بتكون فنانه اكثر منا بالعكس يقولون تصدقين ما شاء الله تبارك الرحمن يعني مهتم بنفسه، بس انت كنك بنيته كنك بنوته.
2: صحيح صحيح.
0: ديري بالك من هالتكتيك عنده.
2: انا متزوجه ولا شيء ولا ادري عن الامور.
0: والله ابي بريح راسك اجل.
2: ابدا عشان كذا اقول لشابي. عموما هو انا بالعكس انا ضد انه أجي وأقول واحد متقاعد أو 60 سنة خلاص انتهى عمره، لا بالعكس، الحياة موجودة إلى ما يشاء الله، لأن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.

0: صغير ما في شيء، يموت كبير ما شاء الله،
1: ايه؟
0: مريض والأمراض كلها في الله سبحانه وتعالى مطول في عمره.
1: صح هو مكتوب، عشان كذا أنا قلت مكتوب على الجبين. وكل واحد يعيش حياته حتى بعد العمر 60 سنة زي ما يبي.
0: أمين وللمستمعين دائما دائما هذولا هم البركة ترى.
1: صح صح هم البركة،
0: هم البركة. أنا في كل مكان ترى وجودهم، اي والله العظيم ترى وجودهم البركة.
1: صح
0: يعني احنا ما نستغنى عن تجاربهم ولا نستغنى عن خبراتهم ولا نستغني حتى عن حكمتهم لما يجون يتكلمون. ليش بحكمة؟ أنا أعرف واحدة مرة يمكن فوق 80 ومقعدة، لكن لو جات تتكلم والله يا أمينة لو تتكلم تقعد ليش والله تقول لي وأنا عمري 5-4 سنوات تقول لك أنا وش كنت أسوي.
1: أنا أحب اللي بهذا العمر، أحشكهم، أحب أقعد أسولف معهم
0: وأستانس على سوالفها. لما أروح لها وتقعد تسولف يا نوال صار كذا، استوى كذا، كان كذا.
1: وبالذات نوال، بالذات نوال لما تجي تقعد تحكيكي قصص شبابها وهي صغيره قبل لا تتزوج والخطابه
0: كل شيء
1: والخطابه هذا خطبني وهذا ما ادري وشو واهلي يا زيز يا زين سوالفهم تحسينها مره
0: حلوه. الله يعطيك العافيه امين والله كلامك جميل انت بعد ما شاء الله عليك
1: يا قلبي.
0: الحلقه جميله جدا الله يبارك
1: لك جميله والله فيكم بهالمشاركات الجميله والرائعه تحت الهواء.
0: والله
1: هذا اللي كنت قبل شوي اقول المناهل تحت الهواء، اقول يعني الكلام اللي كاتبين المستمعين صراحه ابدعوا ابدعوا ابدعوا على الواتساب. انا ممكن
0: اصور الصوره اللي شهاده خطيها
1: ها اي شفتها حلو ترى صورتها صورتها بحطها في سنابي
0: حطيت تستاهلين
1: حبيبتي شكرا لك يا قلبي مشكوره يومك جميل.
0: تحيه لمناها الله يعطيها الصحه والعافيه. تحيه لك للمستمعين
1: تسلمي شكرا لك كل قزاك مشكوره بعد قلبي
0: الله يحفظك.
1: تتوقعون راحت منا راحت راحت اي زين. طيب الرجل لما يقعد كذا في الستين ويصبغ وذا ما ادري يخوف الا ما يخوف، ايش رايكم انتم قولوا لنا. يلا خلينا ناخذ اتصال. الو احمد هلا. احمد الخطيب هلا. طيب احمد طيب. والنعم حياك، شلونك يا احمد؟
2: والله بخير الحمد لله، اخبارك؟
1: انا اخباري تمام سوبر بيرفكتو
2: ما شاء الله.
1: يا هلا يا هلا يا هلا فيك احمد. تتغير شخصيه الانسان بعمر الستين؟
2: اكيد تتغير 100%
1: 100%. ممكن اسالك عن عمرك ولا ما تحب تقول؟
2: لا احب اقول، ايش المشكله؟ انا عمر 46.
1: لا استل لسه باقي قدامك كم؟ 13 سنه يمكن صح؟
2: 60
1: اي لسه ما وصلت. تتخيل نفسك احمد شلون بتكون في هذا العمر؟
2: عمر 60 يا استاذه امينه بيرجع 60. الانسان لعمر الطفوله، عمر كبير بس بيرجع لعمر الطفوله.
1: شفتوا ما قلت لكم يصبغون؟ قول لي ايه ممكن تصير تصبغ شعرك وتهتم بنفسك وكذا اكثر في عمر 60 يعني؟
2: اكيد اكيد يحب يصغر نفسه في من العمر اصلا يعني ويحب يعني الانسان يصغر شوي.
1: ليش يصغره؟
2: هو كده تفكيره بيرجع لتفكير طفولة في العمر الكبير، حتى ولذلك بتضيق على دائرة الناس اللي حواليه برضو.
1: أوكي ودائرة الناس، أو إنه وصل لهذا العمر فيبدأ أيوة. فيبدأ هو أدى أغلب المهام اللي كانت واجبة، الأشياء الواجبة عليه في حياته. فيبدأ ينظر لنفسه، يطالع نفسه في المرآة يشوف نفسه إيش أيوة. إيش اللي التغيرات اللي حدثت له؟
2: أكيد، بس رغم عن كده بتقعد مع الناس دي مش من حلاوة كلامه مش عاوزة تقوم من النوم، بتاخدي ثقة وتاخدي معلومات وتستفاد من وراهم.
1: أحمد بعمر الستين شو اللي ممكن الإنسان يتعلمه شغلة جديدة؟ أو هل بلاش شن الشغلات الجديدة، هل في هذا العمر الستين لسه عنده رغبة أنه يتعلم أشياء جديدة؟
2: لا لا لا لا، ما في عمر الستين، عمر تقاعد بالنسبة له راحة فقط لا
1: خلاص. ما يعني مثلا ما يبي يتعلم شغلات جديده، لغه جديده، مهارات جديده، طلعت اشياء جديده، يبغى يواكب مثلا.
2: لا لا لا ما يحصل كلام.
1: طب يكثرهم في السوشيال ميديا في التيك توك شيء جديد.
2: السوشيال ميديا دي نص 95% فيها كذب والخمسه صح.
1: كيف ما فهمت؟ الصدق والكذب اوكي. احنا ما نتكلم عنها، بس حتى بتلاقي في شرائح عمرية كبيرة جدا موجودين في السوشيال ميديا، معناته ايه يبون يتعلمون ويعيشون شغلات او تجارب جديدة في الحياة، ما يمنع العمر.
2: في طبعا اكيد في بعض من الناس كده بينظر للحياة كأنه صغير وعوز يتزوج 21 سنة وهو 60.
1: ده انت حتدخل لنا في مواضيع مش عاوزين نتكلم.
2: طب اقول لك يا استاذ اسمعيني، اقول لك

0: وبعد يصير أكثر من مبدع الجمال.
1: أيه.
0: منبع الجمال بيصير كلمات. بتصير منبع الجمال مو مبدع الجمال. لا. منبع الجمال صح؟
1: لا الأجمل مبدع، المبدع ما يوقف، المنبع ممكن يفضل.
0: لا المنبع الرئيسي اللي هو أنت الرئيسي في الجمال،
1: بس ممكن إيه يبقى
0: لا يطوفك الاسم، يجي واحد يدخل الستين قبلك وياخذ الاسم.
1: لا لا المبدع مستمر إبداعه
0: مستمر. طيب انت بتصير النبع، انت نبع اي حد بيجي عندك. طيب
1: بس
0: باسم
1: بس اذا ما في مطر يجف.
0: طيب قصيدتك.
1: طب لا مو قصيدة، كلماتي.
0: ها ما عندك تحية اليوم لنا
1: الا هي؟ طيب
0: يلا قول.
1: قالوا الشاي ينعش حتى لو بدون سكر، لكن في الزحمة ما يحلى بدون أمينة ومناهل وسكره. مستمعين جدا فهم.

0: عشان أبين لك يا دمينة إنه الكلمات الأربع اللي بقول لك إياها إذا موجودة في الشخص يقدر يصير حياته أحلى.
1: إيش هي؟
0: يحب يتعلم.
1: حلو.
0: والأمل سلوك.
1: والأمل سلوك حلو. يعني شخصياتنا يا باسم بعد الستين راح تتغير ولا لا إذا وصلنا لها الرقم إن شاء الله؟
0: أبدا ما تتغير.
1: ما تتغير.
0: اللي نايم واللي ما يشغل مخه وما يشغل عرفت شلون؟
1: أي.
0: واللي يدور يعني حيوية يتزوج.
1: أوكي. يعني هو يعتمد على الشخص نفسه، لا تدخلون الزواج ما في فايدة، ما في فايدة. قولوا لي شو أسوي يا جماعة، يعني كل يعني كل واحد حسب هو حسب تفكيره لما يوصل هذا العمر شلون هو يبي يشوف نفسه في هالرقم.
0: وقبل التفكير حياته السابقة.
1: طيب أنت قلت خلاص ما يتغير زي ما هو بطبيع.
0: أيوة أنا أقول لك
1: بطبيع ما يغير طباعه.
0: أيوة هو مثلا لكن مو شرط هذا المثل صح، لكن قصدي هو مثلا حياته قبل الستين ما يحب يتحرك يدور النوم أبي يتغير بعدين ما حيتغير.
1: ما حيتغير بطبع ما يغير.
0: أيوه.
1: أوكي طيب باسم شكرا لك يا باسم عشان الوقت حيل بدأ يداهمني. مشكور شكرا لك يا باسم. نروح العاطف. عاطف عاطف بونسوار يا عاطف شنونك عاطف؟ كمية اتصالات منال قاعدة تقولي أمينة على السريع، يعني أتمنى اللي يسمع اسمه على طول يشارك. وعاطف عاطف 1 2 3 4 أخذ اتصال ثاني. أبو رجاء شكرا لك يا أبو رجاء، حتكون معنا إن شاء الله. فؤاد القطنان شكرا لك يا فؤاد، تعليقك يا فؤاد تكتب كلام كثير. يلا خليني أخذ عاطف ولا منه؟ خالد. خالد خالد
2: يا هلا وسهلا يا مساء الخير.
1: حياك حياك يا خالد شلونك؟
2: موضوعك اليوم والله بنعم الحمد لله يا استاذ امين. اليوم موضوعك شيء جدا. انا وصلت في 60
1: عامل شنو؟
2: وصلت في 60 يعني.
1: انت 60 سنه يا خالد؟
2: ايه.
1: العمر كله ان شاء الله يا رب في طاعه الرحمن.
2: امين.
1: وعمرك عمر النبي شعيب يا رب. طيب
2: آمين.
1: تغيرت خالد لما وصلت هذا الرقم تغيرت ولا شخصيتك مثل ما هي؟
2: والله شوفي الإنسان لما يكون عمره 66 سنة وزوجته يكون عايشة معه ما يتغير.
1: أوكي.
2: بس لما زوجته تتوفى الله يرحمه سكنة الجنة
1: اللهم
2: يكون في تغيرات بالنفس، لازم يهتم بنفسه شوية.
1: أوكي زوجته تتوفى تقصد في عمر 60 أو قبل؟
2: لا لا 37
1: أوكي. ممكن أنا بس بسأل عن هذا الرقم بالتحديد لأنه ممكن وفاتها يكون قبل 5 سنين 10 سنين 15 سنة أو سنة أو حتى صادق
2: بعمره
1: 10 سنين. طيب معناته أنت تغيرت من قبل 10 سنين، يعني تغيرت في عمر 50.
2: لا أنا تأثرت من بعد ما توفت، يمكن قعدت سنة حال وحال نفسي حزين يعني.
1: حزين. طيب ما انت ما تجاوزت الين الان الحزن او الفقد؟
2: لا يعني جددت نفسي. غيرت نفسي. طيب. زوجت تانية.
1: اوكي طيب عمر الستين تغيرت ولا ما تغيرت؟
2: طبعا طبعا تغيرت.
1: تغيرت
2: لانه حياة جديدة. ايوه حياة جديدة، انا دخلت بحياة جديدة.
1: أوكي.
2: يعني لما اقول لك عيوني شكت من بعدك حبيبتي ودموع من كتبتي

0: ترى الشوك تنسابي والقلب من طرقات من صابي ارفق حبيبي بحالي وحوالي بشوفتك ترجعين حياتي ببعدك أحس لح تصرفاتي متى ترجع وترجع أيامي وأحلامي يا منى عمري وأغلى من الغالي عيوني شكت من بعدك حبيبتي.
1: الله الله يرحمها ويغفر لها. شكرا لك عموما يا خالد، يومك جميل إن شاء الله. شكرا شكرا، قلبنا عليه المواجع خالد الله يرحمها إن شاء الله. هذا يحبها كثير كثير كثير. سلطان شلونك يا سلطان، شخبارك؟
2: أسعد الله مساك.
1: ومساك أسعد وأجمل. شلونك يا خالد يا سلطان؟
2: وشو فيه؟
1: أقول شلونك يا سلطان؟
2: أبشرك يا رب لك الحمد.
1: إن شاء الله دوم. سلطان، تتغير شخصية الإنسان بسن الستين لما يوصل لهذا الرقم 60 سنة، تتغير شخصيته ولا ما تتغير؟
2: لا ما تتغير يا
1: مين. ما تتغير أبد؟
2: أصلا ما تتغير إلا في حاجة واحدة يا مين.
1: وشي؟
2: تغير بحاجة واحدة، تغير وش فيه؟ كل ما تقدم الإنسان بالعمر
1: إيه؟
2: تحلو الحياة بعينه.
1: صراحة
2: يعني تحلو الحياة بعينه، يعني بفضل
1: شلون يعني تحلو الحياة بعينه؟
2: خلاص يصير مستقر مرتاح أكثر من المراهق. المراهقة تعرفين مراهقين لهم طلعات ويعني توتر كذا، لكن إذا كبر هذا العمر خلاص ينضج، يمارس الرياضة، يسافر،
1: يعني
2: رحلات
1: رياضية. أوكي يبدأ يهتم بنفسه أكثر، يبدأ
2: يهتم
1: يكتشف.
2: رح نطلع عليه توفى مو بكبير يعني بالسبعينات، ما يلبس الثوب مرتين يا مينا،
1: ما شاء الله،
2: ويكشف ورياضة وكلنا وخالي وعماني حنا كذا. ليش نحب الحياة العربية؟
1: أيه. يعني يوصل إذا وصل الستين يبدأ يحب الحياة أكثر،
2: يحب الحياة. ما بصلت الستين يعني باقي وكذا، أنا أحب الحين ذا العمر أنا مستمتع.
1: طيب سلطان، لما توصل أنت سلطان لما توصل عمر الستين شلون تشوف نفسك؟
2: أشوف نفسي سلطان الحين اللي حكيك يسولف معك
1: نفسه، ما حتشوف إن أي تغير رح يكون فيه،
2: في تغير الأطور مثلا
1: للأفضل.
2: للأفضل مثلا شو؟ أنمي تجارتي، أتبرها رحلة الصيد، رحلة البر. أنا شوف ما سافر خارج، بس الخليج أكثر دولات رحت. بعدين إن شاء الله في العمر أشوف. لكن أنا بس ثقب لازم تكون عندي يعني
1: لازم لا إن شاء الله بإذن الله
2: بإذن الله لكن إن شاء الله
1: إن شاء الله.
2: والعمر أنا أقول هذول فعلي اللي يقولون حطموا أنفسهم لا يحطمون عيالهم، إذا كانوا محطمين لأنهم تقمص الدور وعاشوا في يمينة خلاص.
1: طيب
2: أدري كيف
1: سحب. طيب شكرا لك يا سلطان، شكرا لك شكرا لك، يومك جميل. أنا الوقت داهمني أصدقائي، شكرا لكم حقيقة، شكرا للي شاركوني حلقة اليوم. ما كان معنا AI Challenge لكن أبدعتم في سناكة اليوم سواء بالاتصالات أو حتى من خلال الواتساب، كنتوا كثير مبدعين. شكرا لكل اللي شاركوني حقيقة حلقة اليوم من الواتساب ومن الاتصالات. شكرا مناهل دحمان اللي متواجدة اليوم معنا في حلقة بداية الأسبوع من الإخراج، وشكرا أمين العبد الله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة في نفس الحزة وفي نفس التوقيت من 4 إلى 6، ومشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة. فمان لله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومستمعي إذاعة جدة في حلقة جديدة من برنامج المونديال 26 اللي راح نناقش فيه أبرز الأحداث الرياضية في مونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. معكم من الإعداد زميل هادي الدغريري، ومن التقديم أنا أسامة الغريبي، والإخراج سلطان المحياوي. والبداية كالعادة بالعناوين. الأرجنتين ترسل إنذارا مبكرا، العلامة الكاملة وميسي يؤكد أن رحلة الدفاع عن اللقب بدأت بجدية. محرز يكتب سيناريو تأهل المجنون، الجزائر تنجو في الوقت القاتل وتواصل حلم المونديال. صدامات نارية في دور الاثنين والثلاثين، العرب أمام اختبارات الحسم والطريق إلى المجد العالمي. قلب ماني مع مصر، تعادل مصر يمنح السنغال بطاقة العبور ويكشف وجها جميلا للمونديال. صدمة للهلال قبل الموسم، إصابة تمبكتي تثير القلق وترقب للنتائج. متواصلين معكم إن شاء الله مع تفاصيل مباريات نهاية دور المجموعات من بطولة كأس العالم، وأيضا بداية مباريات الدور الاثنين والثلاثين، رح نتكلم عنها مع ضيوفنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
1: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا الثامنة مساء على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، ارحب بشركائي في حلقه اليوم الناقد الرياضي عيسى حكمي. يا هلا ويا مرحبا.
1: هلا والله، مساء الخير، تحياتي لك ولكل من يستمع لبرنامجنا وكل من يتابع اذاعه جده، وتحياتي ايضا لضيفك الذي سترحب به.
0: يا هلا ويا مرحبا فيك. ايضا ارحب بالناقد الرياضي هيثم بامقوس. يا هلا ومرحبا.
2: هلا وسهلا، خير عليك وعلى الاستاذ المستمعين وعلى زميل عيسى، وسعيد اليوم بتواجد معكم.
0: حياك الله. عيسى، خليني أبدأ معك. المنتخب الأرجنتيني واصل عروضه القوية في كأس العالم 2026، حقق فوز مستحق على نظيره الأردني بنتيجة 3-1. المباراة كانت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. بهذا الانتصار المنتخب الأرجنتيني أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة، رفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، أكد جاهزيته لمواصلة مشواره في هذه البطولة بعد أن كان قد ضمن التأهل إلى دور 32 من الجولة الثانية تحديدا. ماذا يعني إنهاء الأرجنتين دور المجموعات بالعلامة الكاملة على مستوى المنافسة على اللقب؟
1: تأكيد هي رسالة قوية لكل المنافسين، رسالة قوية أيضا لمن يواجه الأرجنتين، خاصة المنتخبات اللي يكون مستوياتها لا تقارن بالمنتخب الأرجنتيني أو بينهم فروقات سواء قليلة أو كبيرة. منتخب الأرجنتين لا يتهاون مع أي مباراة، سواء المباراة الأولى أو المباراة الأخيرة. نعم. بدأ بالثلاثة وختم أيضا بالثلاثة. نجمه ليونيل ميسي في قمة مستواه، قمة جاهزيته. كان في شكوك كبيرة قبل المونديال على مسألة أن ميسي يحتفظ بمرونته، يحتفظ بكامل قواه، بكامل قدراته اللي يتميز فيها من خلال مشاركته في الدوري أقل اللي هو الدوري الأمريكي. لكن فاجأنا بأن ميسي في كامل عنفوانه، بل حتى اللحظة هذه نستطيع أن لو عملنا معيار ما بين ميسي 2022 وميسي الآن 2026 وهو في سن 39، نجد أن ميسي الآن يقدم الحقيقة صورة أقوى وصورة أكثر برونة، صورة أكثر نشاط. وكالعادة كل الأرجنتين تربت على حب رموزها مارادونا، والآن على حول ميسي. نشوف اللاعبين المنتخب الأرجنتيني كلهم يلعبوا من أجل ميسي، لأنهم يعتقدوا أنه المجد الأرجنتيني يبدأ عندما يكون ميسي في كامل قوته وعندما يجد كامل مساندة.
0: أعتقد عيسى أن الضغوطات كانت أكبر على ميسي في مونديال 22.
1: أكيد عنده يبحث عن نجمة، يبحث عن نجمة غائبة عنه بعد ظهور مخيب للآمال في أكثر من نسخة، خاصة النسخة ب2014 اللي كان موجود فيها في النهائي، لكنه عجز أنه يهدي الأرجنتين اللقب. كانت تنتظره لكن الألمان استطاعوا أنهم يخطفوا اللقب. ظهور أيضا خجول كان في مونديال 2018، لكن في قطر أنا أعتقد الأرجنتين بعد الكبوة الأولى أمام المنتخب السعودي بعد استعادة عنفوانها اللي نشبهها بالحالي، لكن الآن أقوى الحقيقة، الرسم أعلى وأعلى. يعني الجميع ما كان يتوقع أن الأرجنتين صح مرشحة لكنها تكون بهذه القوة، الحقيقة أنها فاجأت الجميع، وهذا شيء اعتبر أنا أعتبره طبيعي، لأن هالمنتخب تحديدا يعتمد على مكونات التفوق، الحماس، القوة، التضحية، المهارة، الموهبة موجودة ممثلة في ليونيل ميسي، الثبات الفني موجود في المدرب المستمر مع المنتخب، الدعم الجماهيري. يمكن اللي حضر مونديالات كأس العالم يعرف أن أكبر شغف ممكن يكون موجود في داخل وخارج الملعب هو الجمهور الأرجنتيني والجمهور البرازيلي. كل المكونات هذه تخيل أسامة أنها تتواجد مع منتخب في أرضية الملعب يعطيك كل ما تتمنى، سواء أداء أو نتائج أو أهداف. اليوم ليونيل ميسي هداف كأس العالم على مر التاريخ، ليونيل ميسي سجل 7 أهداف في أول 3 مباريات في المونديال، بدأ مباراتين أساسي وأكملها، المباراة الثانية كان على دكة البدلاء ومع ذلك يدخل ويسجل. اللاعب يمكن الوحيد اللي سجل في 7 نسخ مختلفة هو ليونيل ميسي. يعني كل الحقيقة الأرقام تعطيك منتخب ثقيل، ولكن هذا لا يعني أن الأرجنتين الوحيدة في الملعب، في منتخبات أخرى أيضا عليها العين، ممكن نقول منها منتخب الفرنسي، المنتخب الإسباني، البرازيل حتى الآن ما أعطتنا صفحتها الحقيقية. هل راح تكون منتخب يراهن عليه ولا البرازيل تعود مرة أخرى لنفس المربع؟
0: جميل. هيثم، تكلم عيسى عن دخول ميسي كبديل في المباراة الثالثة، هل مشاركة ميسي كبديل وتسجيله هدف يعكس إدارة ذكية للياقة الفريق بشكل عام قبل الأدوار الحاسمة؟
2: طبعا لا شك أسامة، يعني حقيقة يعني سكالوني أنا أعتقد أنه في بداية البطولة أطلق تصريح قال
0: هيثم، أعتقد في عندك مشكلة في الصوت.
2: طيب واضح الصوت الآن؟
0: الآن أوضح. أيوه
2: طيب يعني يمكن زي ما ذكرت انه سكالوني اعطى التصريح في بدايه البطوله قال انه احنا يمكن ما نستطيع المحافظه على اللقب، لكن حقيقه من خلال 3 مباريات اللي قدمها المنتخب الارجنتيني لا حقيقه واضح انه المنتخب الارجنتيني في عز عطائه لاداره المباراه الاخيره اللي راحت ميسي ثم بعد ذلك اللعب في الدقائق ال 15 20 الاخيره. انا اعتقد حقيقه هذا شيء يؤكد على انه الارجنتين ستظل مرشحه في هذا اللقب والاحتفاظ باللقب.

0: طب شوف، انا من وجهه نظري وسام الارجنتين قادره على انها تصل الى دور الثمانيه بكل امانه، يمكن ابعد من ذلك. ما اعتقد انها حتواجه مباريات صعبه، الراس الاخضر ثم بعد ذلك المتاهل من المنتخب الاسترالي والمنتخب المصري، فانا اعتقد انه الحظوظ عندها اقوى بشكل عام انها تصل الى ابعد من ذلك بكل صراحه.
1: يمكن راح تقابل يعني من المنتخبات القويه، يمكن يا البرازيل يا انجلترا في دور نصف النهائي.
0: نعم صحيح. وبالتالي أنا أعتقد أنه حتى إدارة المباراتين أمام الرأس الأخضر وأمام بعد ذلك أستراليا أو مصر، أنا أعتقد حتكون في يعني في الحسبان بالنسبة لسكالوني، توصل يعني النجوم البارزين مثل ميسي، مثل العديد من النجوم اللي ممكن نشاهدهم ما يشاركوا في المباراتين القادمة من البداية، ممكن أو إنهم يشاركوا في البداية وبعد ذلك بعد ضمان النتيجة يبدأ يسحبهم ويبدأ يريحهم، خصوصا أنه في الأدوار القادمة حتكون منافسة شرسة بكل صراحة ما بينه وما بين بقية المنتخبات، لأنه بكل أمانة أنا وجهة نظري أنه ستبدأ كأس العالم بشكل حقيقي من دور الثمانية، من دور الأربعة حنبدأ نشاهد مواجهات قوية ومواجهات صعبة بكل أمانة للمنتخبات.
1: جميل. عيسى، يمكن في كثير تكلم على أنه الأرجنتين لم تواجه منتخبات قوية في دور المجموعات، فهذا الشيء اللي أظهر الأرجنتين بهذه القوة وتصدرها للمجموعة بالعلامة الكاملة، لكن في الأدوار الإقصائية ممكن الأرجنتين راح تقابل منتخبات أقوى، فتتوقع أنها راح تواجه صعوبات في الأدوار الإقصائية؟
2: شوف، المقولة هذه يعني سببها لأن المنتخب الأرجنتيني أظهر كامل قوته، بالتالي احنا نعرف المنتخب الأرجنتيني والمنتخبات القوية الثقيلة في كأس العالم عندما تلعب بكامل قوتها أو بمعنى أصح لا تترك لعملية التدرج مكان كبير، أكيد الجميع راح يختفي، وبالتالي أنت تلاحظ أن المنتخب اكتسح كل من واجهه بثلاثيتين وبثنائية في الثلاث مباريات.
1: أنا أتحدث هنا عن المنتخبات القوية مثل البرازيل، إنجلترا، فرنسا، يعني في الأدوار الإقصائية هتواجه صعوبات؟
2: أكيد. طبعا أنت بتدخل الحين في فترة أو في مرحلة لا تعويض، وبالتالي المباريات لها حساباتها المعقدة من ناحية البدنية، من ناحية التكتيكية، من ناحية قراءة الخصوم، لكن مسار الأرجنتين مثل ما ذكر الزميل هيثم جيد صراحة، ويمهد المنتخب أنه يذهب بعيدا ويستمر في عملية الدفاع عن لقب، قياسا بأن الخصوم القادمين أمام المنتخب الأرجنتيني يمكن لو تجي تقارنهم بمنتخبات المجموعة أقل. وبالتالي أنا أعتقد أن الفرصة جدا يعني الحظ أو بمعنى أصح الجدولة أو البرنامج القرعة ابتسم كثير المنتخب الأرجنتيني، وهو عرف المسار الطبيعي أو المسار الجيد بالنسبة لهذا، راح يعطيه فوارق في الجانب أو يعطيه مكاسب في الجانب اللياقي، راح يعطيه أيضا عملية تدوير بين اللاعبين، عملية إحلال من حين لآخر، وعملية تبديلات راح تكون متاحة، لأن احنا نعرف أن العناصر راح تصل إلى دور الثمانية في كل منتخبات وهي في درجة عالية جدا من الإنهاك، ناهيك على أنها تكمل موسم طويل جدا وفي فترة الصيف إلى آخره. فبالعكس المنتخب الأرجنتيني أنا أعتقد أنه أموره في السليم، ولكن عندما يواجه مثل ما ذكرت البرازيل هو في قمة الجاهزية، بل أنه يمكن يتفوق عليها من الجانب البدني لأن المنتخبات المقابلة لا أقل، إلا إذا عملت كرة القدم مفاجآتها والمنتخب الأرجنتيني أفرط في الثقة، هنا ممكن أنت تتصور سيناريو آخر، أو إذا تعرض ليونيل ميسي للإصابة مثلا على سبيل المثال أنت ممكن تشوف سيناريو آخر، لكن إحنا الآن على الورق الأرجنتين جدا مهيئة على أنها تتجاوز كل من يواجهها وهتواجه مصاعب، لكن ما أعتقد أنها بذات الصعوبة إلا إذا كان الخصم فرنسا أو إسبانيا، وهذا الأمر بعيد بالنسبة للمسار الأرجنتيني.
1: جميل. هيثم ذكر عيسى المفاجآت، يعني لابد إحنا ما نغفل موضوع المفاجآت بالنسبة للمنتخبات، المنتخب الأرجنتين أو المنتخبات الأخرى القوية، يعني هي أدوار إقصائية، مباراة فوز أو خسارة، فممكن يعني تكون هناك مفاجآت على منتخب الأرجنتين تحديدا، يعني راح يقابل المنتخب الرأس الأخضر في دور 32، وراح يقابل المنتخب الأسترالي أو المنتخب المصري في دور الثمانية، هل ممكن أنه تحصل فعلا مفاجأة أو تخرج الأرجنتين على يد أحد هذه المنتخبات؟
0: يعني نظير المستويات اللي جالس يقدمها المنتخب الأرجنتيني لا صعب بكل أمان، مفاجأة في كرة القدم واردة، لكن أنا أعتقد أنه في هذه الأدوار الحاسمة لا صعب أنه إحنا نشاهد مفاجآت، ممكن المفاجآت نشاهدها في أدوار المجموعات، يعني مثل مثلا ما حدث مع المنتخب البرتغالي امام الكونغو، مثل ما حدث مع المنتخب الاسباني امام الراس الاخضر، بتعادلات كانت مفاجاه للعالم بشكل عام. لكن مثل هذه المفاجات انا استبعدها بكل صراحه في الادوار الحاسمه.
1: المنتخب الارجنتيني ولا على كل المنتخبات القويه في البطوله؟
0: خلينا نتكلم بصراحه على كل المنتخبات القويه. يعني صعب انه احنا والمفاجآت في كرة القدم واردة، لكن صعب إن إحنا نشاهد مفاجأة على مستوى يعني الأدوار هذه بشكل عام، أدوار الحاسمة اللي تبدأ فيها خبرة اللاعبين، خبرة المدربين تظهر. السبعد بكون صراحة إنه المنتخب الأرجنتيني يغادر سريعا من البطولة. أنا أعتقد إنه ممكن إحنا في انتظار مواجهة الأرجنتين مع المنتخبات الكبيرة، المنتخبات اللي لها خبرة، أتكلم كبيرة من حيث لها الخبرة. بكل صراحة كل المنتخبات تحترم، كل المنتخبات اليوم المتواجدة في كأس العالم هي صفوة المنتخبات إذا استطاعت أنها تتأهل لدور 32. لكن على مسألة المفاجآت في كرة القدم، أنا أعتقد من الصعب جدا أنه إحنا نشاهدها للمنتخبات اللي لها تاريخ مثل فرنسا، الأرجنتين، البرازيل، إنجلترا، ألمانيا، هولندا. ما أعتقد حقيقة أنه إحنا ممكن نشاهد مفاجآت في كرة القدم.
1: جميل. عيسى، خليني أرجع لك للمنتخب الأردني على وجه التحديد. إيش العوامل اللي جعلت المنتخب الأردني يخرج من البطولة دون أي نقطة رغم امتلاك أسماء مميزة؟ خسر بثلاث أهداف مقابل هدف واحد أمام الأرجنتين، خسر المباريات كلها، لم يجمع أي نقطة في هذه المجموعة.
2: والله الصور خروج طبيعي أسامة، يعني قياسا بالخبرة، قياسا بعملية تكوين العناصر، قوة المنتخبات المقابلة. صحيح أنه أظهر حماس وأظهر شجاعة وأظهر محاولات، واستطاع أنه يحصل على أرقام للتاريخ. أصلا وصوله إلى المونديال يعتبر الحقيقة حدث يسجل ويكتب في التاريخ بمداد الذهب بالنسبة للكرة الأردنية. ظهور الشجاع أمام المنتخبات سواء المنتخب الأرجنتيني أمس استطاع أنه يهز شباكه عن طريق النجم التعمري، مبارياته أيضا السابقة يعني حاول فيها، ولكن في النهاية في نواقص خاصة بإمكانات اللاعبين، استعدادات اللاعبين، الجانب العمري، الجهاز الفني، برنامج الإعداد. أعتقد يعني أنت تتكلم عن منتخب في طور التطور، كان هدفه الرئيسي أن يشارك، ما عنده أهداف أبعد، لكنه يميزه عن المنتخبات العربية اللي غادرت أنه كان منتخب الحقيقة عنده روح القتالية وروح التضحية كانت موجودة. لما أنا أقارن بالمنتخب السعودي القطري، المنتخب العراقي، لا أنا أعطي المنتخب الأردني درجة أعلى ويكون بعد المنتخبات المتأهلة إلى دور 32 عربيا صراحة. لكن في النهاية انا اعتقد انه يعني يكفي انه واجه منتخب الارجنتين في المباراه الاخيره وفي قمه الانهاك، وبالتالي هذا يعطيك يعني مؤشر حاسم بانه لا يستطيع انه يخرج الا بهذه الصوره. يمكن الجدول ما خدمته، لو بدا مثلا بالارجنتين ثم فيما بعد لعب مع المنتخبات الثانيه ربما كان المنتخب الاردني يستطيع انه يصنع فارق. لكن في النهايه هو جاهد وحاول، خاصه في مباراه امام الجزائر في الدقائق الاخيره، الأخيرة استطاعت أنها تخطف النتيجة في لقاء عربي، لكنها مشاركة مبزعل في النهاية. أكيد الأردن كله ما هو زعلان من أداء المنتخب، لكنه كان يتمنى أكيد من الأمجاد أو من اللحظات السعيدة أنه يكون عنده على الأقل نقطة أو أنه يستطيع أنه يصعد للدور الثاني، لكن هكذا جاءت المشاركة. المشاركة لا تحسب الحقيقة في الصفحة السلبية قدر ما يعني تحسب في صفحة أن الكرة الأردنية تتطور، وعليها أنها تبني على هالمشاركة وما تركن عليها، عليها أنها تعمل عملية الإحلال، عليها أنها تطور الأجهزة الفنية، اللاعبين إلى آخره. عندها لاعب محترف في أوروبا قاعد يقدم مستويات ممتازة، وأنا أعتقد أنه هدفه أمس بيعطيه دافع من أجل أنه يقدم، أو هدفه في الصباح اليوم راح يعطيه دافع بأنه يقدم أكثر وأكثر الحقيقة لبناء مستواه وسمعته اللي هو اللاعب التعمري.
1: جميل. طيب هيثم، تعليقك على الأردن قبل ما نروح إلى محور آخر.
0: شوف مثل ما تطرق يعني الزميل عيسى، بصراحة يعني كم شارك أول المنتخب الأردني على مستوى كأس العالم، بالعكس يعني هذه مشاركة جيدة يعني بالنسبة للمنتخب الأردني، ولا بد الاستفادة يعني حقيقة مستقبلا من هذه المشاركات. لابد حقيقة أنه منتخب الأردني

0: كلام ينطبق عليه مثل بقية المنتخبات العربية اللي خرجت من البطولة، إنها تستفيد حقيقة من التواجد والمشاركة في كأس العالم من خلال تطوير برامجها وتطوير منتخباتها بكل أمانة، ابتداء من المنتخبات السنية إلى الوصول للمنتخب الأول. لا يمكن يعني القبول حقيقة أنه بالمشاركة في كأس العالم والخروج بنتائج سلبية كل 4 سنوات. اليوم يعني أصبح الوصول، خلينا نتكلم في معك بكل صراحة أسامة، أصبح الوصول سهل بكأس العالم يعني خصوصا بعد زيادة عدد المنتخبات، لكن اليوم إحنا كيف نستفيد من من من من الوصول بشكل عام؟
1: هيثم في كلام على 64 منتخب،
0: وفي كلام على 64 منتخب يعني اليوم إحنا نتكلم على حقيقة أن منتخبات بكل صراحة أصبحت تتأهل من جزر كدول صغيرة جدا لم يسبق لها أن يكون لها تاريخ كروي على مستوى العالم، فما بالك أنها اليوم تتواجد في كأس العالم بكل صراحة. لذلك اليوم ما هو الهدف الوصول لكأس العالم؟ اليوم بعد زيادة عدد المنتخبات بكل صراحة وسامة وعيسى تتفقوا معي، الوصول لكأس العالم ليس منجز بكل أمانة، خصوصا للدول اللي عندها تاريخ كروي كبير، خصوصا للدول اللي تملك حقيقة يعني حضور على المستوى القارات بشكل عام. أصبح الوصول لكأس العالم ليس منجز، ولابد على الاتحادات في هذه الدول وفي هذه المنتخبات إنهم لا يتغنوا كثيرا بالوصول لكأس العالم. اليوم الوصول لكأس العالم أصبح سهل بكل أمانة. سابقا قبل يعني 10 سنوات 20 سنة و30 سنة كان فعلا التأهل لكأس العالم كان منجز لهذه الاتحادات. اليوم ما هو منجز بكل صراحة. اليوم لا يجي اتحاد عربي مثلا يقول والله إحنا استطعنا أن نتأهل لكأس العالم. اليوم سهل أنك أنت تتأهل لكأس العالم، ليس بالمنجز بس بكل صراحة، لكن تعال أعطيني المنجز في كأس العالم، تعال أعطيني البصمة الإيجابية في كأس العالم. هنا فعلا أنا أقول أنت جالس تتطور، دلالة على ذلك أنك أنت في أكبر محفل عالمي جالس تضع لك بصمة إيجابية. مو أنت تجي تخرج من المجموعات أو تخرج من الأدوار الأولى تقول والله أنا وصلت لكأس العالم. اليوم الوصول أصبح سهل، لكن بصراحة لابد على هذه الاتحادات، أتكلم عن الاتحادات العربية، إنها تعمل بكل أمانة على التطوير بشكل كبير لصنع بصمة إيجابية في كأس العالم.
1: أنا أفتكر في 94 كان 6 مجموعات، يعني تقريبا 24 فريق، 24 منتخب.
0: صحيح نعم.
1: اليوم 48، 12 مجموعة.
0: اليوم لما أنت تتكلم في ذلك الوقت عندما تأهلنا كالمنتخب السعودي كيف كانت الأفراح عارمة بكل أمان. واليوم إحنا إلى اليوم إحنا نتغنى بهذا التأهل، 30 سنة وإحنا نتغنى بهذا التأهل. طيب 30 سنة لابد حقيقة إنه هناك تكون في دراسة، أتكلم خلينا نتكلم مثلاً عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إنه تكون في مشروع حقيقي لكأس العالم والظهور في البطولات الكبيرة مثل البطولات الآسيوية والخلاف، إنه فعلاً إحنا نرجع للمنافسة. شوف أسامة، أنا وجهة نظري متى ما استطعنا العودة للتربع على القارة الآسيوية كأبطال نرجع نضع لنا بصمة في كأس العالم. ما عدا ذلك أنا أعتقد أن الموضوع حيكون صعب جدا، لأنه أنت على مستوى القارة لم تستطع أن تتواجد أو حتى توجد كمنافس في المباريات النهائية أو تحقق اللقب، وبالتالي عندما تصل لكأس العالم من حقيقة أنك أنت تحقق منجز أو تحقق تأهل إلى أدوار قادمة.
1: عيسى، هيثم أثر نقطة مهمة اللي هي يعني كثرة المقاعد في كأس العالم 2026، 48 مقعد. يمكن هذه أول مرة، أول نسخة يكون فيها هذا العدد الكبير من المقاعد. أنت شايف أنه هذا العدد نقطة إيجابية في صالح بطولة كأس العالم، وتكون فرصة للمنتخبات الغير قادرة على التأهل في السنين الماضية أنه تكون لها فرصة أكبر في هذه النسخة والنسخ المقبلة إن شاء الله؟
2: صحيح، لها عدة جوانب الصراحة. الجانب الأول طبعا عملية الجانب التسويقي، وهذا هدف الفيفا من خلال إقرارها لعدد ومضاعفته فيما بعد، سيصل في 2034 إلى 64 منتخب. هذا أمر توسيع عملية التأهل ايضا هتكون متاحه لاكبر قدر جدا من المنتخبات. والدليل ان احنا في النسخه الحاليه شفنا 4 أو 5 منتخبات للمره الاولى تتواجد في مونديال كاس العالم، سواء الاردن على الصعيد العربي مثلا، او منتخب الراس الاخضر، او منتخبات الاخرى اللي هي من قارات. لكن هل تغيرت موازين القوى؟ ما تغيرت. اوروبا مشاركه ب 16، تاهل 32 للدور 32 13. اوروبا تحافظ على قوتها وعلى ثقلها في المونديال. افريقيا انا اعتبرها مفاجاه،
1: 9 من 10
2: يعني. آسيا كما هي الحلقة الأضعف بكل ما تعني الكلمة، 8 فقط المتأهلين، 2 واحد منهم يتوقع أنه يكون حصان أسود للبطولة اللي هو منتخب اليابان، لكن أنا أشوف القدر رماه الحقيقة في مسار صعب جدا. يكفي أنه بكرة هيلعب ضد منتخب البرازيل، مهمته جدا صعبة. منتخبات أمريكا اللاتينية مثلها مثل أوروبا 5 من 6. يمكن الحلقة بعد آسيا اللي هي أوغيانوسيا اللي عندها 0 بمنتخب نيوزيلندي هو اللي كان مشارك يمثلها وغادروا، بالنسبة للكوناكاف اللي هي 3 من 3. فالموازين ما تغيرت من ناحية القوة ولكنها اتسعت. أنا أعتقد المنتخبات القوية استفادت بحيث أنها عندها في كل مجموعة منتخبات الليفل عندها أقل بكثير، وبالتالي عندها 3 نقاط محسومة منتهية ولا تبذل مجهودات كبرى وتتأهل إلى الدور الثاني. والدليل على ذلك أن ما سجلنا أي مفاجأة في دور المجموعات او الدور 48 منتخب، بالعكس الامور مشت طبيعيه وكل الحسابات والجمع والطرح اللي كان قبل البطوله.
3: إذا تسمح لي عيسى، اذا تسمح لي، ما يعتبر تاهل الراس الاخضر مفاجاه؟ انا بالنسبه لي اعتبرت مفاجاه لما نجي اقارن تاريخ اوروغواي بالراس الاخضر، حقيقة أنا أعتبر مفاجأة تأهل الرأس الأخضر.
1: هو فعلا أول مشاركة للرأس الأخضر
3: يعني أول مشاركة
2: كاسم. نعم أتفق مع حيثم،
3: ما لهم لا اسم ولا تاريخ على مستوى العالم.
2: أنا أتكلم عن 3 مباريات كاسم. نعم كانت مفاجأة، الجمع والطرح كان يضع الرأس الأخضر في المركز الرابع للمجموعة، المنتخب السعودي في المركز الثالث. لكن لما نرجع لواقع الأرجواي سواء في هالمونديال أو المونديالات السابقة، وهي بطلة أول كأس عالم، أعتقد أن الأرجواي يعني ما فاجأت الناس بعملية الخروج، بالعكس حتى حالة الغضب عندهم أيضا في الشارع الرياضي جدا عالية، وحسب أنا ما قرأت، ما أعرف الحقيقة مدى مصداقية، لكن ألغيت حتى الطائرة الخاصة اللي راح تعيد اللاعبين، وطلب منهم أن يحجزوا على الطيران التجاري والعودة مرة أخرى إلى الأرجواي. لكن ما قدمت الرأس الأخضر في المباريات الثلاث، أخذت نقطة من إسبانيا، استطاعت تعود أمام الأرجواي، حتى في مباراة أنا أعتبر التعادل بالنسبة لها خسارة في اللحظة الأخيرة، الباب فاضي ومع ذلك المنتخب هذا أضع فرصة. عندهم حماس عالي، عندهم الحقيقة أفكار في داخل الملعب يتم تنفيذها، فريق يعتمد على عملية التسديد أحد الأدوات، صحيح ليس في الليفل والمستوى التكتيكي والمستوى الفني والآخرة، لكن أنا أعتقد أنه قدم مشاركة أولى جدا ممتازة تعيد لك الأذهان إلى مشاركة أكثر من منتخب للمرة الأولى وأبدأ فيها مثل المنتخب السعودي مثلا في 94. ولذلك إذا في خطر على الأرجنتين في 32 و16 والدور الثمانية، أنا أعتقد أنه هيكون أمام الرأس الأخضر.
1: جميل، احنا راح نتكلم ان شاء الله عن بقية مباريات الجولة الثالثة اللي اقيمت امس السبت واليوم الاحد صباح الاحد. راح نتكلم عن المنتخب الجزائري، المنتخب الكولومبي، اللقاء الجميل اللي جمع المنتخب الكولومبي امام المنتخب البرتغالي. راح نتكلم ان شاء الله في هذه المباريات بكل تفاصيلها، لكن بعد الفاصل.
4: الان مع سيما، اول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

حياكم الله من جديد، ورحب مجددا بضيوفي الناقد الرياضي عيسى حكمي والناقد الرياضي هيثم بامقوس. هيثم، المنتخب الجزائري حجز بطاقة العبور إلى دور 32 لكأس العالم، تعادل أمام النمسا. المباراة كانت متجهة للتعادل 2-2، سجل الجزائر هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، بعدها بدقائق سجل النمسا هدف التعادل وتأهلوا.

0: سويا. يعني المنتخب الإيراني كان ينتظر يعني تعثر أحد المنتخبين ليتأهل إلى الدورة الـ32 من بطولة كأس العالم. لكن خلينا نتكلم عن المنتخب الجزائري على وجه التحديد، كيف نجح في تحويل مباراة كانت تتجه للخروج إلى بطاقة عبور مستحقة وتأهله إلى الدور الـ32 من هذه البطولة؟
1: والله شوف، انا اعتقد المنتخب الجزائري بالامس لعب مباراه جميله جدا بكل امانه، يعني امام منتخب النمسا يعني استطاع انه يحقق، كانت نقطه ثمينه، وزي ما ذكرت يعني كان ايران ينتظر يعني المباراه انها يعني نتيجتها تكون في صالح المنتخب الايراني، لكن شاهدنا حقيقه قتاليه حتى اخر الدقائق، الى ما بعد الدقائق 90 الجزائر يسجل، النمسا يسجل الثالث كتعادل. حقيقة المباراة كانت مثيرة جدا ما بين الفريقين، المنتخب الجزائري ظهر بشخصية مميزة جدا، وبناء على مباراة الأمس أنا أرشح الجزائر أنها تتجاوز سويسرا بكل أمانة في دور 32. قدم مباراة رائعة جدا المنتخب الجزائري، منتخب يعني قتالي ومميز جدا داخل أرضية الملعب، أتمنى لهم التوفيق. حقيقة يعني كان منتخب يستحق التأهل ويستحق أنه يتواجد في دور 32، وإن شاء الله تعالى أيضا بالتوفيق له لبقية المنتخبات العربية أننا نشوفهم إلى أبعد مرحلة ممكنة أننا نشاهدهم في البطولة بشكل عام.
0: جميل، تعليقك عيسى على لقاء الجزائر والنمسا؟
2: أكيد واحد من أفضل وأجمل مباريات البطولة، لأن حالة كرة القدم دائما بالأهداف، سيناريو كان مجنون. أنا أعتقد منتخب الجزائر عودته قبل نهاية الشوط الأول عن طريق رفيق بالغالي بهدف غالي وهدف جميل وهدف أسطوري في المونديال، أعتقد أنه أعطى روح جديدة للمنتخب، ولذلك عندما تقبل الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني ما تأثر الحقيقة، واستطاع أن رياض محرز يعود في الدقيقة 60 تقريبا أو 59 بهدف التعادل، وبعد ذلك الحقيقة كانت الأرجنتين عفوا الجزائر كانت على أعتاب الفوز وكسب الثلاث نقاط، لكن أنا أتصور أنه الاستعجال بين المباراة انتهت يمكن أنه أدى إلى الدقيقة المجنونة الثانية في الوقت الضائع، واستطاع ساسا إعادة المنتخب النمساوي للمباراة وتأهل مثل ما ذكرت معا، دافع معنوي جدا مهم بالنسبة لمنتخب الجزائر اللي كان مستوى في المجموعة الحقيقة مترنح، واستطاع أنه هو خرج بهزيمة 0-3 أمام الأرجنتين، واستطاع أنه يفوز بالصعوبة على منتخب الأردن، واليوم تعادل أيضا بالصعوبة أمام منتخب النمسا. من حسن الحظ أنه يلعب أمام منتخب ليس بعيد عن المنتخب النمساوي، بالتالي مباراة أمام مباراة اليوم هي عبارة عن بروفة لمباراة أمام سويسرا. الأهم أن تكون العناصر الحقيقة في كامل عافيتها، لأن الفارق الزمني الآن بالنسبة للراحة أقل من فترة دور المجموعات. لا تنسى المنتخب الجزائري في أكثر من لاعب عنده تقدم في السن مثل رياض محرز إلى آخره، فعملية الاستشفاء مهمة جدا بالنسبة للمدرب فلاديمير، لكن برافو على الجزائر الحقيقة، انضمت إلى مصر وانضمت إلى المغرب، أعتقد أنها مغامرة الجزائر تسعى من خلالها أنها تذهب بعيد وتكرر أو تبتعد حتى بمستواها بنتائجها عما قدمت في مونديال 82 الشهير اللي غادرته بحبكة شهيرة جدا من المنتخب النمساوي والألماني.
0: تتحدث عن فضيحة خيخون؟
2: أكيد.
0: وكان في كلام يعني عن فضيحة خيخون وهذا السيناريو اللي كان موجود يعني في بعض وسائل الإعلام، كيف ردك على هذا الموضوع؟ يعني كيف شايف التأثير هذا
2: على
0: المنتخب الإيراني؟
2: لا ما أعتقد، لا المباراة كانت في اتجاه مختلف تماما. المنتخب الإيراني في مباراة أمام مصر قدم مباراة جدا ممتازة، لكن أنا أعتقد أنه يعني هذا أقصى ما يستطيع أن يوصل لمنتخب إيران.
0: جميل. هيثم، الجزائر لو فازت في مباراة أمس أمام النمسا راح تواجه إسبانيا، لكن بعد التعادل ذهبت إلى مواجهة سويسرا. إلى أي مدى استفادت الجزائر من تجنب مواجهة إسبانيا في الدور المقبل؟
1: شوف، لا شك يعني ما في مقارنة بين إسبانيا وبين سويسرا، يعني لما تيجي تتكلم عن مباراة سويسرا لا شك إنه تعطيها كنسبة 50-50، منتخب سويسرا ليس بالمنتخب القوي، وانتصار المنتخب الجزائري بكل أمانة إن حدث ليس مفاجأة بصراحة. إحنا شاهدنا منتخب السويسري في المباراة الأولى أمام المنتخب القطري كيف استطاع إنه يتعادل، يعني المنتخب القطري، فبالتالي أنا ما أعتقد حقيقة أن المباراة

0: بتكون صعبة، خصوصا أن المنتخب الجزائري كليفن أعلى بكل أمانة من المنتخب القطري بكل صراحة. فأعتقد أن مواجهة متكافئة ما بين المنتخبين، إن انتصر الجزائر فبدل ليست مفاجأة، وهو قادر بكل صراحة على أنه ينتصر. لا شك أنك أنت تلعب مع سويسرا أفضل من أنت تلعب مع إسبانيا بكل أمانة، وبالتالي أنا أعتقد أنه حتى اليوم الحافز والحماس حيكون عند لاعبين المنتخب الجزائري بشكل أكبر، أنهم قادرين على الوصول إلى أبعد من ذلك، أبعد من دور 32. ونتمنى لهم إن شاء الله تعالى كل التوفيق، ومثل ما شاهدنا بالأمس كيف المباراة كانت يعني فيها قتالية عالية، نتمنى أنها أيضا تستمر يعني بالروح العالية بالشراسة اللي شاهدناها، اللعب الجميل المميز والحذر، كل الحذر حقيقة من الهفوات الدفاعية. يعني نتمنى يعني حقيقة أن المنتخب الجزائري لما نشاهد هفوات دفاعية كبيرة في دفاع المنتخب الجزائري، وبالتالي نتمنى لهم إن شاء الله على كل التوفيق.
1: جميل عيسى، خليني أنتقل معك للقاء كولومبيا والبرتغال. كان اللقاء مهم جدا على مستوى صدارة المجموعة. كولومبيا تصدرت المجموعة بسبع نقاط. كولومبيا ظهرت أفضل من البرتغال يمكن في معظم مجريات المباراة. البرتغال يتأهل كمركز ثاني، لكن خليني أسألك عن عن عن المستوى الجميل اللي قدمه المنتخب الكولومبي في هذه البطولة، واستطاع انه ياخذ المركز الاول على حساب المنتخب البرتغالي.
2: ما بعد شهادة كريستيانو رونالدو للمنتخب الكولومبي اليوم شهادة، هو قال لك انه كان جود تيم، فريق يعني منتخب جدا ممتاز كان في المباراة. علامة استفهام واستغراب كبيرة جدا بالنسبة للمنتخب البرتغالي، انت عندك حسابات وعندك الحقيقة آمال وعندك أحلام، ومصنف ضمن المنتخبات المرشحة أنها تحصل على البطولة أو تذهب إلى أبعد نقطة، لكنه الآن اختار الحقيقة مسار جدا صعب أمام كرواتيا، ممكن بعدها بل بنسبة كبيرة جدا لو نجح في تجاوز الكروات هيلاقي نفسه أمام الإسبان، وإذا ما تجاوزهم ممكن يلاقي نفسه أمام فرنسا، على اعتبار أن إسبانيا وفرنسا أعتقد أنها راح تستمر في عمليات المنافسة إلى على الأقل إلى نصف النهائي، وهي مرشحة وبقوة أيضا. فالحقيقة المنتخب البرتغالي بعد المباراة الأولى يعيد لك في المباراة الثالثة نفس الحسابات نفس التساؤلات، منتخب مدجج الحقيقة بالنجوم، لكن ما أعتقد أن المدرب مارتينيز قادر على أنه يستفيد بشخصيته من تكوين القائمة المناسبة ويفرض عليها الضبط والنظام في أرضية الملعب ويمكن حتى في خارج الملعب، وبالتالي المنتخب البرتغالي يعطيك النتائج. اليوم كولومبيا كانت أمامها فرصة أنها تخرج الحقيقة بانتصار عالي وعريض، لكن كان المنتخب البرتغالي محظوظ أنه عنده حارس جيد، وأيضا الحظ أيضا بالنسبة لمهاجمي منتخب كولومبيا أفقدهم الحقيقة كثير من الفرص السهلة جدا التهديف، بينما الجانب الآخر البرتغالي بالكاد محاولة أو محاولتين خجولة يمكن منها تسديدة رونالدو اليسارية بجانب القائم. أنا أعتقد المباراة أعطتنا أن كولومبيا ممكن تصنف من ضمن المنتخبات اللي ممكن تكون ينطبق عليها الحصان الأسود، أعطى التصور أيضا أن البرتغال أمامها طريق صعب، هذا الطريق إما أن تتوقف الأحلام فيه وإلا أنه يكون الحقيقة هو الشيء اللي صحي اللاعبين تحديدا، لأن اللاعبين ليسوا على الأقل برجل واحد مع نجمهم كريستيانو رونالدو مثل ما هو حاصل بالنسبة لميسي. واضح تماما أن غرفة الملابس لا تتميز بالانضباطية العالية، التصاريح اللي سبقت أو التي تلت أيضا المباراة الأولى، المنتخب يحظى أيضا بزخم واهتمام إعلامي أيضا من أكثر من منصة، احنا بنشوف تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش تيري هيلي مجموعة، منتخب تحت الضغط في كل مكان في الملعب خارج الملعب في التدريب إلى آخره. فهذا المنتخب إذا ما كانوا على قلب رجل واحد أنا أعتقد أنهم يمتلكوا العناصر التي تستطيع أنها تتجاوز كل المنتخبات ويحقق هذا المنتخب النجمة التي ينتظرها كريستيانو رونالدو، لكن البرتغال يصنع الأشواك في طريقة وليس الخصوب. يعني جد يعني بعد أوزباكستان الجميع توقع أن اليوم البرتغال تعطي صورة أو تعطي رسالة مثل الأرجنتين بأنها جاهزة للمنافسة، لكن لا بالعكس كان منتخب في أرضية الملعب وكأنه يبحث عن المركز الثالث.
1: نعم يعني هي مباراة أوزباكستان ما كانت مقياس لقوة المنتخب البرتغالي، يعني شاهدناها في المباراة الأولى نسخ لصق من شاهدناها في المباراة الثالثة نسخ لصق من المباراة الأولى، لم يقدم أي شيء.
2: صحيح، وهذه مشكلة البرتغال أسامة الحقيقة الآن لغز الحقيقة، منتخب مدجج بأفضل النجوم.

0: هم باغلى النجوم وفي اهم انديه اوروبا يعني، ويقودهم كريستيانو رونالدو. فما تعرف يعني هذا المنتخب، هل الافراد تلعب لنفسها ولا تلعب للشعار؟ هل المدرب مارتينيز قادر الحقيقه على قياده الدفه في غرفه الملابس؟ واشك في الامر هذا، لانه في يوم من الايام كان موجود على راس جيل ذهبي للمنتخب البلجيكي، ومع ذلك كانت
1: غرفة الملابس في 2018 نعم
0: كانت غرفة الملابس مليانة الحقيقة بالمشاكل والإشكالات بين اللاعبين، وفقدت بلجيكا أهم توقيت كان ممكن تصنع فيه التاريخ.
1: نعم كانت مرشحة في تلك البطولة.
0: صحيح.
1: طيب هيثم، تعليقك على البرتغال. البرتغال راح تواجه كرواتيا الآن في دورة 32.
2: والله يشوف سامي، يعني خلال ثلاث المباريات اللي شاهدناها بكل أمانة ما يجعل المشاهد يرشح البرتغال هناك تعلقه بكل أمانة. البرتغال ممكن يعني كرواتيا أو ما بعد كرواتيا ممكن تكون هي المحطة الأخيرة للمنتخب البرتغالي، يعني في المنتخبات أعطتنا حقيقة مؤشر من المجموعات إنه هذا المنتخب فعلا ترشحه للبطولة، المنتخب الفرنسي، المنتخب الأرجنتيني، المنتخب الإنجليزي، ممكن أيضا حتى المنتخب الإسباني، لكن المنتخب البرتغالي مش خلال ثلاث المباريات اللي قدمها لا ما تعطيني حقيقة حاليا مؤشر إنه ممكن هذا المنتخب يروح بعيد، يعني حتى على مستوى دور الأربعة صعب إنه يصل بكل أمان. لكن بعكس مثلا منتخب الكولومبيا، أمس كولومبيا حقيقة ظهرت بشكل مميز جدا، عندها مواجهة مع غانا، قادر على أنه يتجاوز غانا، يذهب إلى أبعد من ذلك. بصراحة يعني المنتخب البرتغالي زي ما ذكرت لك ما هو المنتخب حقيقة اللي يجعلك أنك ترشحه لتحقيق اللقب أو حتى الوصول لدور الأربعة على مستوى كأس
1: العالم. جميل. طيب عيسى، خلينا نروح معك لمجموعة أخرى، مجموعة إنجلترا، كرواتيا، غانا وبنما، ثلاثة منتخبات تأهلت من هذه المجموعة. كان في صدارتها المنتخب الإنجليزي بسبع نقاط، الكرواتي بست نقاط، وغانا بأربع نقاط. إنجلترا تتصدر المجموعة بعد فوزها أمس على بنما، وأيضا كرواتيا تحجز بطاقة التأهل بالمركز الثاني بعد فوزها على غانا، وأيضا غانا تأهلت كأفضل ثالث من هذه المجموعة. كيف شفت مباريات هذه المجموعة في الجولة الثالثة، وكيف شايف المنتخب الإنجليزي على وجه التحديد؟
0: بشكل عام واحدة من أقوى المجموعات الحقيقة، كان التنافس فيها إلى اللحظات الأخيرة، وممكن لو كان في عدالة تحكيمية ممكن كانت تشوف في منتخب الغاني في مركز أفضل من المركز الثالث، لأنه ظلم الحقيقة، كان عنده ضربة جزاء بإمكان الحكم إنه والفي آر بإمكانه إنه الحقيقة يعطي الحكم الإشارة وتحتسب. أعتقد كان عليها عملية إجماع عالية
1: في مباراة غانا أمس؟
0: لا، مباراة غانا وإنجلترا.
1: غانا وإنجلترا اللي في الجولة الجولة الثانية والأولى؟
0: كانت تقريبا في الجولة الثانية.
1: نعم.
0: نجت الحقيقة إنجلترا في المباراة، لكن عموما ترتيب منطقي،
1: هي انتهت بالتعادل.
0: نعم صحيح، 0-0. انجلترا يعني ترتيب منطقي، انجلترا من قبل البطوله مرشحه انها تكون في المركز الاول، كرواتيا ايضا لا زالت تحافظ على نفس كرواتيا في مونديال خلينا نقول 22، لان كرواتيا نسخه 2018 صعب انها تتكرر لانها عمليه جيل الحقيقه، لكنها منتخبات جدا ثقيله. في النهايه تاهل منطقي، واكثر ما زادوا منطقيه ان ثلاث منتخبات من المجموعه، بينما تعتبر طبعا من الدول المستوى الرابع في كرة القدم، حاولت انها تسجل حضور لها، لكنها في النهاية ضمن المنتخبات اللي خرجت بصفر نقطة في دور المجموعات، سجلت اربعة واستقبلت اربعة، ما سجلت ولا هدف، عندها ماينس اربعة اعتقد تهديفيا او ماينس خمسة، ومنتخب يعني منتخب وجوده في المجموعة لتكملة العدد، وهذا من حسنات ال 48 منتخب او العدد لما يكون زايد على مستوى البطوله. لكن انا اتصور انها نشوف وجه اخر لكرواتيا تحديدا، تكون خصم وند قوي جدا للبرتغال، ما قدم البرتغال يغريها الحقيقه، نجمها اللي اثبت بان لوكا مودريتش اثبت بان من اللاعبين اللي اثبتوا ان العمر ما هي مقياس وانما العطاء هو المقياس، والدليل تدخله في اللحظات الأخيرة من المباراة وإنقاذ الحقيقة فرصة كان ممكن يعني تكلف منتخب الكرواتي هدف. أنا أتصور أن الكروات أعطاه بالتأهل تحديدا نفس الروح ونفس النفس اللي في المونديالين الأخيرة من أجل الإكمال. إنجلترا بنشوف هي مرشحة، منتخب قوي ثقيل باللاعبين، لكن هل

0: الأولى كانت مختلفة تماما من المنتخب الإنجليزي. مباراتنا الثانية صار في شك، يعني كيف شايف المنتخب الإنجليزي وكيف شايف حظوظه الآن في الأدوار المقبلة؟ المنتخب الإنجليزي راح يواجه الكونغو الديمقراطية اللي تأهلت كمركز ثالث في في مجموعة كولومبيا والبرتغال. هل راح تواجه صعوبات في الأدوار المقبلة؟ احتسبنا إنه إنجلترا يعني تعتبر من المنتخبات السبع القوية في في في هذا المونديال.
1: أنا أعتقد حتواجه صعوبة إذا واجهت المكسيك. يعني بكل أمانة إذا المكسيك تجاوز الإكوادور، أنا أعتقد إنه إنجلترا حقيقة حتواجه صعوبة
0: في دور الستاعش. المنتخب...
1: نعم يعني المنتخب الإنجليزي يمكن أعطانا المباراة الأولى مؤشر رائع جدا.
0: نعم صحيح.
1: إنه المنتخب الإنجليزي يعني في هذه النسخة حيكون مختلف بشكل كبير جدا، لكن مباراة ثانية وثالثة زي ما تفضل أدخل حالة الشك عند جماهيره عند محبي المنتخب الإنجليزي بشكل عام. شوف إذا استطاع إنه يتجاوز، إذا واجه المكسيك واستطاع إنه يتجاوز المكسيك، أنا أعتقد ممكن يعني تبدأ يعني حالة الحماس عند اللاعبين تكون عالية جدا. المنتخب الإنجليزي واحد من المنتخبات الكبيرة، لكن للأسف الشديد إنه بعيد جدا على مستوى المنافسة على كأس العالم الوصول إلى أدوار النهائية أو حتى على مستوى بطولة أوروبا، وبالتالي كثير من محبين المنتخب الإنجليزي يتمنى إنه المنتخب الإنجليزي حقيقة يظهر في كأس العالم بشكل مغاير وبشكل مختلف. أنا أعتقد زي ما ذكرت إنه مواجهة أمام منتخب الكونغو ليست بالصعبة بكل أمانة على المنتخب الإنجليزي، لكن ما بعدها في دور 16 أنا أعتقد راح يبدأ يواجه صعوبات كبيرة المنتخب الإنجليزي بشكل عام. وعموما
0: احتمال مواجهة البرازيل في دور 8
1: بالضبط، وبالتالي هو أحد المنتخبات اللي يعني المرشحة بشكل كبير في كأس العالم، لكنه منتخب حقيقة غير محظوظ في كل نسخة من نسخ كأس العالم. يعني بكل صراحة بيغادر سريعا من الأدوار المتقدمة، ما بيواصل إلى دور 4 الوصول للمباراة النهائية. ممكن هذه النسخة مع توخيل تكون مختلفة، ننتظر نشوف كيف راح تكون نتائج المنتخب الإنجليزي.
0: عيسى، كولومبيا راح تواجه غانا، يعني غانا قدمت مستويات كبيرة في هذه البطولة، ورغم أنها يعني تأهلت كأفضل ثالث لكن كان في مجموعتها إنجلترا وكرواتيا وصمدت في هذه المجموعة. راح تواجه كولومبيا، أنا أعتقد هذه واحدة من أقوى المباريات في دورة 32.
2: صحيح، أتفق معك تماما، لكن المنتخب الكولومبي اليوم أعطانا الحقيقة صورة مرعبة. أيضا منتخب قادر على التحول الهجومي بكل سهولة، عنده نفس النفس اللاتيني، الجانب المهاري والعناصر بقيادة دياز متواجد. الحقيقة المنتخب الحقيقة صعوده لدور 32 من ضمن المنتخبات اللي أعطاها هذا الصعود الحقيقة دافع من أجل أنها تكتب تاريخ وتذهب بعيدا. تعرف كولومبيا دائما يعني حدود ما تصل لدور 16 تقريبا، لكن صور الجيل هذا عنده فرصة جدا كبيرة بأنه يكمل، خاصة إذا ما نجا من مواجهة الأرجنتين، وإن كانت في مساره طبعا.
0: نعم.
2: فيما لو استمرت العملية، لكن أنا أتصور أن كولومبيا ممكن يكون كعبها عالي على غانا.
0: طيب خليني أختم معكم بلقاء اليوم، أول لقاءات الدورة 32 بين جنوب أفريقيا وكندا، راح تقام المباراة إن شاء الله الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة. هيثم، تعليقك على جنوب أفريقيا وكندا؟ هيثم معنا؟ طيب
1: تسمعني أسامة؟
0: أيوة الحين أسمعك.
1: إيه شوف، لا شك يعني حقيقة إنها خلاص يعني نبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية بشكل عام. مباراة أنا وجهة نظري إنها متكافئة ما بين المنتخبين بشكل كامل، ما أعتقد حقيقة إنه في منتخب يتفوق على الآخر. جنوب أفريقيا حنعرف واحد من المنتخبات القوية اللي اعتمد على الجانب البدني بشكل عام. المنتخب الكندي أيضا شاهدنا في الثلاث المباريات أمام سويسرا والبوسنة ومنتخب قطر، مش من المنتخبات اللي صعبة بكل أمانة أو في فارق بينه وبين المنتخب جنوب أفريقيا. أنا أعتقد أننا حنشاهد مباراة متكافئة ما بين المنتخبين، يعني صراحة مباراة مرتقبة، لا شك أنه حنشاهد فيها كثير من التفاصيل مثل هذه المباريات في مرحلة إقصائية، نتيجة صعب إنك تتوقع بكل أمانة. أنا وجهة نظري

0: انه صعب تتوقع النتيجه ما بين منتخب جنوب افريقيا وكندا، كلاهما تاهل باربع نقاط، وبالتالي انا اعتقد انها مباراه حتكون متكافئه الى حد كبير.
1: جميل. عيسى، قراءتك للقاء جنوب افريقيا وكندا؟
2: اتفق مع هيثم، مباراه متكافئه، حتى طريقه التاهل متكافئه، كل منتخب جمع اربع نقاط. يمكن كندا كانت محظوظه بانها سجلت 6 اهداف في مباراتها امام المنتخب القطري، ولا كانوا حتى في عمليه التهديفيه متكافئين. الفرصه ذهبيه، بالتالي راح يكون القتال درجه عاليه جدا من اجل بلوغ دور 16. بالتاكيد في النهايه راح يواجهوا واحد من المنتخبات القويه، سواء المنتخب المغربي او المنتخب الهولندي، اللي بينهم صدام. انا يعني شعوري بالخوف كبير على المنتخب المغربي، يعني من سوء حظه ايضا في مساره انه راح يقابل المنتخب الهولندي اللي عنده قوه هجوميه ناريه، عنده 10 اهداف، يمكن من اكثر المنتخبات اللي سجلت في دور المجموعات. لكن هي مباراه الحقيقه للتاريخ بالنسبه لكندا وجنوب افريقيا على كل الاصعده، عمليه الفوز فيها راح تنقلهم الى افضل مرحله من خلال مشاركاتهم في مونديال كاس العالم. أنا أعتقد الجانب المعنوي موجود، كون جنوب أفريقيا استطاعت في الجولة الأخيرة أنها تحسم عملية التأهل على حساب كوريا الجنوبية. كندا أيضا قدمت مباريات أمام جماهيرها وفي ضيافتها الحقيقة قوية، واستطاعت الحقيقة أنها أيضا تصعد عن مجموعتها. صحيح أن 4 نقاط يعطيك الحقيقة يعني مؤشر بأنه المنتخب لا يملك الإمكانات اللي ممكن تقارنها مثلا بالمكسيك على سبيل المثال في المجموعة الثانية، لكنه منتخب يعني يجتهد، ما عنده ضغوطات نهائيا، مو مطلوب منه انه يذهب ابعد من دور ال 16. وبالتالي وكذلك نفس الشيء بالنسبه للمنتخب الجنوب افريقي، لكن انا اتصور ان الطريقه والسيناريو اللي تاهلت فيه جنوب افريقيا ادخلها جو الطموحات والاحلام بشكل اكبر، وبالتالي ممكن انها يكون لها كلمه اقوى في المباراه. اما فيما بعد فانا اتصور ان اي منهم متاهل، انا اعتقد انه محطته تتوقف في دور 16.
1: يعني افهم كلامك انه جنوب افريقيا هي الاقرب للتاهل؟
2: هي الاقرب اكيد، الحقيقه هي الاقرب، قياسا بان لاعبيها عندهم التكنيك والجانب المهاري والسرعه، والمنتخب متوازن في ارضيه الملعب افضل بكثير. ترى في خلال حتى في مباريات الثلاث الحقيقه ما كان ذاك المنتخب الضعيف، الا انه عنده درجه تحفظ عاليه جدا في الجانب الدفاعي، لو تخلص منها انا اتصور انه ممكن يكون عنده نتيجه ممتازه، وهيتخلص منها امام كندا لانها مباراه لا تقبل الحقيقه عمليه الركون للجانب الدفاعي.
1: جميل. هيثم، من المتاهل من جنوب افريقيا وكندا الاقرب؟
0: والله شوف، زي ما ذكرت لك يعني مباراة متقاربة إلى حد كبير، لكن ممكن أروح إنه جنوب أفريقيا ممكن يتأهل.
1: جميل، شكرا ناقد الرياضي هيثم بامغوس، يعطيك ألف عافية على تواجدك معنا اليوم. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك وللزميل عيسى.
1: حياك الله الناقد الرياضي، أيضا الزميل عيسى حكمي، شكرا لك على تواجدك معنا ويومك سعيد إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله تكون فرجة جميلة في للمباريات القادمة في كأس العالم، مثل ما توقع الناس أن البطولة مع أنها بدأت الحقيقة من بدري، لكن في ناس مصرين على أن البطولة تبدأ من دور 32 دور 16. يعني تصور بالعكس، هي بدأت الحقيقة.
1: نعم والله، شفنا مباريات قوية حقيقة.
2: أكيد ولذلك نتمنى فرجة جميلة، ونتمنى حظوظ أيضا جميلة للمنتخبات العربية في الأدوار القادمة
1: بمشيئة الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم مستمعين، كان معكم من الإعداد اليوم زميل هادي الدغريري، ومن التقديم أنا أسامة الغريبي، والإخراج سلطان المحياوي. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد من برنامج مونديال 26، في أمان الله.
3: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوم

0: حاليًا الثامنة مساءً على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
0: جدة FM على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال
1: ما بين صافرة البداية وصيحة الختام، نودع اليوم صخب المجموعات ونعبر جسر الترقب إلى ضفة الحسم في دور الاثنين وثلاثين، حيث تتعادل الكفتان أمام طموح المجد، ولا تملك الكرة إلا أن تنصاع لمن يملك الإرادة. هنا نلتقط أنفاس البطولة لننقل لكم حكاية 48 منتخبا بدأت و32 منتخبا لا يملكون اليوم إلا خيار العبور. في مشهد يعكس عظمة الكرة الأفريقية، نجح 8 منتخبات في حجز مقاعدها بالدور الثاني: مصر، المغرب، الكونغو، غانا، السنغال، الرأس الأخضر، جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار. ومع انطلاق الأدوار الإقصائية، تتجه الأنظار العربية نحو مواجهات ستكتب تاريخا جديدا، حيث يصطدم أسود الأطلس بالطواحين الهولندية، ويخوض منتخب مصر اختبارا صعبا أمام أستراليا، بينما يرفع محارب الصحراء شعار التحدي أمام سويسرا في مباريات لا تقبل القسمة على اثنين. وفي ملحمة التانغو، وصل المنتخب الأرجنتيني عروضه القوية منهيا دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعد فوز مستحق بنتيجة 3-1 على منتخب الأردن. وبهذا الانتصار الذي رفع رصيد الأرجنتين إلى 9 نقاط، يؤكد ليونيل ميسي ورفاقه أنهم قادمون للمنافسة على اللقب، بينما يودع النشام المنافسات برؤوس مرفوعة بعد رحلة لم تسعفهم فيها النتائج الرقمية رغم الروح القتالية التي أظهروها. وعلى صعيد الأرقام التي لا تكذب، أعلن فيفا أن مونديال 2026 قد حطم بالفعل الرقم القياسي للحضور الجماهيري في تاريخ المسابقة، متجاوزاً 3,600,000 مشجع. وفي ميادين السرعة، فجر الظهير الأسترالي جوردان بوز المفاجأة متصدراً قائمة الأسرع سبرينت في البطولة في لغة أرقام تثبت أن المونديال الحالي هو الأكثر ضراوة وسرعة عبر التاريخ. لوتارو مارتينيز دون اسمه بماء الذهب، فبعد هدفه الأخير لم يكتفي بتجاوز عقدة الصيام التهديفي، بل تخطى رصيد الأسطورة دييغو مارادونا ليصل إلى 33 هدفا دوليا. وفي ذات الوقت تظل مواجهة الأخضر السعودي وإسبانيا حديث الأرقام في الشرق الأوسط، حيث تابعها أكثر من 65 مليون مشاهد في ليلة جسدت فيها الرياض مبادرة كأس العالم لك أقرب، لتجمع أكثر من 65 ألف مواطن ومقيم على نبض شغف واحد. بينما تتوالى القصص من استقالة ستيف كلارك بعد رحلة 7 سنوات مع اسكتلندا إلى ظهور جورجينا رودريغيز في مدرجات ميامي، تظل البطولة رواية مستمرة. إلى هنا نصل إلى نتيجة أن المونديال ليس مجرد مباريات تقام، بل هو مزيج من الإرادة، الصدفة والحلم. إلى اللقاء.
0: من المونديال.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل الأصدقاء الكرام، حياكم الله حبايبنا عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام. نرحب فيكم في أولى حلقات برنامجنا الصيفي هذا، مساكم أحلى اللي ابتدى معكم اليوم من هذه ثواني. تحية طيبة وجميلة نقدمها لكم من داخل الاستوديو، حييكم أنا خالد مستور والإخراج الرائع سلطان المحياوي. صيفنا أحلى أكيد، يعني إحنا الآن في الصيف في أجواء وفي أجواء الإجازة كذلك، فعندنا الكثير من الفقرات اللي تواكب هذه الفترة من هذا التوقيت من السنة، منها أخبارنا، فعاليات الصيف، آخر الفعاليات والأحداث، أماكن كثيرة ممكن تروحها نقترحها على مسامعكم الكريمة، فإن شاء الله يعني نقدم حلقة جميلة وخفيفة تليق بمسامعكم بإذن الله على امتداد هذه الساعتين. طبعا بإمكانكم دائما التواصل معنا من خلال واتساب على 80-244-2828، ومن خلال الاتصال على 012-647-7154. سعيدين أن احنا نبدأ معكم هذا البرنامج بحلة الحالية من كل صيف وكل عام، فأكيد نلتقيكم في البرنامج وأنتم في جازة إن شاء الله ممتعة وسعيدة للجميع بإذن الله. خلونا بس نطلع لأول فواصل مع اختيارات سلطان ونرجع نواصل صيفنا أحلى.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. نكمل معكم مشوارنا اليوم في صيفنا أحلى في أولى الحلقات، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة وخفيفة على مسامعكم الكريمة ومستمتعين بأجواءكم وين ما كنتم. ورحب فيكم اليوم دائما بالتواصل على الواتساب أو بالاتصال مباشر. اليوم نتكلم عن الصيف بحكم أنه يعني برنامجنا صيفي وأول حلقة اليوم. دائما يعني في بداية الإجازة يكون في تخطيط أن احنا نروح لمكان فلاني أو نزور الأقارب أو يكون عندنا جدول، ولكن على عدد الصيفيات اللي مرت علينا إلا أنه في صيفية كذا تكون مميزة يعني مختلفة بالنسبة لنا، سواء كانت باختلاف المكان اللي رحناه أو باختلاف الأجواء أو حتى باختلاف الناس اللي كانوا معنا في هذه الصيفية اللي عشناها، تبقى في الذاكرة هي الصيفية الأجمل والرحلة الأحلى والوقت الأمتع. في اليوم صراحة نبغى نتكلم عن أحلى صيفية مرت عليك، إيش اللي خلاها الصيفية الأجمل بالنسبة لك، إيش اللي يعني خلى الموضوع مختلف وحسسك إنه والله هذه الصيفية هي اللي ما في مثلها ولا يمكن أنها تتكرر. ممكن الموضوع كان مرتبط بفترة من حياتك، كان في تغيير عندك، كنت من الناس اللي خططوا مثلا لهالإجازة لهالصيفية، كان عندك يعني مكان أنت راغب أنك تزوره من زمان وأخيرا يعني حققت حلمك ورحت هذا المكان واعتبرت أن هذه الصيفية هي الأحلى والأجمل بالنسبة لك. فخلونا نتكلم في هذا الجزء بداية يعني موضوعنا اليوم، وأكيد نديكم بقية فقراتنا منها أكيد أخبارنا اليوم وين تروحون لآخر الفعاليات والأحداث الصيفية، الأحداث الترفيهية كذلك. أيضا عندنا اليوم رح يعني نكلمكم عن أجمل الأنشطة اللي ممكن أنت تسويها في مناطق مختلفة، منها مثلا اليوم العلا، وأيضا اخترنا منطقة

أو محافظة الطائف، الكثير من الأماكن اللي إن شاء الله راح تسمعونها وراح تكون يعني جاذبة لكم وتختارونها كوجهة صيفية بإذن الله. نستقبل اتصالاتكم بعد شوي أصدقائنا، ونذكركم بأرقام الواتساب على 8024442888، والاتصال إن شاء الله بعد شوي على 012-64-77154. فاصل ونرجع مع أول اتصال في صيفنا أحلى.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول

الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. تحية طيبة وجميلة لكل المستمعين الكرام اللي معنا حاليا وانضموا إلينا. يقول حبيبنا مازن هلا أبو فيصل دكتور لولوة الليدر مميز الجميل دائما سلطان حياوي. يقول أجمل صيفية كانت أتذكر زمان يعني كان مسافر يقول في تركيا. يقول كانت صيفية رائعة إن شاء الله تنعاد الذكريات الجميلة والأيام الرهيبة. أيضا مساء الخير عليك خالد سلطان. أجمل صيفية قبل سنتين سافرت الطائف جلست فيها يومين وانتقلت لأبها واستمتعت بالأجواء وبعض الأنشطة. يا سلام عليك يا أبو بركات. مساء الخير لأخ خالد والرائع لولوة والمايسترو اليوم سلطان يا حبيب قلب شكرا لك. أيضا يقول فؤاد القطان باركولي تزوجت الثانية. طيب مبروك مبروك والله يا صديقنا. تزوجتي يعني ولا حقيقي؟ طيب ناخذ معنا اتصال ونقول الو. اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام حياك الله.
1: الله يحييك ويبقيك استاذ خالد كيف حالك؟
0: يا اهلا وسهلا والله الحمد لله شخبارك؟
1: الحمد لله الله يسلمك.
0: اهلا وسهلا بافراح. ها كيف الصيفيه؟
1: الحمد لله والله صراحه من اليوم حسيت بطعمها والله كذا
0: بدات اجواء الصيف عندكم ولا ايش اللي يعني غير الجو عندكم؟
1: والله شوف اليوم يعني طلعنا طلعة بسيطة غدا كذا كان برا.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: شايف لكن خليني أقول لك على حاجة.
0: يلا
1: على أحلى صيفية استمتعت فيها كانت قبل 7 سنين. رحنا أبها لي أهل هناك رحنا زرناهم زرنا مناطق حلوة يعني صراحة كانت الفعاليات في المهرجانات وفي المولات كذا كان فيها حماس حسيت.
0: ما شاء الله تبارك الله. شوفي هو السفر بشكل عام جميل خاصة لما نقول لك السفر في صيفية ورايحة أبها عاد أبها البهية الأجواء هناك حلوة فيها مناطق وأماكن كثيرة صراحة منطقة عسير عامة يعني دائما الصيفية فيها ذكريات لا تنسى. طب إيش أجمل حدث يعني أنت تتذكريه وخلها الصيفية غير بالنسبة لك؟
1: والله شوف أجمل حدث أنا بقول لك حاجتين رحنا منتزه قاعدة أحاول أتذكر اسمه ما حضرني.
0: أيوة.
1: يعني جلسنا هناك استمتعنا وتقهوينا وزي كذا يعني جلسنا كذا بعد العصر لين الفجر سبحان الله قلنا ما نبغى نروح.
0: أيوة.
1: طيب الشيء الثاني إنه هناك أكلنا الحنيف ما شاء الله تبارك الله.
0: يا سلام.
1: يعني شوف إحنا أنا في مكة موجود وجدة لكن صراحة طعمه في أبها يعني مرة يعني ما حسيته في زي المناطق اللي هنا سبحان الله.
0: اللي أكيد. أول شيء تضاري استفرق يعني حتى في جودة ونوعية الأكل كمان يعني انت تاخذينها من المنبع هناك يعني
1: سبحان الله.
0: اي لكن غير يعني يفرق.
1: ومخططين ان شاء الله بعد اسبوع كذا نطلع الطائف يعني في نزور اهلنا ومنها نطلع كمان نستمتع طلعات

0: في البر نشوي زي كذا.
1: ما شاء الله.
0: وبنطلع جدة كمان إن شاء الله.
1: يا
0: وأتمنى
1: سلام.
0: أتمنى أتمنى أني أروح الرياض وأزورها، منها أزور أهلي ومنها أستمتع بالمنطقة هناك، لأني أنا لما روحت ما كنت أتذكر حاجة، كان عمري 2 وروح مع الأهل كذا، رحنا طلع كلنا.
1: يلا إن شاء الله قريب بإذن الله تعالى. نشكرك وأجواء صيفية جميلة عليك وعلى أسرتك الكريمة.
0: يا هلا العفو،
1: حياك الله. أهلا وسهلا بأفراح. نقول ألو. أهلا وسهلا.
2: يا
1: مساء الانوار يا ابو فهد. يا هلا والله مازن، حياك الله، كيف حالك يا مازن؟
2: حبيبي الله يحفظك.
1: ايش الاخبار؟ امورك زينه؟
2: والله الحمد لله تمام. انت كيف؟
1: ان شاء الله دايم. والله صيفيه، شوف بدينا معكم صيفنا احلى، احنا أيوة الحمد لله امورنا زينه.
2: اي أيوة والله
1: بدينا اجواء الصيف في جده فن.
2: أكيد وأحلى صيف إن شاء الله
1: بإذن الله. يا حبيبي الله يخليك. طيب قل لي يا صديقي العزيز، أحلى صيفية مرت عليك وليش؟
2: والله الصيفيات كثير، لكن يمكن أحلى صيفية كانت مرت علي تركيا.
1: آه كنت مسافر يعني؟ إيه صح، شاركتنا بالرسالة هذه.
2: إيه تركيا كانت أيه. كانت رحلة من أمتع وأجمل الرحلات كانت.
1: يا سلام، متى كانت الرحلة هذه؟
2: وزمان كانت يا أبو
1: فهد. يعني وانت صغير؟ أيام دراسة؟
2: أيام الدراسة.
1: يا سلام، استمتعت فيها؟
2: كثير وذكريات كثيرة فيها.
1: يلا إن شاء الله تتجدد ذكريات وروح أماكن أحلى بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله إن شاء الله حبيبي.
1: تسلم يا حبيبنا.
2: تسلم يا عيونك.
1: حياك الله. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك صديقنا العزيز مازن.
2: حبيبي يا حياك.
1: طيب طالعين لفاصل اصدقائنا وراجعين لكم في ثاني فقراتنا في برنامج صيفنا احلى، نعطيكم بعض الفعاليات والاماكن الجميله اللي تستحق الزياره وتستحق وقتك في هذا الصيف. حياكم على 012 6477154.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج

0: مفاجأة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: جدة FM على هواك.

0: رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام. حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. صيفنا أحلى، أولى حلقات هذا البرنامج الموسمي معكم في هذا الصيف اللي نتمنى إن شاء الله يكون صيف خفيف ولطيف عليكم وين ما يصلكم الصوت وين ما كنتم كذلك. خلونا نبدأ بأخبار سياحة والترفيه معنا في هالبرنامج وفي هذه الساعة. عندنا مزرعة سياحية في عسير تحصد جائزة هالة تريب الدولية، وهي واحدة من الجوائز المهمة والسياحية والمستحقة. طبعا حققت منطقة عسير إنجازا جديدا في قطاع السياحة بعد فوز إحدى مزارعها السياحية بجائزة هالة تريب بيبل أوارز 2026 الدولية التي تمنحها منصة هالة تريب في سنغافورة، تقديرا للنماذج الملهمة التي أسهمت في تحقيق أثر نوعي في مجالات السياحة المستدامة والمحافظة على الهوية المحلية وتمكين المجتمعات. ويأتي تتويج مزرعة أعتاب جماعة اسمها اللي يبغى يزور المزرعة. طبعا مزرعة أعتاب السياحية بعسير تقديرا لما تمثله من نموذج رائد في السياحة الريفية المستدامة من خلال توظيف المقومات الطبيعية والتراثية في تقديم تجربة سياحية متكاملة وتعزيز المحافظة على البيئة ودعم المجتمع المحلي وإبراز الهوية الثقافية لمنطقة عسير، وذلك وفق معايير تقييم ركزت على الاستدامة البيئية والأثر المجتمعي والمحافظة على الهوية الثقافية وجودة التجربة السياحية. ورشحت هيئة تطوير منطقة عسير المزرعة الفائزة أعناب ضمن عدد من المنتجات والمبادرات السياحية بناء على طلب الجهة المنظمة في إطار التعاون مع منصة هالة تريب التابعة

لإحدى الشركات بهدف تعزيز حضور منطقة عسير في المبادرات والجوائز الدولية، وأيضا إبراز منتجاتها وتجاربها السياحية المتميزة على المستوى العالمي. وجرى تكريم المشروع في قمة هلا انترافل جلوبال 2026، حيث تسلم صاحب المزرعة محمد العبود شهادة الجائزة، واستعرضت ضمن فعاليات القمة تجربة المشروع بوصفها أحد النماذج الملهمة في قطاع السياحة. طبعا يعتبر من التجارب والمشاريع صراحة الواحد يفخر بها، وكل التوفيق بإذن الله تعالى على هذا الإنجاز السياحي الجميل اللي نفتخر فيه جميعا. طبعا بالانتقال من منطقة عسير إلى الطائف، وعندنا هذا الخبر بعنوان النزل الريفية بالطائف، تجربة سياحية تجمع بين هدوء الطبيعة وجمال البساتين. تواصل النزل الريفية والمنتجعات الزراعية في محافظة الطائف تعزيز حضورها من خلال تقديم تجربة تجمع هدوء الطبيعة وجمال البساتين وأجواء الريف، بما ينسجم مع تنامي الإقبال على السياحة الطبيعية والوجهات المفتوحة، وأصبحت وجهة مفضلة للعائلات والزوار الباحثين عن الهدوء والاسترخاء، إذ تتوزع جلساتها بين الأشجار المثمرة والنباتات العطرية التي تفوح بروائحها الزكية، لتمنح الزائر تجربة تجمع متعة الإقامة وجمال البيئة الزراعية التي تشتهر بها محافظة الطائف. طبعا تضم المنتجعات الريفية العديد من الأشجار المثمرة والعطرية، كما تهدف تصاميمها إلى المحافظة على الهوية الزراعية للمكان عبر دمج العناصر الطبيعية مع مرافق الضيافة لقضاء أوقات هادئة تتناغم مع طبيعة الطائف الجبلية ومناخها المعتدل. وتشهد النزل الريفية إقبالا متزايدا خلال موسم الصيف، لما توفر من خيارات متنوعة تجمع الإقامة والترفيه والطبيعة في ظل تنامي الاستثمارات السياحية التي تسهم في تنويع المنتج السياحي وإبراز المقومات الزراعية والبيئية التي تتميز بها الطائف، بما يعزز مكانتها كجهة صيفية يقصدها الزوار من مختلف مناطق المملكة. طبعا النزل الريفية واحدة من الأفكار الجميلة اللي احنا شهدناها من فترة، وجرى تطويرها صراحة في أماكن كثيرة، والواحد يستمتع فيها بالأجواء، سواء المكان اللي تقيم فيه، المكان اللي ممكن تعمل فيه أكلك مثلا أو تنام فيه، أو حتى المرافق الموجودة، ففي تطور ملحوظ وأماكن صراحة تستحق أن أنت تزورها. فهنيئا لنا بها الصيفية الجميلة في ربوع بلادنا الحبيبة. أقرأ كمان بعض المشاركات اللي وصلتنا من أصدقائنا في صيفنا أحلى. يقول فؤاد قطان مرة ثانية، أمزح معك أخوي خالد، طبعا يمزح هو على موضوع زواجه من الثانية، يقول حكاية الزواج لا تسمع من العيال المدام وتصير كارثة. لا حبيبنا الله يعينك ويقويك إن شاء الله يخلي لك أسرتك. يقول أجمل صيفية استمتعت فيها كانت في لبنان وسوريا والأردن، لأن كل هالبلدان جوار بعضها وقضيت أيام جميلة وحلوة وفعلا استمتعت. طبعا تعليقا على موضوعنا اليوم، وش أحلى صيفية مرت عليك؟ وهذه تحية لعبد الهادي عمران، حياك الله، يقول مستمتع بسماع أصواتكم وأنا بالبر. يا سلام على الأجواء الجميلة اليوم، قماري اليوم، لا مو قماري والله، هالصورة يمكن قديمة شوي ولا لا، إن شاء الله أجواءكم جميلة دائما، ونسعد أن احنا نكون جزء من وقتكم ويومكم. كملين معكم، ما زلنا في ساعتنا الأولى من برنامج صيفنا أحلى. اليوم نتكلم عن أحلى صيفية مرت عليك. يا ترى كانت أيام الدراسة، يعني أتوقع هذه الأيام كمان كان فيها ذكريات لا تنسى، يعني صيفية المدرسة ولا أحلى ولا أجمل. أو كنت أنت من الناس اللي عندك يعني توافقت إجازتك مع فترة الصيف، سافرت ولا رحت أو جيت، صار عندك حدث معين غير حياتك، فإيش أحلى صيفية مرت عليك في يعني الفترة اللي مضت ومرت من حياتك؟ ذكركم بأرقامنا أصدقائنا للتواصل، نسعد بقراءة مشاركاتكم على الواتساب 8002442828، وبالاتصال على 012-647-7154. فاصل ونواصل مشوارنا.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية

المشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام. حياكم الله اصدقائنا واهلا وسهلا فيكم من جديد. صيفنا احلى وهذه ساعتنا الثانية من أولى حلقات هذا البرنامج. رحب فيكم ونجدد لكم التحية من داخل الاستوديو. أنا معكم خالد مستور وفي الإخراج سلطان المحياوي. اليوم نتكلم عن أحلى صيفية مريت فيها. اخترنا هالموضوع كأولى المواضيع عندنا في البرنامج ونتمنى إن شاء الله يكون موسم جميل وخفيف بإذن الله، ونذكر لكم أجمل الفعاليات وأجمل المناطق اللي تستحق الزيارة وتستحق أن الواحد يقضي فيها صيفية ممتعة وجميلة. ورحب بكم دائما على 012-64-77154. كذلك تطبيق الإذاعات السعودية بإمكانكم تحميل هذا التطبيق والاستماع والمتابعة من خلاله. نسعد بتواصلكم دائما. أيضا الواتساب 0-8-244-2828. أهلا وسهلا أمواج مطيري تقول أطيب أمنياتي إليكم في صيفنا أحلى في منطقتنا أبها والباحة. أحلى صيفية هي السفرة إلى سفرة خارجية، يبدو تركيا، تقول راحت اسطنبول، أمطار وشلالات خيالية. جميل، تحياتي لخالد وسلطان. أعطونا مناطق جميلة أنتم زرتوها هنا ونشوف إيش الأماكن الجميلة. أبو سعود يقول والله أحلى صيفية في الطائف. والله أنا أتفق معك صراحة، السريق الطائفي والأجواء الحلوة والمناطق الجميلة. شكرا لك يا أبو سعود على التواصل ومكالمة فائتة. خلاص وصلت رسالتك. طيب ناخذ معنا اتصال حاليا في ساعتنا الثانية، نقول ألو. هلا وسهلا. حياك الله يا أوصاف.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: يعطيك العافية وكل عام وانتم بخير
0: إن شاء الله. وأنت بخير إن شاء الله. حياك الله يا أوصاف، شعلومك زينة؟
1: الحمد لله على كل حال، دائما نحب بصحة وعافية.
0: الله يخليك تسلمي. طيب في ساعتنا الثانية راح أبدأ معك بعد السؤال، تعطينا مكان محلي جميل زين من اقتراحك. حلو، يعني تعطينا مكان صيفي حلو انت تعرفينه في ديرتك حولك حواليك. اي
1: والله كل مناطقنا الحمد لله
0: اكيد كلها حلوه، بس الحين اعطيني انت مكان حلو تحبينه تقول والله في المنطقه الفلانيه في المحافظه الفلانيه.
1: احنا دائما يعني اكثر صيفياتنا في الطائف.
0: في الطائف؟
1: الطائف اكيد.
0: يا سلام، وين تروح في الطائف؟
1: في كل الاماكن المهرجانات الحدائق في الطائف بس الله بارك الله، كلها جميلة والشفاء والهدى كل مكان.
0: المكان المفضل لك أنت؟
1: أفضل شيء يعني في مدينة الطائف يعني الردة في الشفاء
0: والهدى. الله يا سلام، أي الردة جميلة صراحة، حدائقها وأماكن الترفيه فيها، مرفقة المرافق جدا جميلة.
1: أي ما شاء الله تبارك الله، يعني مناطق المملكة كلها، وأحيانا نروح الباحة.
0: طيب انت ما تبغين تعطينا مكان يعني دبلوماسي على اساس احد بيزعل منك الحين؟
1: لا لا لا كل مطعم.
0: طيب قولي لنا احلى صيفيه مرت عليك فين؟ وين كانت ومتى؟ في اي عمر مع مين؟
1: والله كانت يعني دائما احنا احلى صيفيه كنا قضيناها في ابها.
0: ابها؟ سلام والله.
1: الماضيه وكانت بركه الاهل الاخوان الخوات عائله عمي، يعني كلنا رحنا جماعه
0: ما شاء الله.
1: احنا هناك ابها واخذنا يعني رحله سياحيه ما شاء الله، يعني ما خلينا مكان.
0: الحلو كان في الجو اكيد، بس اتوقع الجمعه كانت مختلفه، يعني لو رحت المكان مع ناس ثانيين كان ممكن تكون بنفس الجمال والذكريات ولا غير؟
1: لا والله كلها جمال ذكريات، نتنقل مع بعض في اقتراحات في سياحات في فنادق كلها، يعني كل يوم نقضيها في مكان في
0: ابها. يا سلام، الله يهنيكم ان شاء الله.
1: وأكيد يعني مناطقنا كلها يعني فيها المقومات السياحية كثيرة، وأنا أنصح أنهم يعني يقضوا صيفياتهم في مدننا لأنها خلاص كل شيء متوفر فيها. اللي متوفر برا أهم شيء هو اللي يسافروا له، يعني الأجواء عندنا هنا مختلفة، يعني فيها مدن حارة مدن باردة مدن مستوية.
0: تسلم يا أوصاف، كلام جميل ورهيب فعلا.
1: أكيد نقول الله يخليك. يعني مرتدين سياحيين لكل من يأتي إلينا للسياحة.
0: الله يعافيك، شكرا لك يا وصاف واهلا وسهلا فيك، صيفيه سعيده يا رب. يلا كمان عندنا اتصال ثاني. الو.
2: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله.
2: مساء النور لجميع السفار المستمعين.
0: يا هلا والله، شو اخبارك يا محمد؟ شلومك؟
2: والله بخير الحمد لله. الله يسلمك.
0: مصيف ولا قاعد في البيت؟
2: لا والله اني فصلت الحين، بس ان عاد انا موقف يعني كذا بكلمكم وابغى.
0: ما شاء الله تبارك الله، انت مسافر ولا رايح تقضي مشاوير؟
2: لا والله مشاوير قريبه قريبه من البيت.
0: يلا الله يوفقك ان شاء الله ويهنيك.
2: امين.
0: وش احلى صيفيه مرت على محمد اذا تتذكر؟
2: والله بالنسبه لي انا مرت علي ممكن قبل يعني تقريبا قضيتها في الجنوب يعني ما بين ابها والطائف زي كذا.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: الطائف تقريبا زي كذا يعني الجنوب تقريبا.
0: يعني رحت في فتره ولا تقصد يعني كنت متنقل ما بينها؟
2: لا والله تقريبا يعني ما بين تقريبا بشكل عام يعني الجنوب بشكل عام يعني.
0: أكيد ما شاء الله، يعني المصايف والأجواء هناك حلوة، خاصة احنا نتكلم عن صيف يعني درجات حرارة مرتفعة، ولكن في المصيف تكون غير وممطرة وضباب، فالواحد يستمتع فعلا.
2: أكيد أكيد أن الواحد يأخذ يعني لو تكون 4 أيام أو 10 أيام كذا تكون يعني غير الجو.
0: طيب كانت مع مين محمد تذكر؟
2: كلهم قريبين لي يعني تقريبا كذا.
0: أقارب؟
2: ايوه
0: اقارب. رحت مجموعة؟
2: ايوه لكن هي نعم مجموعة بس
0: اقارب
2: يعني.
0: ما شاء الله، هذا الكلام كم لسنة؟
2: ممكن 7 سنوات.
0: اوه ما شاء الله تبارك الله، من فترة. يلا ان شاء الله تعيدونها باذن الله وتستمتعون بحول الله تعالى.
2: ان شاء الله لجميع المستمعين ان شاء
0: الله. الله يخليك، شكرا لك يا صديقي العزيز.
2: ان شاء الله لجميع ان شاء الله.
0: حياك الله يا اهلا وسهلا. في تجارب في السعودية، تجارب جدا ممتعة وممتازة، ويتم يعني ترتيبها بطريقة منظمة مع خبراء مرشدين سياحيين، راح أكلمكم عنها إن شاء الله بعد الفاصل. واحدة منها الرحلة تكون في سماء العلا بواسطة المنطاد، يعني هذه تكون من المدينة المنورة إلى العلا. والتجربة الثانية راح تكون عبارة عن يوم كامل لاستكشاف فوهة الوعبة هذه البركانية في الطائف، وطريقتها وتفاصيلها، كل هذه راح أعطيكم إياها إن شاء الله بعد شوية أصدقائنا مع كامل التفاصيل. حياكم الله معنا على 012-64-77154.

0: أنا عايش فيه.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: صيفنا أحلى على جدة أف أم. أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا من جديد، تقريبا منتصف ساعتنا الثانية من برنامج صيفنا أحلى. اللي خليني أكلمكم عن بعض الفعاليات الجميلة اللي الواحد ممكن صراحة يجربها في الصيف، يستمتع فيها، يكتشف فيها تجارب جديدة، مناطق مختلفة. مثلا واحدة من التجارب اللي ممكن يعني تستكشفها من خلال روح السعودية، سواء من خلال الموقع الرسمي أو التطبيق، وتشوف يعني التكاليف والطريقة. رحلة في سماء العلا الاستثنائية بواسطة المنطاد، تشمل المواصلات والوجبات من مدينة المنورة. الفكرة شلون؟ الانطلاق يكون من المدينة المنورة إلى العلا في تجربة اليوم كامل، تكشف لك واحدة من أبرز وجهات المملكة. تبدأ الرحلة بتجربة منطاد الهواء، توصل المنطاد مباشرة اللي تمنحك إطلالة بانورامية على المشاهد الصحراوية المميزة في العلا، تليها جولات سياحية لاستكشاف أبرز المعالم التراثية والطبيعية في المنطقة، تشمل تجربة الغداء، التنقل السلس، وتم تنسيقها بعناية لتقدم لك طريقة مريحة ومثرية لاكتشاف تاريخ العلا العريق وطبيعتها اللافتة وطابعها الفريد ضمن برنامج متكامل ليوم واحد. طبعا المناطيد الموجودة في العلا بصراحة دائما يعني مشهورة عنها، واحدة من التجارب الجميلة والممتعة الواحد صراحة وده أن يجرب ويستكشف ويشوف أشياء جديدة. طبعا أبرز النقاط اللي موجودة في هذه الرحلة، الانطلاق يكون في جولة ليوم كامل من المدينة المنورة إلى العلا، تستكشف جمال مسار الواحد التراثي بالعلا، وأيضا تجول في الحجر، قاعة مرايا، وأسواق البلد القديمة وحي الجديدة للفنون، وتستمتع بتجربة المنطاد فوق المناظر العلا الطبيعية المذهلة. تبدأ طبعا الرحلة من المدينة المنورة في تمام الواحد صباحا، عاد يبغالك تصحى بدري عشان تجرب هذا الفعالية، اللي تنتقل بسيارة خاصة مع سائق خبير في رحلة تستغرق حوالي 4 ساعات تقريبا نحو العلا. عند الوصول تبدأ المغامرة مباشرة، تروح المنطاد حبيبنا، تليها زيارة قاعة مرايا ومطل الحرة ومسار الواحد تراثي وأسواق بلدة العلا القديمة، بعد ذلك تستمتع بوجبة غداء مميزة في مطعم، ثم تتابع جولتك في حي الفنون، تنتهي الرحلة بالعودة إلى المدينة المنورة أكيد محملا بذكريات لا تنسى من مناظر العلا الخلابة. طيب هذه تجربة موجودة في العلا، خلونا نروح للطائف شوي، في تجربة هناك جميلة كمان ممكن أنت تكتشفها وتحجزها كذلك، يوم كامل لاستكشاف فوهة الوعب البركانية من الطائف مع غداء ومواصلات. في وصف الفعالية يقول لك هذه ليست جولة هايكينج عادية، بالمغامرة تكشف لك روعة فوهة الوعب الخاطف الأبصار، وتتيح لك الاستمتاع إلى الأساطير الشعبية التي نسجت حول إحدى عجيب طبيعة المملكة. تزداد رحلتك تميزا بخدمة المواصلات ووجبة غداء شهية تعيد لك الطاقة لمواصلة المغامرة. طبعا أبرز النقاط، تأخذ جولة خاصة اليوم كامل إلى فوهة الوعب البركانية في محافظة الطائف، عندك مرشد سياحي يشرح لك الجيولوجيا الفريدة المنطقة وتاريخها الطبيعي، وفرصة استكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والتقاط الصور، وأيضا عندك وجبة غداء خلال هذه الجولة، والنقل من وإلى الفندق في الطائف بمركبة مريحة. طبعا في هذه الرحلة اللي تاخذك من الطائف نحو هذه الفوهة تبعد 280 كيلومتر عن المدينة المنورة، وذلك لاكتشاف أعمق وأوسع فوهة بركانية خامدة في السعودية. ما أدري إذا سمعتم فيها ولا لا، ولكن هذه من التجارب الجميلة اللي ممكن الواحد يستكشفها، يستمتع فيها، يلتقط بعض الصور. راح تقضي فيها أكثر من ساعتين في التعرف على الأسرار الجيولوجية اللي ساهمت في تشكيل هذا التكوين الطبيعي الأخاذي، ويحكي لك المرشد السياحي عن أساطير الحب كذلك التي نسجت حول هذه الجبال. بعد طبعا وجبة غداء مخصصة لهالرحلة، ترجع الفندقك في الطائف محملا بصور وقصص تتوق لأكيد لمشاركتها مع عائلتك وأصدقائك. والله من يعني المرافق الجميلة والاقتراحات الرهيبة اللي ممكن أنت تجربها. طبعا تقدر تشوفون تفاصيل هذه الرحلة والكثير من التجارب الجميلة المناسبة للصيف من خلال روح السعودية. مكملين معكم أصدقائنا، خلوني أذكركم بأرقامنا وموضوعنا اليوم، وش أحلى صيفية مرت عليك؟ فأهلا وسهلا فيكم على 012-64-77154.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: صيفنا أحلى على جدة أف أم.

حياكم الله أصدقائنا، أهلا وسهلا فيكم في صيفنا أحلى. أرحب بكل الأصدقاء الكرام المستمعين معنا في البرنامج، ونقول لكم إن شاء الله مجموعة من الأخبار وموضوعنا اليوم.

0: وما زلنا مستمرين في استقبال اتصالاتكم وقراءة مشاركاتكم. اليوم نسأل ان احلى صيفية مرت عليك وليش يا ترى؟ يعني هذه الصيفية اللي راح ممكن تشاركنا إياها كانت الأجمل بالنسبة لك؟ هل كان الموضوع معتمد على المكان اللي أنت زرته؟ يعني كان من الأماكن اللي مختلفة أنت كذا ما تنسى، عشت فيها أجواء مطر، أجواء ضباب، استمتعت فيها بالأكل هناك، غيرت فيها الجو بشكل عام، ولا الناس اللي كانوا معك هم يعني كانوا السر في أنك يعني استمتعت بأجواء مختلفة وجميلة؟ ناخذ معنا اتصال في لحظات البرنامج حاليا. نقول ألو. السلام عليكم.
1: أهلين وعليكم السلام.
0: يا هلا والله، شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام، ويسعد لي مساكم كل خير.
0: ومساك حياك الله امتنان، شو علومك؟ زينة؟
1: الحمد لله زينة.
0: بدأ صيفكم ولا لا؟
1: أي بدأ من زمان.
0: بدأ زين. وطلعت النتائج عندكم؟
1: أي طلعت من أسبوعين.
0: أي يعني اللي عنده حساب تحاسب، واللي عنده جائزة أخذها، خلاص انتهينا.
1: اي خلصنا الحمد لله، يعني باقي طلعت البحر والاشياء اللي زي كذا يعني.
0: يلا موفقين ان شاء الله، وعسى رحله سعيده وصيفيه ممتعه باذن الله تعالى.
1: يا رب.
0: قولي لنا امتنان، شو الصيفيه الاحلى اللي مرت عليك؟
1: والله للامانه هي كل صيف نفس اللي يجي بعده، يعني كله نطلع البحر مع الاهل كلنا عيله، بس صراحه حلاوه الطلعه لما يكون كذا مجموعه يعني مسافه الطريق ذي بحد ذاتها مره يكون فيها ونسات يعني وفعاليات، بالذات لما يكون القائد الأب يعني.
0: أكيد لما يكون القائد موجود تكون الطلعة حلوة وجميلة
1: فعلا، وصير في مشاكل وكذا، أحس أنه طلعة هنا تكمل يعني،
0: يكون فيه نظام هاي اللي يجيب العيد يا ويله.
1: أيضا
0: ما أحد يقعد يقول لا والله بروح المكان الفلاني، خلاص نرجع للقائد.
1: سيطرة يعني، يكون فيه سيطرة يعني،
0: وين نروح وين نجي، هو يتخذ القرار وخلاص كذا
1: يعني. شوف الكلمة كلمة أبويا، ما حد وين ما أخذنا رحنا معاه يعني.
0: إيه والله، يعني شوفي ترى حلو إنه في أحد يضبط اللي على قولتهم الإيقاع، تلقين إيه مثلاً
1: يعني، إيه يعني صراحة دائماً الأماكن اللي ودينا لها مرة حلوة ومناسبة يعني.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: إيوة، فنحن لو علينا كل واحد اختار مكان وحتصير مشاكل وكذا، فبالعكس يعني حس إنه شيء جميل إنه خلاص إذا قال إيه إيه إذا قال
0: تهني. إيوة حتى حل الخلافات، يعني مثلاً تجي أحد بيتعشى
1: أساسا ما في خلافات، ما في خلافات على فكرة، ما في مشاكل.
0: لا أنا أقصد مثلا يجي القرار، ما أحد يبغى يأكل سوجي على سبيل المثال، الثاني لا تبغى تأكل مدري شو اسم الأكلة الثانية، يجي القائد الله يحفظه يقول لك بخاري، خلاص سمع وطاع
1: بخاري
0: انتهى الموضوع، والكل يأكل يعني يأكل ومبسوط انتهينا.
1: أيوة خلاص يعني، ونحب تحصل الأكل عجبنا ولا شوسي ولا غيره،
0: إجباري أجبكم ما في الله. الله يخلي لكم إن شاء الله، يخلي لكم أحبابكم يا رب، وعسى أيامكم الجاية كلها صيفيات جميلة.
1: الله يسعدك يا رب جميعا.
0: إيه طول بعمرك، شكرا لك على المشاركة. حياك الله، يا أهلا وسهلا. طيب خلونا نروح لأخبار نجران اليوم. الشلالات الصناعية في نجران تعتبر وجهة جاذبة للمتنزهين خلال الصيف. طبعا تشهد الشلالات الصناعية في منطقة نجران إقبالا متزايدا من الأهالي والزوار، لما توفر من مشاهد جمالية وأجواء ترفيهية جعلتها من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، خاصة خلال موسم الصيف حاليا، إذ تسهم المياه المتدفقة ورذاذها في تلطيف الأجواء وتهيئة بيئة مناسبة للعائلات والمتنزهين. تضم المنطقة 6 شلالات صناعية بتصاميم هندسية حديثة استفادت من طبيعة نجران الجبلية لتعزيز المشهد الحضري وإيجاد متنفسات ترفيهية جاذبة، تشمل شلال منتزه الأمير جلوي بن عبد العزيز، شلال حديقة صفا، وشلال ساحة العلم، وشلال الحصين، وشلال الفيصلية، إضافة لمنتزه الشلال بالعريسة. وتستقطب هذه المواقع أعداد كبيرة من المتنزهين خلال هذه الفترة الاستمتاع بمشاهد المياه المنسابة عبر التكوينات الصخرية التي تحاكي الطبيعة في مشهد تتناغم فيه حركات المياه مع الإضاءات الليلية لتشكيل لوحات جمالية تضفي على المواقع طابعا مميزا، وتسهم في تعزيز عناصر الجذب السياحي والترفيهي بالمنطقة. مواصلين معكم أصدقائنا في صيفنا أحلى، نطلع الفاصل الأخير ونرجع في برنامجنا.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: صيفنا أحلى على جدة أف أم.
2: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم في دقائقنا الأخيرة من برنامج صيفنا أحلى، وفي أولى حلقات البرنامج الموسمي ابتدينا معكم من اليوم. نختم بهالخبر عن الباحة، من أكثر المناطق المفضلة للسياحة محليا. طبعا اللجنة التنفيذية لصيف الباحة 2026 تؤكد جاهزية المنطقة لاستقبال أكثر من 2.5 مليون زائر خلال هذه الفترة. عقدت اللجنة التنفيذية لمهرجان فعاليات صيف الباحة 2026 اليوم اجتماعها الثاني برئاسة أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان فعاليات صيف الباحة الدكتور علي بن محمد صواط، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والأمنية والخدمية والجمعيات والجهات ذات العلاقة. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مؤشرات الموسم ومستجدات تنفيذ قرارات الاجتماع الأول، واطلعت على الهوية البصرية لصيف الباحة 2026 ودليل الباحة السياحي الذين أطلقهما سمو أمير المنطقة، كما ناقشت أكثر من 60 فعالية نوعية تستهدف استقبال أكثر من 2.5 مليون زائر خلال موسم صيف الباحة 2026. يعني إن شاء الله بيكون من المواسم الجميلة والممتعة والمتنوعة بإذن الله. كما ناقشت تشكيل اللجان الفرعية في محافظات المنطقة واستكمال حصر الفعاليات ومتابعة الجوانب

التنظيمية والتنفيذية بما يعزز تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة ويضمن جاهزية المواقع والفعاليات لاستقبال الزوار طوال الموسم. إن شاء الله صيفية حلوة بإذن الله تعالى أصدقائنا وتستمتعوا فيها، ويا رب كنا جزء خفيف ولطيف من يومكم. نلتقيكم إن شاء الله في موعدنا اليومي، راح يكون معكم هذا البرنامج يوميا بنفس التوقيت من 8 إلى 10 مساء طوال أيام الأسبوع طوال فترة الصيف كاملة خلال هذا التوقيت تحديدا. فتقبلوا أجمل التحايا من داخل الاستديو، كنت معكم أنا اليوم خالد مستور، وفي الإخراج سلطان محياوي. نستودعكم الله وفمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.

أكيد 29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

0: 24 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28, أيضا حساب إذاعة جدة في منصة إكس @جدة_راديو, كمان تقدر تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بس. شكرا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يرسلوا أحلى الافتتاحيات, يا هلا وسهلا بكم. طيب خلينا نروح لافتتاحياتكم الحلوة. بنت اليمن, يا هلا وسهلا, تقول الأمل ليس مجرد فكرة بل قوة خفية تتسلل إلى أعماقك حين يشتد الظلام, إنه صوت داخلي يذكرك أن كل سقوط يحمل بذرة نهوض, وأن الغد ليس امتدادا لليوم بل بداية جديدة. الأمل يخفف وطأة الحزن ووطأة الزمن, ويحول الألم إلى درس, واليأس إلى حافز. إنه النور الذي يثبت أن الحقيقة لا تمحى, وأن الروح قادرة على تجاوز العتمة نحو إشراقة أبدية. بنت اليمن.

طيب مازن الغانمي، يا أهلا وسهلا. يقول هلا مريم سلطان، حياكم الله، يا أهلا وسهلا يا مازن. أيضا صديقنا معاذ، يا أهلا وسهلا معاذ. يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا يا معاذ، مساءاتك جميلة وسعيدة دائما وأبدا. يقول أيضا مساء النور لمخرجنا سلطان المحياوي، كمان سلطان يمسي عليك بكل خير. يقول واسترجعت بعضا من الأيام ذاكرتي لتأخذني إلى أقصى محطاتي، إلى حب قديم في منتدياتي، إلى وقت به اختلفت قناعاتي، فما فارقت قرب الناس من عبث ولا أقوى على ملء الفراغات، لكن جرحا من الأحباب أقنعني أن القريبين أولى بالخسارات، و29 هو أجمل أوقاتي. الله الله يا معاذ، والله انتوا اللي بتحلوا كل الاوقات، وانتوا بتحلوا الزمان والمكان. شكرا على هذه الكلمات الجميله الحلوه، شكرا لكم. طيب هذه بعض المشاركات، وقاعده توصلنا مشاركات بس من غير اسماء، اكتبوا اسماءكم الحلوه خلف اي مشاركه، حتى لو قبل كده شاركتوا. تمام، وخلينا نروح لموضوع اليوم اللي راح نتكلم عنه اليوم. بنتكلم دائما احنا بنسمع عن شيء اسمه الاكتناز القهري. اليوم تخيلوا انه في شيء اسمه اكتناز رقمي. تخيلوا كيف المكتنز الرقمي عندما تتحول الذكريات الملفات الى عبء وما نقدر نتخلص منه. ليش احنا نعجز عن حذف الاشياء حتى في العالم الرقمي؟ ليش؟ بتلاقي جوالك أو اللابتوب أو أي جهاز عندك مكدس في شغلات يمكن أنت ما تستفيد منها، لكن محتفظ فيها، مش قادر أنك أنت تتخلى عنها. زمان كان التعلق بالأشياء في البيوت، مثلاً تلاقي خزائن ممتلئة، تلاقي أدراج ممتلئة، دواليب، أغراض احتفظ بها لسنوات طويلة. اليوم لم يعد التكديس في البيوت فقط، أصبح أيضا داخل هواتفنا، أجهزتنا، حساباتنا، صورنا، إيميلاتنا، رسائلنا، ملفاتنا إلى آخره. يعني في بعض الأشخاص يحتفظوا بعشرات وعشرات الآلاف من الصور، حتى لو كانت مكررة، ومع ذلك ما يقدروا يحذفوها. هنا يظهر مفهوم نفسي جديد في علم النفس، أو يعني هو جديد نسبيا، شيء اسمه المكتنز الرقمي. إذن هذا هو اليوم موضوعنا، ما هو الاكتناز الرقمي؟ هذا هو موضوعنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. ورح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، ليش إحنا نحتفظ بكل هذا، إيش هي الأسباب، ما هو الحل الأمثل، إيش هي الزوايا النفسية العميقة في هذا الموضوع، وأيضا الدراسات اللي تكلمت عن هذا الموضوع. هذا هو موضوعنا اليوم. ما أصعب شيء رقمي في جهازك عندك لا تستطيع حذفه؟ هذا هو موضوعنا اليوم. وهل أنت بتحتفظ بالأشياء خوفاً من الحاجة لها أو خوفاً من فقدان الذكريات؟ نروح نغني مع سلطان ونرجع لتروح بها.

29 على جدة اف ام. على جدة اف ام، هلا وسهلا. 800-200-44-28-28 رقم الواتساب، تقدر ترسلوا مشاركاتكم وما تنسوا تكتبوا اسماءكم خلف اي مشاركة. ليش احنا نعجز ولا نريد ان نحذف او نتخلى عن الاشياء حتى في العالم الرقمي؟ اليوم نتكلم عن الشخص المكتنز أو الاكتناز الرقمي أو المكتنز الرقمي. هو الإنسان اللي يحب يحتفظ احتفاظ مفرط بالملفات الرقمية، صور، رسائل، فيديوهات، مستندات، بريد إلكتروني إلى آخره، حتى لما تكون بدون قيمة حقيقية. ممكن يعني المشكلة أنه مش بس يحتفظ فيها، هو يعجز تماما عن التخلي عنها. اليوم هو السبب، نبحث عن هذا السبب من الأسباب. الخوف من الندم، كيف يعني؟ الواحد يقول يعني يمكن أحتاجها يوم من الأيام، ليش أنا أحذفها؟ يمكن في يوم أحتاجها. يحتفظ بالصورة، يحتفظ بالملف، بالمقطع إلى آخره. هو يخاف من الحاجة إلى هذا الشيء مستقبلا. زي الشخص المكتنز في البيت، يقول مثلا أنا ممكن أحتاج هذه الشغلة بالبيت، أنا ما أتخلى عنها. أي شيء، إن شاء الله علبة فارغة، يمكن أحتاجها. زي كذا المكتنز الرقمي في العالم الرقمي يقول يمكن أحتاج هذه الصورة، يمكن أحتاج هذا الملف. السبب الثاني غير الخوف من الندم، التعلق العاطفي. يعني بعض الملفات يعني فيها مشاعر كذا أو ذكريات، ممكن ناس بنحبهم، ذكريات موجودة أو رسالة من أشخاص إحنا نحبهم، صورة من مرحلة جميلة في حياتنا عدينا فيها، محادثة جميلة قديمة. نصبح هنا متعلقين بما تمثله ومتعلقين بالمشاعر اللي من خلالها نحصل عليها، من خلال هذه الصور أو المستندات أو المقاطع أو الملفات. هذا هو ما يسمى بالتعلق العاطفي. السبب الثالث بعد الندم والتعلق العاطفي، وهم السيطرة. نحس إنه كل ما كان عندنا كثير من المعلومات نحس إننا قادرين نسيطر على حياتنا، وهذا شيء صعب إنه لبعض الأشخاص إنهم يقوموا بحذفه. إنه وجود هذه المعلومات يعتبر بالنسبة لهم كنوع من أنواع الأمان. طيب، في دراسات كثير عن هذا الموضوع، منها دراسة أجرتها جامعة ملبورن الأسترالية عام 2018. وجدوا إنه الأشخاص اللي بيميلوا للاكتناز الرقمي بيظهروا أنماط مشابهة للاكتناز التقليدي: الخوف من الفقد، التعلق العاطفي، وصعوبة اتخاذ قرار الحذف. وقالوا كمان في دراسة إلى أن كثرة الفوضى الرقمية ترتبط بزيادة التوتر الذهني والإجهاد المعرفي. كمان سووا أبحاث كثير، من هذه الأبحاث وجدوا أنه تراكم الملفات غير المنظمة يرفع الشعور بالإرهاق، يقلل القدرة على التركيز واتخاذ القرار. يعني إذا بتكلم من زوايا نفسية عميقة، أي شيء على فكرة الإنسان يسوي، أي سلوك له تفسير في العلم، له تفسير نفسي، في جذر في الموضوع. أحياناً إحنا ما نحتفظ بالصورة، إحنا نحتفظ بالنسخة القديمة من مرحلة عدينا فيها وكنا مثلاً سعداء، من مرحلة قديمة أو نسخة قديمة من أنفسنا. إحنا ما نحتفظ بس بالمحادثات كنص وجمل، إحنا يتهيأ لنا إن حتى نحتفظ بالأشخاص اللي كانوا في هذه المحادثات. يعني مو بس بالرسائل نحتفظ وبالكلمات، كمان بالمشاعر اللي صاحبتها، سواء مشاعر اشتياق، مشاعر حب، مشاعر تقدير، مشاعر فخر، وأحياناً حتى مشاعر حزن.
عشان كده يصبح الحذف مؤلم.

لم ليش؟ لأن العقل يشعر وكأنه يحذف جزء مهم من تاريخه من حياته. و800-200-44-28-28 رقم الواتساب، أيضا دايركت مسج في حساباتي، أكيد ترحب فيكم. ونغني مع سلطان ونرجع.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. مضى من الوقت نصف ساعة وبقية مثلها. نرحب بكل اللي انضموا معانا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام، ونجدد تحية لكل اللي كانوا معانا في نصف الساعة الأولى. أكيد أنتوا مع الحرف 29. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع اللي أكيد بنستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. اليوم نتكلم عن الاكتناز الرقمي. بعض الناس ما بيكتنزوا الملفات، هم يكتنزون الذكريات. يعتقدون أنه التخلي عن الصورة يعني التخلي عن القصة. الذكريات الحقيقية هي تسكن قلوبنا وتسكن عقولنا وأذهاننا وحياتنا قبل ما تسكن الهاتف. إحنا اليوم في عصر كل شيء ممكن إحنا نصوره، التصوير المستمر في كل شيء، في كل لحظة من لحظات حياتنا. نصور الطعام، نصور الرحلة، نصور البحر، جلسة الأصدقاء، الطريق، نصور كل هذه المناسبات كلها، ونصور كل هذه الصور وما نرجع لها أبدا. كأنه هدف التجربة أني بس أحفظها مو أستمتع فيها. طيب، مازن الغانمي على الواتساب بيقول الذكريات الرقمية أنا ما أحتفظ فيها. أنا من الناس ما أحب أصور. بس في فعلا في ناس وشخصيات ما بتحب تصور. طيب كمان مين؟ عبد الله بركات، يا هلا وسهلا عبد الله بركات. يقول الاكتناز الرقمي لا يختلف كثيرا عن تكديس الأشياء في الواقع. الاحتفاظ بالملفات، بالصور، بالرسائل، بالمعلومات، خوفا من فقدانها يوما، يتحول هذا التراكم إلى فوضى تستهلك الانتباه وتصعب الوصول إلى ما هو مهم فعلا. والنصيحة أن تراجع ما تحتفظ به بين حين وآخر، وأن تسأل نفسك هل أحتاج هذا حقا أم أنني أخشى فقط التخلي عنه. فكما تحتاج الأماكن إلى ترتيب، تحتاج عقولنا أيضا إلى مساحة خالية للتفكير والراحة. مساء الجمال مريم سلطان، مستمعي الحرف 29، عبد الله بركات. طيب

أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. خلينا نروح لمشاركات أصدقائنا على منصة، مش على منصة إكس، على سناب شات. طيب على سناب شات نورة من جدة، يا هلا وسهلا. تقول أنا من كثر الصور اللي عندي أحيانا أبحث عنها، أبحث عن صورة معينة ولا أجدها من كثر الصور نفسها. نعم يا نورة، يعني بيسوي فوضى فعلا في الحياة، وفوضى في يعني حتى لو كنت يعني تبغي شيء معين، شيء مهم ضروري، ما بتلاقي لأنه في فوضى، ما في تنظيم ولا ترتيب للصور. سلمان من الرياض، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريوم ومساء الخير سلطان. هلا وسهلا يا سلمان. يقول ما أنا إلى الآن أحتفظ برسائل عمرها أكثر من 10 سنين، ما أقراها لكن ما أستطيع أني أحذفها. هذا اللي قلنا عليه التعلق العاطفي. طيب كمان أبو خالد من المدينة، يا هلا وسهلا، يقول والله جبت الموضوع على الجرح، كل مرة أقول إني راح أرتب بريدي الإلكتروني وأكتشف إنه عندي آلاف الرسائل وأبطل من الموضوع. صح، ترى أنا أول واحدة زيكم، أقول خلاص أبغى أرتب البريد الإلكتروني وأبغى أحذف كل نفسي كده، أدخل بريدي أو إيميلي وما لاقي كمية الرسائل الهائلة جدا حقيقي، نفسي ألاقي رسالة رسالتين ثلاثة عشرة خلاص أقرأهم وخلاص. لا، أنا من كثر الرسائل تضيع، يعني حتى رسالة مهمة ممكن تضيع، في عشان كده أنا وقفت اشتراكات في أي شيء. صح صح. سلطان يوافقني الرأي، أتفق والله معاكم. عموما إحنا نروح نغني الآن مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل من ينضم الينا الان. اليوم احنا بنتكلم عن الاكتناز الرقمي، الاكتناز فعلا الرقمي. طيب اليوم تكلمنا عن مفهوم نفسي حديث نسبيا، الاكتناز الرقمي لأنك تحتفظ بكل شيء تمام، حتى ما فقد قيمته أو لم يعد له أي استخدام حقيقي. فهل نحن نحفظ ذكرياتنا أم إننا إحنا أصبحنا أسرى لها؟ ما هو أصعب شيء رقمي لا تستطيع حذفه حتى اليوم، حتى هذه الساعة؟ هل هي صورة، رسالة، محادثة؟ ليش إلى الآن أنت متمسك فيها؟ نختم بالنضج الرقمي. في الماضي كان النضج يقاس أيضا بطريقة الكلام، بالتصرف، باتخاذ القرار، بالضبط النفس إلى آخره. كمان اليوم في نوع جديد من النضج يسمى النضج الرقمي. لا يتعلق هذا النضج بمدى معرفتك بتقنية أو بعدد التطبيقات اللي بتستخدمها أو بسرعة تعاملك مع الأجهزة أو شطارتك في التقنية، يتعلق بعلاقتك النفسية بالعالم الرقمي، كيف تستخدمه وكيف تسمح له أن لا يستخدمك. أو ممكن يستخدمك العالم الرقمي طبعا في الشيء الإيجابي والمفيد. الإنسان الناضج رقميا لا يشارك كل شيء. في مرحلة معينة من العمر يكتشف الإنسان أن ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال ينشر. الإنسان الناضج رقميا لا يشعر بالحاجة لتوثيق كل لحظة تمر في حياته، وما يثبت للناس طريقة حياته وطريقة يعني عيشه بالحياة، كيف بيعيش، وين بيروح، وين بيجي، وما يثبت سعادته لأحد ولا يقنع الناس بحياته. أجمل اللحظات يحتفظ بها لنفسه ويعيشها كاملة، مو بس يصورها ويحتفظ فيها. طيب عموما احنا مكملين معاكم، نروح نغني مع سلطان ونرجع.

كلا ففي طبع الهوى يا سائلي حب الحبيب على المحب مقدر، والموت أهون من تغير عاشق، فحياته دون الهوى تتحذر. كلا ففي طبع الهوى يا سائلي حب الحبيب على المحب مقدر، والموت أهون من تغير عاشق، فحياته دون الهوى تتعذر. من خطوتي الأولى على درب الجوى أدركت أن وصالنا متعسر.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات، وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام الرياض 101.5، جدة 95.3،
4: الدمام 90.5.
3: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية. كيفية الوقاية؟

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: أغلقت صفحة المونديال والشارع الرياضي يطالب بخطة إنقاذ فورية. مشروع المنتخب السعودي بين الطموح والواقع، المردود لا يوازي الإنفاق. الأخضر ودع المونديال وترك خلفه أسئلة أكثر من الإجابات. مصر والمغرب والجزائر، الأمم العربية مستمرة في سباق المونديال.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة الشاهد ومنصة الأولى. 48 ساعة تقريبا انتهت أو أقل من 48 ساعة لم نسمع صوت أي مسؤول في الاتحاد السعودي ليطلع يعلمنا وش اللي صاير، وش اللي حدث، وليش خروجنا، وليش طلعنا بالشكل هذا، وش سبب الخروج المبكر، ولا أصبحت الأمور عادية بالنسبة لهم، الخروج عادي. لأن ما زلنا أتكلم كإعلام أو أنا كمشجع للمنتخب السعودي ومحب للمنتخب السعودي نبغى نعرف وش صاير. في كل دولة تخرج ها يطلع مسؤول ويتحدث ويبين للشارع الرياض في كل دولة، عندنا لا، مقفلين القزاز والوعد لفشل قادم. أنا خالد شنيف ضيوف الكرام محمد الدائي، مساء الخير.
1: مساء الخير أبو وليد، أهلا وسهلا فيك.
0: فشل ولا نجاح في كأس العالم؟
1: أكيد فشل، ما فيه، لو إحنا متأهلين كان نجاح نسميه، لو عرقل شيء 32 ما نقول 16، لكن مدرب قاعد نخبط في المنتخب. يعني غريبة صراحة من الاتحاد السعودي أنه قبل شهر يتعاقد مع مدرب وانت رايح البطولة مهمة زي كأس العالم، هذا خطأ كبير، هذا يتحمل الاتحاد السعودي.
0: أتمنى بقاء المدرب أم رحيله؟
1: لا رحيله طبعا، أنا ما أيد اللعب اللي شفناه كأس العالم.
0: وقعين مع سنتين هم،
1: وهذا الغلط، وهذا الغلط. طيب، ما نجح، ما نجح بكأس العالم يا خالد. هذا كم عندنا سنة درب الهلال، درب الخليج، درب الوحدة، يعني معناته له
0: والفتح
1: والفتح، يعني له 5 سنين صح ولا لا؟
0: لا لا 10 سنين في البلد،
1: لها 10 سنين وبنطلع من المظهر هذا؟ لا أنا ما أيد.
0: يعني أي مدرب درب 10 سنوات جيبه يدرب المنتخب على
1: لا هذا خطأ. هم جايبين وعلى أساس إنه يعرف اللاعب السعودي، بس تفاجأنا إنه ما يعرف اللاعب السعودي ولا عارف إن وش الطريقة اللي يلعبها، وهنا المشكلة. طيب،

0: ترى مساء الخير.
1: مساء النور، مساء عليك على الزملاء المشاهدين المتابعين.
0: متى بيرد الاتحاد السعودي ولا شيء من المسؤول الرياضي يطلع ويتحدث؟ انا انتظر الجواب، انا ما بعرف.
1: ممكن في الفتره القادمه يكون فيها توضيح، يكون فيها اليه، يكون فيها
0: او رده فعل على ما حدث من اخطاء.
1: رده فعل واليه لما القادم، مثلا بعد 3 شهور كاس الخليج، بعد 6 شهور كاس اسيا.
0: في مين؟ في مدرب؟ في اتحاد سعودي؟ وين؟ في ايش؟
1: الاستراتيجيه الكامله للمنتخب وفترة الإعداد والآلية اللي حتكون لكأس الخليج ومن ثم كذلك كأس آسيا. لكن لما أتكلم عن كأس الخليج، إيش الطموح؟ بالتأكيد طموح كل سعودي أن يحقق البطولة. طيب لو ما حققت هذا الطموح، إيش اللي حيكون من الجهاز الفني؟ إيش اللي حيكون هنا الآلية؟
0: جمال محرز يرفع الرأس. مساء الخير.
2: مساء الخير كابتن، موجودين معاك. مساء الخير الجمهور الرياضي. متاسف اولا على خروج المنتخب السعودي، خروج الاردنيه هارد لك. ومحرز امس لعب مشاعر الجميع، مو مشاعر الجزائريين فقط، ودانا اسبانيا ورجعنا على
0: اهم شيء بعدكم عن اسبانيا.
2: ها؟ يا اهم شيء استنبوا كبار القوم.
0: اول مره اشوف منتخبين ما حد يبغى يصير الثاني.
2: والله انجنيت انا الحين سجل محرز.
0: انجنيت لما سجل محرز ولا لما سجلت النمسا؟
2: لا لما سجل محرز، لاني هو محرز وداني اسبانيا لما سجلوا اول مره افرح بهدف ضد منتخبنا.
3: الصراحه
0: خالد سعد مساء الخير.
4: مساء الخير عليك ابو الوليد، مساء الخير على ضيوفك الكرام الكابتن محمد دعيه.
0: ابو ليلى وش فيه ابو ليلى؟
4: ابو ليلى حبيب الشعب الاردني، منتخبنا ابدع وابهر والحمد لله رب العالمين. طيب بكل امانه ابو الوليد، يعني الاخطاء وارده في كره القدم، يعني بيعرف الكابتن محمد اذا تملك منك سوء التوفيق خلاص انت اعرف انه
5: لا سوء توفيق بهدف، سوء توفيق، بس هذه اساسيات الحارس، انه لما يحط لما وقف خلاص تكمل، لما يحط الحيطه هو يصير بالزاويه حقته، لكن انك تروح ورا الحيطه لا هذا خطا. وليلى معليش احترمه وقدره ولعب عندنا في السعوديه في نادي الجبلين، لكن
0: عشان لاعب الجبلين
5: لا لعب في الجبلين، اقول لك انا قدره واحترمه،
0: لو لعب في الطائف لكن لكن ما
5: تقول لكن خطأ. لكن اساسيات الحراسه انك طيب. تحط حيطه الزاويه الثانيه لك.
0: طيب الحين نرجع للمباريات واحنا نتحدث فيها واحده واحده. هذه بس النتائج التي لعبت اليوم في كاس العالم. هذه المباريات بنما انجلترا 2-0 انجلترا، كرواتيا وغانا 2-1 كرواتيا، الكونغو الديمقراطيه وأوزباكستان 3-1 الكونغو الديمقراطيه، كولومبيا والبرتغال 0-0، الجزائر والنمسا 3-3، الاردن والارجنتين 3-1 الارجنتين، جنوب افريقيا وكندا طبعا دور 32 0-0 مستمرة، وبدأ الشوط الثاني قبل قليل. خالد سعد إلى مباراة الأردن والأرجنتين، تفضل.
4: يعني منتخب الأردن دخل المباراة بكل أمانة، يعني بتفكيرين، إنه تفكير بده يطلع بصورة يعني مشرفة للكرة الأردنية والكرة العربية بشكل عام، وعلى النقيض تماما كان عندنا بطل العالم، منتخب يعني في جعبته الكثير من اللاعبين النجوم في الكرة العالمية، على رأس قائمتهم ميسي. لكن اليوم الحمد لله شفنا المباراة، منتخبنا أدى بكل أمانة. كانت المباراة قسمت على جزئيات، الشوط الأول كان أرجنتيني بحت بالاستحواذ، الشوط الثاني منتخبنا أدى مع تغييرات الكابتن جمال السلامي، صار الموضوع بالهجمات، أنشط شوي كان المنتخب، كان في إنه يعني خطورة نوعا ما، كان في شكل واضح للفريق. الهدف اللي سجل من موسى التعمري ب14 تمريرة قبل تسجيل الهدف، هاي يعني ظاهرة في الأرجنتين عفوا، إنه يكون هدف في مرمى الأرجنتين باستحواذ 14 تمريرة. المنتخب الأرجنتيني من عام 66 لم يتلقى هدف باستحواذ بعدد كبير من اللمسات. دائما نعرف المنتخب الأرجنتيني معروف بالشراسة، معروف بالقوة، معروف بأنه ند لكل فريق، لكل منافس، لكن اليوم منتخبنا استطاع أنه يعمل 14 تمريرة قبل تسجيل الهدف، وتسجيل هدف من أثناء اللعب. خروج مشرف لمنتخبنا. ممكن أشخاص كثير يحكي ما في خروج مشرف، الخسارة هي خسارة، لكن إحنا كمنتخب أردن كأول مرة نكون في هذا المشهد العالمي، المحفل العالمي، بكل أمانة عندنا نقطة مهمة جدا نبني عليها للقادم. شبابنا الله يعطيهم ألف عافية أبدعوا، الوحدة الوطنية كانت موجودة، جلالة الملك كان موجود في الملعب، كل هاي كابتن أبو الوليد مكاسب للكرة الأردنية بكل أمانة.
0: طيب إلى مباراة النمسا والجزائر

0: جمال بالعمري. تفضل.
1: والله مباراة كانت مباراة صعبة، يعني أنه ما تقدر، في تخوف من الفريقين، تقدر تخاف تلعب على التعادل ولا تلعب بالفوز. منتخبنا أمس أحسن شيء صار أمس أنه كانت ردة فعل إيجابية من اللاعبين، لأنه تأخرنا مرتين في النتيجة وعرفوا كيفاش يرجعوا. دائما الشيء اللي يبقى شوية، خلينا نكون صراحة، يبقى معاب شوية علينا أننا دفاعنا صار سهل الاختراق، وهذا هذا الشيء ما كانش من قبل. يعني نتمنى الان في الدور المقبل من المدرب يصلح الشيء هذا. حتى اللاعبين يعني لو تشوف، يعني ماشي، مش مشكل، يعني مش مشكل فردي، يعني مشكل جماعي. يعني تحس انه المنظومه الدفاعيه ككل شويه يعني ما راهيش كما كانت. نتمنى ان شاء الله ضد سويسرا ان شاء الله في الدور المقبل يتصلح الشيء هذا ان شاء الله.
0: احتفلت انت بعد هدف بصراحه جمال، بعد هدف النمسا الثالث احتفلت ولا زعلت بصراحه؟
1: والله هدف النمسا والله الثالث صراحه،
0: اي
1: والله العظيم صراحه، لما سجل محرز الهدف الثالث،
0: أيوة.
1: اولا جمدت في مكاني، ما قدرت لا افرح ولا اي شيء.
0: طيب
1: فكرت، جاتني صوره يامال بيدري، جاتني اسبانيا. وبعدها جلست شويه الا فكرت ان المباراه خلصت، لانه لو تلاحظ النمسا سجلت دقيقه بعد الوقت الاضافي. قلت خلاص رحنا فيها، يعني رحنا عند كبار القوم وعند اصحاب الكوره. وبعدها النمسا سجلت، احتفلت بشكل هستيري كاني فزت بكاس افريقيا. احسن شيء انك تواجه سويسرا، لانه عندك يعني
0: في امل،
1: يلا تقدر تجاريهم شوي، يلا خلينا نقول عندنا 45% مع سويسرا.
0: طيب
1: ونقدر لو نحسن المنظومه الدفاعيه، بس المنظومه حسنوها ان شاء الله نكون في موعد باذن الله.
0: جمال بالعمري يحتفل بهدف النمسا الثالث. طيب خلينا نروح، برجع للمنتخب السعودي وببدا من راس الهرم الاتحاد السعودي. ويشكر على ما قدمه في السبع سنوات، ما ادري هم جالسين ولا رايحين. تقييمك للسبع سنوات اللي عملوها، هل في خطه واضحه، خطه عمل واضحه، استراتيجيه للمستقبل، ولا ماشي العمل بالصدفه؟ عارف ايش معنى الصدفه؟
2: انا اشوف بالصدفه صراحه.
0: يعني هل في صدفه انه يطلع لاعب موهوب كذا
2: بالصدفه؟ لا لحظه، خليني اقول لك، اليابان عندهم خطه واضحه. يعني لو يطلعوا من كاس العالم شيء طبيعي عندهم، وقاعدين يقدمون كل كاس عالم، عندهم خطه واستراتيجيه واضحه اليابان. يعني 2050 يا خالد يقول لك بنحقق كاس العالم، يعني معناتها ان هذه واضحه. المدرب كم له سنه؟ سبع سنوات تقريبا مدرب اليابان،
0: بعد 18
2: اي سبع سنوات تقريبا. يعني معناتها عندهم خطه واضحه، لكن انت خطتك وش؟ مدرب يشال مدرب وجاي مدرب، كل هذا اول مره اشوف انا منتخب يعسكر مرتين 25-25 مع مدربين مختلفين.
0: على قصدك حق رينر، لا رينر سوى العجب.
2: وش اقول لك انا؟ يعني هذه اشياء لو خطه واضحه واستراتيجيه واضحه كانت بتطبق، خلاص الجمهور عارف ان المنتخب السعودي وين بيصل كاس العالم 26 وين بيصل 30. يعني هذه كلها اشياء متراكمه ترى. انت من 2003 ترى، انا ما الوم بس الاتحاد السعودي ياسر المسح، لا
0: انا اتكلم على السبع سنوات. لا هو الرجل على راس الهرم،
2: لا هو على راس الهرم، لكن ارجع ل 2003 وش سوينا اخر بطوله 2003؟ من جاء ب 2003؟ من جاء كم واحد جاء؟ حقق المنتخب؟ تاهل المنتخب السعودي لكاس العالم فقط، لكن البطولات الاسيويه اللي من 96
0: الخليجيه والعربيه،
2: والخليجيه والعربيه كلها الثلاث. يعني انت معناته ان خطتك ما في استراتيجيه. شيل مدرب اجيب مدرب، هذه ما استراتيجيه،
0: هذه الاستراتيجيه حقتنا. شيل مدرب
2: جيب مدرب، جيب مدرب، جيب مدرب، لا من الدور السعودي عارف اللاعبين، جبنا مدرب من الدور السعودي، جابوا من الدور السعودي يا خالد، يوم جابوا من الدور السعودي ادري ما اعرف اللاعبين.
0: جانا باكيتا وجانا
2: ما نجحنا. كل مدرب يدرب الدوري السعودي او يدرب نادي ما هو مدرب منتخب يا خالد، مستحيل انك تخدم.
0: الخساره من الخروج هذا من يتحمله؟
2: تحمله الجميع، يتحمل
0: الاكثر من
2: كل الاكثر طبعا دونس. انا احط، لانك لو غيرت رئيس الاتحاد السعودي ولا ما غيرته ولا بقيته، انت ما عندك اصلا ادوات اصلا تقدر تحارب فيها.
0: يعني ما عندنا لاعبين،
2: ما يعني هذه امكانياتهم يا خالد، ايش تبغى نسوي؟
0: هذا اقصى ما عندنا.
2: يعني يلا مشينا الحين اللاعبين كلهم حقين 26 يا خالد،

0: نقلب نجيب.
1: لا ما حتمشي كله.
0: لا انا اقول لك، انا اقول لك مثل ما في هذه امكانياتنا. راح يقولوا 21 شوفهم كانه منتخب ناشئين على وقتنا، اجسام كلها صغيره وهذا يعني من اللي قاعد هذا الكشاف هذا. انا ما
1: يعني انت محمد عارف شو تقول لي، تقول النفق احنا ماشيين في نفق مظلم ما ندري متى حينور لنا.
0: ومن كم من 2003
1: الى في نفق مظلم من 2003
0: من 2003 انت ما حققت شيء يا خالد. تاهل كاس العالم انت 8 متاهل من الملحق بعد.
1: من متى نطلع من النفق المظلم هذا
2: اذا كانت بوادر الفئات السنيه؟
1: وانت وش شايف البوادر؟
2: لا لا زالت تحتاج تطوير، تحتاج تطوير، تحتاج استراتيجية واضحة، تحتاج بناء لاعب بشخصية كبيرة على المستوى الدولي، كيف يواجه هذه التحديات، كيف يظهر في هذه التحديات بشخصية كبيرة. أنا صحيح يعني بعض اللاعبين فيها تدني كبير في المستوى كابتن محمد، ولكن أنا شخصية اللاعب السعودي في هذه المباريات خاصة مباراة إسبانيا كان في ارتباك كبير، يعني لاعب ولاعبين وثلاثة فقط من اللي أظهروا شيء من شخصية لاعب المنتخب. فأعتقد بناء جيل يحتاج جيل.
0: تابعت دكتور
2: بشكل
0: مستمر 21
2: تابعت
0: والله كلهم يبي لهم 20 سنه
1: عشان يطولون. طيب هذا لا لا هذا الاجسام
0: المفروض هنا المشكله مفرق. الكشاف هذا بالكشاف هذا مفرق. هل بلندي هذا هل يغذي المنتخب 21؟
2: مو فقط بدنيا، يعني في منتخبات بدنيا ممكن اقل من منتخبنا، ولكن تتكلم على النضج التكتيكي، تتكلم على الهوية اللي مفترض مرسومة لكل منتخباتنا بنفس الهوية. لما يصعد اللاعب من الناشئين للشباب الفريق الأول نفس الهوية الفنية لكل المنتخبات، بحيث أنه يكون في أي موقف يعني عاش الموقف أكثر من مرة من الفئات السنية. طيب. فأعتقد أنه البداية والإصلاح بإذن الله يكون للأجيال القادمة في المواهب اللي ينتظر أنها تظهر بشكل جيد.
0: دكتور لو بقاطعك شوي، الحين منتخب الناشئين مدرب ايطالي مدروس، منتخب الشباب اسباني مدروس، كيف هذا البناء؟
2: مو هنا الخطا.
1: خطا مين؟
2: الخطا في اختيار
1: من اللي اختار؟
0: الاتحاد السعودي،
2: مدير المنتخبات المسؤول عن المنتخبات المسؤول عن اختيار هذه.
1: يعني بيتم التوقيع مع مدرب من غير الرجوع للاتحاد السعودي؟
2: الا بالتاكيد،
1: ولا عنده اداره فنيه موجوده.
2: المسؤول عن اختيار هذه المدارس التدريبيه للفئات السنيه بشكل مختلف هو المسؤول بالملاقاه.
1: جمال احنا من 2018
3: حبيبي
1: حتى الان كمدربين على حسب الذاكره اللي عندي، 2018 دربنا ارجنتيني، بعدها جاء السيد رينارد فرنسي، بعدين جانا السيد مانشيني ايطالي، بعدين رجعنا للسيد رينارد فرنسي 2000 طبعا 2018 ما ادري ترى في جاء كارو ما كارو من 2000 اي جاء، وبعدين جاء طال عمرك في الاخير يوناني. هذه سلطه حلوه ها
3: والله هذا خليط، هذا مو صلاه رحل. والله شوف ابو الوليد انا اتفق مع الكابتن محمد، لانه لازم يكون تكوين باش تكون منتخب قوي. ولو تلاحظ اغلب المنتخبات يعني اللي حققت نتائج كويسه كان مدربها محلي. يعني لو تشوف احنا بكل لاعبين اللي عندنا في الجزائر مثلا، عندنا لاعبين، عندنا خزان في اوروبا خليني نقول المزدوجي الجنسيه، ما حققنا كاس افريقيا بافضل جيل اللي هو جيل زياني وجيل مدربين نفس الشيء، مره بلجيكي ومره الماني ومره سويسري وما ادري وش، ما يعرف قيمه المنتخب، ما يعرف قيمه الشيء هذا في بعض المرات. لانه انا اشوف انه كل المنتخبات اللي نجحت، لو تشوف المنتخب المغربي منتخب محلي، لو تشوف المنتخب كوت ديفوار محلي، منتخبنا 2019 مدرب محلي اللي خدا توجنا بكاس افريقيا بعد 30 سنه. وانا نشوف اتفق مع الكابتن محمد انه التكوين لازم يكون من تحت، يبغى لك 20 سنه اذا الوضع على حاله، فهمت ابو الوليد؟
1: اي بس اللي جمال والشباب والحديث حتى للشباب، احنا نبي خطه عمل واضحه. انا داري 20 سنه طويل، بس لما يجي لك واحد يقول ترى شوفوا احنا بعد 20 سنه هذا هدفنا واضح، احنا ما في شيء، لا يوجد شيء. اللي سمعته يمكن من الاستاذ ياسر المسحل، عفوا من ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي، اعتقد اول ما استلم قال سنضع منتخبنا السعودي في افضل 20 منتخب في العالم في التصنيف. رجعنا الان 60 او 62، هذا اللي سمعته.
0: 58
1: ما رجعنا 60 امس كان يسمع
0: 54 بعد
1: 54
0: ممتاز. يعني بيننا وبين الراس الاخضر 10 مراكز.
1: 10 مراكز. تفضل جمال، عفوا تفضل جمال.
3: والله زي ما قلت، انت قلت عنوان كويس، يعني عنوانك كان كويس، يعني المردود مو على

0: على قد يعني الشيء اللي يعني الامكانيات الموجوده. يعني انا اتوقع ان المنتخب السعودي في افضل الظروف للعمل، يعني ما نتوقعش انه في مشاكل، مثلا في بعض المنتخبات عندها مشاكل من الناحيه الماديه. انا اتوقع انه الوزاره الرياضه موفره كل شيء، لكن هذا عمل الاتحاد بعدها.
1: كابتن جمال، كابتن جمال، عندنا مدربين سعوديين اللي هو خالد العطوي وسعد الشهري، حققوا بالفئات السنية بطولة آسيا، حققوا إنجازات، لكن الفريق الأول لا، ما يمسكه مدرب وطني.
0: لهذا تكلمت أنا، لهذا تكلمت.
1: هذا خوف، خوف، خوف الاتحاد من الجمهور والإعلام السعودي. لو مسك سعد الشهري ولا خالد العطوي أو اثنين سوا كأس العالم، ما راح نطلع من كأس العالم بشكل هذا.
0: أكيد أكيد أكيد، لأنه يعطي العقلية للاعب، يعني كأنه مناصر مع لاعب، مو واحد جاي بكذا شيء يشتغل.
2: ظروف التغيير
0: ياخذ فلوس بس والسلام عليكم.
2: كابتن، ظروف التغيير، يعني حتى لو تلاحظ المنتخبات اللي شاركت وغيرت مدربين قبل كأس العالم، تكلم عن أوزبكستان غير لكنافارو، وتونس غير لصبر الموشي، شوفها من أقل المنتخبات حضورا، وتتكلم عن أسوأ المشاركات لهذه المنتخبات. فبالتأكيد التغيير كان ما أعطي فرصة كبيرة إنه على الأقل شهرين أو ثلاثة للمدرب الجديد، بحيث إنه يظهر أو يعطي الأمور التكتيكية للاعبين بشكل جيد. كذلك حتى التعامل مع المباريات ما كان تعامل جيد، قياسا على ما حضر في المباريات، مع أنها كانت مسيرتنا في هذه البطولة أعتقد أنها من يعني أسهل الحسابات للتأهل، خاصة لما تتكلم عن يعني ثاني المجموعة بدون أي فوز، يعني مجموعة فقط لا تخسر من إسبانيا وتتأهل. رأس الأخضر 3 تعادلات، وأعتقد المجموعة يعني أقل مجموعة اللي الثاني فيها بثلاث نقاط.
3: دكتور، إحنا نتكلم، ترى ماني جالس أتكلم على البطولة الأسبوعين الماضية أو الثلاثة، أنا قاعد أتكلم على المرحلة النهائية. المشكلة وين؟ أنا ما قاعد أتكلم على البطولة، فيها كوارث ما الله به عليم فنية، بس المشكلة وين؟ إحنا ليش ما في خطة عمل واضحة، في استراتيجية رؤية واضحة بعد 10 سنوات؟ هذا التارجت حقنا، هذا الأهداف حقتنا، هذا اللي حنحققها، هذا اللي حيصير. ما في،
1: كان ما تكلمنا الحين. لو في استراتيجية واضحة كان ما تكلمنا يا خالد.
3: في أهداف،
2: في أهداف وأهداف ومعايير وتحقيق نتائج مرحلية مع هذه الأهداف، شوف وين وصلت في المرحلة.
3: طيب في، أنت سمعت مرة من في الاتحاد ترى عندنا أهداف، حنوصل كذا، حنسوي كذا، حنسوي كذا؟
2: أنا ما عندنا. أشوف
4: كابتن خالد،
3: تفضل يا خالد.
4: يعني موضوع الأهداف اللي بتحكي فيها، يعني مع الاحترام للاتحاد السعودي، هاي في أمور مش بالعلم، مش شرط إنه يطلع فيها الاتحاد بالإعلان أو بالإعلام للجميع إنه يحكي أنا خطة الواضحة 1 2 3 4 5. لكن إحنا اليوم لما بنحكي عن منظومة ما بنحكي عن أشخاص ولا بنحكي عن مدربين، إحنا بنحكي كيف يدار المدرب في الاتحاد السعودي. اليوم إحنا لما بنستقطب المدرب بناء على إنه موجود في الدوري السعودي، لا، ما بيعرف اللاعبين، هو بيعرف النادي سين أو النادي صاد. هو الاتحاد السعودي، فلسفة اللاعب السعودي هي مختلفة تماما. إحنا اليوم كاتحاد سعودي، إحنا اليوم نجلس بنحدد الفلسفة، الأهداف، المعايير اللي إحنا بدنا نمشي عليها، بدنا نختار المدرسة أو الفلسفة المعينة من كرة قدم. عندنا الفلسفة الإسبانية، عندنا الفلسفة الهولندية، عندنا الفلسفة الألمانية، إحنا بنختار بناء على الفلسفة اللي إحنا وضعناها للاتحاد.
1: كابتن خالد، نعم. بقول لك شيء، يعني أنا رئيس الاتحاد السعودي محمد الدعية، المستشار حقي
3: في إدارة فنية.
1: المهم هو إدارة فنية، هو أنا على أساس أبو سلمان ما نحط كل شيء على أبو سلمان.
3: لا.
1: خالد شنيف معاي، الكابتن جمال، أنت نقعد على الطاولة هذه، نبغى حلول. وش الحلول؟ والله المدرب كذا، استراتيجيتنا كذا، اللاعبين لازم كذا وكذا، من أعمار كذا، المدة هذه.
3: من اللحظة، من اللي يضع الحلول؟
1: ما هو اللجنة اللي قلتها.
3: من اللجنة اللي قلتها. شوف يا حبيبي، أنت المدير الفني اللي جانا في تقريبا 8 سنوات، تغيروا عندنا 4 إلى 5 مدراء فنيين.
1: كلهم خطأ. هذا الاختيار، نرجع للاختيار يا خالد. لو اللاعبين السعوديين السابقين موجودين،
3: المدربين، يا ابغى المدربين،
1: اول مدربين يعني سعد الشهري هذا ونجح مع الاتفاق، خالد العطوي مع نادي الدرعيه، والان تعاقدهم مع نادي الفتح، الكل شاهد لهم. اول شيء غير كذا المدربين، نرجع ورا، خليل الزياني اول مدرب حق كاس اسيا، محمد الخراشي الله يذكره بخير، ابو عبد الرحمن اول كاس خليج للسعوديه، واهلنا كاس العالم، ناصر الجوهر اهلنا كاس العالم ومسكنا بكاس العالم. لكن يعني المدرب الوطني مثل ما قال الكابتن جمال، كابتن خالد، يعني اذا صار من عند

0: بلد طيب. مدربين على مستوى
1: يا اخي المفروض نستعين فيهم يا اخي.
2: طيب هذا من سلطان في هاشتاج دورنا غير منصه دكتور يقول اتمنى ان لا ننتظر اي رده فعل لما سيحدث للمنتخب الوطني. علمتنا الصدمات بروده الاحساس لمنتخبنا وعدم تطويره. الحل اكاديميات من الان خارجه عن الاطار الحالي لا تتبع لاي احد يعمل عليها من تدريس وتكتيك واحتكاك لكاس العالم 2034 ولاعبين الانديه يلعبون لانديتهم ما نحتاجهم.
3: بالنسبه للاكاديميات انا معاك
2: في مهد موجود
3: نعم ده. وزاره الرياضه حتى في بالنسبه للمهد كمشروع وطني بالتاكيد حيكون نتاج ان شاء الله لكاس العالم 2034 ولكن حتى وزاره الرياضه في جزء من الدعم يصرف الانديه للفئات السنيه. اتمنى ان الانديه طبعا اللاعب ينتج من الانديه كيف انت كنادي تهتم بشكل كبير وتصرف على الفئات السنيه بحيث انك تصعد لاعبين للنادي وللكره السعوديه. فاعتقد انه الرقابه من الوزاره ومن رابط دور المحترفين على المدفوعات اللي تدفع للأندية كيف يتم صرفها وكيف نتاجها وكيف طيب. آلية عملها هي اللي هي اللي هي اللي حتصنع لك لاعبين.
0: تسمع بالأكاديميات
2: في مهد لا موجودة ما تعمل
0: ما هد الأندية عندها أكاديمية. أنا ما هد شوف خلك أنا حكيك عن الأندية أنا ما خلي المهد مهد تبع الوزارة وسوى ابتعات وسوى الأشياء هذه ما قصر لكن ترجع ترجع
2: مستقل نعم تفضل تبع منظومه الوزاره
0: كأي منظومه للوزاره يعني يشكرون عليها ما احنا ما ننتظرها الان لكن لما تجي للانديه لا يا اكاديميات كلها تجاريه يا خالد
2: تجاريه الهلال تجاريه
0: الهلال نصها تجاريه في 11 اكاديميه يعني معقوله كلها ما طلعت ولا لاعب لحتى الان يلحقني لاعب
2: طيب الهلال 11 اكاديميه ما طلعت ولا لاعب
0: وش يلا الهلال قاعد يشتري من برا روح ال 21 ال 21 اللي ماسكهم بعد ما ما ما تشوف لعيبه بالمركز الثالث مدري الرابع تروح للشباب تروح مدري اللي 16 طيب. اول 16 و15 و14 و12 طيب حقك شيء
2: طيب هي بس بس بس للتذكير ترى المنظومه الرياضيه والحديث للاخوان اللي معي جمال وخالد ومحمد وسلطان حتى المشاهدين والمستمعين شوفوا هي منظومه متكامله لأي اتحاد يعمل لأي شيء يعمل أنا محتاج أنا أتكلم لك رجل رياضي يمكن عاشر الرياضة ما شاء الله فوق 30 سنة ولعبت فينا يمين وسار نبغى أول شيء استراتيجية وأهداف توضع لتحقيقها هذا واحد اثنين نبغى مدرب يجلس معنا جيب مدرب مؤمن فيه ومؤمن في أفكاره يجلس معك 6 سنوات 8 سنوات لهنا ثلاثة الاهتمام في المدرب الوطني وإعطاء الفرصة وتمكينه غير كذا لن تتطور كرة القدم في السعودية إن لم يتمكن المدرب الوطني لن تتطور كرة القدم السعودية ثلاثة عندك ترى الحكام جزء موجود الأكاديميات تكلموا عليها الشباب احنا شغلنا اللي قاعد أشاهده في السنوات الماضية كلها نحط فكرة بعدين نلغيها بعد سنتين أو سنة بعدين نحط فكرة ثالثة نلغيها سنتين ثلاثة هذا اللي قاعد يصير معنا في السنوات الماضية على أمل إن الآن خلاص ما فيها العمل اللي 34 30 أقول أنساها يطلع يقول لك 30 ننساها ترى نجهز ال 34 تكون مشاركة لأن احنا مستضيفين 34 من الآن استعد له وأخطط لهذا الموضوع غير كذا
1: تعرف اللي يدور في حلقة مفرغة هذا هو تفضل محمد
0: وكلامك صحيح بس لكن في نقطة مهمة ترى على فكرة هذه تذكرت أنا في رئاسة محمد بن فيصل الله يذكره بالخير محمد بن فيصل كان نواف العابد تو طالع وكان عندنا دكتور الخصائي فرناندو من البرازيل قال باشي بأخذ نواف العابد وديه للبرازيل على أساس النمو حقه يطلع لانه كل اللاعبين انت لو تشوف رونالدينو بكاس القارات اللي لعب قدامنا وشوفوا بعد كم سنه كيف عضلاته وكيف هذا كان ايه كان نفس رونالدينو بيودونه على اساس انه الطول وما الطول والمسؤول الاشياء هذه كلها ترى هذه مهمه بالفئات السنيه الصينيين الحين مش يسوون مش قاعدين يسوون صحيح يعني فيه تقدر النمو ما يقف الا ب 20 21
3: نبو هذا هو الجانب البدني حتى لو كان الجانب البدني يكون اقوى للاعب السعودي الثقافه بشكل مجمل على الالتزام التكتيكي للاعب كيف يكون ملتزم اكثر كيف يظهر وقت الازمات فكل هذه الامور مفترض على اللاعب
0: دكتور نواف العابد مهاره واسرع

0: هدف وكل شيء قالوا لازم هذا يطول يعني هو قصير قال لازم يطول على اساس او تقوى عضلاته.
1: خلي اسمع خالد. خالد جمال تفضل. خالد
2: يعني من الواضح ابو الوليد في غضب في الشارع السعودي على اداء المنتخب او على اداء اللاعبين. احنا اليوم اذا بدنا نيجي ننتقد على اللاعبين، رقم واحد نقطه مهمه جدا نحكيها لكل الجماهير العربيه حتى السعوديه، اليوم احنا ما نجم الغضب على اللاعبين وما نشكك في وطنيه اللاعبين، ما نتكلم انه اللاعب مخلص لنادي مش مخلص للمنتخب، ما اعتقد هذا موجود في ثقافه اي لاعب سعودي، حتى الناشئين حتى الشباب حتى اللاعب يعني اي لاعب في السعوديه. لكن احنا اليوم نحكي عن منظومه كيف تدار، بنحكي عن اللاعب كيف تهيئ نفسيا لهذه البطوله. احنا هيئنا عملنا ظروف انه نعمل افضل دوري تنافسيا نجيب نستقطب
1: خالد خالد خالد خالد, خالد خالد خالد يا حبيبي التهيئه للبطوله. ها انت جبت المدرب قبل كاس العالم باسبوعين، يعني استلم المنتخب يوم 25، كاس العالم بدات يوم 10 و11.
2: معقول هي مثاليه؟
1: معقول انا اسالك إيه؟ معقول انا اسالك ها تفضل.
2: مستحيل، يعني حتى المدرب لو بده يطبق فكره واحده من التكتيك وجميعكم لاعبين، جميعنا هون لاعبين، احنا بنتكلم عن مدرب بده ليش معي
3: كابتن خالد. كابتن خالد اقصر شوف لي اقصر اجسام بكاس العالم المنتخب السعودي، يعني كلهم قصر القام كيف تلعب؟
1: لا اقصر
4: اقصر معدل نعم.
3: يعني شوف يعني احنا لما اقول لك انا حق مسؤول التغذيه ومسؤول حق النمو ومسؤول هذا، ما عندنا بالفئات السنيه لاعب مهاره وكل شيء بس ما جسمه كذا ما يقدر يعطيك بكاس عالم.
1: ما في قياسات ولا
3: ما في قياسات.
1: اعتقد اللي اسمع انا معموله في مهد هذه
3: قياسات
1: في تنبؤ في المستقبل.
3: انا ابغى بالانديه
4: وهنا الانديه
1: لا الانديه لا الانديه لا هذا ما دام تقول لي على راس الهرم الهلال اللي يعد
3: ما في
1: انت على كلامك الهلال اللي عنده ما شاء الله من اشهر اكاديميات في السعوديه وحتى موجوده اعتقد في الخليج. قول تجاريا
3: تجاريه اقول لك اغلبها راح للشمال كلها تجاريه.
1: طيب هذا الغدير الطيار في هاشتاج دورين غير منصه تكس تقول سؤالي لمحمد الدعية بعد الخروج الصادم الأخضر من المونديال، هل المشكلة الفنية تكمن في قرار تغيير المدربين قبل البطولة بشهرين أما أن سياسة التخطيط داخل الاتحاد السعودي بحاجة إلى غربلة شاملة قبل 2034؟
0: ما هو قبل 2034 قبل 2030 غربلة كاملة مش أنت تنتظر 20
1: لا قبلها
0: وش أقول لك أنا هو يقول قبل 2034 صح؟ لا أقول له قبل 2030
1: ما تبيها الحين الغربلة؟
0: أنا ودي إنه في غربلة أساس إني أنجح بكأس آسيا 27 وكأس الخليج ودي اليوم.
1: طيب خلينا نروح مع مراسلنا أحمد الجابري في جدة وردة فعل الجمهور السعودي بعد الخروج من كأس العالم.
5: كيف شفت المنتخب؟
6: المنتخب ما في أي كورة. كن صادقين انت تبغى تبني فريق اغلبيه المنتخبات المتواجده تجمع بين الخبره وبين الشباب، منتخبنا ما في عناصر خبره.
7: سبحان الله قد ما نغير مدربين كل ما النتيجه واحده. الله يعين ان شاء الله.
8: والله قهر جدا قهر لكن ان شاء الله نعوض باي بطوله اخرى. كانت لدينا فرصه سهله هدف واحد ياهلنا على طول لكن عساه خير ان شاء الله.
5: من يتحمل خروج المنتخب من كاس العالم؟
9: اللعيبه صراحه. يعني مباراة واحدة كنت تفوز فيها وبتتأهل.
10: كان بس باقي لنا فوز. فوز واحد، كفاية مجموعات. كفاية مجموعات.
11: تشكيلة المباراة قدام اسبانيا والمباراة ضد الأرجواي. يعني لو خش سلطان مندش ولعب هجوميا قدام الأرجواي من الدقيقة 70 وقدام اسبانيا كان قدرنا نتأهل.
12: المنتخب ما يروح والله ما يروح المنتخب.
5: ايش صار؟
12: شوف تعادل بيطلع المنتخب.
5: خلاص طلع.
12: والله ما ادري ايش اقول بس المنتخب راح والله ابكي والله بن المنتخب راح والله ببكي.
1: اي والله بكينا وبكيت. مرينا الطفل الاخير من فضلك يا مخرجنا سمعنا يا ها والله صدق
12: المنتخب ما يروح والله ما يروح المنتخب.
5: ايش صار؟
12: شوف تعادل بيطلع المنتخب.
5: خلاص طلع.
12: والله ما ادري ايش اقول بس المنتخب راح والله ابكي والله بن المنتخب راح والله بطل المنتخب.
1: والله ما الومك والله ما الومك. طيب ابو محمد يا شاك دورنا غير منصه تكس سلطان يقول الخلل واضح من وافق على الراي الذي عضه وهي تم اقاله رينارد والتعاقد مع دونس وبعدها تم اقاله صاحب هذا الراي اللي هو لارجيت هذا العمل العشوائي هو من جعلنا هذا الحال من وافق على هذا العبث يجب إقالته وإبعاده عن الرياضة بكامل لجانه وعودة أهل اللعبة لإدارة منظومة كرة القدم.
4: شوف أول شيء إقالة رينارد هل كانت إقالة صحيحة ولا قياسا على ما قدم رينارد في آخر مباراة ودية؟ أعتقد أنها إقالة صحيحة.
1: طيب.
4: مستوى منتخبنا في آخر مباراة ودية طيب. قبل كأس العالم كان أسوأ شيء. اختيار دونيس توقيته دونيس أو غير دونيس توقيته خاطئ، يعني المدرب ما عنده فرصة. دونيس أخطأ في كأس العالم، أخطأ في في في غلط كثيرة، ولكن لما تتكلم حتى وتسأل دونيس حيقول لك أنا يعني تو ماسك المنتخب.
1: هو اساسا كل تصريح عارف يقول كاس الخليج وكاس اسيا كل المؤتمرات اللي موجوده اللي طلع فيها.
4: طيب كاس الخليج اذا اذا اذا حنوصل لكاس الخليج
1: بطوله يغير البطوله فشل.
4: يا سلام ايش حيصير دكتور. لو ما حققنا كاس الخليج
3: دكتور
1: هل انت مع بقى؟
4: لا انا بسالك
1: انت مع بقى دونس؟
4: لا اذا ما حقق كاس الخليج
1: انت مع بقى دونس الكاس الخليج؟
4: كاس الخليج هدف.
1: انت اسالك مع بقى دونس لكاس الخليج؟
4: من اذا كان مدرب وطني بديل له مثلا كابتن خالد العطوي او كابتن سعد الشهري ممكن، ولكن في فتره كاس العالم اعتقد انه كاس الخليج هدف. اذا ما حققت كاس الخليج
1: يعني دونيس يرجع يستمر
3: دكتور؟
4: اذا مدرب وطني بديله اوكي
3: دكتور.
4: يعني ثلاثة شهور على كاس الخليج.
3: طيب دكتور بقول لك شيء دكتور. مراسلنا في امريكا وش قال امس؟ قال استعداد.
1: ايوه
3: استعداد كاس العالم الكاس اسيا
4: كاس الخليج.
3: لا قال كاس آسيا ولا كاس الخليج؟
1: كاس العالم يعرفه ده عشان هو هدف كاس الخليج وآسيا.
3: ويا سلام كاس العالم لا والله ما قعد ولا دقيقة يا دكتور. كاس العالم استعداد هذا بجايبه بالعكس هذا. لا أقول لك أنا يا خالد طيب. لابد أن الاتحاد السعودي يتحرك، حتى اللي جاء للأسف الشديد لابد أنهم في غربلة تصير
1: من جدة ثانية. من جدة روح للشرقية، ردة فعل الجماهير السعودية على مد خروج منتخبنا امام الامام في كاس العالم.
13: اللي صار انه في عك من الهجوم من الوسط براس بركان، هذا ما يكمل في المنتخب.
14: ايش الحلول؟
13: حلول يبغالك سنين، يبغالك 12 سنه 15 سنه.
14: لين ما يتغير اداره بشكل عام لازم تغير والله خلاص.
15: عادي تطلع لين تطور الاتحاد السعودي. بطلع فرضي. شيء متوقع صراحة، لا إعداد فني ولا إعداد فني ولا شيء. مدير فني دونيس توه جاي قبل البطولة بشهر، شيء متوقع.
16: كم له الواحد يصبر ويتعب مع ذا الصوت ينبح، حرام والله والله حرام.
17: أبقى منتخب نفس مستوى 94. أكون صادق معك. ما في جواب. مستوى اليوم مستوى البطولة هذه ما عندي جواب.
18: والله خذلان.
19: الى متى راح يستمر هذا الشيء؟
18: لان الجيل الكامل يمسح الجيل كامل خلاص.
20: ابسط تقنيات الكره غير موجوده، ابسط تقنيات الاستلام، التسليم، التشتيت، بناء اللعب، كل هذه مفقوده.
21: نقول الحمد لله على الخروج لان صراحه المستوى يفشل. لو لعبت ضد الارجنتين مثلا وكنت وصيف المجموعه، الارجنتين بترد المباراه 2022 بالخمسه.
1: مبسوط من خروجنا، اكثر واحد مبسوط مشجع الاخير. طيب خلينا على بس نقفل الملف هذا، لا حنفتحه بكره، هرجع افتح المنتخب كل يوم. بس في خبرين او ثلاثه. عبد الملك العياري لاعب فريق نيوم في مفاوضات حاليه من نادي الهلال في الظهير الايمن، هو اللاعب ظهير ايمن لجلبه للهلال يبحث المحلي لجلبه، ويوجد نادي ثاني آخر حسب معلوماتي وتواصل من خلال نادي اليوم في نادي ثاني مع الهلال في مفاوضات لعبد الملك العيري. إذا دخل الهلال يأخذه؟
3: أكيد يأخذه. اسمه سيد الوليد من طلال. أدخل معه منافسة، صعب أنك تدخل معه منافسة مع أبو خالد. إذا حطه يبغاه الهلال
1: في مفاوضات في شفا في من المعلومة عندي مفاوضات رسمية وبادئة من الآن.
3: بس ما راح يلعب مسيكي انزاجي.
1: لا هو جايب انزاجي، هو اختار انزاجي.
3: والثمانية اللي العام فترة شتوية من مختارها انزاجي نفسه يعني. لا مستمر العلة.
1: طيب انزاجي باقي ولا راح؟
3: ما ندري، بدي اروح اليوم قبل بكرة.
1: طيب من انزاجي، عفوا انزاجي، من العياري الهلال رسميا في مفاوضات مع العياري مع النادي نيوم لانتقال العياري ايضا في نادي اخر موجود في مفاوضات مع نيوم لانتقاله، في صراع وعلى تدري هو نصر، اتحاد، اهلي، وكل الثلاثه يحتاجونها، والأربعة عندي كلهم يحتاجون العيالي بكل تأكيد. خبر ثاني، رياض محرز.

0: بس اعطيكم القصه وبعدين تعطينا الراي يا جمال. رياض محرز عقده مع الاهلي في شهر 6 هذا، يقدر الاهلي او اللاعب لا يجدد في السنه القادمه. الاهلي في صدد عدم تجديد عقده، يعني في بند فعل الاهلي او ما يفعله من الطرفين. الاهلي الاقرب حسب ما وصلنا ان رياض محرز لن يستمر مع الاهلي في السنه القادمه، والسبب راتبه العالي، ميزانيه عاليه، راتبه عالي جدا، يقول انا ما اقدر. تفضل جمال.
1: طيب شوف، يعني من حق الاهلي يخمم في الميزانيه، يعني اذا ما عنده ميزانيه يقول لك انا ممكن نجيب لاعب، خليني يقول اصغر في السن، ممكن يفكروا في العمر، ممكن يفكروا في الراتب العالي، لانه انا اتوقع انه الاهلي حس انه خلاص يعني استنزف رياض شويه، خذا منه الشيء اللي كان يبغاه، اثنين دوري اسيا خلاص، يعني المفروض انا اتوقع الاقرب الاهلي راح يطالبوا بتخفيض راتبه، اذا يخفض راتبه بيجدد، واذا ما يخفض راتبه بيروح الخيار ثاني. بس
0: عندك معلومه، انت عندك خسارة. عندك عندك خبر، انت تتكلم احس ان عندك خبر.
1: والله رياضي اتوقع عجباته جده يبغى يجلس.
0: طيب الاقرب ان الاهلي على حسب ما وصلنا لن يكمل مع رياض، راتبه عالي جدا، يقول لك لا جيب مكان. هذا الى الان، الا اذا جاء له دعم. الاهلي ترى عنده مشاركات، عنده دوري ابطال اسيا انسى، عنده بطوله كاس القارات يمكن 3 مباريات، ها الى ممكن يوصل النهائي ويقابل باريس سان جيرمان. والاهلي يحتاج في هذه المشاركات، يحتاج الى دعم، ودعم خاص لتمثيل المملكه خير تمثيل في كاس القارات. اسيا موجوده، 5 انديه موجوده بكل تاكيد، لكن اللي يهمنا تمثيله خير تمثيل في كاس القارات، ويحتاج الى دعم. كيسيه ايضا انتهى عقده ويقال ممكن رحيله.
2: الغريب غريب غريب حال الاهلي،
0: ترى كلها ميزانيه ماليه
2: إيه؟ وانت عندك هذه التحديات واهم لاعبين، اتكلم عن كيسيه ورياض محرز، بقائهم اعتقد انه مهم لاستقرار الفريق، ونتكلم عن بقائهم في اخر موسم. يعني كيسيه ورياض على الاقل في التوب 3 او توب 4 على مستوى افضل لاعبي الاهلي اداء وتاثيرا. لما اتكلم عن كيسيه، ترى الموسم الاخير هذا اعلى موسم ساهم فيه اهداف، ساهم ب 17 هدف، لاعب 42 في مباراه في الموسم. فكيسيه هذا الموسم الاخير كان اعلى موسم له كتاثير ومساهمه. اتكلم عن الرياض.
0: طيب اذا كيسيه مثلا رافض يجلس،
2: لابد الاهلي
0: اقول لك اذا اللاعب مثلا اقول لك انا ترى ما لا اعلم انا الحيثيات، اذا اللاعب رافض يجلس قال لك انا ما حجلس،
2: لابد الاداره تبحث عن لاعب بمثل مستوى واعلى، اما اقل
0: ورحيل الاثنين مع بعض. عفوا تبي تكمل؟ عفوا
2: رحيل الاثنين حيغير كثير من استقرار الاهلي، حيغير كثير من قوه الاهلي، وحيكون خطوه للخلف بالنسبه للاهلي.
3: لا
2: على الاقل الموسم القادم.
3: بالعكس اذا عندهم يعني الميزانيه وهذا، والان كاس العالم موجود، ممكن يجيبون احسن منهم. كاس العالم الحين شفت انت
0: تدخل لعيبه. الاهلي يحتاج دعم في كاس القارات، كاس العالم بصراحه.
3: اي فريق او نادي يمثل المملكه خارجيا،
0: اتكلم على الاهلي ومشاركته في كاس القارات،
3: وش اقول لك انا؟ أي. لازم دعم
0: خاص.
3: دعم اكيد انه دعم خاص يا خالد. احنا الحين بعد كاس العالم هذا اللي صار لنا، بعد حتى انديتنا تصير كذا، ما اعتقد ما قصرت الحكومه معنا، حكومتنا الرشيده ما قصرت.
0: طيب اخيرا يعني بس يمكن قبل يومين او ثلاثه ذكرت عن خبر كراسكو، يمكن اعطيته معلومه لاحمد، انه على برنامج الاستقطاب. عقد كراسكو ليس على برنامج الاستقطاب، انما يتحمل النادي. مزينه النادي يمكن اخر تحديث وصل لنا هذه الارقام، عقد كراسكو على عقد كراسكو قبل ما نطلع عقد كراسكو على النادي وليس على برنامج الاستقطاب. كراسكو راتبه عالي جدا. التحديثات اخر ما وصلنا، تم البحث يمين يسار، هذه الارقام اللي بتاخذها الانديه من برنامج الاستقطاب. الهلال 178، النصر 161، الاتحاد 134، الاهلي 125، الشباب 85، الاتفاق 77، طبعا كلها بالريال، مليون 77 مليون، التعاون 73، القادسيه 67، الفتح 56، الخليج 44، ايضا 42 الرياض، 42 الفيحة، 34 الحزم، 31 الخلود، باقي الأربع أندية

0: 20 مليون يوم، 26 مليون أبها، 24 مليون الفيصلي، الدرعية 23، ومرة أخرى زيدها 10% 15% أو نقصها 10 15%، لكن هذه الأرقام
1: هذا على حسب المراكز،
0: حسب لا في المعايير، المعايير التجاري والأداء الفني والمشاهدات، وثابت في أربعة.
1: هذا شيء طبيعي، هذا يعني أرقام طبيعية
0: صراحة. الهلال مكتسح جميع المعايير
1: أكيد، زعيم آسيا يا خالد، ووصيف العالم
0: في المشاهدات.
1: إيه طيب، وصيف العالم يعني أنت لما
0: لا ترى محمد شوف،
1: خلنا أقول لك يعني أنت كيف الحين، أنت كيف تجيك الشهرة هذه كنادي أنك لعبت بكأس العالم كذا كذا كذا كذا بطولة ترى
0: يعني الهلال أشهر من النصر
1: أكيد، على مستوى أكيد العالم. أشهر من يا أخي، لاعب من العالم كله تتفرج على ريال مدريد والهلال اللي 5-3 مباراة، الكل أعجب بالهلال، حتى مدرب البرتغال امس ايش قال؟ ذكر كل شيء، كابتن الهلال معي وكابتن السيتي وكابتن،
0: يعني ما قال كابتن النصر معي،
1: ما سمعته
0: يعني، ما ذكر رونالدو،
1: ما سمعته انا، قال كابتن، هذا التصريح اللي انا شفته هذا، لكن قال كريستيانو من النصر والله ما ادري.
0: طيب خلينا نروح بعد الفاصل، عندما يتحدث محرز تتعلق الجزائر في أكبر مسارح كرة القدم، والقصة مع القائد مستمرة.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة أف أم.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات، وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلة.

0: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فيلم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه نتائج مباراة اليوم: بنما وإنجلترا 2-0، كرواتيا وغانا 2-1، الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان 3-1، كولومبيا والبرتغال 0-0، الجزائر والنمسا 3-3، الأردن والأرجنتين 0-0، جنوب أفريقيا وكندا 0-0. أنا بالنسبة لي رأي جنوب أفريقيا وكندا يسوون قرعة ويأهلون أحد المنتخبين. شوف الشوط الأول الدنيا نايم. ينضم لنا فونتي لاعب منتخب البرتغال السابق. مساء الخير.
1: مساء الخير للجميع وسعيد بتواجدي معكم. أنا اعتزلت هذه الشهر والآن سأرتاح وأكون جيدا والنوم.
0: أنا شايف وجهك. أنا سألتك أتذكر كلاعب صدمت لما قلت لي ما زال يلعب حتى الآن حتى هذا الموسم ما شاء الله.
1: عجل كانت أيام جميلة صراحة. واصل التمارين أكيد واصل. أحب كثيرا الرياضة، نحن الرياضيون يعني سنوات حياتنا كلها رياضة، فمن الصعب أن تترك الرياضة، هذا صعب مستحيل. يعني بدأت أشعر بأن البطن بدأ ينتفخ.
0: طيب لسه عطني أسبوعين. أنا ما شاء الله اعتزلت وعمرك يقال 33 سنة، ما شاء الله العمر كله لك.
1: شكرا لكم شكرا لكم.
0: طيب أدخل معك على مباراة كولومبيا والبرتغال. كأني أشاهد المباراة. كولومبيا متسيدها بنسبة عالية جدا، ماذا حدث للبرتغال؟
1: في النهاية كولومبيا كانت جيدة. في الحقيقة أعتقد أن البرتغال لم تقدم مباراة جيدة. النتيجة قد تبدو مقبولة لكن من ناحية الأداء كولومبيا كانت أفضل. نحن كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة. أفضل كانت أفضل ما صنعت فرص أكثر وسددت أكثر ووضعتنا تحت ضغط واضح. يعني في عندما تشاهد ان ديغو كوستا كان اكثر لاعب اشتغل في المباراه الحارس، فهذا يقول الكثير. عندما يكون الحارس هو افضل لاعب عندك فهذا يعني ان الفريق عانى ولم يتحكم في المباراه. نحن البرتغال علينا ان نلعب ونقدم كره جميله، خاصه يعني يقال اننا لدينا افضل وسط في العالم، لكن في الاخير المهم هو التاهل. مواصل سنواصل الآن مباراة أمام كرواتيا، ستكون مباراة مفصلية ونرى ماذا قدمنا أمام كولومبيا لتحسين، وخاصة من ناحية المدرب الذي عليه عمل. كذلك البرتغاليين يعني هنا نحن البرتغاليين يعني عندما تكون مباراة مصيرية فسيكون الأداء غير صراحة.
0: هذه إحصائية المباراة، هذه إحصائية المباراة يعني 24 تسديدة، والله ماني عارفها، الكولومبيا مقابل 13 تسديدة للبرتغال. طيب
1: من قبل
0: الدالوت لاعب منتخب المرتغال، تفضل تفضل تفضل تفضل.
1: سيطرت كولومبيا لديها لاعبين جيدين مع خامس كذلك تمريراتها الحاسمة، لكن المهم في هذا أن كرواتيا احنا خلاص سكرنا أغلقنا، لكن سنرى مدى الذي يتم تصحيحه. كرواتيا كذلك فريق جيد، علينا أن نلعب أمام الكل، وإذا عرضنا الفوز بالمونديال فعلينا أن نرى كيف نمر بالتجارب اختبارات. لم نخسر لكن هذه المباراة التعادل التي تفقد فيها السيطرة تعطيك الكثير.
0: طيب.
1: عندما تكون مباراة أكثر صعوبة فهذا جيد للفريق كذلك وجيد للمنتخب.
0: طيب دالوت لاعب منتخب البرتغالي ماذا قال بعد مباراة كولومبيا؟
2: لن نختبئ، فقط من هم في قلب الحدث يعلمون. غدا سنحلل المباراة، نعلم أن هناك جوانب نحتاج إلى تحسينها وهذا أمر طبيعي، ولكن في أي بطولة من المستحيل ألا يكون هناك مجال للتحسن. لا توجد مباريات مثالية، الأمر لا يقتصر على تحليل أداء البرتغال فقط بل يجب تحليل أداء الفرق الأخرى أيضا. هناك منتخبات حققت نتائج ربما لم نكن كما توقعنا، هذه

0: هي طبيعة كأس العالم، لن نذكر ذلك، سأكررها، هذه مسؤوليتنا. لدينا مباراة مهمة ضد كرواتيا، ونأمل بدعم جماهيرنا في المباراة القادمة.
1: الله، البرتغال إذا فاز على كرواتيا بيقابل إسبانيا، الله يا خطة، وإذا فاز على إسبانيا بيقابل أعتقد هولندا، ها؟ وإذا فاز على هولندا بيقابل فرنسا، يعني خطة طاح الخط الجبلي. في خط
2: تفضل. لكن
3: عندما قلت لك الخط، اذا كنت تريد الفوز بالمونديال عليك ان تفوز بالافضل، وهذا هو المسار الافضل. يعني في مسارات اخرى يعني يمكن مساراتها سهله، لكن المسار الاصعب هو الذي يكون في الاخير مثل ما نقول مذاقه خاص، وبهذه الجوده فطبيعي انك الان، انا في رايي والكل وانتم على درايه، المونديال بدا الان بهذه فترة، وسنذهب بكل ما لدينا من قوة.
4: والله أنا أقول له ودي أن البرتغال يأخذ كأس العالم لسبب واحد، أنه أفضل اللاعبين منتخب البرتغال الدوري السعودي عندنا، احنا برتغاليين صراحة، كريستيانو، فليكس، نفز، كانسيليو، أعتقد أنه احنا برتغاليين صراحة معكم قلبا وقالبا إن شاء الله.
1: طيب
3: أبو الوليد، هذا الفريق يعني بأكثر جودة حاليا الذي نمتلكه، يعني كانت لدينا واحد الفترات، لكن الآن يعني في كل مركز في جودة، جودة نحكي لك على جودة اللاعبين الأفضل في العالم، مو جودة في البرتغال فقط يعني، وهناك لدينا الافكار واضحه، وسنرى الايام والمباراه القادمه من كرواتيا.
5: نتفق افضل جوده، ولكن قياسا على مباراه المجموعات في ثلاث مباريات خرجت مباراتين تعادل مع الكونغو 1-1، الاخيره 0-0 مع كولومبيا، اعتقد انه ما يقدم البرتغال في البطوله لا يعطينا انطباع على ما يمتلك من نجوم.
1: طيب، والحديث وبربط مع سلطان، بروح لك فونتي، الحديث في شك في مارتينيز مدرب البرتغال، يقول عنده أدوات عظيمة لكن لا يعلم كيف يديرها حتى الآن.
3: أظن أن لدينا فرصة أخرى، كرواتيا يعني فرصة أخرى، كومو ديغو دالو مثل ما قال، عدل نرى كذلك ماذا قدمنا، ماذا الذي غيرناه. أظن أن اللاعبين يدركون جيدا هذه المسؤولية، كذلك في مدرب لكن فيه لاعبين واعون بالمسؤولية ويعرفون جيدا ما سيقدمون. أجل أكيد في هناك خطة، لكن المدرب يعني يمكن يعني طريقة اللعب، أنا يعني الحديث عن رونالدو، يمكن رونالدو تركوه وحيدا، يمكن أقول يعني هذا، ورجعنا للدفاع. أظن أن البرتغال عندما تهاجم تكون أفضل.
1: فونتي طيب عفوا، في رضا على مارتينيز وعلى شكل المنتخب مع مارتينيز المدرب الأسباني؟ في رضا على ما قدمه مع البرتغال حتى الآن في ثلاث مباريات؟
3: طبيعي، بالتأكيد أن فيه يعني في كل مكان يعني الجماهير تريد الأكثر، تريد أن يقدم المنتخب أكثر بحكم ما لديك، فطبيعي أن هناك مطالبة زائدة إضافية لأنك تملك الأدوات، فيمكن أن مارتينيز يحتاج إلى مراجعة بعض الأمور. برتغال تملك جودة كبيرة، لكن الجودة وحدها لا تكفي، لازم الأفكار، يجب أن يجد توازن أفضل في الوسط، وأن نكون أسرع في نقل الكرة، وفرصة يمكن فرصة أخرى هي فرصة كرواتيا، وسنرى يعني الحقيقة يمكن الاختبار الحقيقي من كرواتيا.
1: من المدرب المنتخب البرتغالي بعد مارتينيز؟ في حديث عن جيسوس، هل هو صحيح؟ مدرب منتخب البرتغال القادم.
6: Me preguntas quién va a ser el sucedor.
3: Sí. Es eso.
6: ¿Quién va a suceder a Martínez?
3: Dice yo, ¿y a quién macana?

0: Sí, eso es.
1: Jesús, afuán, marrathania.
2: Jesús. Ah, creo que se habla en la comunicación social.
0: يتكلم وسائل التواصل الاجتماعي تتكلم على جورج جيسوس.
2: Creo que se habla de él.
0: يتكلموا عنه.
2: Y hay un otro.
0: في هناك اسم آخر كذلك.
2: Yo miré hoy.
0: أنا يوم شاهدت هذه الأخبار.
2: أنا. Jorge,
0: claro, أنا أحب جوزي جيسوس يعني شغف وكذلك وتعرفون أنت وتحبونه كثيرا وقدم عمل كبير هناك بالسعودية
1: طيب.
0: أظن لكن يمكن نحن نسبق الأحداث إذا فاز روبرتو مارتينيز بالبطولة فكيف سيكون وضعنا ولو أني أنا رفضت جوزي جيسوس
1: طيب سلطان اللي أنا برجع الفونتي فيها رونالدو على ما قدمه في البطوله هدف واحد امام اوزبكستان او هدفين عفوا امام اوزبكستان عشان ما نظلمها الابادي يخطون
3: هدفين
1: لكن ولا كان حاضر في المباراتين لا امام كولومبيا ولا امام الكونغو
3: انا اشوف صحيح مباراه اوزبكستان هي اللي ابدع فيها وعلى مستوى التسجيل وحتى على مستوى التاثير ولكن ما كان حاضر لما كان كل منتخب البرتغال محاضر وبتكلم عن صناعة الفرص لما تكون منتخب البرتغال تتكلم عن معدل صناعة فرص في ثلاث مباريات تسعة أعتقد أنه أقل لما تتكلم عن حتى أفكار هجومية مع هذا الكم من اللاعبين والنجوم أعتقد لم يوفق البرتغال ولم يظهر الصبغة الهوية الهجومية اللي تصنع منظومة هجومية عالية
1: يعني المشكلة في المنظومة وليست في رونالدو
3: لا المشكلة أكثر في المنظومة
1: فونتي
2: Exactamente.
0: هذا صح ما قاله الأخ. ما قلت يعني أن المشكلة ليست في كريستيانو رونالدو. إذا ما نتكلم على المنظومة بصفة عامة لأن كريستيانو يمكن أن نطلب منه كل شيء ويحتاج إلى كرات يحتاج إلى عرضيات ويحتاج إلى دعم قريب منه. إذا لم يسأل له اللعب سيكون من الصعب أن يظهر حضوره رونالدو الأفضل في العالم يسجل لك لكن أعطيه لازم تغطيه رونالدو الذي ينتظر منك أن تعطيه الكرات رونالدو ليس صانع العاب رونالدو ينهي الكرات رونالدو يتمركز كويس إذا أنت ما تعطيه عرضيات ما تعرف كيف توصل لها الكرة بالطريقة الصحيحة أو تكون خلف الظهر يعني ما رونالدو ليس في الثلاثينات ليرجع وراء وسبريت لا
1: وباخذ السؤال في معلومة الثلاثينات بجي لك فيها خالد سعد واحد في 42 سنة في الأجواء الحارة في منافسات عالية هل يستطيع أن يلعب جميع المباريات؟ كلام على رونالدو تفضل خالد
4: بهذا العمر بهذا العمر بهذا الاداء رونالدو يفعل المستحيل والجميع يعلم قيمه رونالدو والتزامه ومدى انضباطه في المباريات والمعسكرات واحترام العمل ولكن احنا اليوم ممكن بوجود فونتين نسال يعني السؤال احنا شفنا المواقع العالميه شفنا بعض اللقطات بعض الفيديوهات ظهرت من مباراه البرتغال الاولى الواضح كان في هناك يعني يبدو انه عدم رضا عن وجود رونالدو في التشكيل الاساسي شفنا يعني بعض اللاعبين لا يمرر شفنا الفيديوهات وبعض المواقع تحدثت عن انقسامات ممكن في لاعبي المنتخب البرتغالي هل هذا وارد
1: فونتي المشاكل اللي بين اللاعبين
2: تفضل
0: أن هذه الأمور لا يمكن أن تخرج من المعسكر لأن اللاعبين المحترفين يمكن كلام الذي قاله جواو نيفيش ما يعني وقال أن يكون روبن نيفيش يعني يأخذ البداية لأن رأى في أن روبن نيفيش كذلك يقدر يقدم يعني يمكن الكلام أنه يعني الناس تؤول في الأخير بعض المرات نحن كلاعبين وأنا هذو كزملائي السابقين يعني لأن يمكن جواو نيفيش يصل أكثر من روبن نيفيش إلى المنطقة لكن انا احب كثيرا جواو نيفيس لكن هي اختيارات المدرب في الاخير الكلام اللي خرج وان في مشاكل ولا الصحافه الاعلام لان عارف انه الكل اعلام يحط على رونالدو اي صغيره وكبيره تؤول الى شيء اخر يمكن كذلك بعض المرات
1: طيب وانا بسالك سؤالين لانك انت رجال عارفك متابع للدوري السعودي بحكم اللاعبين المدربين والبرتغاليين موجودين في الدوري السعودي. تشجع في فريق معين في الدوري السعودي؟
2: سيمبري
0: انا اشاهد البرتغاليين لكن من الصعب ان اميل الى فريق وزميل يعني ولا يعني رونالدو ولعبنا كثيرا، خاصة رونالدو لعبت معه كثيرا وسنوات كثيرة وزميل وصديق.
1: النصر النصر أم الهلال يا فونتي؟
0: بشغف أنه يفوز بالدوري صراحة.
1: النصر أم الهلال؟
5: نصر. ما ياخذ كاس العالم البرتغال.
1: سمعت ايش قال؟ الداعي يقول اتمنى اللي ياخذ البرتغال كاس العالم. طيب طيب جمال استغفر جمال، البرتغال كيف شايفه في الثلاث مباريات بصراحه؟
6: والله البرتغال لم تقدم بعد يعني الأداء اللي يمثل مجموعة اللاعبين اللي تملكها البرتغال، لأنه لو تشوف البرتغال كتشكيلة ولا كمجموعة يعني ترشحهم للبطولة، لكن حين تشوفهم على أرض الملعب لسه ما تجسد الشيء المطلوب منهم، يعني تحس أنهم في شيء ما ندري منه، ممكن فونتي يتكلم يخبرنا على الشيء هذا، لكن تحس انه شيء هناك امر يعني ما يصيرش على ما يرام. ما ادري، ما ابغى انتقد المدرب ولا اقول شيء خارج عن النطاق، لكن اتوقع انه ماشي هذه البرتغال اللي راهم حابين يشوفوها البرتغاليين، يعني ممكن يعطون اكثر اتوقع.
5: بس كابتن جمال، يعني تعرف انت كاس العالم الفرق القويه المرشحه ما تبدا 100% من اول مباراه تدريجيا.
6: لا بس
5: يعني من الصعب جدا، زي كولومبيا امس ما يعني تقريبا فوق 90% اداء.
6: بس فرنسا
5: ما يمكن، شوف لما تجي 32 لما تجي 16 ارهاقي بيصير عليك، وحر مثل ما قال خالد حر، الساعه كم يلعبون، هذه كلها الاشياء هذه مؤثره ترى. لكن لما تقول لمنتخب البرتغال تدريجيا يبدا هو تاهل، ما اعتقد انه بيلعب بكل القوه حقته، لا
1: بس خطه صعب.
6: بس فرنسا
5: فرنسا المشكله انه خطه صعب، لو لعب 100% مع كولومبيا
1: كان راح الخط الثاني.
5: هذا هو اللي اقول لك عليه.
1: تفضل جمال عفوا.
6: انا محمد، انا قصدي انه الخط صعب بالمستوى الحالي اللي راهو يلعب به المنتخب البرتغالي، ما يقدر يعدي على الخط هذا يعني. طيب. يعني لازم يرفع المستوى، ولازم يكون يعني انا اتوقع ماشي هذا هو المستوى اللي حاب يشوفه الجمهور البرتغالي اكيد 100%.
1: طيب هذا الفيتو فيها شك دورين غير منصتكس. سؤال لك محمد، من تتمنى لرفع كاس العالم؟
7: البرتغال.
1: رونالدو ميسي ولا محرز؟
7: كيف
1: رونالدو ولا ميسي ولا محرز؟
7: لا رونالدو.
1: رونالدو من القلب تقولها؟
7: يلا يسألني يلا هيا
1: تو زعلت على الرجال عشان قال اشجع النصر.
7: هذه مزحه، لا مزحه هذه.
1: طيب بعد الفاصل، بعد الفاصل. لا يكل ولا يمل ولا يشيخ، ميسي واصل الارقام التاريخيه في كاس العالم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك،

0: تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1:00 ظهرا على جدة FM.
4: حياكم جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. الجزائر والنمسا 3-3. نعم، النمسا هي من تتعادل مع الجزائر وليست الجزائر اللي تعادلت مع النمسا. محرز وأداء الخيالي في المباراة.
5: محرز شهادتي فيه مجروحة أصلا، هو نفس المستوى اللي قدمه مع الأهلي. أعتقد كأس العالم كنا ما هم قدم شيء محرز، لكن اثبت انه لاعب عالمي.
4: صنع هدف في المباراه الاولى وسجل هدف.
5: سجل هدفين. يعني اعتقد انه الاهلي بيحتار صراحه، لاعب زي هذا لابد انه يلعب بطوله القارات. يعني تقول لي صرف مادي، احنا قلنا ان شاء الله يجيهم دعم، لكنك تخلي محرز اعتقد يعني.
4: يا رياض محرز لاعب منتخب الجزائر بعد مباراه النمسا ماذا قال؟
6: This is second time in our story. It's not every time that you go next stage in the World Cup. That was the aim when we arrived there, the target. We've done it. We're happy. I think we deserve it. And but it's just like I said, it's a good thing. But we are gonna enjoy a bit tonight together. And next from tomorrow, we have to focus on Switzerland. I know if it was a bit awkward. To be honest, we were playing. Wide and they were sitting. At the last minute, someone plays a ball inside and he turns. I have to make the run. I have to respect football and the ball arrive in front of the keeper. I have to score. I have to try to score. Like they tried to score as well. They were in front. They were winning 2-1.
4: كابتن رياض محرز هو رجل مباراة الجزائر والنمسا. جمال من بنبوط إلى لوكا زيدان، يا قلب لا تحزن، تشرك مين المباراة القادمة؟
7: والله أتوقع يلعب زيدان، أتوقع بيرجع زيدان.
4: رجع زيدان، هو يسويها بالقرعة ولا على الأداء؟
7: والله ما أدري، أنا أتوقع أنه بيرجع زيدان، يعني على حسب وش عرفنا المدرب، هذا هو القرار اللي راح ياخذه.
4: ليش بيرجع زيدان؟ ليش متأكد أنت؟
7: والله مو متأكد، بس أتوقع، يعني توقع على حسب شوية خبرة، يعني شوية خبرة وسنتين المدرب معانا، يعني يحب يعطي الفرصة وبعدها يرجع للخيار تاعه، يعني دائما قراره هو الأخير. فهمت كيف؟
4: أنا بسألك، هذه أرقام أسامة بنبوط الحارس منتخب الجزائر، بسألك على اللاعب يمكن تحدثت عليه، أتذكر قبل بداية البطولة عوار أحدث ثورة، أمس ثورة فنية. ها
7: أمس عوار ثاني أحسن لاعب بعد محرز أمس. كان أوكي كنا ضد عوار يعني صراحة. يعني أنا واحد ما توقعتش يكون المستوى تاع عوار كما كان أمس. يعني صراحة يعني فاجأنا ورد علينا في الملعب. يعني أنا نقول له برافو، أني نقول دائما الأحسن للمحسن أحسنت. وبالنسبة للرياض، كابتن أبو الوليد أنت تتكلم على أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الجزائرية تاريخا وأداء ومسيرة وكل شيء. يعني خلاص يعني رياض محرز
4: طيب
7: قفل اللعبة في الجزائر،
4: قفل الجماهير الجزائرية بعد مباراة النمسا في العاصمة الجزائر. ماذا قالوا؟

0: كانت مقابلة في القمة خاصة مازا ومحرز رجل الدقائق الأخيرة، ونحمد الله على هذا الانتصار.
1: كنا حابين نقصوا المنتخب النمساوي ولكن الحظ ما سعفناش، والحمد لله اليوم كانت نتيجة وأداء من المدرب بيتكوفيتش ويعطيهم الصحة للجوار.
2: الأداء كان مليح، كنا استحوذنا على المباراة، اللاعبين يعني لعبوا بحرارة وبينوا أنهم يعني قادرين يعني على الفوز.
3: ما زال
2: سويسرا، ما زال.
4: والله هذه الجماهير الجزائرية بكل تأكيد وحديثها عن منتخب الجزائر وفرحتها في منتخب الجزائر. ننتقل من مباراة الجزائر والنمسا إلى الأردن والأرجنتين. أبو ليلى الحارس خالد سعد، وش صار لأبو ليلى؟
5: أبو ليلى يعني فكر كثير وركز كثير أنه بيتصدى وبيكون نجم في المباراة، لكن سبحان الله ما توفق في بعض الكرات. لكن احنا بنحكي على الاداء، بحكينا على المكاسب ابو الوليد، وهذا ميسي، يعني ميسي من اخطر لاعبي العالم بكل امانه، يعني ميسي مشرع المرمى امامه دائما وابدا، حتى لو كان في خمسه ابو ليلى مش بس يزيد ابو ليلى. ميسي نعلم قيمه هذا اللاعب، نعلم قيمه الكرات القريبه من ميسي، بكل امانه كان لاعب مرعب. لكن احنا في سبيل المباراه وفي سبيل البطوله، احنا بنتحدث عن المنتخب الاردن، منتخب النشامه قدموا يعني بطولة نوعا ما يبنى عليها في الأيام القادمة، يبنى على هذا المنتخب. يزيد أبو ليلى من الحراس المميزين في الأردن بكل أمانة، لكن الأخطاء ممكن نتحدث عن أخطاء حدثت وتحدث مع حراس المرمى، لكن هو من أفضل الحراس حاليا.
4: فونتي بكل تأكيد إذا موجود ميسي لازم نتحدث عليه، ولا في أفضل من يتحدث عن ميسي إلا البرتغاليين. ماذا يعمل ميسي في كأس العالم؟
6: ميسي لا يحتاج إلى يثبت شيئا لأحد، ما يقدر بهذا الأمر أمر استثنائي، وهو يعني هو من دواعي السرور أن أشاهد ميسي، وأنتم تعرفون أنه يعني هو ظاهرة مثل ميسي رونالدو في نفس المستوى، ونحن علينا أن نستمتع ولا نرى إلى المقارنات. لا علينا أن نرى المقارنات، هم لا يرون أشياء لا نحن كلاعبين أو كناس يعني. فالمقارنات مع الرات ما تكون يعني عادلة. نستمتع بهذا الوقت، فبقي لهم قليل.
7: بس قل له يعني قل له أنه ميسي رفع كأس العالم، كريستيانو ما رفع كأس العالم. هذا الفرق بين ميسي وبين كريستيانو.
6: لا يمكن نقارن. أنا كنت أنتظر منكم هذه المقارنة. يعني لا يعودوا. نحن البرتغال نفتخر بكريستيانو رونالدو وهو سيبقى أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، لكن في كرة القدم يجب أن نحترم أيضا ما يقدمه ميسي. لاعبا كتبت لا يعني أنا كبرتغالي أشكر ميسي، اذهب إلى الأرجنتين وقل من يشكر رونالدو، مستحيل. فهذا طبيعي، يعني رونالدو لعب في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا والبرتغال والآن في السعودية، ميسي لعب في إسبانيا فقط، وين ذهب بعدين؟ أمريكا وفرنسا، كان يعني في نهاية يعني لا يا نحن نتكلم بقارن. أنا كبرتغالي وأنتم تعرفون الكرة جيدا، فقارن. لكن أنا أستمتع كذلك بمشاهدة ميسي، لكن أستمتع أكثر بمشاهدة رونالدو. لكن انظروا مع من كان يلعب ميسي، مع تشابي نيستا بوسكيتس، لكن مع فرنسا، في فرنسا مع باريس لم يسوي اي شيء.
4: طيب ميسي امس سجل هدف من ركله حره.

0: أكثر اللاعبين على مستوى العالم تسجيل ركلات حرة مباشرة. جورجينهو لاعب البرازيلي، جونينهو عفوا لاعب البرازيلي جورجينهو 77 هدف، بيليه 70 هدف، ليونيل ميسي 66 هدف، فيكتور لوغارتيلي الأرجنتيني 66 هدف، رونالدينو البرازيلي 66 هدف. ما ودك دول يشوتون عليك الدعية. ما ودك يشوتون عليك
1: الدعية. شوف بوجه السؤال لي. لا أساطير، أنا كحارس مرمى كنت بخاف منهم مشكلة. أنا لعبت قدام ريماريو رونالدو
0: لا فاولات، اتكلم عن الفاولات
1: اذا جاء فاولات والله في بالسيد الملك فهد قدام البرازيل حطها لي بالتسعين والله
0: بالتسعين.
1: يعني هم ما شاء الله الفاولات يجدونها صح.
0: موسى التعمري لاعب منتخب الاردن عقب مباراه الارجنتين ماذا قال؟
2: اول مره في كاس العالم بطوله كبيره بالنسبه لنا، لاعبين كبار بتواجه منتخبات كبيره، أكيد راح تكون مواجهات صعبة، لكن إذا بتلاحظ في الثلاث مباريات أو في المباراتين الأولى أدينا المطلوب منا، كان بالإمكان أنه نفوز في المباراتين الأولى، لكن سوء حظ، ما كان عندنا حظ في أول مباراتين. الحمد لله رب العالمين كسبنا خبرة كبيرة، فريق محترم الحمد لله، أدينا اللي علينا وإن شاء الله أنه القادم بيكون أفضل إن شاء الله. ربنا أكرمني بهذا الهدف، لكن في يعني غصة بالقلب، يعني مش عارف شو بدي أحكي. أكيد يعني الواحد بيكون فرحان بالهدف، لكن بتعرف يعني ما تأهلناش للدور اللي بعده، هاي غصة كبيرة بالقلب، لكن الحمد لله رب العالمين.
0: هذا التعمري وهدف هدف الثالث للسجل للأردن في كأس العالم. أنا أقول بعد الفاصل. معارك الإقصاء بدأت ولا مكان للتعثر، المديال يدخل من عطفه الأصعب، والبداية دور 32.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة أف أم، ألحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات أف أم. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جد.
5: هيا كرام جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. كندا تنتصر في أولى مباريات دور 32 1-0 على الجنوب أفريقيا. هذه المواجهة، أعطينا مباريات الغد من فضلك. البرازيل اليابان، هذه البرازيل اليابان، البرازيل اليابان الساعة 8 مساء في توقيت السعودية. ألمانيا الباراغواي الساعة 11:30 في توقيت السعودية. أبغى توقعات البرازيل واليابان لمن ولماذا سريعا. أبدأ معك فونتي، البرازيل واليابان من ينتصر ولماذا سريعا؟

0: creo que
1: أظن أن ال
0: باسر Japón
1: أظن اليابان
0: أظن اليابان
1: اللاعب عجبني كثيرا لعبهم والنظام والتطور جديد كثيرا أظن أنه صعب لكن أرانا اليابان اليابان ستكون
2: اليابان ستفوز. جمال
3: برازيل
2: طيب جمال عفوا
3: برازيل البرازيل
2: خالد
4: اليابان من افضل الاساليب حاليا في كاس العالم افضل فريق هجومي افضل فريق دفاعي فريق منضبط لكن خبره البرازيل لها الغلبه
2: من اللي بيتاهل
4: برازيل
2: برازيل
5: برازيل
2: برازيل تحب البرازيل
5: عشق الطفوله
2: عشق الطفوله
5: برازيل
2: برازيل اربع برازيل واحد يابان اكسما كله ضدك
4: اوه بيجو
2: احنا ضدك في كل شيء اليوم ضدك في كل شيء طيب مباراه المانيا والباراغواي
5: المانيا
2: تعرف المانيا زين
5: زين اعرفها جديه اعطت البرازيل سبعة
2: المانيا
4: اختار البرتغال انا كنت بدي احكي لك الباراغواي
2: ها جمال
3: ألمانيا
2: كله ألمانيا ستة ألمانيا كله ستة ألمانيا طيب فولر المدير الرياضي للمنتخب المدير الرياضي للمنتخب الألماني ماذا قال رودي فولر اللاعب الكبير تعرفونه
6: wenn man weiß man ist schon eine Runde weiter natürlich will man im Flow bleiben man will gewinnen man will gutes Spiel zeigen aber ein paar Prozentpunkte sind dann natürlich nicht so da gewesen, wie das bei Ecuador war. Aber das ist total normal. Das versteht jeder. Deswegen wurde ja auch dann am Ende dann auch so gewechselt, wie gewechselt worden ist. Und es wird jetzt natürlich am Montag ganz anders sein. Das ist ein Spiel, da geht es um das K.O.-Spiel, da geht es um alles, um eine Runde weiterzukommen oder nach Hause zu fahren. Das wissen die Spieler. Ich glaube, wir haben eine Mannschaft, die an richtig guten Tagen, wenn sie wirklich am Limit spielt, und das heißt, mit Limit heißt halt 100% da ist, gegen jede Mannschaft gewinnen kann. Natürlich, das hat man jetzt gegen Ecuador gesehen, wenn dann ein paar Prozent weniger da sind, verständlicherweise, ganz normal, wenn man schon Gruppenerster ist, dann können wir natürlich auch gegen einige verlieren.
2: هذا حديث روبي فولر المدير الرياضي للمنتخب الألماني طيب سريعا هذه مباريات الدور 32 رسميا وأبغى كل واحد مساره ويقول وين من حيفوز وحنشوف وين حيوصل النهائي لكل فريق في البداية هذه المباريات اللي هنا ألمانيا الباراغواي فرنسا السويد جنوب أفريقيا كندا هولندا المغرب طبعا هذا مسار هذا حيودي إلى دور الثمانية الثمانية مش نصف النهائي دور 16 دور 16 وبعدين الثمانية هذه المجموعة أبدأ معك ألمانيا الباراغواي ألمانيا الباراغواي قلت لي ألمانيا فرنسا السويد فونتي
0: فرنسا
2: ألمانيا فرنسا
0: فافوريتو
1: هي المرشحة هي المرشحة
2: طيب وألمانيا وفرنسا فونتي
0: فرنسا
2: طيب بين جنوب أفريقيا وكندا كندا تأهلت بكل تأكيد هولندا والمغرب
1: هذه صعبة صراحة
2: من تتمنى من
0: هولندا está en un muy buen nivel
2: هولندا
1: لكن من تتمنى اوكي هولندا
0: me gusta pero هولندا sí هولندا está muy bien
1: يعني هولندا عجبتني هولندا يعني في
2: اذا على كلامك فرنسا وهولندا سيتقابلون في دور الثمانية محمد سريع
5: أهلا طيب
2: ألمانيا الباراغواي فرنسا السويد جنوب أفريقيا كندا طبعا تأهلت هولندا والمغرب طبعا خط واحد ألمانيا بيفوز بيلعب مع المقابل مع فرنسا والسويد فرنسا والجهة الثانية هولندا واللي تأهل منهم وين فرنسا وهولندا
5: فرنسا وهولندا
2: الخط هذا يروح فيه فرنسا وهولندا خالد
4: ألمانيا فرنسا
2: خلا ابغى وديني الخط الثاني المانيا اذا تلعب ضد فرنسا في دور الثمانيه ابغى دور 16 دور الثمانيه

0: هيكون فرنسا امام مين؟ امام هولندا. خالد
1: طبعا نتمنى المغرب لكن هولندا.
0: خالد جمال عفوا
2: فرنسا وهولندا وتفوز فرنسا يعني في الطريق
0: فرنسا. فرنسا طريق هالمربع هذا فرنسا. والله لو معانا وقت كملنا على الثمان منتخبات الثانيه لضيق الوقت. فونتي اذا لك اي تعليق اخير لاعب المنتخب البرتغالي السابق وبطل اليورو 2018 اذا لك اي تعليق 2016
3: و2018 اريد الحديث عن المنتخب.
0: تفضل
3: أظن أن الدوري يتطور ونحن كبرتغاليين نشاهدون كثيرا الدوري السعودي وصراحة مرتاحين ونشاهد كثيرا الدوري السعودي. نشاهد أبنائنا هناك وأصدقائنا وزملائنا تحسن وتطور وبالنسبة لنا نشاهد الدوري السعودي كل يوم يعني في نهاية الأسبوع عليك أن تشاهد الدوري السعودي يعني فنشاهدكم. نحن مضطرين لأننا نحب ذلك وهذا يعني هذا يعطي فخر كذلك صراحة للبلد للعمل الكبير الذي تقوم به.
0: وسعيد في تواجدك يا فونتي بكل تأكيد. أنتم الزملاء جمال بلعمري وخالد سعد ومحمد الدعية وسلطان الأحياني وقلت أسبوعنا على خير وعدنا غدا بحول الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد

وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية.

والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

وعارفة إني مش معاكي. كنت حاسة بجد بيها.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

29 الآن على جدة اف ام. وعشرين الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، أكيد راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، أكيد الإخراج والإبداع لمخرجتنا خلود لبني. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، وأيضا حساب إذاعة جدة على منصة إكس @جدة_راديو. نروح نغني مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن وأصدقائنا الحلوين، ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. طيب على الواتساب محمد الحربي، وعليكم السلام ورحمة الله. مازن الغانمي، يا هلا وسهلا بيك يا مازن، مساءك جميل. أيضا معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، مساء النور لمخرجتنا خلود اللبني، يقول ما دام الأمل طريقا فسنحيا مهما توارى الحلم في عيني وأرقني الأجل، ما زلت ألمح في رماد العمر شيئا من أمل، فغدا ستنبت في جبين الأفق نجمات جديدة، وغدا ستورق في ليالي الحزن أيام سعيدة، وغدا تزهر في البيداء أمنيتي وأحوم طيرا في سماوات الفرح. معاذ العيسائي. طيب كمان بكير دهمش، يا هلا وسهلا بكير، يقول الحب الحقيقي ليس قيدا يكبل الأرواح، بل فضاء شاسع يمنحك وضوح الرؤية، إنه التحرر من الأنانية والخوف، حيث تختار شريكك بكامل إرادتك وتتقبل تفاصيله وحريته بعيدا عن أوهام الامتلاك أو السيطرة. بكير دهمش، مساءكم يمطر ورد، شكرا لك يا بكير، مساءاتكم وأوقاتكم كلها تمطر ورد وجمال وأخبار سعيدة. طيب كمان مين؟ أوكي، فؤاد قطان، يا هلا وسهلا. طيب فؤاد يقول مساء الخير مريومة والمايسترو خلود لبني وجميع المستمعين، يا هلا وسهلا بيك. يقول فؤاد إذا تعاملت بأخلاق ومثالية مع الجميع فسوف تصدم دون شك بأشخاص يستغلون طيبتك ويفسرونها بأنها ضعف، مع ذلك فهذا ليس مبررا للتخلي عن مبادئك، تخلى عن هؤلاء الأشخاص لا عن أخلاقك. الله يحفظك مريوم ومن كل شر وسوء، أتمنى لك حياة سعيدة، شكرا لك وأنتم كذلك، لك بمثل ما دعوت وأجمل وأفضل أنت وكل مستمعين الحلوين. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي بنتكلم عنه اليوم. في تحدي كده أو نظرية تقول إنه أصبحنا الآن في العصر الحالي لا نستطيع إننا إحنا نركز أكثر، تخيلوا من كم، أعطانا رقم بسيط جدا، أكثر من 47 ثانية فقط. أوكي، يعني اليوم رح نتكلم عن الشيء اللي يخلينا نعاني من فقدان الانتباه في العصر الحالي، عصر التكنولوجيا والتقنية، العصر الرقمي. كيف يؤذي فقدان الانتباه المتكرر صحتك النفسية؟ وأيضا إيش هي الحلول أو الإرشادات والنصائح الفعالة عشان نواجه مشكلة فقدان الانتباه؟ طبعا إحنا الآن أي شخص فينا يمسك الجوال يعني يبدأ بالانتقال بسرعة من مقطع إلى مقطع، من ريل إلى ريل، دون إكمال، حتى ممكن ما يكمل دون إكمال أي شيء. تمام، وهنا يعني الشيء اللي بس ينجح فيه هو فقدان الانتباه. طبعا في دراسات كثير يعني تكلمت عن هذا الموضوع، منها دراسة في جامعة كاليفورنيا أجرتها الباحثة غلوريا مارك، توصلت من خلالها إلى انخفاض متوسط الوقت الذي يقضيه الشخص أمام الشاشة قبل أن ينصرف عما يشاهده، يعني شيء يشغله عن اللي بيشوفه، إلى شيء آخر من دقيقتين ونصف
يعني زمان كان دقيقتين ونص، الآن 47 ثانية. صار الموضوع هذا 47 ثانية خلال 20 عام الماضية، أوكي؟ فما بالك الآن؟ فالموضوع اليوم هو هذا، لأنه وصلنا لمرحلة إننا إحنا أصبحنا ذهنيا مشتتين جدا. مارك غلوريا مارك تقول إنه تأثير هذا التغيير بأنه قد يصعب معه تحقيق استفادة من العمل وكذلك الوقت الشخصي في ظل هذا المعدل المتدني من الانتباه. طيب، أيضا في دراسة أخرى أجرتها جامعة بادربون قالوا إنه مجرد وجود الهاتف الذكي بجانبك حتى وهو مغلق الشاشة يقلل من سرعة تركيزك وأدائك الذهني. سووا تجربة، الطلاب اللي وضعوا الهاتف على الطاولة في أثناء الدراسة حصلوا على نتائج أقل في اختبار الانتباه مقارنة بمن وضعوا الهاتف خارج الغرفة، وكان الفرق واضح في سرعة الإنجاز لا في الدقة. طبعا هذا التغيير ما كان سطحي، لأنه فقدان الانتباه يرتبط بآلية عمل الدماغ. حتى وجود الجوال جنبك وانت بتسمع الإشعارات بتصل إلى جوالك راح يخليك مشتت أيضا. كثير جدا من هذه الدراسات تكلمت عن أهمية إن إحنا ناخد بريك، وبنحاول نلاقي تفسير ل 47 ثانية اللي بعدها نفقد الانتباه. اليوم ممكن ناس لاحظوا هذا الشيء والبعض لم يلاحظ، واللي ممكن لاحظ يبغى الحل، إيش نسوي عشان نحاول نزيد تركيزنا الذهني. هذا هو موضوعنا اليوم، 800-244-28-28 رقم الواتساب. نغني مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29 و800 244 28 28. اليوم نتكلم عن 47 ثانية اللي إحنا نقدر نركز فيها وبعد كده خلاص. قبل 20 سنة كانت دقيقة و40 ثانية، اليوم صارت 47 ثانية فقط. طبعا في كثير من الأسباب، لو إحنا بنتكلم عن الأسباب ونلاقي أيضا الحلول منها، خلينا نروح للأسباب. أنت عشان تحل المشكلة لابد أنك تعرف المطلوب منك بدقة. كيف؟ يعني غالبا إذا كنت أنت ما تعرف الساعات الأولى من يومك إيش المهام المطلوبة منك بدقة، راح يكون من السهل وقوعك في فخ الاستجابة لفتح الإشعارات الموجودة في جهازك التي لا تهدأ. يعني شوف أنت كم أبليكيشن، كم تطبيق، كم يعني شغالة كلها في جهازك، كلها ما في صمت، أوكي؟ غير مشاهدة المقاطع القصيرة التي لا تنتهي حقيقي، وأنتوا عارفين التطبيقات اللي فيها المقاطع القصيرة. أنت تكون مثلا تبحث عن معلومة معينة داخل التطبيق هذا، للبحث عن معلومة معينة ما تأخذ منك دقيقة، فجأة تلاقي نفسك الوقت سرقك وقاعد ساعة، ساعة ونص أو 3 ساعات على الجوال. فأنت عشان كده لازم تعرف المطلوب منك بدقة. بعد كده ممكن لما تتخلص كمان من عوامل التشتيت، هذا شيء مرة مهم. طبعا المختصة النفسية كيندرا تشيري قالت أنه توقف الإشعارات اللي بتلاحقك على هاتفك أثناء تأدية مهامك وتخصيص وقت ومكان محدد لإتمام العمل، وربما يتعين عليك أيضا أن تكون بمفردك، ولا تنسى أن تحصل على قسط كافي من الراحة قبل تأدية المهمة لتتمكن من استكمالها دون أن تعاني الإرهاق. هذه أحد آراء علم النفس أو المختصة النفسية كيندرا. فعلا أنت عندك شغل مهم وتبغى تركز في عملك، خلاص لابد أن تبتعد مثلا عن الجهاز، أو على الأقل اطفئ الإشعارات وكن في ساعة وزمان ومكان محدد. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب. وعبد الله بركات يقول في العصر الرقمي الحديث أصبح الانتباه مورد نادر. نعم، فالتنبيهات المستمرة وتدفق المعلومات بلا توقف يجعلان العقل ينتقل من فكرة إلى أخرى دون أن يمنح أي منها تركيزه الكامل. ومع الوقت قد نشعر أننا مشغولون طوال اليوم لكننا لم ننجز ما يستحق. النصيحة أن تستعيد زمام انتباهك قبل أن تستهلكه الشاشات. خصص وقتا للتركيز وقلل المشتتات، وتذكر أن ما تمنحه انتباهك اليوم هو ما يشكل حياتك غد. الله، مساء الفل مريم خلود ومستمعي الحرف 29 عبد الله بركات. نعم، ما تمنحه انتباهك اليوم هو ما يشكل حياتك غدا ومستقبلك ايضا. اتفق جدا، وفعلا مشاركة قيمة في الصميم. صح، برافو. طيب معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا، يقول فقدان الانتباه تكلم عليه كثير من الفلاسفة وعلماء النفس، حيث قال أحدهم في التوقع والانتباه مثل أنه شخص واقف على جانب الطريق منتظر شخص في موضوع له، فإذا ظهر شخص آخر ورآه من بعيد توقع وانتبه أنه هو الشخص الذي ينتظره، فهذا هو فقدان الانتباه. والله ما نعرف كيف أصرحك إني ما فهمتش بتقول. طيب إيش يقول؟ إنه شخص واقف على جانب الطريق منتظر شخص في موضوع له، حلو تمام، فإذا ظهر شخص آخر من وراءه بعيد توقع وانتبه إنه هو الشخص الذي ينتظره، فهذا هو فقدان الانتباه. نعم نعم، أتفق. حلو اللغز اللي قاله معاذ يا جماعة. طيب كمان مين؟ ولا خلينا نروح نغني مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. طبعا احنا خلاص رجعنا من الفاصل. يا هلا وسهلا بكل مستمعينا. مضى من الوقت نصف ساعة واربع دقائق. يا هلا وسهلا بكل اللي انضم الينا الان. اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين. تحية لكل اللي انضموا معانا الان واللي كانوا معانا في النصف الساعة الاولى. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الاعداد والتقديم. انا مريم العمري والاخراج الجميل اكيد اللي بنستمتع فيه لمخرجتنا الجميلة اكيد خلود اللبني. طيب أذكركم برقم الواتساب كمان 800-244-28-28. تقدروا ترسلوا مشاركاتكم وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. تقدروا كمان ترسلوا اقتراحاتكم على الدي ام دايركت مسج في حسابات الخاصة. وهلا وسهلا بالجميع. اليوم نتكلم عن 47 ثانية. الشخص اللي الآن أصبحنا في هذا العصر أنه أي واحد فينا يعني مدة الانتباه والتركيز 47 ثانية وبعد كده يسرح في ملكوت الله. إيش الأسباب وكيف ممكن نحد من هذه الظاهرة، خصوصا أننا إحنا في هذا العصر، عصر الرقمي، عصر التقنية. من الأشياء المهمة أنه الإنسان يعني يحاول يرتب أداء المهام اللي عنده. أحيانا إحنا أداء أكثر من مهمة في وقت واحد. نشوف إنه الشخص اللي بيأدي مهام كثيرة في وقت واحد إنه هذا والله منجز وهذه وسيلة رائعة وجميلة للإنجاز، لكن هو في الحقيقة قاعد يرهق نفسه ويرهق ذهنه ويقلل أيضا إنتاجيته ويخلي من الصعب الاستغراق فيما يقوم به إلى حد الجودة. يعني هو حيستغرق أكيد بس ما راح يوصل لحد الجودة. يعني هو المهم أنه يخلص المهام كيفما اتفق. يعني قالوا برضو كمان في دراسة أنه أنت تخيل تركيزك عبارة عن ضوء، فأنت تشتته في اتجاهات مختلفة لما تبغى تنهي كل المهام في وقت واحد، وهذا الشيء يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، وهذا يخليك في المرة القادمة ما تقدر تركز حتى على مهمة واحدة فقط. الصح إنك تخلص مهمة واحدة أوكي وتكملها بكامل، يعني بكامل الجودة، وبعد كده تنتقل إلى غيرها لتقلل حدة مشكلة فقدان الانتباه. طيب كمان مين معانا؟ معاذ العيسائي على الواتساب بيقول الوقت عملة حياتك وهي العملة الوحيدة التي تملكها، وأنت وحدك تستطيع أن تحدد كيف يمكن أن ينفق هذا الوقت، فاحرص على ألا تدع آخرين ينفقونه بالنيابة عنك. المهم ليس إنفاق الوقت ولكن في كيفية استثماره. هناك زهور لكل وقت وليس في الربيع فقط. معاذ العيسائي، يا سلام. صحيح، يعني هو المشكلة مو إنه يكون عندك بس وقت، لكن كيف أنت تنفق هذا الوقت وتستفيد منه، كيف تدير هذا الوقت وكيف تستثمر هذا الوقت بشيء مفيد. يا الله يا مازن، يقولي طيب ركزي انت يا مريم في الرسالة. اوكي والله مركزة. يقول مازن، طبعا انا لسه بقرأ الرسائل بالترتيب يا مازن. يقول احنا دائما ننتبه على شاشة الجوال ونركز فيها واحنا ايش لا نستطيع الاستغناء عن الجوال، وزمان كان أفضل دون جوال. أوكي، يعني بما معنى المشاركة إنه زمان كنا نركز أكثر بدون جوالات. يعني زمان مرة متى، يعني جوالات موجودة، تليفونات موجودة، بس يمكن قبل ما يكون في هذه التطبيقات الكبيرة والإنترنت الموجودة على طول هي بتاخد وقتنا فعلا. يقول زمان مريم كان أفضل، الشخص كان محرر. يعني الآن هو مقيد بالجوال، أتفق حقيقي،
ما في أحد يستطيع أنه يستغني عن الهاتف، لأنه كل حياتك هي موجودة في الهاتف هذا، كل شيء، كل التطبيقات، كل المعاملات، كل إلى آخره. إحنا ما نقول أكيد أنه يعني اترك الجوال، بس لازم يكون في عندنا وعي ونعرف أنه أحيانا من أسباب تشتت الانتباه وفق الدراسات العلمية والنفسية هو وجود التطبيقات اللي إحنا بننسى نفسنا عليها، وكلنا يعني أنا أولكم بس لازم يكون في وعي ونعرف أنه في أوقات المفروض إحنا نبعد شوي عشان الصحة النفسية والذهنية أيضا. طيب كمان الصادق آدم، هلا وسهلا، يقول مساء الخير والسعادة والرضا مريم وخلود صديق البرنامج 29. الصادق آدم هلا وسهلا بك صديقنا العزيز، ويا هلا وسهلا بكل أصدقائنا الغاليين. طيب أوكي يا معاذ يقول في الأخير أنا أنتظر وأحسب الدقائق والساعات والثواني في اليوم، وخاصة للساعة العاشرة، لأني أستمتع بال29 من الأحد الأربعاء. شكرا لك، وأيضا 29 منكم ولكم ومعكم دائما وأبدا إن شاء الله. كمان فؤاد قطان إيش يقول؟ يقول لا تشتت أفكارك وذهنك بالسلبيات، كن إيجابي لطموحاتك وأمنياتك وأهدافك، تقبل حياتك كما هي، لا تظن أن شيء فاتك، فحياتك مكتملة كما كتبها الله لك. نعم والنعم بالله عز وجل. يقول لا ينقل

ينقصها شيء سوى أن تعيشها بطمأنينة. تعامل مع الناس والأشياء كما هي بلا انتظار ولا ترقب للتغيير، ولا تجعل سعادتك معلقة بما ليس بين يديك الآن. التقبل لا يعني التوقف عن السعي لراحة بالك ونفسيتك. نعم نعم، أتفق جدا يا فؤاد. أيضا يعني خليني أقول إنه كلما ارتفع تقدير الإنسان لذاته تلاشت من حياته المشتتات ومتابعة ما لا فائدة فيه، السخرية من الآخرين، المقارنات السلبية، إطلاق الأحكام، إدانة الناس. هناك من هو في الحياة لا هم له غير إدانة الناس فقط، يعني من خلال ما ينشرونه في مقاطع معينة. من يحترم نفسه لا يحتاج أن ينقص من غيره ليشعر بالقيمة. هذه قاعدة مهمة لابد إنه الجميع يتذكرها ويعرفها أيضا ويعمل بها. اليوم صرنا إحنا نعيش في عصر 47 ثانية. إذا أنت أكملت 10 دقائق في تركيز في قراءة مقال أو رواية أو قصة أو أداء مهمة معينة، فهذا شيء جدا مهم ومطلوب، وتعتبر يعني أنك أنت يعني عملت إنجاز صراحة يعني. طيب، كمان في دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب قالت إن لأن فقدان الانتباه نتيجة الانشغال بالإشعارات المتتالية والمشاهدة السريعة المتتابعة لمقاطع الفيديو القصيرة تضع الدماغ في حالة تنبيه مستمر ومتقطع، فكل إشعار أو مقطع يعد من المثيرات السريعة للدماغ. فهذه البيئة بتخلي الجهاز العصبي في وضع ترقب دائم قريب من الحالة الفسيولوجية للقلق. ومع ترسخ تلك العادة الإنسان بيواجه صعوبة في تحمل الفراغ، أو حتى تخيلوا يواجه صعوبة في تحمل الهدوء إلى جانب توتر داخلي عند غياب التحفيز. ومن ثم إيش بيصير؟ بيصير إنه يبحث بحث قهري عن منبه جديد. فهذا هو باختصار كده وضع 47 ثانية اللي صرنا إحنا نركز فيها. طيب، إيش رأيكم نروح نغني مع خلود؟ يلا يا خلود.

أهلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: وملأت روحي منك حتى لم يعد مني لروحي موضع ومكان، وملأت روحي منك حتى لم يعد مني لروحي موضع ومكان، ما ذاب من فرط الهوى بك عاشق مثلي، ولا عرف الأسى إنسان. وملأت روحي منك حتى لم يعد مني لروحي موضع ومكان، ما ذاب من فرط الهوى بك عاشق مثلي، ولا عرف الأسى إنسان. قالوا هجرت، فقلت إنا واحد وكفى وصالا ذلك الهجران. مثلي ولا عرف الأسى.